العيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك لإنقاذ حياة. وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام.
2: صباحك ومطرحك،
3: احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك.
4: يا صباح الخير والسعادة والجمال على كل الصبحوية وحلقة الويكند من صباحك ومطرحك على راديو 99 اف ام. معاك احمد يونس من دلوقتي ولمدة ساعتين، وساعتين الخميس غير اي ساعتين في الاسبوع، علشان المزيكا الكتير جدا والساوند تراكس المختلفة اللي بنسمعها النهاردة. وكالعادة يوم الخميس بنبدأ بريكاب ليونس وزتون، ونسمع الريكاب ونرجع تاني نكمل حلقات أو حلقة النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام.
5: يا ريت بقى تدور لي على آلة الزمن.
4: آلة الزمن؟
5: أيوة.
4: ودي أحلى حد قال لك إنها بتتباع؟
5: أنت بتضحك علي يا يونس، أنا محتاجها جدا.
4: عايز إيه يا أخويا من آلة الزمن؟ قول لي يا أستاذ، محتاج آلة الزمن في إيه؟ عايز ترجع للماضي تصلح الغلطات؟
5: لا لا لا خالص، أنا عايز أروح المستقبل عشان أكبر بقى واخلص دراسة وريح من المذاكرة، واخد العربية من بابا واسوقها واركب القطار اللي هو في الملاهي الكبير ده اللي ما ينفعش يركبه غير الكبار بس، وعايز اعمل حاجات كتير قوي.
4: كل ده عايز تعمل، كل ده عايز آلة الزمن عشان تعمله؟
5: ايوه يا يونس، ما انا كل ما اقول لماما انا عايز اعمل كذا او عايز اعمل الحاجات دي تقول انت لسه صغنطط.
4: صغير يعني؟
5: ايوه. من فضلك يا يونس بقى قول لي آلة الزمن دي بتتباع فين، عشان الموضوع ده يعني very important بالنسبة لي.
4: بص يا زيتون، هي ما بتتباعش يا زيتون للأسف.
5: ايه؟ ما بتتباعش؟
4: ما بتتباعش.
5: لا انت بتهزر يونس.
4: لا هي موجودة في حتة واحدة بس.
5: فين؟
4: في الأفلام.
5: في الأفلام؟ طب احلف كده.
4: والله إيه؟ مع انها بتستلش انها احلف يعني، بس هي الأفلام، الأفلام الخيال العلمي، الحاجات اللي مش حقيقية. للمرة المليون يا زيتون أقول لك، مش كل حاجة بنشوفها في الأفلام بتحصل. مفيش يا زيتون في الحقيقة سوبرمان، مفيش في الحقيقة سبايدر مان، مفيش في الحقيقة باتمان، مفيش تايم ماشين اللي هي آلة الزمن. كل الحاجات دي، كل الحاجات دي مش حقيقية، دي أفلام، أفلام شغل تمثيل في تمثيل. إيه ده، أنت بقيت بتاكل الخضار؟
5: أيوة يا يونس.
4: لا لا لا لا لا، في تغيير عظيم.
5: خلاص أنا بقيت أقول لماما يا ماما من فضلك اعملي لنا خضار، علشان أنا بحب الحاجة المفيدة اللي ان انت بتعمليها، اكلك لذيذ.
4: لا لا لا لا، في تغيير في شخصية زيتون. ده احنا السيزن اللي فات كنا بنتخانق عشان تاكل سلطة وتاكل خضار. لا لا لا، زيتون كبر كده كده شطور.
5: ان انا خلاص قلت النهاردة بقى هنحتفل بقى وناكل الكيكتين بقى بالليل، قالت لي يلا يا زيتون قوم خد الكيكة دي وروح اديها لطنط منادر اللي في الدور الثالث جارتنا.
4: حلو جميل.
5: قلت لها ليه يا ماما؟ ليه؟ ما انت عارفه ان انا بحب الكيكه، ومن فضلك يعني خليها انا كلها، انا ليه نديها لطنط منادر بس. فقالت لي اسمع الكلام وما تقعدش ترغي كتير. فقمت خدتها ورحت لطنط، قلت لها اتفضلي يا طنط، حتى كنت مكشر كده وانا بديها لها، اتفضلي يا طنط اتفضلي.
4: وما جاوبش تسمم.
5: ما اعرفش بقى، هي بقى قالت لي تعالي زيتون اقعد. طيب قلت لها مش هقعد، مش هقعد يا طنط. بس يعني ما اعرفش كانت ايه، خدت بالها ان انا متضايق تفتكر؟
4: كان مصر كلها خدت بالها دلوقتي.
5: صحيح.
4: وطنط منادر وعيلة طنط منادر زمان مش شايفيننا دلوقتي.
5: مش عارف اقول لك ايه يا يونس، يعني كان لازم ماما يعني تخليني اديها لطنط، ما كانت تسيبها لي انا اخدها كلها انا لوحدي.
4: ليه كده يا زيتون؟
5: هو ايه اللي
4: ده زيتون كريم واخلاقك حلوه ليه لما ماما تعمل هديه للجيران انت مش عايز تودي الهديه عشان تاكلها يعني؟ هي دي اخر كيكه ماما هتعملها يعني؟ ماما بتعمل كيكه كل قد ايه؟
5: كتير.
4: طب هي الكيكه الثانيه اللي ماما عملتها وديتها للجيران دي كانت يعني يا زيتون لو ما حضرتك ما اخدتهاش الدنيا هتتهد يعني؟
5: لا يا يونس، بس انا ما اعرفش ايه لازمته يعني ان احنا ندي كيكه للجيران.
4: ده قصه تانية،
5: ما ناكلها احنا وننبسط.
4: لا يا حبيبي، في حاجه كده اسمها الود بين الجيران. الجيران بيقولك الجيران لبعضيها، ان احنا لما بنبقى في عندنا مناسبه حلوه كلنا بنقف مع بعض، لما بنبقى عندنا حاجه تزعل او موقف صعب كلنا

0: نقف في ظهر بعض. وبعدين هسألك على حاجة، طنطو منادر بتجيب لكم حاجات في البيت وهدايا ولا ما بتجيبش حاجة خالص؟
1: آه طبعا، ده لسه كان في قريب حاجة اسمها عروشة
0: عشيشي ايه؟ عشورة.
1: ايوه عشورة. عشورة ما شاء الله عليك يا يونس، انت عارف كل حاجة.
0: مثقف جده بقى.
1: كان طبق كده وابيض كده، وحتى قلت لماما ايه يا ماما ده؟ قلت كل انت بس كده وجرب وانت هتنبسط. وفعلا يا يونس كلت معلقتين ما اقولكش على الطعم اللذيذ. شطرة قوي طنط منادر دي، شطورة
0: يعني. طنط منادر لما جت تجيب الطبق ما شالتش الطبق، او ما اولادها ما قالولهاش ازاي تودي الزيتون الطبق التاني، احنا عايزين ناكله.
1: صح عندك حق، فعلا نادر لما جاب لنا الطبق كان مبتسم كده ويقول لي كل سنه وانت طيب، بيعمل كده والله.
0: وانت بقى عملت ايه لما رحت قلت لها خدي الكيك؟ عملت ايه؟
1: انا قلت لها اتفضلي يا طنط اتفضلي.
0: شفت الفرق بينك وبين نادر يا زيتون؟
1: صح عندك حق يا يونس. كان عندي كويس في الساينس، فانا اقترحت على الشلة بتاعتي اننا نذاكر سوا عشان نحصل على احسن نتيجة.
0: تذاكروا مع بعض مذاكرة جماعية يعني؟
1: ايوة.
0: اتقابلتوا فين بقى ولا عملتوا ايه بقى؟
1: لا ما تقابلناش، احنا عملنا زوم، يعني كل واحد يفتح زوم ونقعد نذاكر مع بعضينا يعني.
0: and ايه اللي حصل؟
1: بصراحة ما عرفناش نركز قوي.
0: طبيعي،
1: انا كان قاعد جنبي فجل عمال يتنطط. وكان صاحبي كان في النادي التاني. خلاص فقعدنا نتفرج عليه وهو بيلعب، يعني اصحابه كان بيلعبوا من حواليه.
0: الله عليك والله.
1: وشادي بقى كان قاعد ياكل الكريب، فقعدنا نقول له الله ده شكله لذيذ قوي، فقعد يقول لنا مامته عملته ازاي، قال لنا الوصفه بتاعته يعني. واما مؤمن بقى فهو الوحيد لما لقى الدنيا كده كل واحد ملهي في حاله كده، كل واحد عمال يقول حاجات بعيدة عن الساينس، فقام قافل الزوم ميتنج وقعد يذاكر لوحده.
0: والله خير ما عمل.
1: رحنا بقى تاني يوم الكويز.
0: ايوه
1: كانش فينا حد مركز خالص. وعملنا بقى وحش وجبنا درجة مش قد كده. هو جده ريحان لاحظ ان احنا كلنا لما كنا بنروح له نقعد كده كلنا مشغولين في الموبايل ومحدش يقعد يتكلم معاه، الموضوع ده كان بيضايقه قوي، عشان كده فكر في الفكره دي وقال يا اولاد علشان تيجوا وتقضوا معايا يوم حلو سيبوا الموبايلات بتاعتكم ما تخشوش بيها البيت. ويا سلام بقى، ما اقولكش بقى على الاحساس الجميل اللي حسينا بيه يا يونس. قعدنا نلعب مع بعض ونجري ورا بعض وقضينا وقت لطيف جدا جدا، وجده يقعد حوالينا ويقعد يحكي لنا حكايات وحواديت من حاجات كان بيعملها وهو صغير. يعني ان الاخر قضينا يوم جميل قوي قوي قوي من غير اي حاجه من الحاجات الحديثه اللي هنا دايما بنلعب بيها ونتشغل.
0: الموبايل بقى والجيمز وكل حاجه كانت ممنوعه.
1: ممنوعه يا يوم.
0: الصغيرين والكبار ولا الصغيرين بس؟
1: الصغيرين والكبار كله.
0: تحفه تحفه تحفه.
1: فرحان كده وان انا بقضي وقت جميل وعمال ابص لوشوش اصحابي وقرايبي، لان ما كنتش بشوفهم، انا دايما كنت بشوف الموبايل ما بشوفش حاجه من دي.
0: عندك حق يا زيتون، ومش زيتون انت بس، انا وصحابي وكل العيله كلنا بنقع في الغلطه دي، ان احنا بنبقى قاعدين كلنا مع بعض في تجمع او في عزومه عيله وكل واحد ماسك الموبايل وما بيكلمش التاني. ده احنا حتى بنبعت لبعض واتساب واحنا في البيت الواحد. يا عم
1: أيوه.
0: الفكرة اللي زيتون قالها النهاردة واللي جده ريحان عملها دي فكرة عظيمة جدا، ممكن كلنا نطبقها يا زيتون ونتعلمها من جده ريحان. يوم مثلا كل شهر يوم تجمع عائلي بدون موبايلات ولا آيباد ولا تابلت ولا أي حاجة. احنا بنتكلم مع بعض وبنلعب مع بعض.
1: صح.
0: لعبتوا ايه؟
1: لعبنا بقى ألعاب كتير. لعبت مثلا سيجا. علموني ازاي العب السيجا. لعبنا
0: كوتشينا.
1: نعم
0: كوتشينا.
1: لعبنا كوتشينا. لعبنا بنك الحظ.
0: الله.
1: وانا كسبت بقى في بنك الحظ.
0: ما جالكش حكم تروح السجن؟
1: اذا بالسجن حالا.
0: ايوه هو ده انا عارفه ده.
1: وركبت الاوتوبيس السريع. كان حاجات.
0: ايوه حماتك بتحبك. أيوة. ارسلت ليك حواله في البحرين روح استلمها.
1: ايوه صح. لا دي لعبه لطيفه قوي قوي يا يونس، انبسطنا كلنا وكنا قاعدين وكانت لمه عيله مفيش احلى من كده.
0: بس اكيد كان في حد كل شويه كده بيحاول يتسرب عشان يفتح التليفون. في حد كده عارف اللي هو خلصة كده كان فيه بصراحة.
1: والله أنا لاحظت إن خاله كان قلقان شوية وعمال يجري ناحية التليفون، بس جده ريحان زبطه.
0: تعرف إحنا ممكن نظبطها إزاي مثلا؟ إحنا مش هنقول اليوم كله عشان بيبقى في حد عنده شغل، حد عنده ارتباطات، هنتفق إن إحنا هنقعد الساعتين دول هنقعد ما نفتحش التليفونات.
1: صح،
0: اتفقنا.
1: صح، خصوصا جده بيبقى نفسه يقعد يتكلم معانا وإحنا مش بنديله أي وقت خالص.

0: Start your day with Ahmed Yunes. اضبط مودك معنا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس سبعة صباحا
1: صباحك ومطرحك.
2: وفي ويكندك النهارده اخترنا لكم مجموعه من الافلام الجديده اللي نزلت السينمات ونعرف شويه معلومات عنها علشان لو قررنا يعني نخرج. اول حاجه بي وير، فيلم رعب وتشويق بيحكي عن فريق اطباء بيروح في مهمه طبيه في الامازون في الغابات تحديدا، لكن بيكتشفوا ان في مفترس غامض بيراقبهم وبيهدد حياتهم. The Florist، فيلم أكشن وتشويق بيحكي عن مزارع هادي جدا بيخبي ماضيه اللي هو قاتل محترف، لكن صدفة بتكشف أسراره وتهدد حياته. فيلم The Beast، فيلم أكشن وتشويق أحداثه بتدور في إيه؟ محاولة انقلاب مسلح في الولايات المتحدة الأمريكية، وبيكتشف الرئيس قدرات سرية في العربية الرئاسية وبيحاول ينجو من الخطر. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 99 FM. Other Mommy، فيلم رعب بيحكي عن طفلة عندها 8 سنين بتواجه كيان مرعب بيظهر في الدولاب عندها، وبتحاول هي وعيلتها يوقفوا الخطر اللي بيهدد البيت وعودة لمامي.
3: That was a very fancy hat. Can I have one? How do I look? I think I need a bigger hat. What do you think? Mommy? Ready to get out?
4: She calls it Other Mommy.
5: I'm not sleepy yet. I keep playing with you.
6: You don't have to be scared, Mommy. She's nice.
4: She said she looked like you.
3: What? Billet. What does Other Mommy want?
6: Your heart. Try to cheat me.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: 90 90 هواها مصري.
1: صباح الفل، احمد يونس معاك على راديو 90 اف ام. اسعد صباحك واسمع صباحك وطرحك على راديو 90 اف ام 7 الصبح.
2: زي النهارده بيتم الاحتفال باليوم العالمي لغسل الايدين. ايه الهدف منه؟ تشجيع الناس في العالم كله على غسل الايدين بالصابون، لانه عامل اساسي في الوقايه من الامراض. عايز اقول لكم الحمله دي انطلقت اول مره في 2008 في الاحتفال السنوي بالاسبوع العالمي للميه، والعالم احتفل لاول مره باليوم العالمي لغسل الايدين 15 اكتوبر 2008، واختار اليوم ده بالذات عن طريق الجمعيه العامه للامم المتحده. النهاردة كمان بيتم الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، واليوم ده أقره الاتحاد العالمي للمكفوفين، وبيهدف لتشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك ونشر الوعي بحقوق المكفوفين وضرورة الدمج ليهم في المجتمع. زي النهاردة سنة 1955 تم تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية لتقوية الروابط وتوثيق التعاون بين إذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية وتطوير الإنتاج، وبدأ عمل الاتحاد في 9 فبراير 1969. النهاردة في البرازيل عندهم احتفال كبير، بيكون احتفالا بالمعلم لأن النهاردة عيد المعلم في البرازيل. طيب النهاردة اليوم العالمي للشاورما، واليوم العالمي للمشروم، واليوم العالمي للتذمر، الناس الغضبانه اللي ما بيعجبهاش حاجه. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 90 اف ام.
3: علي صوت وعيش احلى ساعتين في اليوم من 7 ل 9 صباحا من الحد للخميس. صباحك ومطرحك.
2: اتكلمنا من شويه عن اليوم العالمي للشاورما. شاورما بيقال أصولها تركية، الكلمة جاية من كلمة تركية معناها الحاجة اللي بتتلف، لأن الشاورما بتتحط على سيخ وبتلف على النار. في لبنان 2011 اتعمل أكبر سيخ شاورما كان وزنه حوالي 925 كيلو ودخل جينيس ريكورد، وبعدها تركيا تفوقت عليها وعملت سيخ شاورما وزنه طن و200 كيلو، وبعد كده العراق دخلت وعملت سيخ شاورما وزنه 1750 كيلو، ورجعت تركيا تصدرت من جديد بوزن سيخ شاورما 2 طن، وكل ده دخل موسوعة الأرقام القياسية. تعالوا نروح لأوزباكستان اللي عملوا أكبر ساندويتش شاورما في العالم، كان طوله 80 متر وكان بيحتوي على 80 كيلو لحمة، 40 كيلو طماطم، 40 كيلو خيار، 20 لتر صوص. أغلى ساندويتش شاورما في العالم اتعمل في لندن وكان سعره 1000 دولار، كان معمول من لحم ياباني فاخر مع إضافات كتيرة من الزعفران والذهب الصالح للأكل. ألمانيا هي أكبر بلد بتستهلك الشاورما، أيوة، ومعروفة عندهم باسم دونر كباب. وفي مصر مطاعم متخصصة في الدونر كباب اللي هو برضو في الآخر الشاورما. الشاورما سفرت الفضاء يا جدعان، وكانت ضمن الأكلات اللي أخدها معاهم رواد الفضاء في أحد المهام الفضائية. طيب كمان أحب أقولك إيه، تعرف إن الشاورما المصرية بتنافس بشراسة وبقوة؟ قولي بقى، بتحب الشاورما المصرية أكتر ولا الشاورما السوري ولا أي شاورما تانية؟ الشاورما المصرية بتاعت الكايزر العظيمة دي أنا بحبها أكتر. لسه أنتوا معانا في صباحك ومطرحك على الراديو 90 90 اف ام.
4: أغاني جامدة جدا تسمعها في صباحك ومطرحك من 7 ل 9 صباحا على راديو 90 90 اف ام.
2: تعالوا نروح لفاكر دي، والنهاردة فاكر دي ليها شوية حاجات مختلفة كده لأنها كلها أغاني إنجليش، وهيكون معنا النص الأول في الساعة الأولى والنص التاني في الساعة التانية. والبداية تراك معمول بصوت شبه لعب الأطفال عن عالم من العرايس باربي وكين، والتراك ده تحول لواحدة من أشهر أغاني التسعينات في العالم. الحكاية بدأت سنة 1997 مع فرقة دنماركية كان اسمها أكوا، قدرت تقدم أغنية شكلها من بره طفولي ولذيذ لكنها مليانة بسخرية من عالم الدمى والبلاستيك والجمال المثالي الفيك. الأغنية نجحت نجاح مجنون ووصلت للمركز الأول في البيلبورد في دول كتير، وبقت من الأغاني الأيقونية اللي أول ما تسمع أول ثانيتين منها تلاقي نفسك بتقول I'm a Barbie girl in the Barbie world. حتى لو كنت ناسي اسم الفرقة. بس المفاجأة ان النجاح ده جه مع خناقة كبيرة. شركة ماتال صاحبة علامة باربي ما كانتش مبسوطة بالاغنية ومتضايقة جدا، وقالت انها بتشوه صورة باربي. ووصل الموضوع للقضاء الامريكي، لكن المحكمة رفضت الدعوة في النهاية. والاطرف من ده ان الاغنية اللي بتسخر من عالم باربي فضلت مرتبطة بعالم باربي لسنين طويلة، لحد ما رجعت تاني بقوة مع النوستالجيا للتسعينات ومع النجاح العالمي لفيلم باربي اللي صدر في 2023. يعني باختصار، أغنية بدأت كأنها هزار على عروسة بلاستيك وانتهت إنها تبقى جزء من تاريخ البوب ميوزك. سنة 1997 صدر الألبوم بعنوان باربي جيرل، والأغنية هي أغنية باربي جيرل لفريق أكوا. نسمعها في فاكر دي ونرجع تاني. نون ستوب ميوزك
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: أغاني جامدة جدا تسمعها في صباحك ومطرحك من 7 ل 9 صباحا على راديو 90.9 FM.
1: فاكر دي؟ فاكر لسه دي. مكملين فاكر دي ونروح لباك ستريت بويز. ونفس السنة 1997 الفرقة كانت في البدايات وعمالة تكبر وتنجح وخصوصا في أوروبا، وقرروا يقدموا أغنية مختلفة من الألبومات بتاعتهم ولكن التصوير يكون مختلف جدا. الحكاية اللي تستاهل انها تتحكي هسمعها لك دلوقتي. المخرج جوزيف كان بيتخيل عالم مستوحى من افلام الرعب واجواء شهيرة الفيلم ثريلر لمايكل جاكسون، وفجأة بدل ما يشوف الناس 5 شباب بيغنوا ويرقصوا في ديكور عادي، تلاقي نيك كارتر موميا وبراين مستذئب وكيفن هو دكتور فرانكشتاين واي جي هو شبح الاوبرا. والاغرب ان شركة الانتاج نفسها ما كانتش مقتنعة اصلا بالفكرة في البداية، وشافت ان تكلفة الأغنية هتكون ضخمة وكانت خايفة ان الجمهور ما يتقبلش الفرقة وهي لابسة أزياء وحوش بدلا من الفرقة التقليدية وشكلها التقليدي في الأغاني آنذاك. لكن المخرج والفرقة تمسكوا بالفكرة، والكليب اتعمل في لوس أنجلس في 36 ساعة من التصوير، وبقى بعد كده واحد من أشهر كليبات التسعينات. والأغنية نفسها حققت نجاح كبير ووصلت للمركز الثالث في بريطانيا، وكمان كسبت جائزة أفضل فيديو لفرقة في حفل MTV فيديو، وكان ده كمان في الميوزيك أورد سنة 1998. تعالوا نسمع Everybody أو Backstreet Back وأغنية فريق Backstreet Boys، وهي واحدة من أشهر الأغاني اللي اشتهر بيها فريق Backstreet Boys. Backstreet Back.

0: you decide. Not stop music.
1: Get a still on. Get a still on. Get a still on. صباحك ومطرحك get a still on.
2: فاكر دي؟ تخيل انك راجع من اجازة مبسوط لكن في نفس الوقت زعلان ان الاجازة خلصت، كلنا بنبقى كده، وفجأة تلاقي لحن كامل متكامل بيلف في دماغك، وده تقريبا اللي حصل مع جونس بيرجن عضو فرقة ايس اوف بيس. سنة 1994 جونس كان في جزر الكناري في اسبانيا، وفي طريق الرجوع بدأت الحان اغنية جديدة تتكون في دماغه، الجو جميل وغروب الشمس والاحساس ان الحياة تستحق انها تتعاش، كل ده الهامه يكتب اغنية اسمها It's a Beautiful Life. والتوقيت كان مهم لان فرقة ايس اوف بيس كانت خارجة من نجاح عالمي باغنية The Sign، وكانت محتاجة تثبت ان نجاحها مش مجرد ضربة حظ. جونس قرر يعمل حاجة مختلفة جدا، يحتفظ بالايقاع الراقص اللي الناس بتحبه ويضيف لمسات من موسيقى مختلفة بتدي احساس بالامل والطاقة، خصوصا في الجزء الاخير من الاغنية. والنتيجة كانت اغنية صدرت في التسعينات تحديدا 95-96 ضمن البوم The Bridge، وحققت نجاح عالمي ووصلت للمركز الخامس عشر في امريكا وبريطانيا. بس اجمل حاجة في الحكاية ان الاغنية مش بتقول ان الحياة جميلة لان كل حاجة فيها مثالية، هي بتفكرك ان وسط الجري والضغط والمشاكل ممكن تلاقي لحظة صغيرة تخليك تحس ان الدنيا فيها حاجات تستاهل انك تكمل. وعشان كده بعد 30 سنة راجعين بنتكلم عن أغنية It's a Beautiful Life لأيس اوف بيس، وهنسمعها دلوقتي، أغنية من أغاني البوب الجميل في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM.

0: 1990 FM with Eunice. Start your day with Ahmed Eunice.
1: Your favorite morning show is on.
0: 1990 FM. Turn it now.
1: It's when it's Eunice time. Not stop music.
2: Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. صباحك ومطرحك get a shit on.
3: ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج، وخلينا أقولك يا برج الجدي، مكتفي بدايرة معارف صغيرة بسيطة اللي انت واثق فيها 100%، ولما بتقابل ناس جديدة بتحاول تظهر لهم الود ولو بشكل سطحي، في الحقيقة انت مش بتدي اهتمام إلا للي بيهموك وبس. أما الدلو ساعات بتتعامل مع الكل بغموض وبتكون متحفظ، وأوقات تانية بتتعامل ببساطة شديدة وعفوية، ولما بتحب حد بتتعامل من قلبك، لكن في معظم الأوقات ما بتحبش حد يعرف عنك حاجة غير المقربين. طب الحوت بتتعامل مع الناس دايما بعدم ثقة وبتقلق من كل تصرف او كلمة يقولوها، لكنك ما بتبينش ده بس من جواك بتبقى متوتر. الحمل انت مش بتكون مخطط تتعامل مع كل واحد ازاي، انت بتتعامل بطبيعتك وعفويتك، ولكن احيانا بتتفهم غلط فخلي بالك. اما الطور حريص انك تتعامل مع الكل بمنتهى الادب والاحترام خصوصا في بداية التعارف، اما لما بتاخدوا على بعض محدش يعرف يوقفكم. الجوزاء بتعرف تتعامل مع كل شخص بطريقته، عندك مقدرة على انك تعامل كل واحد بدماغه، برافو عليك. السرطان بتتعامل مع الناس بتحفظ شديد وبتخلي بالك من كل كلمة، تقريبا بتحسب الكلمة قبل ما تقولها. الاسد بتتعامل حسب الاجواء اللي حواليك، ولو حسيت ان الاجواء مريحة بتنطلق، حسيت انها خنيقة بتخرج من القعدة، وخلي بالك بتتفهم احيانا انك بتتنك شوية على الناس. العذراء بتحب ترسم نفسك قوي قدام الناس وتبان كده شخصية وكاريزما، وبتحاول تقرأ شخصيات الناس وتبقى حريص جدا في اختيار كلامك معاهم وخصوصا الناس الغريبة، لكن الناس المقربة منك ما عندكش اي مشكلة انك تتكلم بمنتهى الوضوح. الميزان ما بتحبش تخسر حد خصوصا الناس الغالية عليك، دايما بتعرف تمسك العصاية من النص، وخلي بالك ان احيانا دي مش صح. العقرب بتتعامل مع كل الناس ان هم يعني مش هقول وحشين ولكن هقول مش متأكد الى ان يثبت العكس. القوس ما بتحاولش تتجمل او تكون يعني بشخصية تانية قدام حد، انا هو زي ما انا، خدوني زي ما انا. كل العيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتو طيبين. الأول العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتو طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص مميز، شخص بيبان من برة شديد وقاسي قوي لكنه في الحقيقة طيب جدا. العيد ميلادهم بكرة بقى، كل سنة وانتو طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص عايز يرضي الكل بأي طريقة وبيجي على نفسه كتير، وشغله ومذاكرته واخدين كل تفكيره. أما بقى العيد ميلادهم بعد بكرة بما أننا في الويكند، كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص عنده طموح، محتاج يكون بس عنده شوية صبر وطولة بال اكتر من كده شوية علشان بيتفهم ان هو دايما مستعجل. بعد البرج في الدرج دايما بنروح لكاريوكي صباحك ومطرحك، وبنسمع الاغاني الانسترومنتلز، بنشيل بعض الكلمات والكوبليهات من الاغاني وبنسيبك تغني. غني يلا، وبعد ما تسمع قولي جبت في الاداء كام من 10.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد أن الحفاظ على الوعي الوطني وصون ذاكرة الجمعية للمصريين ومواجهة حملات التضليل وتزييف الحقائق تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، محذرا من محاولات استهداف استقرار الدولة من الداخل. وشدد الرئيس السيسي على أن الحفاظ على مصر واستمرار مؤسساتها يظل أولوية قصوى بالتوازي مع مواصلة العمل لتحقيق التنمية وصون الأمن القومي ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية 44 التي عقدت بعنوان وطن الأبطال بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي صرح بأن إسرائيل تتحمل مسؤولية تأخير تطبيق المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعدم تنفيذ التزاماتها الكاملة، مجددا رفض الدولة المصرية تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، معتبرا أن ذلك يمثل تصفية كاملة للقضية الفلسطينية والقضاء على إقامة الدولة. جاء ذلك في مقابلة خاصة مع إحدى القنوات الإخبارية العربية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2026 في بنكوك. وزير الخارجية خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية التايلاندي على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، أكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي وحشد الاستثمارات. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم سيدة جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا مع احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أعلن إعداد وإقرار 30 مشروعا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بتكلفة استثمارية تقدر ب 41 مليار جنيه، مؤكدا البدء في مرحلة تنفيذ بعض المشاريع. جاء ذلك التصريح لوزير المالية خلال جلسة نقاشية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببنكوك. ورياضيا، فريق الكرة بنادي الزمالك يواصل الاستعداد اليوم للقاء مضيفه الجيش الرواندي بالعاصمة الرواندية كيغالي ضمن منافسات ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقررة غدا الجمعة في 7 مساء بتوقيت القاهرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: It's when it's you decide. Non-stop music. Get a feel on. Get a feel on. Get a feel on. صباحك ومطرحك get a feel on. لسه مكملين صباحك ومطرحك على راديو 90 90. وخلينا أقولك تصرفات توكسيك أو تصرفات سامة ناس كتير بتعملها وبتعتبرها عادية. وصف الناس التانية أنها مملة ودمها تقيل أو أن أفكارهم قديمة ورجعية لمجرد أن هم مش بيستمتعوا بنفس الحاجات اللي احنا بنستمتع بيها، ده تصرف سام. الشخص اللي بيكون طوب الأرض ليه معاه مواقف وحشة وبيأذي كل اللي حواليه بكل طريقة ممكنة، وتلاقيه على الفيسبوك بيعمل شير للبوست الخاصة بالنوايا الطيبة وأنه قد إيه لازم يكون الواحد طيوب وهين ولين، ده غير طبعا الأدعية اللي بتبقى مالية البروفايل، ده شخص سام. التوقع بأن رسالتك أول ما تتبعت لازم الطرف الثاني يرد عليها فورا، ده غلط وده تصرف سام منك. الآراء القاسية اللي بتتقال تحت بند النقد البناء، خلي بالك أنه مش بناء ولا في ريحة البناء من أصله. فكرة أن أنا أتجاهل زعل الناس لما حد يبقى زعلان وباين ده وهو بيترجاني أن أنا أصلحه أو بشكل أو بآخر عايزني أكلمه وأكون عامل فيها إن أنا تقيل يعني بالبلدي كده، دي برضو خلي بالك من صفات الشخصية السامة. الناس اللي بتدخل تشتم في ناس ما تعرفهاش على السوشيال ميديا، ده تصرفات الشخصية السامة. الناس اللي بتعلي بقى على بعض لما حد يجي يشتكي لحد يقول له أنا تعبان من كذا، فالتاني يرد عليه يقول له أنت شايف حاجة، أنا تعبان أكتر منك وأنت ما بتشوفش الناس تعبانة، ده برضو تصرف من تصرفات الشخصية السامة. فخلي بالك أوعى تقع في الفخ.
1: Start your day with Ahmed Yunus.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

فاكر دي. تخيل يا سيدي انك ماشي في الشارع وفجأة تسمع صوت اتوبيس جاي من بعيد، المفروض تلاقي ناس بتجري عشان تركب المواصلات، لكن بيجروا عشان الاتوبيس ده هو رمز الحفلة. دي تقريبا الفكرة اللي خلت اغنية We Like To Party لفانج بويز واحدة من اشهر اغاني التسعينات. بنتكلم سنة 1998 لما المنتجين الهولنديين دانسكي ودان مالو قدموا الأغنية مع فريق فانج بويز اللي كانت بتقدم نوع من الموسيقى اللي هو اليورو دانس، مزيج من الإيقاعات الإلكترونية السريعة والكلمات السهلة الخفيفة جدا اللي تتحفظ سهل جدا. نزلت We Like To Party في هولندا مايو 1998، وبعد نجاحها انتشرت عالميا في نوفمبر من نفس السنة، لكن حصل بعد كده أسطورة أكبر، إن في مارس 1999 ظهر الكليب اللي ناس كتير لسه فاكراه لحد النهاردة. ظهر فيه 4 أعضاء من الفرقة راكبين أتوبيس صغير قديم شكله جاي من زمن قديم، وبيتنقلوا بيه وسط الطرق والمناظر الأسبانية لحد ما الرحلة بتتحول لحفلة حقيقية. الأوتوبيس ده اللي هو أوتوبيس The Vanga Bus أو أوتوبيس فريق Vanga Boys، وكان في الحقيقة أوتوبيس شيفرلي قديم من سنة 1933، يعني مش حاجة ديكور أو حاجة مش حقيقية. طب خد الأقرب، الموقع الرسمي لVanga Boys بيكشف معلومات ممكن تخليك تستغرب. الأوتوبيس وقت تصوير الكليب ما كانش فيه فرامل شغالة، تخيل إنهم بيصوروا الاحتفالية والأغنية والأوتوبيس ما بيفرمل. نجحت We Like To Party نجاح كبير ووصلت للمركز الثالث في بريطانيا، وفي سنة 2004 شركة الملاهي الأمريكية فلاجز استخدمت الأغنية في إعلاناتها وظهر معها راجل عجوز بيرقص بطريقة كوميدية. ده سر أغاني الديسكو الناجحة جدا، كان دايما السر بنسمعه عند فانج بويز، وعندنا أكوا، وعندنا كمان ترزان أو كان اسمهم توي بوكس. تعالوا نسمع دلوقتي We Like To Party ونرجع تاني نكمل صباحك ومطرحك على راديو 90 FM.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: انا اسمي ادم وعندي 8 سنين. في يوم من الايام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات انا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت اني ما كنتش بحارب وحش. في الاول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسالني عن اسمي، وبعدين عرفت انهم كانوا عايزين يتاكدوا ان كل دواء بيتاخد مخصوص ليا انا. قبل كل جلسه علاج كانوا بيفحصوا كل حاجه كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده ايام كتير وزيارات كتير للمستشفى وادويه كتير وناس كتير بتساعدني اني افضل بامان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعيه المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. انا كنت فاكر ان الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت ان كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحمايه سلامه المرضى مش بس حمت علاجي، دي كمان حمت طفولتي.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: Stop music. Get a shit on. Get a shit on. Get a shit on. صباحك ومطرحك. Get a shit on. ودلوقتي معادنا مع البرج في الدرج، وخلينا اقولك يا برج الجدي، مكتفي بدايرة معارف صغيرة بسيطة اللي انت واثق فيها 100%، ولما بتقابل ناس جديدة بتحاول تظهر لهم الود ولو بشكل سطحي، في الحقيقة انت مش بتدي اهتمام الا للي بيهموك وبس. اما الدلو ساعات بتتعامل مع الكل بغموض وبتكون متحفظ، واوقات تانية بتتعامل ببساطة شديدة وعفوية، ولما بتحب حد بتتعامل من قلبك، لكن في معظم الاوقات ما بتحبش حد يعرف عنك حاجة غير المقربين. طب الحوت بتتعامل مع الناس دايما بعدم ثقة، وبتقلق من كل تصرف او كلمة يقولوها، لكنك ما بتبينش ده، بس من جواك بتبقى متوتر. الحمل انت مش بتكون مخطط تتعامل مع كل واحد ازاي، انت بتتعامل بطبيعتك وعفويتك، ولكن احيانا بتتفهم غلط فخلي بالك. اما الطور حريص انك تتعامل مع الكل بمنتهى الادب والاحترام، خصوصا في بداية التعارف، اما لما بتاخدوا على بعض محدش يعرف يوقفكم. الجوزاء بتعرف تتعامل مع كل شخص بطريقته، عندك مقدرة على انك تعامل كل واحد بدماغه، برافو عليك. السرطان بتتعامل مع الناس بتحفظ شديد، وبتخلي بالك من كل كلمة، تقريبا بتحسب الكلمة قبل ما تقولها. الاسد بتتعامل حسب الاجواء اللي حواليك، ولو حسيت ان الاجواء مريحة بتنطلق، حسيت انها خنيقة بتخرج من القعدة، وخلي بالك بتتفهم احيانا انك بتتنك شوية على الناس. العذراء بتحب ترسم نفسك قوي قدام الناس وتبان كده شخصية وكاريزما، وبتحاول تقرا شخصيات الناس وتبقى حريص جدا في اختيار كلامك معاهم، وخصوصا الناس الغريبة، لكن الناس المقربة منك ما عندكش اي مشكلة انك تتكلم بمنتهى الوضوح. الميزان ما بتحبش تخسر حد، خصوصا الناس الغالي عليك، دايما بتعرف تمسك العصاية من النص، وخلي بالك ان احيانا دي مش صح. العقرب بتتعامل مع كل الناس ان هم يعني مش هقول وحشين، ولكن هقول مش متأكد الى ان يثبت العكس. القوس ما بتحاولش تتجمل او تكون يعني بشخصية تانية قدام حد، انا هو زي ما انا، خدوني زي ما انا. كل العيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتو طيبين. الأول العيد ميلادهم النهاردة، كل سنة وانتو طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص مميز، شخص بيبان من برة شديد وقاسي قوي، لكنه في الحقيقة طيب جدا. العيد ميلادهم بكرة بقى، كل سنة وانتو طيبين، عيد ميلاد سعيد. شخص عايز يرضي الكل بأي طريقة، وبيجي على نفسه كتير، وشغله ومذاكرته واخدين كل تفكيره. أما بقى العيد ميلادهم بعد بكرة، بما أننا في الويكند، كل سنة وانتو طيبين وعيد ميلاد سعيد. شخص عنده طموح، محتاج يكون بس عنده شوية صبر وطولة بال اكتر من كده شوية، علشان بيتفهم ان هو دايما مستعجل. بعد البرج في الدرج دايما بنروح لكاريوكي، صباحك ومطرحك، وبنسمع الاغاني الانسترومنتلز، بنشيل بعض الكلمات والكوبليهات من الاغاني وبنسيبك تغني. غني يلا، وبعد ما تسمع قولي جبت في الاداء كام من 10.
1: حاجة

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: قبل السلام، لما تكون مش عارف انت عايز ايه بالظبط بتبدأ تعوز اللي الناس التانية عايزاه وبتسعاله، فخلي بالك لو انت مش محدد هدف تسعاله غصب عنك هتبقى بتحقق اهداف الناس اللي عايزينها، وانت ما ينفعش يا حبيبي تكون اصلا بتحقق اهداف غيرك. فين اهدافك انت؟ وده بيظهر في حتة التعليم. ممكن ما يكونش حلمك خالص تكون دكتور او مهندس، بس شايف اللي حواليك بيتمنوا ولادهم يبقوا دكاترة ومهندسين وبيتكلموا عن اللي دخل الكلية دي انه نجح وبقى انجح واحد في العالم، فانت بيبقى نفسك مثلا تبقى كده، مع ان انت من جواك انت مش عارف عايز تبقى ايه. ارجوك حتى في شغلك، ارجوك في تعاملاتك، لازم تبقى عارف انت عايز ايه، لازم تبقى عارف مين الغالي ومين اللي يستاهل اضحي واقدم مره واتنين ومليون بدون توقف، ومين اللي ما يستاهلش ولازم اوقف، ومين اللي فهم معاملتك الكويسه انها بقت حق مكتسب، ولما ما تعملش ده او تقلل ده يقلب عليك 180 درجه. خلي بالك انت مش متاح للكل 24 ساعه، انت متاح لنفسك اولا وبعد كده تكون متاح للكل. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90-90 FM. هنتقابل يوم الحد وحلقة جديدة وبداية أسبوع جديد. يا رب تكون حلقتنا النهاردة ومزيكتنا والأغاني وكله عجب حضراتكم. النهاردة هنتقابل تاني الساعة 12 بالليل وحلقة جديدة من كلام معلمين على راديو 90-90 FM. دقايق ويبقى معاك فادي وعبير وحلقة جديدة من لسه الصبح. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد أن الحفاظ على الوعي الوطني وصون ذاكرة الجمعية للمصريين ومواجهة حملات التضليل وتزييف الحقائق تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، محذرا من محاولات استهداف استقرار الدولة من الداخل. وشدد الرئيس السيسي على أن الحفاظ على مصر واستمرار مؤسساتها يظل أولوية قصوى بالتوازي مع مواصلة العمل لتحقيق التنمية وصون الأمن القومي ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية 44 التي عقدت بعنوان وطن الأبطال بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي جرى مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت، بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، حيث تم التشديد على رفض وإدانة الاعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة وضرورة تضافر الجهود لخفض التصعيد والعمل على دفع مسارات الحلول السياسية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث التحضيرات الجارية لعقد الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في الكويت. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية ومختلف مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين. كما تناول الاتصال بحث التطورات الإقليمية والمستجدات الأخيرة في المنطقة، حيث شدد الوزيران على ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية ضد المملكة العربية السعودية وعلى الإدانة التامة لتلك الاعتداءات والتضامن مع المملكة. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص. ورياضيا، باريس سان جيرمان الفرنسي فاز على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ختام الجولة الثانية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. كما فاز فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه روما الإيطالية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في إطار ذات البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.

0: ناوي مشوار حاجة تعملها
1: خلص.
0: بسيطة، حتى مكالمة ميتنج، أي حاجة أحب أخلصها في الأسبوع نفسه.
1: يعني انت
0: بحب أعمل كده.
1: يعني انت شايف فكرة ان يوم الخميس بتشتغل على تاسكس معينة؟ اصل انا بحس يوم الخميس ده لا،
0: بس اللي هو ايه، نص
1: نص يوم.
0: يعني بس انا
1: نص.
0: بس انا احب انه لو انجزت الحاجه اللي انا عايزها ده بيسبب سعاده، وعلى فكره ده من
1: أيوة،
0: الحاجات اللي لازم تكونوا عارفينها،
1: طبعا
0: ان جزء من او بعض هرمونات السعاده اللي الجسم نفسه بيفرزها لما بتخلص حاجه، تخلص حاجه
1: ده
0: دي
1: حقيقي.
0: مثلا انك عامل حسابك هتنزل تجيب حاجه من السوبر ماركت فعملتها، هتوصل حاجه فعملتها،
1: صح ده حقيقي.
0: وبتحصل اكتر ازاي، ان انت تدي لعقلك كده بشكل تنظيمي شويه اللي هي تشيك ليست، اللي هو رحت خلصت كذا، رحت عملت كذا، الحاجات اللي هي البسيطه دي.
1: انا بستغرب جدا على فكره الناس اللي ما بتعملش التشيك ليست بتاعتها، او اللي هي ما بتقولش هي وراها ايه او كده، لان الواحد لما ما كانش بيعمل كده زمان كان دماغه بجد بتتلخبط. بس احنا برضه مش جايين نتكلم جد قوي كده،
0: احنا جايين نلعب جدا. جاهزين ونلعب لعبه كمل ولا كمل كالعاده كده، دايما تكون موجوده معانا. طيب لو انت اول مره تسمعنا في الحلقه بتاعت يوم الخميس، فبيبقى معانا لعبه اسمها كمل ولا كمل. بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها مكان، بنختار المكان ده ونبدا ندور على كلمات معينه. اي كلمة هتقولها في المكان ده هتشوف خلصت بحرف ايه ونروح للحرف اللي بعده، يعني نشوف خلصت بحرف ايه ونروح للحرف اللي بعده. احنا النهاردة مختارين الفرح.
1: الفرح معانا اول حرف
0: فرح
1: ايه؟ حرف الكاف. وكمان ممكن بالمرة نسألكوا ايه اغرب حاجات حصلت معكم في افراحكم، يعني حاجة اغرب حاجات كده غريبة ومريبة حصلت معكم في الافراح، فقولوا لنا على 2-18-10-8-66 وقولوا لنا بحاجه بحرف الكاف جوه الفرح على الواتساب 010-400-90-90-4.
0: انا عرفت
1: وانا كمان عرفت.
0: يلا بينا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
4: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10-11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: بسيوني على الراديو 90 90.
1: لقيت فادي في الفاصل بيقول لي انت عارفه ايه جوه الفرح بحرف الكاف؟ قلت له اه عارفه. فكهارب فرح قال لي
2: غلط.
1: لا، قعد يقول لي حاجات يا جماعه من الواتساب، وبعدين قام قال لي انا اللي قلتها من ده. انا على فكره قلت له يا فادي، قال لي لا بصراحه من الواتساب.
2: من الواتساب بس انا عرفت بقى كلمه تانية. بس احنا في الاول وفي الاخر معانا دلوقتي مكالمه من شيماء. اول مكالمه موجوده معانا يا شيماء. صباح الفل.
3: صباح الفل عليك، وعاملين ايه؟
2: احنا تمام الحمد لله، ومبسوطين انتي بقالك شويه صغيرين بس بتسمعينا، بس
3: وانا كمان مبسوطه جدا.
1: جاهزه تلعبي؟ جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا
3: جاهزه.
2: بصي اللعبه ببساطه عشان لو اتلخبطتي بس فيها، هي بنقول كلمه في مكان واحد، يعني المكان احنا اخترناه الفرح، فكل الكلمات تبقى موجوده في الفرح. اي كلمه هنقولها هنشوف خلصت بحرف ايه، وبعد كده نبدا كلمه تانية بالحرف اللي احنا وقفنا عنده.
1: فمثلا بس في نفس المكان. فمثلا دلوقتي فادي هيبتدي يقول
2: حاجه بحرف الكاف، مثلا كرسي.
1: ماشي، فانا هقول مثلا
2: حاجه بحرف الياء.
1: هل ممكن يبقى فيها نسوم؟
2: يافطه.
1: يافطه. يافطه. تي بقى انت تقولي حاجه بقى بتي.
3: حاجه بحرف الس.
1: التي اللي هي يعني يافطه اخر حاجه. شاطرة.
2: يلا بقى نلعب بقى. يلا كده كده
1: بنحصل. يلا حاجة بحرف التاء يا فادي. تورتة.
2: تلفزيون.
1: ماشي.
2: يلا مين؟
1: ممكن نجوم. نجوم الفرح يعني اللي هما النجوم.
2: نجم الفرح.
1: ايوه اللي هو النمرة. نمرة يا سيدي.
2: نمرة.
1: نمرة الترابيزة.
2: ماشي نمرة. يبقى حرف التاء عندك. يلا يا شيماء.
3: حرف التاء.
2: يس.
3: احنا قلنا تورتة. ترابيزه.
2: ماشي يبقى تيه تاني. تليفون.
1: بقى انت تاني.
2: قلت تلفزيون.
1: هو ايه التليفون اللي في الفرح ده؟
2: تليفون بتصوري بيه.
1: ماشي صح.
2: ماشي في ايه مستغربه ليه؟ الفرح ينفع يبقى ضلمه؟
1: نور.
2: الله ينور عليك.
1: الذكاء مش اقوى حاجه. ماشي ريه بقى. ريه يا شيماء. ماشي.
2: تيه. تيه تاني. ممكن تبقى تكييف ولا انا ولا
1: انت ايه مسؤول؟ مسؤول عن الكهربائيات اللي بالفرح.
2: الاجهزه كلها.
1: تكييف. حاجه بحرف الفي. فلوس. فلوس اللي هو بندفعها عشان الحاجات اللي في الفرح.
2: سين. حاجه بحرف السين عندك. يلا يا شيماء.
3: حرف السين.
2: اقول
3: حرف
2: عشان تطلعي ال
1: ايوه
2: سلام يا سلام.
1: قول كده. ماشي
2: سين. الميم.
1: انا ولا
2: معزيم.
1: انت ملك النار.
2: انا النهارده إيه انا جاي إيه الفرح.
1: ماشي معزيم. ميم.
2: طب اللي عنده فرح النهارده يا جماعه يشاركنا كده، واللي عنده مناسبه حلوه برضو الايام دي النهارده او بكره برضو نقول لهم مبروك يعني عادي لحد ما عبير تفكر معانا.
1: لحد مكرونه بشاميل في البوفيه. انا عارفه انا بقول كويس قوي.
2: لام. مكرونه بشاميل في البوفيه. لام.
1: لام يا شيمو.
3: ليمون. عصير ليمون.
1: عادي
2: ماشي. نقف عند النون.
1: لا قول انت حاجه بحرف النون. ليه نقف عندك؟ ليه ما نقفش عندك؟
2: عند النون.
1: لا ما نقفش عند النون.
2: صح يا ام ركزه
1: جدا.
2: صح يا ام. صح صح. ماشي حاجه بحرف النون
1: عشان انا جالي النون ده كتير قوي وصعبه.
2: نجف. نقف عند الفي بقى خلاص.
1: ماشي نقف عند الفي. نورتينا يا شيماء. صباح
2: الفل.
3: صباح الفل
2: عليك.
1: صباح الفل شيماء. شاطره.
2: هي دي لعبه كده ايه خفيفه نتاكد منها ان انت فوقت ومصحصح في الويك اند وجاهز كمان ليومك النهارده لو عندك اي زحمه في اي مكان. ابعت لنا على رقم الواتساب لو عايز تلعب معانا على 010 490 90 4. تطلع معانا على طول على الراديو 90 90 نلعب مع بعض.
1: حاجه كده بحرف الفي.
2: نقف بقى عند حرف الفه كده نشوف حاجه بس موجوده في الفرح مش اي حاجه تانية. يعني حاجه
1: نحاول نخرج من البوفيه. انا عارفه ان دي
2: هتبقى انت قعدتي جوه البوفيه. انا هي ما فتحش فداخله بدري.
1: ماشي.
2: فتمام
1: خلاص خلاص.

0: سيوني على الراديو 90 90. لسه
1: الصبح نكمل مع بعض. لسه الصبح على الراديو 90 90. واضح ان الناس بصحصحه ومفوقه معانا، ودي حاجه بتبسطنا جدا لما تبقى على طول عارف الاجابات كده للعبه اللي احنا بنلعبها.
2: احنا معانا دلوقتي ابراهيم. صباح الفل.
1: ابراهيم صباح الفل.
3: صباح النور.
2: ايه الاخبار؟
1: صباح الفل على الكل. بيسمعونا بقى في اسماعيليه.
3: تمام والله زي الفل.
1: ماشي جاهز. يلا بينا.
3: يلا بينا.
1: وقفنا عند حرف الف. حاجه بحرف الف موجوده في الفرح.
3: فاير.
1: فاير.
2: ماشي ماشي.
1: فاير ووركس بقت
2: يا عم مش مشكله بقى.
1: اما كان في واحده مجاوبه. ماشي فاير يعني ما
2: فاير.
1: ريه.
2: ريه.
1: ليه بقى ريه يا فادي؟ رجل امن. قلتيها من حلقتين وانا مستني حاجه تيجي بحرف الريه عشان اقولها لك.
2: ماشي حاجه بحرف النون. انا تعبت منك قوي.
1: أيوة.
2: وحياه ربنا.
1: انا قاصد.
2: يا الله ماشي نون.
1: حرف النون ده هو.
3: انت تخصص حرف النون النهارده.
2: النهارده انا تعبت والله يا ابراهيم. ماشي نون.
3: اغدسك. طيب
2: بالله عليك لو
1: قول.
3: ناس
2: مع الناس.
1: ناس. ماشي.
2: سين. سين يا ابراهيم. وانا لو محتاج مساعده انا معاك.
3: طيب سين.
1: قلنا سلم يبقى نقول حاجه تانية بحرف السين.
3: او ساعة.
1: ايه؟
2: ساعة.
3: سلم او ساعة.
1: السائع.
2: السائع
3: اللي هو الساعه.
1: ماشي
2: انت جاي منين؟ احنا بنقول كده عليها في الافراح.
1: يبقى عين. حاجه بحرف العين.
2: ما تقولش عبير في الفرح. انا ما بروحش.
1: لا عبير مش معزوم.
2: انت معاك حد يا ابراهيم صح؟
3: انا معايا مراتي ومتعملش على فكره يعني.
2: طب ايوه
1: طب ايه لما تقول لنا وتلعب معانا كمان؟
3: هي بتلعب معايا.
1: طب خليها هي تقول حاجه بحرف العين بقى. دورها.
3: قولي حاجه بحرف العين.
2: عروسه.
1: ولد يا ولد.
2: ايوه صح برافو.
1: ما ينفعش يبقى في فرح من غير عروسه. طيب يبقى حرف الت.
2: انت يا فادي بقى اشتغل على نفسك اكتر.
1: حرف الت.
2: واي نون انت اللي هتاخدها عشان تبقى عارف.
1: حتى لو طب استنى افكر بقى. استنى افكر بقى. قلنا ترابيزه من شويه يا ابراهيم فمش عايزين نكرر بقى.
2: قلنا ترابيزه.
3: عروسه.
1: تاج.
2: انت تخصص عروسه
1: النهارده. اسمك ايه طيب؟
3: اسمها رضوى.
2: رضوى. ماشي يا رضوى.
1: يبقى تاج العروسة. في الجيم يا عبير.
2: جيم. جل. انا مش ههزر بقى.
4: الجيل بتاع العروسة برضه.
2: انت ايه النهاردة دي ماشية؟ انت متجوزة بقالك قد ايه يا رضوى؟ رضوى انت تخصص تقريبا تجهيز عرايس.
1: حضرت فرح قريب. ماشي.
2: الجيب.
1: ماشي بيه. يبقى به. حاجة بحرف البيه عندك يا ابراهيم بقى. انا مصحصح لكم قوي. لخبطونيش في الموضوع.
3: بوكيه.
2: ما هو هي قالت ايه العروسه؟
3: بوكيه. هي بتقول لك بابا العروسه.
2: بابا العروسه طبعا.
1: ايه
2: ده؟ هي ايه ده؟
1: ايه ده؟
2: الذكاء ده؟
3: انا دلوقتي هنا بص هنروح لبعيد قوي يعني.
2: قوي قوي.
1: طب ماشي
2: ماشي.
1: بابا نخليها بابا بقى بس. ها الف.
2: بابا الف مين؟ انا ولا انت؟
1: المفروض انا.
2: ماشي.
1: ابو العروسه. شوفي بقى
2: يا سلام. ما ينفعش
1: شغلي الشغل معايا.
2: ما ينفعش اخو العروسه.
1: شغلي الكلام.
2: طب ما اخو العروسه.
1: صح برضه.
2: واو.
1: احنا بقى نقعد بقى نشوف بقى مين جه ومين ما
2: جاش. كل قرايب العروسه. عمه العروسه. تمام.
1: الايه؟
2: تنتهي
1: فينا قولي برايد مان. لا بس ماشي. هي اصلا انجلش بقى على العربي كده.
2: وصفات
3: العروسه.
1: طب ماشي خلينا بس كده عشان ما نتلخبطش. اخو العروسه يبقى خلينا اخو.
2: يبقى وصفات العروسه.
1: وصفات العروسه
2: هي البرايد ميدز بس بالعربي.
1: وصفات. يبقى تيه يا ابراهيم. انتوا لخبطتوني. الفرح ده زحمه قوي. الفرح ده زحمه يا جدعان.
2: تيه مش به. وصفات.
3: تيه. ترابيزه اتقالت.
1: شوف ترابيزه تانيه.
2: لا شوف ترابيزه تانيه. قلت
3: التابلو.
2: التابلو اللي هو زي اللوحه.
1: لوحه يعني. ماشي. طب يبقى انا تاني.
2: انا
1: لسه
2: قايل
1: مش لسه جاي من هناك.
2: طب اقول
1: لك ايه؟ ايه انت بقى
2: ايه؟
1: سيبوها لوحدها لو سمحت بقى. سيبوا بقى شوفوا القرارات.
4: توزيعات الفرح.
1: يعني ايه
2: توزيعات الفرح؟ دي الجيف ويز. بس هي هيه مش تيه.
4: زي جيف كده.
2: ايوه
1: هي هيه. حاجه بحرف اله مش تيه. يلا عبير ركزي. عبير انت شاطره. عبير
2: هو انا هكسب حاجه لو ركزت ولا
1: ركزي يا عبير.
2: ماشي. مضرب العريس. تمام. وقت للعروسه.
1: ليه؟ حاجه بحرف اله موجوده في الفرح.
2: مضطر اروح البوفيه. معلش.
1: طب ايه البوفيه بقى؟ سيبوها كده.
2: هامبرجر.
1: ايه
2: هامبرجر؟ هامبرجر. ماله الهمبرجر؟ عمرك ما رحت فرح فيها همبرجر؟ مش مشكلتي ان انت افرحك مستواها مش زي افرح.
1: برافو.
3: احنا كده رحنا بالفرح في حته تانية خالص.
1: احنا خلينا خلاص وقفنا عند البرجر دي، بس هيبقى حرف الره. يلا اخر حاجه انتوا الاثنين بقى فكروا بحاجه حرف الره. يلا
3: ايه؟ رجل الكرسي.
2: الله اكبر عليك بجد.
5: ايه
1: رضوى وابراهيم نورتونا ونشكركم قوي.
2: صباحكم زي الفل.
1: نشكركم جدا. صباح الفل عليكم.
2: حب التيم ورك قوي لما بيبقى بين الزوج والزوجه زي ما انت شايف بقى، تبقى دي نتيجه. الست اللي بتقول نص الحاجات على فكره متالقه والله يا رضوى.
1: وقفنا عند حرف اليه. حاجه بحرف اليه.
2: انا على فكره اختيارك للفرح صعب قوي.
1: طب اعمل ايه؟ طيب خليها خطوبه.
2: خليها ازاي؟ طيب مش خلاص هنلاقي حاجه بحرف اليه جوه الفرح ونرجع لكم تاني. كلمونا على 2 18 10 8 66 او ابعتوا لنا على واتساب على طول، واحنا نكلمكم 010 490 90 4.

كتير بسيوني على الراديو 90 90. لسه الراديو 90 90 هواها مصري.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: كمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، ونلعب مع بعض لعبة كمل وانا كمل، وبنلعب كده علشان نفوقك ونصحصحك ونخلي مودك حلو كده في الويك اند. فمعانا هدير.
2: صباح الفل يا هدير.
3: صباح الفل.
1: ايه الاخبار؟ صوتك بعيد يا هدير. ايه ده؟
2: لا رقه مش عاوزين.
1: عايزين طاقه كده. كده
3: لا ما فيش رقه والله انا مركزه.
1: ماشي. احنا وقفنا عند احنا المكان اللي اخترناه الفرح عشان لو اي حد سمعنا دلوقتي، والفرح بندور على كلمات معينه بحروف معينه. فوقفنا عند حرف الياء، عايزين حاجه
2: ولا هي
1: كانت رجل كرسي.
2: ماشي.
1: عايزين حاجه بتبدا بحرف الياء موجوده في الفرح، ونشوف الكلمه خلصت بايه ونكمل بقى زي اللعبه كده.
2: يلا بينا. جاهزه يا حاجه؟
1: هيا بينا.
2: جاهزه يا ابني؟ يلا.
3: امين. طيب
2: اول حد انت يا حبيبتي.
1: الدور عليكي انت المستمع. مستمع فيرست.
2: مستمع فيرست طبعا.
3: طرش. بس بالياء في صعوبه شويه. طب نروح
2: البوفيه؟
3: طيب ولا
2: ايه؟ روح البوفيه يا حبيبه قلبي.
1: انت وعبير في البوفيه من
2: لو الأول. لو اتزنقتي روح البوفيه. احنا عامه بنعمل كده.
1: حاجه بحرف الياء جوه الفرح. احنا قلنا يافطه من شويه.
2: قلنا يافطه. وقلنا
1: في حد يقول لنا يوم الفرح.
2: لا لا استني.
1: في حد بيقول لك البرجر اخذ الفرح في حته تانية.
2: البرجر اخذ الفرح في حته تانية بقى.
1: حاجه بحرف الياء. ياسمين. يويو. ازاي
3: ياسمين؟ ياسمين اللي هو الورد يعني.
1: ماشي. او يخت. حد يقول لنا لو الفرح في البحر مثلا.
3: لو الفرح في البحر ماشي.
1: هيختاري حاجه منه. اختاري حاجه منه.
3: يخت.
1: يخت. ماشي. لو اشتريتي اليخت ده هتقولي ايه؟
2: يا اختي.
1: ايوه بالظبط
2: صح. والله العظيم ما كناش متفقين.
1: لو اشتريت اليخت ده هتقولي خلاص. ده حاجه
2: بقى حاجه وحشه قوي.
1: طيب حاجه بحرف الت عند فادي.
2: انا
1: انا قلت حاجات كتير بحرف الت فخلاص بقت صعبه يعني. خلصنا كلمات الترابيزه والتليفون والتلفزيون والتكييف.
3: حاجه
1: تورته. قلنا تورته من شويه.
2: تراميسو.
1: قلنا تورته. ايه تاني يا دي؟
2: تراميسو.
3: لا ما هي تورته. هي حاجه
1: هي دي الحاجه الحلوه.
2: هي التورته. خلاص تورته الفرح خلصت قلناها.
1: يبقى في تراميسو في الفرح.
2: هو انت بتروح الفرح فين؟
1: لو في معلم يبقى حلو.
2: ماشي. ممكن حاجه تانية بحرف الت تعالي نساعده.
3: ممكن
1: قلنا تاج العروسه من شويه. انا حبيت الحاجات اللي هي الكلمات الغريبه شويه دي. فيمكن نلاقي حاجه
2: توكا. ممكن توكا.
1: ماشي. توك. هتبقى كيف. حاجه بحرف الكاف يا عادل. يلا
2: كيف. يعني انا اللي قلت توك وانا اللي هاخد الكاف.
1: العريس والعروسه بيقعدوا فين؟
2: في الكوشه.
1: في الكوشه. برافو عليكي. ماشي يلا.
2: شكرا يا هدير على الفرحه بتاعتك ليا.
1: انا اللي مسهلها.
2: بس هي قالت لي برافو عملت كده.
1: طب حرف الت عندك يا هدير. يا يلا.
3: هي الت اللي هي الت العادي صح مش
1: هاء؟ ايوه. انتوا ليه يا جماعه بنلخبط ما بين الت وليه؟ ليه مضيعين في بعض؟
3: ممكن على فكره الفرح
1: ده رخم. الايه؟
2: الفرح ده رخم بتقول.
1: طب تعالي نروح قاعة تاني.
3: نروح قاعة تاني
1: يعني عادي.
2: اقول لك حاجه بحرف الت. الفرح ده عشان تفضلي طول عمرك فاكراه ايه اللي بيحصل. بنعمل ايه في الفرح؟ بنعمل ايه؟
1: المصور بيعمل ايه؟
3: بيصور.
1: ياه.
2: تصوير.
1: ياه. المصور بيصور.
2: تصوير.
1: شوف ازاي.
2: حاجه بقى بحرف الري يا فادي عشان طريقتك علينا وراحتك اللي واخدها فينا دي.
1: حاجه بحرف الري. الراجل اللي بيصور.
2: لا ما ينفعش. الراجل عارف الراجل بيصور ده دايما برغم حبي ليه
1: مصور الفرح
2: بس بيبقى صعب قوي لان بيقعد يزقك وانت واقف.
1: اي هو
2: بيقعد شغله. بس انا كمان شغلي ان انا احيي الفرح.
1: طب
2: ري بقى.
1: ماشي. انت المطربه ولا انت؟ ري.
3: ري.
1: رامي صبري.
2: ممكن طبعا. اهلا بيه في اي وقت.
1: لقيت اسمه قلت
2: يغني الكلام كله عادي.
1: هو اللي هيغني
3: المره الجايه.
2: ماشي. صبري. ايه حرام عليك انت بتعمل فينا كده ليه؟
1: عادي
2: ايه
1: كله.
2: ماشي.
3: انا ولا عبير؟
2: انا بقى. انا هقول
1: عبير. عبير.
2: يا الله. ياقوت. لو العروسه غنيه قوي
1: ياقوت.
2: ممكن يبقى الياقوت
1: دي الشبكه. ايش.
2: انا بقول لك انا على افراح طبقه معينه.
1: اخر حاجه حرف الت عندك. يلا يا هدير يلا.
2: هي خلاص مش هتقدر تستحمل اكتر.
1: يلا يلا حرف الت كمان واحده كمان.
3: ايه في ايه
1: هو
3: نفس الكلام.
1: حليها. حليها
2: حاجه بحرف الت.
1: حليها زي ما انا حليتها بمطرب مثلا هيغني في الحفله في الفرح.
3: تامر حسني.
1: يا سلام
2: ده فرح جامد قوي، ده فرح في ياقوت فعلا.
1: يا في تامر ورامي صدري يغنوا دايما ما بتتنسيش. كده على البحر
2: نورتينا يا دير، وشاطره شطاره مش عاديه. اي نعم فادي ما عملش اي حاجه غير ان هو كان بيزنونا في حرف التاء، بس عادي احنا كنا قدها. صباحك فل يا
1: جدير جدا ونورتينا، وانتوا كمان اطلعوا يعني معانا دلوقتي على الهواء لو عايزين تلعبوا اللعبه دي معانا.
2: حرف التاء دي ما اعتقدش ان حد هيعمل كده.
1: ابعتوا لنا على رقم الواتساب على 010 490 90 4. فكروا معانا بقى، احنا وقفنا عند حرف التاء وخلصنا كلمات كتير بحرف التاء موجوده في الفرح، فمين البطل اللي هيقدر يجرب او يقرب كده لحرف التاء في حاجة موجودة في الفرح مش في البوفيه يا عبير؟
2: أوه.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90.
1: لسه مكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم بندردش مع بعض وبنلعب مع بعض لعبه كمل ولا كمل. ومعانا تليفون من هند تقريبا, بس مش عارفين الاسم. قولي الاسم تاني كده, ولا ريناد, ولا انا بسمع الاسم غلط؟
2: لا انا جهاد.
1: جهاد
3: ازيك يا
1: جهاد, عامله ايه؟
3: حلوه قوي,
2: كويس الحمد لله.
1: انا شايفك عماله تجاوبي معانا على الواتساب, فقول لي بقى التحدي ممكن تكون انت اشطر واحده.
3: بس بقول لك يا جهاد بامانه, ده اي اي ولا دي مجهودات؟
2: اي اي.
3: ايوه بقى
1: عبير,
3: جاهزه من غير الاي اي دلوقتي؟
2: ماشي
3: يلا بينا.
1: ماشي, وقفنا عند حرف ايه؟ مش فاكر.
3: مش فاكر.
1: مش فاكر.
3: مش فاكر.
1: تي تي.
3: انا اتخنقت قوي من حبك.
1: طب بلاش حرف التي,
3: كفايه بقى.
1: ليه ليه ايوه جيم
3: متضايق ليه؟ خليها جيم بقى
1: عشان في واحده نفس نفس الفستان.
3: لا لا خليها جيم, خليها في.
1: طب حاجه بحرف الف موجوده في الفرح, ويلا بينا من عندك بقى. يلا يا جهاد ابداي كده.
2: فستان
1: العروس. اه عارفه اللي هو ايه جهاد, اللي هو بجاوب كده
3: كده مش مشكله.
1: مش فستان, يبقى نون
3: يا فادي
1: عشان تبقي مبسوطه. اهو جالي حاجه
3: من
1: نون.
3: دي
1: حاجه مثلا بحرف النون. في واحد قال لي حاجه بحرف الت تفشل الجوازه.
3: ليه يا مهلي بس كده؟
1: طيب تن تن تن تن. قلنا نجف.
3: قلنا نجف.
1: قلناها بجد؟
3: قلناها. مبسوطه فيك بشكل.
1: قلنا نور.
3: قلنا نور. قلنا والله نور. انت قلت لي اقولها.
1: محتاج انوار كتيره.
3: انت قلت لي اقولها.
1: طيب ما تجاوبي معايا جهاد كده, ما تسيبنيش لوحدي.
2: اجيب ايه؟
1: جاوبي ايه؟
2: النور في القاعه.
1: ايه؟
2: النور في القاعه.
3: ما احنا قلنا
1: النور. النور في القاعه. لا هي انا كان قصدي نور تاني.
3: حاجه سهله.
1: ايه بقى؟
3: الناس لما بتروح الفرح
1: ها
3: بتعمل ايه؟ بتنقط نقطه.
1: يا كبير نقطه.
3: ليه دي مهمه نقطه؟
1: طب مشوار طويل.
3: نقطه
1: ماشي.
3: ايه برضو للاسف.
1: ايه
2: بينموا على العروسه.
1: ينموا على العروسه. نميمه. لا لا لا استني كده كده احنا غلط. طب ماشي يبقى نقطه. يبقى طه نقط. خليها نقط.
3: ما فيش حاجه اسمها كده.
1: خلاص تي جاوبي تي. انا
3: نقط. خليها نقط. رضوى قالت كده فبالطه.
1: يبقى طه ماشي.
3: اه قلنا ماشي.
1: رضوى بقى لها فتره ما لعبتش معانا. رضوى صحصحي معانا. ماشي.
3: طماطم ولا
1: طماطم؟
3: الطماطم بنرمي
1: طابور عشان إيه؟ نسلم على العروسه
3: او عشان ناكل في البوفيه
1: او طابور البوفيه.
3: يلا ريه بقى.
1: ريه عندك يا جهاد.
3: جهاد
2: ريه في الفرح.
3: ريه في الفرح. قلنا
1: قلناها من شويه. قلنا رجل امن مثلا. قلنا
3: عارفه بيبقى في ايه رسمه الفرح اللي بيعملوها في الاخر دي دلوقتي ترند كده. ايوه رسمه بيرسموها طول الفرح وبيدوها للعروسه في اخر الفرح.
1: بجد
3: والله
1: كل حد من المعازيم بيرسم حاجه؟
3: لا مش كل حد من المعازيم. في واحده ارتست بتيجي
1: ترسم.
3: بترسم العريس والعروسه وفي الاخر بتديهم فرسمه.
1: طب هل ثواني بس ثواني يا جهاد بس هل ده بيعبر عن مثلا مستقبلهم في الجواز؟
3: لا لا عشان اتس حاجه يعني
1: رسمت شخبطه او حاجه.
3: لا لا لا هي بترسمهم بجد. انت بقول لك انت بقالك كتير ما حضرتش افراح على فكره.
1: عزموني
3: اخر فرح فرحت وحضرته كان غالبا فرحي
1: تقريبا. اه
3: الافراح عندك مش اعذر معاك.
1: ماشي.
3: في احمد بيقول حاجه سهله.
1: طب رسمه يعني
3: رقصه.
1: ماشي
3: الرقصه الاولى مثلا
1: الفيرس دانس.
3: الرقصه الاولى.
1: عايزين نقول حرف الجهاد. اقول لها ايه دلوقتي؟
3: انت عايزه حرف ايه؟
1: تيه. يلا ت.
3: اخر مره بقى يا جهاد. و
2: الحرف
3: ت.
1: ما طبعا
3: قولي لي السؤال وانا هجاوبك على طول.
1: ايه
2: في غير تاب وترابيزه وتصوير؟
1: ها ايه تاني؟ مفيش. تورته
3: قالت
1: كذا دور التورته.
3: احنا نقول اربع بتدور. بس جهاد انت زي الفل.
1: بشكرك والله.
3: صباحك فل وشاطره جدا. صباح الفل.
1: باي باي. جهاد
3: جهاد بتكسف.
1: لا في حد قال لنا حاجه جامده جدا بصراحه.
3: ايه والله؟
1: تنوره.
3: هو ايه التنوره هتروح الفرح ليه؟
1: ساعات.
3: هو الزفه مش هتيجي ابدا صح؟
1: حاجه اه لا
3: الزفه
1: لا.
3: الشبكه
1: عادي. ابعتوا لنا على الواتساب على 010-490-90-4. ودايما كده يعني مبسوطين انتم مصحصحين معانا, فخليك مصحصح معانا اكتر واكتر في لسه الصبح.

0: نوصل معاكم لاخر جزء من حلقتنا، ودايما كنا موجودين مع بعض من الساعه 9 لحد الساعه 10 عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90.
1: بنشكر كل الناس اللي شاركت معانا، دايما كده لما بتشاركوا معانا بتبقى لو الحلقه يعني عاديه او حتى حلوه بتبقى احلى بكتير قوي قوي بوجودكم معانا دايما. خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذاذ لطاف عليكم. نشوفكم ان شاء الله من يوم الاحد ليوم الخميس من الساعه 9 للساعه 10.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بحث مع حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والمرشحة لمنصب المدير العام للمنظمة. بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي وتطوير العمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية الإقليمية والدولية. في إطار لقاءاته المكثفة ضمن الدورة 81 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، التقى أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة أوجه التعاون الجارية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث اليوم مع رئيس غرفة التجارة التايلاندية رئيس مجلس إدارة مجموعة سيفاليو إحدى كبرى الشركات التايلاندية في مجال تصنيع المنتجات البحرية. بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتايلاند. وأشاد الوزير خلال اللقاء بالدور الذي تطلع به غرفة التجارة التايلاندية باعتبارها إحدى المؤسسات الاقتصادية الرئيسية الممثلة للقطاع الخاص في تايلاند، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين نحو فتح أفاق أوسع للتعاون الاستثماري والتجاري. قوات التحالف اللواء تركي المالكي أعلنت اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. الرئاسة الفرنسية أكدت أن التصعيد والخيار العسكري في الشرق الأوسط لم يحققا أي نتائج، وأن المنطقة لا تزال بعد نحو 8 أشهر من اندلاع الحرب في مأزق استراتيجي حقيقي. وقال مصدر مسؤول بقصر الإليزي اليوم إن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على تواصل دائم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة المنطقة منذ بداية الأزمة في إطار الجهود الرامية لاحتواء التصعيد. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي أعلنت اليوم عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر ل 4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه. ورياضيا، لاعب منتخب مصر المصارعة مصطفى حسين توج بلقب بطولة العالم تحت 23 سنة المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وحصد الميدالية الذهبية والمركز الأول. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل.

0: الكورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
1: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90 وحلقة جديدة من كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. اكتساح، عارفين انتوا فاكرين فيلم طيور الظلام لما كان بيقول له رشدي الخيال اكتساح؟ اهو بالظبط كده، ده اللي حصل في كرة اليد في النادي الاهلي. كرة اليد في النادي الاهلي انت بتتكلم في اكتساح بيحصل في كرة اليد للنادي الاهلي، رجال سيدات يمين شمال فوق تحت. الاهلي متسيد كرة اليد في الفترة الاخيرة بعد ما كسب الزمالك في برونزية كاس العالم للأندية، بيرجع يكسب الزمالك تاني امبارح في ماتش مثير جدا، ماتش كان فيه دراما رهيبة في نهائي بطولة افريقيا، يكسب 26-25 الشوط التاني ده، على فكرة بعد ما بقاش فيه شوط اضافي، لكن المباراة اساسا في وقتها الاصلي انتهت 22-22. كان الزمالك كسبان 22-21 لغاية قبل نهاية اللقاء بعشر ثواني، وبعد كده يرجع الاهلي لعب وقت اضافي 10 دقايق، يقوم الاهلي يصد، حميد يصد واحدة هجمة للزمالك جابها جول تقريبا يكسب، حميد يصدها تترد بهجمة للاهلي يحط بيها هو الهدف 26 ويكسب البطولة عن طريق مودي فمحمد بسيوني. فطبعا اللي الواحد يعني بيشهدوا الفترة الأخيرة من تفوق للنادي الأهلي في كرة اليد حاجة تحسب للمنظومة جماعها، سواء مجلس الإدارة، ألعاب الصلاة في النادي الأهلي، أسرة كرة اليد، حاجة جميلة ومحترمة. على الجانب الآخر بقى السيدات، فرقة السيدات بتكسب أول أغسطس الأنجولي 21-20 عشان تتوج ببطولة أفريقيا للسيدات. على فكرة الرجال دي البطولة الرابعة على التوالي في أفريقيا، فزي ما بقول لكم الأهلي عامل شغل مميز جدا جدا جدا، فألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره على هذه البطولة وهذا اللقب. عشان كده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيعبر عن تقديره لمنظومة كرة اليد ويهنئ الجهاز الفني واللاعبين ببطولة أفريقيا. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، وبفكركم تليفوننا 218-10-866 ورسائلنا على 010-400-9094.
2: حماسنا هشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. ونروح لرسائل حضراتكم. رسالة من عبد الله زكي من أكتوبر. صباح الفل يا كابتن إبراهيم. عبد الله زكي من أكتوبر: بهدي أغنية إلى أولادي محمد محمود وإيمان وتقى، ربنا يخليهم لك يا رب عبد، وتشوفهم أحسن الناس ويحفظهم ويسعدهم. ومهندس ساري دلوقتي هجهز لك أغنية حلوة ليهم إن شاء الله. هنينا الاثنين. شيرين صديقتنا اللي كل يوم بتصبح علينا: صباح الورد والرضا عليك يا شيرين. بتقول النهاردة بتشتي بتمطر في اسكندرية ودعيت لك معانا، ربنا يسعد قلبك ويرضينا جميعا، ويرب الزمالك يكسب بكرة ويقدم أداء قوي. شيرين صباح الرضا والفل والجمال عليك يا شيرين وعلى كل أهلنا في اسكندرية، ربنا يكرمك رب ويرزقك المثل وزيادة على الدعوات الحلوة اللي بتدعلنا على الصبح دي. وإن شاء الله الزمالك يكسب بكرة والأهلي يكسب بعد بكرة وبيراميدز وكل الأندية المصرية المشاركة في البطولتين الإفريقيتين سواء الكونفدرالية أو دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله ربنا معاهم وينصرهم عشان نشوف اللقبين إن شاء الله لقبين مصريين. صباح الخير يا كابتن ابراهيم. احمد حمدي الوادي الجديد: ايه اللي عمله جمهور الزمالك عشان يبقى ده جزاؤه مش كابتن هشام نصر كابتن يد؟ وكان بيقول ويقول قبل الانتخابات: احنا كجمهور فقدنا الثقه كامله في ان المجلس ده يعمل اي حاجه، احنا بنخسر في كل حاجه حتى في التصريحات. يعني اسمح لي اقول لك يعني شابو بصراحه ابو حميد، يعني كلامك اوجز فانجز، يعني قلت الخلاصة بصراحة. كلام كلام كلام كلام مفيش فيه أي حاجة، مفيش حاجة بتحصل منه. حتى التصريحات تصريحات لا تليق بنادي الزمالك، حتى التصريحات ما تليقش باللي الناس كانت منتظرة من المجلس ده. ومعاك كل الحق، ويعني مفيش تعليق ممكن أقوله على كلامك غير أن أنت كلامك في الصميم. صباح الخير يا حبيبي الملايين يا كابتن هيمة. بالطريقة دي هنخرج من دوري أبطال أفريقيا. اليوم اللي مش بسمعك فيه ببقى في اجازه عشان انا سواق تريلا. اتمنى تشيرت شيكابالا. متابعك برضو على التلفزيون، ربنا يسعدك يا رب ويحفظك يا كريم. ده كريم عماشه، ربنا يكرمك ويسعدك يا كريم ويستر طريقك يا رب. صباح الرضا والفل والجمال عليك. مفيش شك ان انت كلامك مظبوط، يعني انه الوضع في الزمالك ما يخليش جمهور الزمالك يبقى مطمن، ما يخليش جمهور الزمالك يبقى منتظر ان الدنيا تبقى افضل او احسن، سواء في الكوره بقى او اليد او او او، لانها في الاخر هي منظومه. المنظومه لو مستقره، المنظومه لو فيها اجواء كويسه اجواء ايجابيه، طبيعي هتلاقي الدنيا كلها ماشيه كويس في كل الالعاب. ممكن تتعثر في لعبه، تتعثر في بطوله، تتعثر في ماتش، بس في الاخر الدنيا ماشيه صح. لكن للاسف الشديد اللي حصل في الزمالك ان في تفكك رهيب في الاداره، وبالتالي ده منعكس على كل الاوضاع داخل نادي الزمالك. صباح الرضا وربنا يستر طريقك يا رب يا كريم. التيشيرت بقى مش هعرف اجيب لك تيشيرت شيكابالا، بس انا ممكن اجيب لك تيشيرت تاني سيبها لك هنا في الراديو، وتبقى تشرفنا وتنورنا وتاخدها عينيا الاثنين وعلى راسي يا كريم. اطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
1: حماسنا هنشجع من تلت الدنيا الاولى.
0: كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 29، ليلا 19. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 22 كيلومتر في الساعة، ليلا 16 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 39%، ليلا 59%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 25، ليلا 19. شرم الشيخ نهارا 34، ليلا 22. الغردقة نهارا 31، ليلا 23. بورسعيد نهارا 29، ليلا 21. وأسوان نهارا 36، ليلا 21.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 إلى 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: عمرها مصري. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نروح لأستاذ محمد عوض. صباح الورد يا هيبة. محمد عوض الزملكاوي. نفسي أيام كمال درويش ترجع تاني في الزمالك كنموذج يحتذى به. أنا معرفش اليأس. إن شاء الله الزمالك يرجع إلى سابق عهده خالص. تحياتي. صباح الفل عليك يا أبو حميد. هو ما هو الزمالك أصله أنت بتتكلم على ليجاسي وإرث تاريخي على مدار السنين وعلى مدار العمر. فالزمالك بإذن الله ما فيش خوف عليه كمؤسسة كنادي. لكن هي الفكرة في إيه؟ الفكرة إن الظروف الحالية باللي بيحصل في الزمالك مش مخلية في مسببات أو معطيات تخلي جمهور الزمالك متطمن ان هو يقدر يحقق بطولات. هي دي المشكلة. ان انت لما يحصل عندك بطولة هتبقى حاجة استثنائية نظرا لان طريقة ادارة الامور داخل نادي الزمالك ما هيش افضل حاجة. نروح لأستاذ احمد حمدي بيقول يا كابتن في حاجات غلط كتير جدا. احنا فقدنا كل عوامل النجاح. انا مع كل موقف بيحضرني كلام كابتن حسين لبيب لما كان بيقول هنجيب لعيبة من جوه النادي الاهلي. ما فيش اي خطة عمل واضحة. واضحة المعالم في عشوائية وتخبط والجمهور بيدفع التمن. كلامك 100% صح. ما اقدرش اقول لك حاجة غير كده. كريم عماشة ما تحرمش منك يا عم الناس اي حاجة منك زي العسل. ده اللي عامل الاغنية المهندس ساري على فكرة. فهو تسلم انت هكيم وربنا يسعدك يا رب وفرحك بعيالك وتشوفهم احسن الناس يا رب. إيهاب أحلى صباح عليك إبراهيم. إن شاء الله يومك جميل وكله رزق وإن شاء الله الزمالك في الماتش القادم يفوز. وكنت أتمنى تصار معك. ربنا يوفقك يا رب. معك يا بوب. صباح الورد عليك وعلى كل أهلنا في شبرا الخيمة. حبيبي أنا أتشرف. أنا اللي أتشرف إن أنا أتصور معك ويومك زي العسل وزي الفل يا رب. الزمالك عنده ماتش بكرة إن شاء الله ماتش مهم جدا في دوري أبطال أفريقيا. الماتش هيبقى الساعة 5 بتوقيت مصر. يوم الأربعاء الأهلي عنده ماتش في الكونفدرالية الساعة 4 بتوقيت مصر. ياسر إبراهيم رجع خلاص تدريبات الأهلي. تعرفين ياسر كان غايب بقاله فترة للإصابة. كان مركب جبيرة في رجليه الشمال ولكن فك خلاص الجبيرة وانتظم في التدريبات. وخلال الفترة اللي جاية هيبقى مسألة مشاركته هو قرار فني من حسين عموتة. كابتن معتمد جمال انتوا عارفين كان جاله أزمة صحية. الف مليون سلامة عليك كابتن معتمد. واحد من الشخصيات الجميلة والمحترمة جدا. فكان المفروض هيسافر لرواندا. انتوا عارفين الزمالك عنده ماتش مع الجيش الرواندي. كان هيسافر امبارح وبعد تم تأجيل السفر للنهاردة عشان ظروف الطيران يعني. الزمالك اتمرن في كيجالي مع كابتن إبراهيم صلاح وكابتن صلاح سليمان المدرب العام والمدرب المساعد لحين حضور الكابتن معتمد جمال. وبيحاول الجهاز الفني ان هو يخلي اللعيبة تفصل تماما ما بين ماتش الاهلي والخسارة اللي حصلت فيه وما بين ماتش الجيش الرواندي. دي بطولة ودي بطولة وما في شك ان دوري ابطال افريقيا البطولة الافريقية الاكبر. في شك ان جمهور الزمالك كله نفسه ان الزمالك يوصل لابعد مدى ويتوج بالبطولة. ما في شك ان التتويج بالبطولة هيساعد الزمالك في اكتر من نقطة. هيساعد الزمالك في الفوز بلقب غايب عنه بقاله اكتر من 20 سنة. هيساعد الزمالك كمان في انه لو ده حصل هيقدر يكسب فلوس كتير جدا تساعده في الازمة المالية اللي موجودة عند الزمالك. وبالتالي ماتش مهم جدا جدا على جميع الاصعدة بالنسبة لنادي الزمالك. الزمالك بيحاول يجهز ادم كايد. كان جات له اصابة في الكتف حرمته انه يشارك في ماتش الاهلي. ولو انه لما تيجي تبص على ادم كايد وتشوف مشاركاته على مدار الفترات اللي فاتت هتلاقي انه ادم كايد ما قدمش حاجة تخلي يعني جمهور الزملكاوي يتمسك بيه او مقتنع بيه او حتى شايف انه فينك يا ادم كايد. كنت يعني ما عملش الطفرة الرهيبة يعني. اداؤه بصراحة بعيد جدا جدا جدا يعني. في حين ان الزمالك في اشد الاحتياج ان واحد من المحترفين يكون جاهز عشان يقدر يسند الفرقه في وقت الفرقه عندها ايقاف قيد وعندها مشاكل كتيره جدا. ولكن ادم كايد بعيد، يعني بيلعب ماتش كل 10 ماتشات لما يعمل حاجه، يعني زي ما بيقولوا كده بيل الريق يعني. فيا رب ان هو يقدر يرجع الفتره اللي جايه بشكل افضل، لانه بالتاكيد رجوعه وظهوره بمستوى جيد هيبقى مكسب كبير للزمالك ومكسب كبير للكابتن معتمد جمال في ظل النقص الشديد اللي موجود عنده في القائمه. بفكركم مره تانية تليفوننا 218-10-866 ورسائلنا على 010-10-490-90-4. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.

0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
1: صباح الرضا والفل والجمال عليك يا كريم.
2: صباح الفل يا عم العالم.
1: عامل ايه يا عم الناس؟
2: صباح الفل يا عم العالم.
1: اخبارك ايه؟
2: وحشنا والله يا كابتن. والله
1: انت اكتر يا كريم. انت شكلك على الطريق يا كريم.
2: ايوه راجل طيارة طبعا.
1: وطي بس وطي الراديو عشان تبقى سامعني كويس، مبقاش في صدى صوت.
2: تمام كده يا كابتن؟
1: تمام. انت منين بقى يا كريم؟
2: انا من بيشلا مركز مدغام.
1: اجدع ناس يا حبيبي. شغال على طريق ايه بقى؟ الو.
2: ايوه كابتن.
1: بقول لك شغال على طريق ايه؟
2: انا والله جنب النادي الاهلي وبروح العاصمه.
1: بتروح العاصمه شغال في البنا؟
2: ايوه شغال في التريل.
1: ربنا يكرمك يا حبيبي. لا يعني قصدي بتنقل مواد بنا يعني.
2: مخلفات.
1: ربنا يكرمك يا حبيبي يا رب، ويسعدك ويحفظك ويستر طريقك.
2: الله يخليك يا كابتن. انا سعيد جدا جدا جدا بس نسمت صوت
1: يا حبيبي. الله يسعدك ويحفظك ويفرح قلبك يا رب. ربنا يبارك فيك.
2: انا متابعك والله على التلفزيون وانا من عشاقك.
1: الله يبارك فيك يا حبيبي. ده من ذوقك والله. ربنا يكرم اصلك. ربنا يسعدك يا رب.
2: الله يحفظك يا كابتن.
1: تأمرنا بأي حاجة؟
2: انا عايز شيرتي، اي شيرتي منك، شيكابالا، الوينش، اي واحد من عشاق الزمالك.
1: عينيا. انت رقمك معانا صح؟ انت رقمك موجود معانا. انا حاسب لك التيشيرت هنا في الراديو وهنكلمك وتيجي تاخدها ان شاء الله الاسبوع اللي جاي.
2: خلاص ماشي.
1: عينيا تؤمر.
2: الله يخليك يا كابتن.
1: مشكلتش منك يا العسل.
2: الله يسعدك ويرزقك من حياة سماء تانية
1: جميعا يا حبيبي. يا رب ربنا يرزقك المثل وزيادة ويستر طريقك وطريقك أبيض إن شاء الله.
2: الله يخليك يا كابتن.
1: الله يسعدك يا حبيبي. صباح الورد. صباح الورد. مع السلامة. كريم بقى بيقول ده، بس ده كريم تاني غير كريم عماش اللي كان معانا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك كيشو. الأهلي مش هياخد الدوري، بيراميدز اللي ياخد الدوري، وانا عايز تيشيرت الاهلي. عيوني انا كده بقى التيشيرتات هتفتح مني. بس عينيا يا كيمو، ما يا كيشو ما اقدرش اتاخر عنك يا حبيبي. ومفيش شك ان بيراميدز حتى هذه اللحظه استاذنك. طب الرقم هنا موجود؟ مفيش رقم هنا يا كيشو، فبعت لنا بس رقمك عشان ايه اسيب لك التيشيرت ان شاء الله هنا في الراديو باذن الله. اذا ربنا اراده كان عمر الاسبوع اللي جاي. مفيش شك ان كل المتابعين اهلاويه زملكاويه بقوا شايفين دلوقتي انه بيراميدز هو الفريق الافضل في الدوري، وده حقيقه. انت لما تيجي تتابع الدوري هتلاقي ان بيراميدز هو الفرقه الاكثر اقناعا في بطوله الدوري على مستوى الاداء، على مستوى النتائج، حاجه في منتهى الروعه. وعندهم قايمه تقيله، عندهم قايمه تقيله قوي قوي قوي قوي بصراحه. يعني قايمه تخليهم ياخدوا الدوري وياخدوا افريقيا، ياخدوا كل حاجه. عندهم قائمه متنوعه وباوراق كتير، بمواهب كتير. معاهم مدير فني جامد جدا، رولاني مكوينا، مدير فني جنوب افريقي، ليه نجاحات كبيره جدا مع سان داونز. راجل بيلعب كوره، راجل شخصيته كويسه جدا. الكلام اللي انا بسمعه انه كمان عارف يعمل جو ويعني ورابط ما بينه وبين لعيبه بيراميدز بشكل جيد جدا. فده منعكس وباين قوي في اداء الفريق وفي الشغل بتاع الفرق. نروح ل ريهام. صباح الفل يا كابتن. خميس وشتاء ودعاء كتير، ربنا يوسع رزقنا جميعا، اللهم امين. امبارح حضرتك اتكلمت عن مدرب اجنبي ينضم لجهاز الزمالك، ده حقيقي كلامك كان مؤيد جدا. عايز اعرف. طيب هنقطع عشان نسمع كلمه فخامه الرئيس ونرجع نكمل كلامنا.
3: مستمعي الراديو 90-90، ننقل لحضراتكم الآن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.
4: والمحاولات اللي دلوقتي هي محاولات مصر عن يقولوا يعملوا تشويه ويسيئوا لل مش بس للجناح ده، مش جناح الشرطة بس، وبالمناسبة ومش بس جناح القوات المسلحة، جناحي الأمة اللي لازم كلنا نخلي بالنا منهم ونحافظ عليهم. طب أنا لما بتكلم في النقطة دي وبتكلم وبذكرها كتير، لأن الحفظ هنا مش حفظ على قد إن مؤسسات الدولة تراعي اللي أنا بقوله، لا. أنا متصور إن عدد العاملين في القوات المسلحة والشرطة البدنية عدد ضخم جدا. طب أسرهم قد إيه؟ طب جيرانهم قد إيه؟ طب أصدقائهم قد إيه؟ طيب ما الكلام ده دور علينا وواجب إن إحنا نتحدث بيه على إن إحنا مهمة قوي إن إحنا نحافظ على المؤسستين دول. المحافظة هنا مش حماية، هي حماية مش حماية أمنية بالمعنى اللي أنا أقصده، هي حماية وعي، إن الناس تبقى فاهمة إن إحنا نحوط نحمي بإيه، بإن إحنا نبقى فاهمين الدور. لما تغيب مؤسسة من المؤسسين دول أو تتعرض لأزمة كبيرة جدا، ده معناه إن الدولة المصرية هتبقى بعافية كبيرة. وانا بكرر الكلام ده بقوله كتير عشان احنا لازم نتكلم دائما، عشان كل المحاولات اللي بتتعمل خلال الفترة اللي فاتت والشهور والسنين اللي فاتت صدقوني هتزيد اكتر، لان كل ما الدولة صلابتها بتزيد وكل ما قدراتها بتزيد كل ما الاستهداف هيزيد. يعني هو بالنهاية هو انتوا عايزين تنجحوا؟ هو انتوا عايزين تفضلوا دولة برضو بعد كل اللي اتعمل ده لسه ماسكين نفسكم؟ هقول تاني، هقولها تاني، بعد كل اللي اتعمل في من 2011 لدلوقتي لسه مصر واقفة وقاعدة بتبني وبتعمر وبتحل مسائلها؟ لا، احنا مش هنسيبكم. بس أنا بحط مش بقى في رقبة المؤسسات الحفاظ على الدولة المصرية، لا والله، أنا بحط الحفاظ على الدولة المصرية في رقبة الشعب المصري كله، في رقبة المصريين كلهم. طب هقول وأرجو إن الشباب والرجال ما يزعلوش، أنا بأمن مصر في رقبة كل فتاة وسيدة مصرية. هقولها تاني، أنا بأمن مصر في كل رقبة لفتاة أو سيدة مصرية. ليه؟ لأن أنتم أكتر من يعني افتكر ما تابعتم وشفتوا الاحداث ديت وقد ايه كانت مؤلمه علينا كلنا وعليكم طبعا. بالتالي اوعوا، انتوا عندكم اولاد او احفاد او اشقاء او ازواج، انا بأمنكم امام الله سبحانه وتعالى، بأمنكم امام الله سبحانه وتعالى. فمن فضلكم اتكلموا وقولوا واحكوا عشان الذاكرة اللي بيحاولوا ان هم يشوهوها ويضيعوها ويحطوا مكانها كلام والله كذب، والله افك، والله افتراء، انا بحلف وانا هحاسب امام الله سبحانه وتعالى، كذب وإفك وافتراء. الهدف منه ان انا اشوه الجيش، الهدف منه ان انا اشوه الشرطة، الهدف منه ان انا اشوه الدولة. عشان ما تبقاش احنا يبقى هم، عشان ما يبقاش احنا، خلي بالكم من التعبير اللي انا بقوله ده، ما يبقاش احنا. احنا يعني ايه؟ يعني احنا كلنا، ما فيش حاجه اسمها جيش لوحده، ولا شرطه لوحدها، ولا وزاره ماليه لوحدها، ولا اي حاجه. كلنا مع بعض اللي موجودين في الاماكن دي، ولاد مصر وبنات مصر. هو من ال يعني انتبهوا للي بيحاك للدوله ديت، وربنا سبحانه وتعالى اراد ان انتم يعني تشوفوا امثله حيه في الدنيا اللي احنا فيها دي دلوقتي. شوفوا وقارنوا وقولوا ليه، طب هما ليه يعني؟ هو في حد واقف على رجله خلاص؟ في حد واقف؟ خلي بالكم بالله سبحانه وتعالى وبيكم، تحيا مصر، تحيا مصر. اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي كويس. ايوه بالله،

0: هي مصر مش في رقبتي انا بس، لا لا لا انا ما اقدرش، رقبتي ما تستحملش، لا والله ما تستحملش. انما اسمعوا بس كلامي، طيب يقوينا مع بعض، اسمعوا كلامي. ما هو انا مش هو انا ب... هو انا هو انا بتخلى عن حاجه، بس انا عايز اقول لكم ان ما حدش يقدر على 100 مليون، ما حدش يقدر على 100 مليون، ما حدش يقدر على 100 مليون. يبقى هي مش فكره ان اي مسؤول هو اللي فقط يتحمل المسؤوليه. ما هو انا تاني بس عشان ما نوقفش الخريجين اكتر من كده، وعشان انتوا كمان تستمتعوا بيهم وتفرحوا بيهم ومعاهم، فارجع تاني واقول ان في النهايه هي مش رقبه واحده، ولا رقبه الداخليه لوحدها، ولا الجيش لوحده، لا. لما كان المصريين في 2013 قالوا هنغير، غيروا. حد قدر يقف؟ حد قدر يقف قدامكم بكل القوة وبكل العنفوان وبكل اللي كان موجود؟ هو القوة اللي كانت واقفة هي قوة داخلية فقط؟ لا لا، بس عشان كده بقول الذاكرة، لا ده كان في قوة كبيرة جدا جدا واقفة ضد التغيير اللي حصل في 2013. لكن لما شعبي يتحرك وإرادته تبقى واضحة، واضحة، لا طبعا ما حدش يقدر يقف قدام إرادة الناس. فارجع تاني وأقول هي في رقبتنا كلنا، وإحنا كلنا نقدم ونتكلم ونتحرك ونصمد ونصبر عشان تفضل هي واقفة على رجلها، تقف بينا إحنا. مش هطول عليكم، وبقول لأبنائنا وبناتنا الخريجين ألف مبروك، ألف مبروك، يوم جميل ليكم ولأسركم، وإحنا سعداء. وفرحانين ليكم وفرحانين مع أسركم. خلوا بالكم من نفسكم وخلوا بالكم من شغلكم، عشان زي ما انتوا شايفين كده هما بيترصدوا يعني، فانتم بتمثلوا مؤسسة عريقة جدا جدا، وبالتالي ما تخلوش حد ابدا يقدر ينال منها باي تصرف يعني. طول بالك اكتر من كده، احرص اكتر من كده، انتبه اكتر من كده، او انتبهي يعني شاب او ضابط او ضابطة يعني. فالف مبروك، وربنا يوفقكم ويحفظكم ويحفظ بلدنا من كل شر وسوء. والف مبروك للاهالي، افرحوا باولادكم، افرحوا بيهم، وادعوا لهم وادعوا لمصر كمان معاهم، ادعوا لهم وادعوا لمصر كمان معاهم. الف مبروك، وربنا يوفقكم ويحفظكم جميعا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مستمعي الراديو 90-90، نقلنا لحضرتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

0: 90 90 الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: ضمن فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من الطلاب لعام 2026، الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تهنئته للخريجين الجدد من أكاديمية الشرطة وأسرهم، مشيرا إلى أن أسر الخريجين الجدد تقوم بدور عظيم وشراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة من أجل الاستقرار والأمن. كما قال الرئيس السيسي أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن في مصر، وأن الأمن القومي المصري يرتكز بشكل رئيسي على جهود القوات المسلحة والشرطة، مشددا على أن أي محاولة تستهدف القوات المسلحة والشرطة فهي تستهدف الدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم الطلاب المتميزين وأوائل الخريجين من أكاديمية الشرطة بمنحهم أنواط الامتياز. كذلك شهدت الاحتفالية أيضا تأدية الخريجين الجدد يمين الولاء ومراسم تسليم وتسلم القيادة بين الدفعات، معلنين جاهزيتهم التامة لبدء مهامهم الوطنية في مختلف قطاعات وزارة الداخلية لحفظ أمن واستقرار الوطن. حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى جانب نخبة من قيادات الدولة وأسر الخريجين. خلال الاحتفال أهدى اللواء نضال يوسف رئيس أكاديمية الشرطة هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي تتمثل في مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة، تتقدمها قاعدة نحاسية للنجوم الخمسة التي تمثل كياناتها وتتوسط شعاري وزارة الداخلية والأكاديمية. وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية قال إن احتفال اليوم يواكب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة درع الوطن وسيفه ويتكملان لخدمة الوطن. وشدد الوزيران أن الداخلية تمضي بعزيمة لا تلين في تأمين الجبهة الداخلية، وأنه تم إحباط مخططات للجماعات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية. وزير الموارد المائية والري هاني سوي لم أكد أهمية تطوير أساليب إدارة المياه بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أهمية البحث العلمي في مجال المياه لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه. جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة بممثلي التحالف العالمي لمستقبل الزراعة وكبيري مسؤولي الجامعات البريطانية المتخصصة في الزراعة. بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، أعربت وزارة التضامن الاجتماعي عن حرصها على دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية من خلال صرف منح سنوية تسهم في دعم مسيرتهم التعليمية، وذلك من خلال توزيع نحو 300 عصا بيضاء على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات لمساعدتهم على التنقل بصورة أكثر أمانا واستقلالية، وتوزيع 300 جهاز لابتوب مجهز من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار استقبل اليوم ركان ناصر الدين وزير الصحة بالجمهورية اللبنانية، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات القطاع الصحي بين البلدين. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يدعم جهود تطوير النظام الصحي اللبناني. مواجهة عنيفة دارت اليوم بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي في مختلف جبهات القتال شرق وشمال وغرب مدينة تعز اليمنية. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي حذر من تباطؤ النمو الاقتصادي في آسيا خلال العام المقبل في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران واحتمالات تراجع طفرة الذكاء الاصطناعي وارتفاع عوائد السندات العالمية. ورياضيا، اليوم تقام مباراتان في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة النسائية، حيث يلتقي في الثالثة والنصف عصرا كل من بيراميدز مع الزمالك والمقاولون العرب مع سموحة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ودلوقتي جمعتكم مع تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.
1: يا رايح

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: لاعب منتخب مصر المصارعة مصطفى حسين توج بلقب بطولة العالم تحت 23 سنة المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصد الميدالية الذهبية والمركز الأول. منتخب مصر الناشئين مواليد 2009 يواصل الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 17 عاما التي تقام خلال الفترة من 17 من أكتوبر الحالي وحتى 5 من نوفمبر المقبل بمشاركة 10 منتخبات في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها في 19 من نوفمبر المقبل. فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يواصل الاستعداد اليوم للقاء مضيفه الجيش الرواندي بالعاصمة الرواندية كيغالي ضمن منافسات ذهاب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقررة غدا الجمعة في 7 مساء بتوقيت القاهرة. فريق زد يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة عزام التنزانية غدا الجمعة في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل اليوم تدريباته في أوغندا استعدادا لمواجهة كتارا عصر السبت المقبل في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. اليوم تقام مباراتان في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الممتاز للكرة النسائية، حيث يلتقي في 3:30 عصرا كل من بيراميدز مع الزمالك والمقاولون العرب مع سموحة. وإلى كرة اليد، الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي حصل على لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بعد فوز مثير على الزمالك بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية بالعاصمة الأنغولية لواندا. الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي توج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في أنغولا بعد الفوز على أول أغسطس الأنغولية بنتيجة 21-20 في المباراة النهائية.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: بما إننا عشرة يعني وأصحاب بقالنا حبة حلوين، هستسمحك النهاردة يا أستاذ واستأذنك يا هانم إني أتكلم عن كلمة شكلها كده دمها تقيل ومجعلصة، يعني كلمة من الكلام الحنجور اللي اتريق عليه الكاتب الكبير أحمد رجب في فوزية البرجوازية، إنما شايفاها كلمة مهمة أو وقلة الانتباه ليها مسبب مشكلات كتير جدا. هي كلمة إيه؟ لا مش بابرجوازية، استنى عليا، وأنا عشان قلت فوزية البرجوازية تقول لي بابرجوازية، استنى هقولك إيه الكلمة. الكلمة هي السياق. والله زي ما بقولك كده، السياق. السياق حاجة مهمة فوق الوصف، كل حاجة في الدنيا ليها سياق بتحصل فيه، لو شلناها من السياق ده بيبقى لها معنى تاني، معنى تاني خالص، وممكن يبقى المعنى العكس مثلا، أو ما يبقى لهاش معنى من أصله وتستدعي السخرية. زمان كنا بنقول على الطريقة دي لا تقربوا الصلاة، اللي هو الآية القرآنية الشريفة بتقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فيجي واحد يقول ربنا بيقول في القرآن لا تقربوا الصلاة ويسكت، كده بقى المعنى العكس خالص. طب ما هو شيء بديهي، ايه الجديد يعني؟ هقول لك انا هو جاي هو في السكة، والله العظيم المفروض حاجة طبيعية وبديهية وكل حاجة، انما اللي يبص حواليه يلاقي الوضع مش كده خالص. تقريبا 24 ساعة في اليوم، 7 ايام في الاسبوع، في حاجات بتتشوه خالص مالص بالص لما الناس بتتداولها برا السياق اللي اتقالت فيه. يعني مثلا انترفيو مع شخصية عامة، فنان، مسؤول، مثقف، وفي النص كده قال حاجة من باب الدعابة والسخرية، يجي واحد ياخد الجملة دي ويحطها تصريح على لسانه وكأنه بيقولها بجد فتضحك الناس منه، أو يقص الكلام يسيب جملة قبل وجملة بعد تغير المعنى خالص. زي ما
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

اللعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.
1: تخيل حضرتك ان ممثل مثلا بيحكي عن طفولته، فلما كان صغير كان بيفكر انه احسن من الباتشينو. ده عادي جدا لو شلنا السياق انه بيحكي لما كان طفل، وخدنا جملة طبعا انا احسن من الباتشينو. يختي الدنيا هتقوم ومش هتقعد، ويتشتم هو واهله سلسفيل جدوده. في ناس بتعمل مواقع ساخرة او صفحات باسم المشاهير، زي مثلا بارودي على الشخصية، وطبعا مفيش اي نوع من التنظيم في الحكاية دي. فتلاقي حد خد خبر من المواقع والصفحات دي باعتباره بجد وحقيقي، ويحصل نفس المصير. خلينا كمان نفتكر ان الشغل على الكمبيوتر بقى سهل قوي. في حاجات زمان كانت محتاجة امكانيات بالملايين بيعملها اي طفل على التليفون او التاب. برامج اللعب في الصور وقصها، تقليد الاصوات، تقليد الخطوط، المونتاج، تركيب الصور على بعض، دمج كليبين في كليب واحد. وفي ناس بتلعب في الحاجات دي حتى من باب التسلية. المشكلة الأكبر بقى إننا غالبا مش بنحاول نقرأ تفاصيل الأخبار والتصريحات مثلا، كفاية بس العنوان ونقوم عاملين شير، والموضوع ينتشر بنسخته المشوهة ويثبت بقى، ويبقى نفيه صعب جدا، خصوصا إنه بيبقى في ناس من مصلحتها نشر الكذبة، أو الكذبة شكلها حلو أصلا. مفيش طريقة لمواجهة ده غير بالسياق. فأي موضوع مهتمين بيه لازم نعرف أصله وفصله. الكلام ده اتقال فعلا ولا لأ؟ اتقال إمتى؟ اتقال فين؟ الكلام اللي قبله إيه؟ الكلام اللي بعده إيه؟ كده يعني. صحيح مجهود كبير، بس الحكاية كمان تستاهل. دماغنا تستاهل إنها ما يتلعبش بيها وما يتلعبش فيها. وبعدين حط نفسك مكان الراجل يا أخي، أو النبي زي ما بقولك كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدا أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق المصريين جميعا رجالا ونساء، وأن الأسرة المصرية مطالبة بالحفاظ على ذاكرة الوطن حتى لا تضيع أو تتعرض للتشويه من الآخرين بالافتراء والكذب والإفك. وقال الرئيس السيسي في مداخلة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة اليوم إن القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحا الأمة، وكل منهما ضروري لأمن واستقرار الدولة في الداخل والخارج ضد أي تهديد. وأضاف الرئيس أن الأمن القومي المصري مبني على مؤسستي القوات المسلحة والشرطة المدنية، وأن أي محاولة لاستهدافهما تستهدف استقرار الدولة، وكل الإجراءات والمحاولات التي تمت منذ 2013 وحتى الآن هي محاولات تستهدف الأجيال التي لم تشهد التخريب الذي حدث في مصر والإساءة والتشهير بالقوات المسلحة والشرطة. وفي السياق ذاته أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات المستمرة التي تواجه البلاد، مشددا على ضرورة العمل لمواجهتها بشكل جماعي. وقال الرئيس السيسي أن الحفاظ على الدولة يتطلب الحفاظ على القوات المسلحة والشرطة المدنية بالوعي، مشيرا إلى أن غياب أي مؤسسة منهما أو تعرضهما لأزمة كبيرة يعني أن الدولة المصرية ستعاني بشكل كبير. ووجه الرئيس السيسي في ختام حديثه التحية والتقدير للخريجين، معربا عن سعادته وفخره بهم، مطالبا جميع الخريجين بالانتباه لأنفسهم وعملهم ولمن يترصد لهم والتحلي بالصبر والحرص، لأنهم يمثلون مؤسسة عريقة ويجب ألا يتركوا أي شخص ينال منهم بأي تصرف، داعياً الأهالي للفخر بأبنائهم والدعوة لهم ولمصر معهم. والمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا هاتفياً الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، تحياتي لحضرتك على هوا راديو 99.
2: أهلا بحضرتك أستاذ عودة، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. وكلمة الرئيس اليوم شهدت في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة تركيز لافت ومهم على بناء الوعي وأهمية الوعي أيضا، وتحذير الرئيس أو توقفه عند قضية الوعي المزيف وتحذيره من محاولات إشاعة التشكيك والشائعات، وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية هو الحصن الأول لأمن مصر. مع حضرتك، يعني كيف تشهد أو تساهم هذه الرؤية في إعادة تشكيل العقيدة الأمنية للكوادر الجديدة للتعامل مع معارك الوعي الحديثة أو حديثة الأبعاد في الوقت الراهن، وأهمية أيضا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت أستاذ جميل؟
2: هو يعني كلمة الرئيس هي قضية الأهمية، لازم نربطها بكلمة الرئيس برضو اللي أمس في
1: الندوة
2: التصفية.
1: نعم.
2: طبعا الرئيس يتحدث بشكل مباشر عن الوعي وعن استهداف الدولة المصرية، استهداف الدولة المصرية من الداخل ومن الخارج أيضا.
1: نعم.
2: معروف إن في أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي اللي في الداخل وفي الخارج يسعوا إن هم يشككوا المصريين في كل شيء، كل الإنجازات يتم التشكيك فيها، إثارة الفتن، إثارة البلبلة، تزييف التاريخ، ودي أهم نقطة، تزييف التاريخ المصري، وده اللي احنا شفناه السنة دي بشكل كبير جدا مع احتفالات أكتوبر ومحاولة تزييف صورة حقيقية كانت على الأرض هي مصر أكتوبر 80، وبيستهدفوا طبعا أجيال ما كانتش معاصرة هذه الحرب، طبعا أجيال وراء أجيال، وأيضا بيستهدفوا الأجيال اللي هم ما كانوش كبار مثلا او شهدوا باسم ايه اللي بيحصل من عام 2011 ل 2013 وما بعد.
1: نعم.
2: الاستهداف اللي موجه دلوقتي طبعا موجه للشرطه المدنيه، موجه للقوات المسلحه المصريه، محاوله تشويه دورهم داخل مصر لحمايه الامن القومي المصري، لان هو معروف القوات المسلحه هي الحامي الاول للدوله المصريه.
1: نعم.
2: والحامي الاول للامن القومي بمفهوم من أيضا الشرطة المدنية هي المنوطة حماية الأمن الداخلي في الدولة، ليها أدوار بطولية اللي احنا عايشين وبنعم فيه الدولة من حالة الاستقرار حالة الأمن والأمان بفضل تكامل رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية. لهذا السبب الأعداء يعلموا جيدا أن الهدف في الوقت الحالي هو تسليط الاتهامات بشكل مستمر وتشويه صورة رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية. ده كان سيناريو مكرر عملوه طبعا في 2011 بيسعى في الوقت الحالي إلى تنفيذه مرة أخرى، لكن الشعب المصري أصبح لديه الوعي، يمتلك الوعي لمواجهة كل هذه الشائعات. الرئيس دائما ما يؤكد على الوعي، إن المعركة الحقيقية اللي احنا بنمر بها في الوقت الحالي هي معركة الوعي.
1: صحيح. وما هي الرسالة اللي ممكن يعني تكون رسالة مضمون هذا الكلام أستاذ جميل، سواء في الداخل أو في الخارج، في ظل يعني هذه التوترات الإقليمية والعالمية أيضا؟
2: هو طبعا احنا كلنا شايفين التوترات الإقليمية، ده يعني منطقة الشرق الأوسط أكثر منطقة مكتئبة كلها صراعات كلها صدمات، لكن مصر هي الدولة القوية الوحيدة. هذا السبب أعداء الدولة المصرية مش عايزين يشوفونا أن احنا في حالة الاستقرار، مش عايزين يشوفونا في حالة الأمن والأمان وفي حالة العمل والبناء اللي هيبتحنا في الوقت الحالي. لهذا السبب بيسعوا بشكل مباشر إلى استهداف الدولة، استهداف عقول المصريين عن طريق طبعا الشائعات والأكاذيب. الوعي ده مسؤولية كبيرة جدا. النهاردة قال أن حماية الدولة وحماية مقدرات الشعب في رقبة كل المصريين وفي رقبة الأسرة المصرية، لأن هي اللي بتخرج الأجيال وهي اللي بتنمي عندهم الوعي وبتنمي عندهم الحس الوطني والولاء والانتماء. فهي بالفعل الدولة في الوقت الحالي في مسؤولية كل في رقبة كل أبناء الشعب.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات. أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جميل.
2: شكرا لحضرتك،
1: تحياتي. استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للثانية عشرة ظهرا، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة أعرب عن ترحيبه بالرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريفه للاحتفال بيوم الخريجين. وأكد الوزير أن طلاب وخريجي أكاديمية الشرطة يواصلون مسيرة

0: الذي أصدرته الداخلية اليوم بشأن إصدار الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل مجانا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهم، وذلك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع في كافة محافظات الجمهورية. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة 96 بعد 200 محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وزير الخارجية بدر عبد العاطي والسيد عبد السلام عبدي علي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بحثا اليوم خلال اتصال هاتفي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم مناظرته الفصلية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. يأتي ذلك وسط تعثر تنفيذ المراحل المتبقية من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة واستمرار التدهور الإنساني في القطاع. اقتصاديا، وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مورسي أعلنت اليوم عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر لـ 4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل اليوم تدريباته في أوغندا استعدادا لمواجهة كيتارا عصر السبت المقبل في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل بيسمعونا في راديو 90 90، واهلا بيكم في حالة جديدة. وحشتوني من الاسبوع اللي فات لحد النهاردة. هكون معاكم انا هند جاد من دلوقتي لحد الساعة 2. ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. الحقيقة ان الجمال مش بس مظهر خارجي، لكن كمان هو ثقة بالنفس واهتمام بالصحة واهتمام بكل او العناية بكل التفاصيل. ومع بقى التطور الكبير اللي احنا بقينا شايفينه في الاونة الاخيرة في مجال التجميل، بقى مهم قوي قوي قوي نعرف ايه هي احدث التقنيات التجميلية وطرق العناية بالبشرة، وازاي ان احنا نقدر نحافظ على نضارب بشرتنا وجمالها ولكن بطريقة آمنة وصحية. وعلى فكرة التجميل دلوقتي ما بقاش رفاهية، بقى في ناس كتير جدا بيروحوا لدكاترة التجميل يهتموا ببشرتهم، سواء حقن النضارة سواء فيلر سواء بوتكس. على فكرة بقت في كل الطبقات. كمان النهاردة بيشرفني ان انا يكون معايا دكتور ماهر محمود، اخصائي الجلدية والتجميل، وهو دايما يعني بيكرر دايما معايا انا جلدية، انا بحب قوي الاهتمام بالجلد بالبشرة نفسها قبل ما اكون دكتور تجميل. مشرفنا دكتور ماهر محمود، هيكون معانا بعد الفصل. بفكر حضراتكم ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. هروح للفاصل نستقبل ضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
2: حالة جديدة،
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة. أرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-68، الأسماس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ومعانا دكتور ماهر محمود أخصائي الجلدية والتجميل. أهلا بحضرتك يا دكتور.
2: أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا.
1: ودايما حضرتك بتعتز قوي بكلمة جلدية.
2: أمراض جلدية.
1: أمراض جلدية
2: بالظبط.
1: طيب هو التجميل عامة بقى رفاهية دلوقتي ولا بقت حاجات أساسية بصراحة؟
2: حاليا هو حاجات أساسية. وزي ما حضرتك قلت في المقدمة، كل الفئات وكل الطبقات بتعمل تجميل دلوقتي. بس زي ما حضرتك قلت برضو ان احنا محتاجين نعرف له أساس والحاجات الأساسية بس يتعمل، ونعرف نعمل ايه يتعمل وايه ما يتعملش. ممكن انا بعتبر ان التجميل ده بيبدأ من البداية خالص، من اول الاطفال الصغيرين، من اول ما بنعلمهم طبيعه بشرتهم،
1: الروتين العادي بتاعهم،
2: الروتين العادي بتاعهم. وده بيخلينا لازم نعرف رقم واحد ان كل واحد له طبيعه بشره. يمكن في مثلا في بشره جافه، بشرة الجافة دي لو بالله دايما جافة معظم الوقت لو مشينا
1: بس انا اظن عليها. ان بشرات الاطفال بتتغير ولا هي بتتحدد يعني
2: تتغير
1: امتى اعرف بشرة بنتي او بشرة ابني نوعها ايه؟
2: طيب يعني كل وقت له نوع. يمكن حتى البشرة العادية بتاعت الناس العادية الدهنية ممكن تبقى جافة بعد شوية. فأنا أعرف طبيعة البشرة دلوقتي إيه.
1: دلوقتي
2: لو البشرة جافة، جافة دي يعني إن البشرة بمشي إيدي عليها بسمع لها صوت، بحس إنها جافة كده
1: وفيها خشونة شوية،
2: فيها خشونة شوية. البشرة الدهنية بنلاقيها فيها لمعة شوية، بتبقى أويلي، بتبقى تشايني، بتحس إنها فيها شوية زيت كده وبساط. لو هم اكبر شويه ممكن يظهر لهم حب شباب، بنلاقي عندهم المسام واسعه معظم الوقت. في بشره مختلطه، تلاقي جزء من الوش تلاقي جاف والجزء التاني دهني. في الغالب بيبقى الجزء اللي فوق دهني والجزء اللي حوالين البق ده بيبقى جاف. في بشره بقى حساسه، ممكن تبقى جاف وحساسه، ممكن تبقى دهنيه وحساسه.
1: ورانا
2: ودي اصعب انواع البشره. البشره الحساسه هي اصعب انواع البشره، طول الوقت ملتهبه، طول الوقت محمره، بتتاثر باي شمس، بتتاثر باي كريمات بتستعملها. فالواحد لو فهم طبيعه بشرته هيبدا يتعامل معها صح من البدايه.
1: مفيش بشره عاديه بقى اللي هي
2: هما دايما بيقولوا البشره العاديه اللي هي البشره المختلطه، بيقولوها على اللي هي قريبه من دي ودي، بين الاثنين يعني. بين الاثنين دي البشره
1: العاديه. لكن انتوا كدكاتره يعني تخصص جلديه او تجميل ما عندكوش بشره مميزه او غير مميزه؟
2: طيب
1: تعاملوا معاها
2: هي كل حاجه لها ميزه. يمكن البشره الجافه هتلاقي البشره طول الوقت ناعمه، طول الوقت ما فيش فيها مسام، بشره شكلها مشدود ولكنها بتعجز بسرعه. لان البشره بتبقى سميكه، ما فيش دهون عليها، فتلاقي انها تأثر بالشمس بسرعة، والشمس ده أساس لتكوين التجاعيد فيما بعد. البشرة الدهنية بيبقى فيها عيب انها بشرة بتبقى فيها مسام واسعة، فيها حبوب كتير، ولكنها بتعجز. أصحاب البشرة الدهنية بيعجزوا آخر ناس في الحياة، لأن البشرة بتبقى سميكة، عندهم غدد دهنية بتفرز دهون باستمرار، فعاملة زي طبقة على البشرة وبتحميها معظم الوقت. فكل نوع من البشرات له ميزة، ولكن البشرة اللي هي المتعبة فعلا البشرة الحساسة.
1: طيب قبل ما ندخل نشوف ايه الجديد في التقنيات الخاصة بتجديد البشرة او تجميل البشرة، خلينا اسأل حضرتك سؤال. هل ان احنا نقدر دلوقتي نحسن من جودة البشرة من غير جراحة؟
2: طبعا طبعا. حاليا دلوقتي احنا الطب كله شغال على حاجة اسمها لونجيفتي. لونجيفتي يعني ايه؟ احنا نطول عمر الجلد، ما نخلوش يعجز بسرعة، نأخر ظهور التجاعيد، نخلي الجلد مشدود معظم الوقت. يمكن الموضوع ده بيبدأ من الأكل. الأكل لو أكل صحي، صحي يعني احنا بناكل الخضار، الفاكهة، البروتين بشكل متوازن، بنقلل من السكريات، بنقلل من النشويات، بنقلل من الفاست فودز بشكل كبير. لو احنا في رياضة من بدري، الدورة الدموية شغالة كويس، جسمنا بيحرق كويس، بنعالج الأمراض اللي عندنا بسرعة. مثلا ما ينفعش يسيب واحد عنده سكر يسيب سكره يزيد، واحد عنده كوليسترول يسيب الكوليسترول يزيد، وهكذا. الحاجات دي لوحدها هتطول عمر الجلد ومش هتدخلني في حتة الايه الإجراءات التجميلية السريعة.
1: طيب أنا مش عارفة أنهي سؤال يتسأل قبل التاني، بس خليني هسألك السؤالين وحضرتك بقى القدرة.
2: اتفضلي.
1: دلوقتي ازاي الشخص يختار التقنية المناسبة لبشرته وإيه أحدث التقنيات الحديثة في مجال التجميل؟
2: طيب هو بصراحة الشخص مش هيقدر يختار المناسب ليه يعني الشخص
1: مع الدكتور التجميل
2: مع الدكتور بالضبط يعني هو بيروح الدكتور هو بيشخص المشكلة وبتبدأ الإيه وبتبدأ الإجراءات بشكل متدرج زي ما قلنا يمكن هو أنا مش جراح التجميل ولكن كان عندي مريضة مثلا من كام يوم كانت راحت لحد جراح التجميل عشان تعمل شد هتعمل بقى جراح فقال لا ارجعي لدكتور جلدية تمام يحسن لك شكل الجلد شوية خلي شكل سمك الجلد أحسن شوية وبعد كده نعمل
1: يعني
2: الجراحة
1: يعني ايه خلي شكل سمك الجلد أحسن شوية
2: احنا نحفز فيه الكولاجين
1: الكولاجين
2: ده بيشكل 80% من سمك الجلد الناس اللي جلدها مشدود الناس اللي جلدها سميك ده مشدود معظم الوقت نزل عندهم الكولاجين كتير فاحنا لما نحفز الكولاجين فيه هيبقى الجراحة اللي هتتعمل
1: هل في محفزات معينة للكولاجين؟
2: حاليا دلوقتي في محفزات للكولاجين منها حاجات كتير قوي منها الكولاجين نفسه لما بتاخد عن طريق الفم بيعادل الفيلر والبوتوكس يمكن احنا كنا زمان بنعتقد انه ملوش تأثير ولكن الابحاث الاخيرة اثبتت ان الكولاجين لو من مصدر كويس لو اتاخد عن طريق الفم باستمرار ده بيأخر جدا ظهور التجاعيد وبيحافظ على البشرة مشدودة معظم الوقت
1: ان احنا ناخده عن طريق الفم ولا ان احنا نحقنه انه الاحسن
2: الحقن اسرع الحقن اسرع في النتيجة ولكن احنا مش عايزين نوصل الحقن فاحنا هناخده عن طريق الفم
1: بس طبعا على المدى الطويل طبعا اكيد الفم
2: بالضبط بيجيب نتيجة ممتازة جدا في حاجات بقى بتتحقن زي مثلا زي
1: انت حضرتك قلت لي لو احنا حقناه النتيجة اسرع
2: اسرع طبعا اسرع
1: طيب.
2: في الحال
1: بتظهر في الحال طب لو احنا اخدناه عن طريق الفم
2: محتاج شويه وقت عشان يبدا يديني نتيجه ده يبقى روتين زي الفيتامينز العاديه اللي احنا بناخدها بشكل يومي
1: انت عايز تقنعني ان الكولاجين سواء اخدناه عن طريق الفم او اخدناه عن طريق الحق يغني عن الفيلر
2: هيوصل في مرحله معينه يغني لو انا ما تعرضتش لحاجات عنيفه بمعنى ايه في مثلا واحده جت خست لها 40 كيلو تمام فقط عن اول حاجه بتخس فينا ايه الوش بتاعنا خس الدهون وشها كله بقى جسمها كويس جدا ومشدود وشكله لطيف ولكن شكل وشها
1: في واحده تخس ويقعدوا يقول لك ده انت وشك خس قوي يقعدوا يعقدوا فيها
2: طب انت عيانه انت مالك ايه انت
1: هي بتبقى إيه؟ فعلا شكلها وحش ولا بيبقى علشان انت تعودت عليها بشكل معين
2: هو اللي حصل ان الدهون اللي موجوده في الوش دي قلت فبدا الوش عيني حاسس ان هو بدا يعني يعظم شويه كده وبدا يحصل زي ترهل لان الدهون مش موجوده اللي كانت شد الاربطه زمان فتبدا نصحها بالتوازي مع الخساسين وخاصة دلوقتي في حقن تخسيس بتخسس بسرعة جدا ومعظم الناس بتاخدها بنصحهم بالتوازي ان هم يحسنوا الكولاجين عندهم وهم بيخسوا عن طريق بقى حقن الاكسزوم حقن الكولاجين بشكل مباشر
1: والكولاجين غير الاكسزوم
2: الكولاجين ده هيرونيك اسيد بشكل مباشر الكولاجين هو بيشكل 80% من سمك الجلد ده مكون اساسي منه اللي هو الهيرونيك اسيد ده لما بتحقن بيعمل نعومة في البشرة بيمتص بقى من الجلد ويبدا ينفش في مكانه فبيدي شويه حجم معين وبيعمل شده يبقى في نعومه في لون لطيف كده بيضايق المسام بيدي شكل حلو قوي
1: ده ليه كل الاعمار ولا اعمار معينه
2: هو احنا من بعد العشرينات دلوقتي مسموح ان هو يحقن كولاجين وفي حاجات دلوقتي الدنيا اتغيرت شويه طيب الاكسزوم بقى هو
1: انتشر قوي في الفتره الاخيره
2: الاكسزومات دي بالظبط الاكسزوم فكرته ايه احنا جسمنا ده الخلايا بتتكلم مع بعضيها يعني الخلايا وهي في عشان يحصل الهرمون اللي بينها ده لازم يحصل كلام بينها وبين بعضها لغه ما بينها وبين بعضها اللغه دي هي الاكسزوم بمعنى ايه تيجي خليه تدي امر لبصيله الشعر ان انت تشتغلي كويس عشان شعرها تتخن وشعرها تطول وما يحصلش تساقط الامر ده هو الاكسزوم فتخيلي ان الامر جه بشكل مباشر لبصيلة الشعر انها تبدا ايه تبدا تنمو ولذلك الاكسزوم نتائجه سريعه جدا
1: هو ده بيصطدم الشعر بس ولا الشعر والبشره
2: لا ده بقول مثال هو بيصطدم الشعر وبيصطدم البشره وبيصطدم حاجات كتير جدا حاجات
1: هل ده برضو بيجدد البشره بيساعد على تحسين ملمسها وكده يعني نفس الافكت
2: بيحسن البشره جدا يعني تاثيره اعلى من الكولاجين وتاثيره بيكون على المدى الطويل يمكن انا كان عندي مريضه كده كانت جايه من الكويت كان عندها جرح كبير جدا في الجبهه جرح كبير جدا ده، هم قرروا هناك ان هم عملوه زي جرافت، يعني ياخدوا حته من الجلد وحطها في الحته دي خلاص الجرح ما بيلتئمش. جينا بقى لما بدانا نستعمل الاكسزوم في المنطقه دي، فحصل نمو سريع جدا وحصل التئام سريع في الجرح ده. يبقى احنا عايزين نقول بس هو مش هدف تجميلي فقط، لا ده هو ممكن كمان يستعمل لالتئام الجروح. الناس اللي عامله مثلا زرع للاسنان لو اتحط الاكسزوم في الحته دي هيساعد برضو على الايه، على
1: هل الحاجات دي مثبته علميا؟
2: الحاجات دي مثبته علميا ونتيجه ممتازه جدا، بس لحد دلوقتي مفيش تصريحات بالحقن انها تتحط بشكل موضعي. ده اللي عامل لبس عند الناس.
1: لا اصل انا كان معايا دكتور تجميل وبعدين لقيته بيقول لي الكارثه دي ان في حاجات اصلا بيتم استخدامها في يعني في العيادات وهي مش مثبته علميا.
2: هو طبعا ده خاضع طبعا يعني ضمير الدكتور وخاضع لايه، لامانته العلميه. يعني احنا بس بنوضح دلوقتي عشان حصل لغط كبير جدا حوالين الاكسزوم. الاكسزوم نتائجه ممتازه جدا جدا، ولكن حتى الان لسه ما خدش تصريح بالحقن. هو هياخد شهور هياخد، لان في دراسات كتير اتعملت.
1: ازاي بيتحقن؟ بيتم الحقن
2: دي بقى يعني خاضع بقى للايه، للطبيب نفسه، وخاضع لخبرته، وخاضع لقناعاته الايه الشخصيه. لان في دراسات دلوقتي اتعملت على الحقن وجايبه نتائج ممتازه جدا، ولكن كتصريح بالحقن لسه الايه التصريح ده مش موجود. الاكسزوم بيجي من مصدر حيواني ممكن ناخده من حيوان، بيجي من مصدر انساني ممكن ناخده من شخص اخر، وبيجي من مصدر نباتي. اللي جاي من مصدر نباتي هو امن انواع الاكسزوم. فاحنا عاوزين نتعامل مع الاكسزوم، خلينا في اللغه المصدر النباتي بيبقى امن شويه خوفا من اي حاجات ايه اخرى.
1: طيب لكل مستمع راديو 90 90، اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع الدكتور ماهر محمود. ارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66، الاس ام اس 1 99 9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90.
0: حاله جديده مع هند جاد على الراديو 90 90.

مش وقته. مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه. أنا مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت ألو وك عم تسمعني

love you بس مش وقته بكرة سوا هنلف الكون هلا مش وقته أنا ملك الحب بكل أشكاله لو شو ما قاله هالحب

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، ومعانا الدكتور ماهر محمود، وأرقام تلفوناتنا هي 218-1086 الـ SMS 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. دكتور ماهر، يعني كنا بنتكلم عن حاجة كتير، عايزين نعرف بقى أحدث التقنيات واللي جايبة بقى ريت عالي زي ما بيقولوا.
2: طيب، يمكن لما قلنا من شوية احنا كنا على الأكسزوم، وطبعا نتائجه ممتازة جدا. حقن بقى السكين بوستل دي منتشرة جدا جدا جدا جدا، ويمكن منها أنواع كتير قوي. فكرتها من اسمها انها بتحسن، كلمة البوستل يعني تحسين، بتحسن كفاءة الايه، كفاءة الجلد، بتحفز الكولاجين.
1: هي بتعمل نفس مفعول الفيلر؟
2: لا، الفيلر لا. جاي من كلمة فيل، فيل هيملة، يبقى عندي في جزء خس، عندي حد خس زي ما قلنا من شوية، فبنعوض الخسسان ده بحقن فيلر يعمل فوليوم مثلا، يعمل حجم في المكان.
1: تبقى النتيجة مؤقتة،
2: نتيجة لمدة من 8 شهور لسنة.
1: ما بيحصلش الكلام ده دكتور.
2: على حسب،
1: يعني
2: على
1: ما بيحصلش الكلام
2: ده على حسب السن،
1: يعني الأنواع مضروبة
2: بقى. على حسب السن وعلى حسب النوع اللي الشخص استعمله، وهو استعمله في ايه بالظبط.
1: يمكن في اجسام بتذوب بتذوب الفيلر
2: بالظبط. احنا في انزيم في الجسم اسمه هياليز، هذا الانزيم من الحاجات اللي بتكسر الفيلر في الجسم. هو ده ساعه ما بنحقن الفيلر في مكان غلط ومش عايزينه، ممكن نكسره من بره عن طريق ماده الهياليز دي. الفيلر بيستعمل في كذا حاجه، ممكن يستعمل فوليوم يعمل حجم، ممكن يعمل ليفتنج يعمل شد. لما بتحقن بطريقه كده بسموه حتى الشد المائي، لما بتحقن على شكل الخد من بره لفوق، فبيبدا يشد الخد لفوق، ده بيسموه الشد المائي، وطريقه حقن بشكل عام. يتحقن بقى في، لو حد شافه خست مثلا ممكن تحقن فيها، يتحقن في الجولاين، يلسم الجولاين، ممكن يتحقن في الدقن نفسه، لان احنا عندنا مقاييس للجمال بشكل عام. يعني في بعض الناس بيبقى عندهم الدقن متراجع الاصل، لو خدت خط من يعني من التيب اوف ذا نوز او اعلى حته في الانف وعديته بالشف اللي فوق، المفروض يلمس الدقن.
1: ده اللي هو الطبيعي.
2: ده الطبيعي. في بعض الناس عندهم الدقن متراجع، فده
1: ممكن يكون عشان مناخيره كبيره، مناخيره طالعه لبره،
2: ما هي لها اصعب. بالظبط، لها مقاييس، ودي بيحددها الطبيب. ممكن بقى نزود دقن في الحته دي. في بعض الناس عندهم الدقن شويه بيبقى وايد او واسع شويه، ممكن نعملها زي بتعمل زي تيب كده معين، او زي زاويه معين بشكلها الطف بكتير. مع تقدم العمر منطقه الصدر او منطقه التمبل اللي هي جنب العين دي بتفضى عند بعض الناس، فبتحط فيها فيلر فيبقى شكلها الطف وبتشد الجبهه لفوق. بعض الناس بيبقى عندهم تحت العين داخل شويتين، وده بيدي لون غامق، فدول لو في هالو او في تجويف تحت العين، ده بتحين برضو نوع من الفيلر معين بيملى الايه، بيملى التجويف ده.
1: طب لو رجعنا للسكين بوستر بقى، مين الـ الشخص او اللي يقدر يستفيد بيه؟
2: طيب، احنا عندنا من بعد سن 30 المفروض المسؤول عن نضاره البشره الكولاجين. الكولاجين ده بيقل بمعدل 1% كل سنه من بعد سن 30. بعد 40 بيقل اسرع من كده بكتير. لو دخلنا في مرحله بقى انقطاع الدوره الشهريه والحاجات دي، بيقل جدا جدا الايه الكولاجين ده. فالمفروض ان احنا بنحقن السكين بوستر، تمام، اللي هو فيها هيالورونيك اسيد في الغالب، عشان نعوض بيه الكولاجين اللي احنا قلنا ده. فاحنا من سن 25 وطالع ممكن نبدا نحقن سكين بوستر مره كده كل 6 شهور ولا حاجه. ده يحسن الجلد جدا وهيعوض الكولاجين اللي احنا قلناه. مفيش منه اي مشاكل نهائيا، مفيش منه اي تفاعل مع الجلد، الجلسه ما بتكونش مؤلمه خالص، وبتدي نتيجه برده سريعه، وبتحسن المسام، بتنعم البشره، بتدي لوك حلو قوي. بالظبط.
1: طيب، يعني ارقام تليفوناتنا هي 218-1086 الـ SMS 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. اسمحوا لنا نطلع لفاصل ونسمع حاله جديده ونرجع تاني لحضراتكم. ابقوا معنا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها. كما أكد الرئيس السيسي أن تلك المسؤولية تقع أيضا على عاتق المصريين جميعا. أضاف الرئيس السيسي في مداخلة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أضاف أن القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناح الأمن في مصر، مشيرا إلى أن هناك محاولة لتشويه دورهما. الرئيس السيسي أكد أيضا أن الحفاظ على الدولة يتطلب الحفاظ على مؤسستي القوات المسلحة والشرطة المدنية بالوعي. كما طلب الرئيس جموع المصريين بالانتباه إلى ما يحاك ضد مصر، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بتهديد أمن مصر واستقرارها. في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن الوزارة تواصل جهودها لتأمين الجبهة الداخلية والتصدي الحاسم لمختلف أشكال الجريمة، إلى جانب رصد وإجهاض محاولات التنظيمات المتطرفة لاستهداف استقرار الدولة المصرية، مشددا على أن اليقظة الأمنية والوعي الشعبي يمثلان حائط صد أمام تلك المخططات. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ترأس مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وأعرب عبد العاطي عن تطلعه إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتايلاند. كما استعرض وزير الخارجية ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية واعدة، لا سيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر انفوغرافات استعرض من خلالها أبرز توقعات البنك الدولي بشأن آفاق النمو الاقتصادي في مصر. أوضحت الانفوغرافات أن البنك الدولي رفع توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026 مقابل 4.3% في توقعاته السابقة. كما توقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال العام المالي نفسه. ورياضيا، الأهلي يواصل اليوم تدريباته في أوغندا استعدادا لمواجهة كتارا بعد غد في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90 هواها مصر.
1: حالة جديدة،
0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90.

0: ورجعنا لكم مرة تانية، وأرقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66، الأسماء 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. ومعانا الدكتور ماهر محمود، أخصائي الجلدية والتجميل. دكتور ماهر، يعني اتكلمنا عن الفيلر، اتكلمنا عن السكين بوستر، بوتوكس بقى.
1: طيب
0: بوتوكس، وعايزين نعرف ايه علاقته، يعني ايه الفرق ما بينه وبين الفيلر؟
1: طيب احنا قلنا من شويه،
0: وهل هو بس علشان علاج التجاعيد ولا ليه حاجات تانية ممكن يستخدم فيها؟
1: طيب هو البوتوكس برضو عشان الناس تبقى فاهماه، هو دوره ان هو بيبقى مضاد المادة في الجسم كده اسمها استايلكولين. الاستايلكولين ده هو المسؤول عن انقباض العضلات، فلما بحقن البوتوكس ده في اماكن فيها تجاعيد، العضلات بيحصل فيها ريلاكسيشن، العضله بتلتاح فيها جدا، فبيكونش فيها تجاعيد. بتحقن حوالين العين، بتحقن في الجبهه، بتحقن بين الحاجبين 111، دول بيحسنوا جدا موضوع الايه، موضوع التجاعيد. بتحقن بشكل سطحي وبيشتغل في المكان اللي اتحقن فيه بس، يعني ملوش اي تاثير اخر على الجسم. له طبعا استعمالات تانية كتير، يعني احنا ممكن نستعمله في علاج اللي هم الناس اللي عندهم عرق كتير، الناس اللي بيشتكوا من فلط التعرق، بيبقى عندهم عرق في ايديهم، في رجليهم، من تحت الابط، يقعدوا ينزوا ميه كده، بيبقى وضعهم صعب جدا. يجي الشخص يسلم على حد يلاقي ان العرق كتير، مش عارف يسلم، بيبل ورقه الامتحان، الموضوع بقى ايه، بيبقى صعب قوي عليه. لما بتحقن البوتوكس في الاماكن اللي فيها عرق دي، العرق بيتوقف تماما، تقريبا متوسط من 8 شهور العرق بيقف. يمكن حتى حقن البوتوكس في الاماكن العرق بيستمر اكتر بكتير من حقن البوتوكس في اماكن التجاعيد.
0: بس ساعات الحقن بيبقى غلط، يعني في اوقات ممكن دكتور لا قدر الله يحقن غلط للمريضة اللي عنده.
1: بالظبط، دلوقتي حد حقن حد في ايديه، فجي حقن له بعمق شوية او كمية زيادة شوية، فحصل ان العضلات بتاعة الايدين نفسها ما بقاش عارف يتحكم بيها، مش عارف يعمل لها انقباض، مش عارف يفتح المفتاح، مش عارف يتحكم. فهو طبعا لازم نستعمله
0: طريقة
1: معينة بتخفيف معين بعمق معين. ودايما بنقول في الطب الساب دوز افضل من الاوفر دوز. انا لو حقنت النهارده المريض بتاعي جرعة قليلة وجالي بعد اسبوعين قال لي لسه في علاقة دكتور، هروح حقن له كمان شوية في الاماكن اللي فيهم علاقة، احسن ما حقن له كمية كبيرة. وخاصة البوتوكس ملوش حاجة تكسره، يمكن الفيلر لما بنحقنه في مكان ومش عاجبنا المكان ده، الحقن ده او حقناه في مكان غلط، على طول بيتكسر بمادة اسمها هياليز. البوتوكس ملوش، يعني البوتوكس اتحقن لازم يقعد المدة كلها بتاعته زي ما هو كده. يبقى استعمل في حالات العرق، في حالات الناس اللي بيبقى عندها حاجة اسمها روزيشيا الوردية، الناس وشهم بيبدأ يحمر جامد لما تعرض للشمس.

0: الشمس ويبقى عندهم زي صهد كده بيطلع على وشهم، دول لما بيتحقنوا بوتوكس مخفف جدا في الاماكن اللي فيها الورديه دي بيقعدوا تقريبا برضو من 4 ل 6 شهور الورديه شبه ايه، شبه مختفيه. البوتوكس بيستعمل في علاج الصداع، الصداع المزمن طبعا نتائجه ممتازه جدا. الصداع ده شيء مرهق جدا وبيضايق الناس بشكل عنيف.
1: هل اي حد عنده صداع يعني يتعالج، ولا اللي هو بيجي له صداع مزمن
0: ده المزمن،
1: فترة طويلة؟
0: نتكلم عن المزمن اللي هو ناتج عن انقباض العضلات في اماكن معينه زي خلف الراس او منطقه الرقبه او المناطق اللي في جنب الوش دي، لما بتحقن بجرعات معينه وفي اماكن محدده بناء على توصيه دكتور الاعصاب. يمكن احنا بالنسبه لنا بنتبع اللي دكتور الاعصاب بيقوله، بيقول لك طريقه الشخص ده سبب الصداع عنده كذا، واحنا بناء عليه بنحقن زي ما بيقول لنا دكتور الايه المخ والاعصاب. استعمالات اخرى كتير يمكن من اشهرها دلوقتي واحدثها علاج تساقط الشعر. البوتوكس لما بتحقن مره كل بتحقن بقى في الموضوع تساقط الشعر مره كل شهر بيجيب نتائج كويسه جدا برضو، بس طبعا ده لسه مازال تحت الايه، تحت الدراسه.
1: يغني عن زرع الشعر؟
0: لا مش هيغني طبعا.
1: يعني الناس
0: بالظبط الناس اللي عندها تساقط شعر وراثي اللي هم تقريبا 50% من البشر، يعني من كل 2 في واحد منهم عنده تساقط شعر وراثي، يعني عنده مشكله في هرمون اسمه دي اتش تي، ده لازم يمشي على مونوكسيديل للابد تمام، ويبقى حله النهائي موضوع زرع الشعر. فالبوتوكس زي ما بيستعمل في حالات تجميليه برضو بيستعمل في حالات مرضيه. البوتوكس ممكن يتحقن في الرقبه عشان الناس اللي بيبقى عندها جلد مترهل شويه في الرقبه، لما بنحقن البوتوكس في الرقبه بتبدا العضلات نفسها يحصل فيها ريلاكسيشن فبتشدش، فبيبدا الجلد يبين ان هو مفرود اكتر.
1: طيب من التقنيات برضو اللي احنا بدانا نسمع عنها في الاونه الاخيره هي الفركشنال ليزر.
0: طيب
1: ايه هو يعني، هل هو فعلا مناسب لكل انواع البشره، وش معنى ابتدينا نسمع ليه في الاونه الاخيره؟
0: طيب هو من احسن علاجات البشره زي ما حضرتك قلت بالظبط اللي هو الفراكشنال ليزر. كلمه فراكشنال جت من كلمه ايه، تقسيم. الليزر بيدخل في الجلد، بيدخل عامل زي الشطرنج كده، يعني حاجه دخلت الليزر دخل مكان الاسود وساب الابيض اللي جنبه ما دخلش فيه، ويدخل شعاع تاني في الاسود ويسيب الابيض اللي جنبه. الليزر لما بيدخل في الجلد كانه بالظبط بيعمل زي جرح صغنون، مايكروند صغنون قوي قوي قوي، احنا صانعينه بالليزر. يبدا الجلد يستفز، الجلد حصل فيه جرح هيعمل ايه؟ هيبدا يجدد نفسه. بيجدد نفسه من خلال ايه؟ الابيض اللي احنا ما دخلناش فيه بالليزر، كان الابيض ده بيبدا يجدد الانسجه تاني. لما الانسجه بتتجدد بنبدا بتحفز الكولاجين، بتحفز حاجه اسمها الفايبروبلاست اللي هي بتجدد الخلايا بشكل عام. تاثيره حلو جدا،
1: مناسب لكل انواع البشره،
0: مناسب لكل انواع البشره، ولكن البشره السمراء ما بتستفيدش بيه قوي.
1: ليه بقى؟
0: هي عشان بتمتص، البشره السمراء فيها ميلانين بزياده، والميلانين ده بيمتص الليزر بزياده. فطبعا بنستعمله بحذر وبجرعه معينه وبعمق معين، طبعا ده كله بيرجع لخبره الطبيب. استعمالاته في شد البشره حلو جدا، في تضييق المسام ممتاز جدا، الاهم في علاج حفر حب الشباب ممتاز، في علاج علامات الجروح نفسها. يمكن افضل حاجه تعالج علامات الجروح هو الفراكشنال ليزر.
1: بياخد وقت قد ايه للتعافي؟
0: بياخد له متوسط من اسبوع الى 10 ايام. بتبقى في نقط بيضة على الجلد في اول يوم، تاني يوم بتبقى محمرة شوية، تالت يوم بتبقى نقط صمرة ويبقى شكلها يعني مزعج شوية للمريض، وبعد كده بتبدأ النقط دي تتقشر. ممكن نستعمله في علاج الستريتش ماركس، علامات تمدد الجلد اللي هي ممكن اللي وصلت بقت بيضة كمان، ممكن الفراكشنال ليزر يعالجها. طبعا استعمالاته كتير، يمكن انا مثلا بستعمله دلوقتي في علاج البهاء بالنسبة للناس اللي عندها بهاء في الاطراف، اللي هي البقع البيضة، الاطراف من الحاجات اللي ما بتستجبش، فلما بنعمل لهم جلسة فراكشنال ليزر مرة كل شهر على الاماكن دي بتبدأ تعمل حاجة اسمها ريجينريشن او تجديد في الخلايا. من ضمن الحاجات اللي هتتجدد الميلانوسايت او الخلايا الصبغية اللي احنا عايزينها تلون الجلد.
1: طيب ايه الفرق ما بين يعني ليزر التسبغات والكلف؟
0: طيب هو الفكرة في التصبغات والكلف هما الاتنين في الاخر هما لون ظهر على الجلد. بس هي القصة فين؟ في السبب. يمكن بتوع الكلف دول بيبقوا ناتجين عن اختلاف في الهرمونات شويه. لذلك كلمه الكلف دي ارتبطت بالحمل. احنا مع الحمل في هرمونات بتتغير في الجسم، من ضمن هذه الهرمونات هرمون بيحفز الخلايا الصبغيه. تبدا الخلايا الصبغيه نشاطها يزيد شويه، تظهر في الوش، تظهر في الرقبه، تظهر في الصدر، تظهر في البطن عند السيدات. وبعد الحمل ما يخلص يبدا الهرمون ده يتظبط، يبدا الكلف ساعات يخف لوحده مع بعض الناس. وبعض الناس بيبقى اعمق شويتين في الطبقه الاعمق، فده بيحتاج وقت اكتر شويه في العلاج. التصبغات بقى تيجي من اي حاجه، حد كان عنده حب شباب وما عالجوش، حصل مكانه التهاب فحصل تصبغات، حد تعرض للشمس كتير قعد ختان لمده طويله وما كانش في واقي شمس يحصل عنده تصبغات، حد حصل عنده حرق لا قدر الله يحصل مكانه تصبغات. نتيجتهم في الاخر ان في لون اصبح موجود على الجلد، الطبيب بيحدد هذا اللون موجود في الطبقه السطحيه ولا الطبقه العميقه، وبناء عليه بيحدد العلاج. العلاج ممكن يكون عن طريق كريمات تفتيح بنستعملها، خلطات كده معينه بجرعات محدده بالمريض بيحطها مثلا مره بالليل. بننصحهم برضه ان هم يستعملوا واقي الشمس علشان مش اللي احنا بنعالجه يرجع الشمس تضيعه بالنهار. في ادويه بتاخد عن طريق الفم فيها مواد زي جلوتاسيون، دي بتساعد جدا برضه في التفتيح. ممكن نلجا بقى الى ليزر ازاله التصبغات اللي بيسموه كيو سويتش ليزر،
1: ازاله التصبغات وازاله الكلف ولا ازاله التصبغات فقط؟
0: والكلف. النوع ده من الليزر ده.
1: طب ليه الكلف ممكن يرجع تاني بعد العلاج؟
0: لو برجع تاني عشان السبب موجود، السبب موجود داخل الجسم، السبب اللي هو
1: عشان
0: ما عالجناش السبب. لذلك احنا لازم نعالج السبب في الاساس بالتزامن مع ازالة التصبغات نفسها. الجهاز بقى اللي هو بسموه الكيو سويتش ليزر ده اللي هو بيدخل يفتت الميلانين، بيدخل بعمق بيفتت الميلانين، هو نفس الجهاز اللي بيستعمل برضه في ازاله الناس اللي عامله وشم، اللي عامله تاتو وبيعني يشيلوه بنفس الايه بنفس الجهاز يعني.
1: طيب ايه اللي احنا نقدر، ايه الحاجه اللي احنا نقدر نحافظ عليها بعد ما نعمل الجلسات دي؟
0: طيب رقم واحد احنا بننصح المريض بعد الجلسات دي ان هو ما يتعرضش للشمس، يبدا يستعمل كريمات فيها مواد كده زي السيكا او حاجات مضاده للالتهابات مرتين في اليوم على الاقل. وبننصحه ان هو يقلل طلوع الشمس زي ما قلنا، ويحط واقي الشمس، وبعد كده يلتزم بقى بالروتين بتاعه عشان خاطر ما يرجعش لنفس المشكله. من الحاجات برضو اللي بتجيب نتائج حلوه قوي في موضوع التصبغات التقشير.
1: التقشير اللي هو الكيميائي ده،
0: التقشير الكيميائي او التقشير البارد، في حاجات حديثه طبعا. هي الفكرة كلها في التقشير برضو لازم يبقى مادة معروفة ومعمولة بنسب معينة، ما تكونش مواد
1: تحت السلم. نفس السؤال اللي بعيده كل مرة في كل تقنية، هل هو مناسب لكل أنواع البشرة؟
0: مناسب لكل أنواع البشرة، لكن البشرة الدهنية بتبقى النتيجة بتاعتها بتبقى أحسن. طيب مناسب ليها طبعا. والتقشير ده نصحوا بيه مرة كل 6 شهور. عملوا دراسة كده معينة، جابوا مجموعة سيدات ومجموعة رجالة عندهم 50 سنة عشان يشوفوا بشرة مين أحلى في هذا السن. لقوا أن الرجالة بشرتهم أفضل في سن 50 سنة ده. أرجعوا لعدة أسباب كتير، يعني كان منها موضوع الحلاقة اللي احنا بنعملها بشكل دائم، فاعتبروا أن الحلاقة دي بالضبط كأنها التقشير. فنصحوا أن يحصل تقشير على أقل مرة كل 6 شهور، هتشيل الخلايا الميتة، هتشيل التصبغات، هتجدد الأنسجة بشكل عام.
1: طيب احنا طبعا عارفين الحالة بعد التقشير اللي هو احمرار وبيبقى التقشير الواضح.
0: نعم.
1: هل هو لازم يعمل نفس الإفكت ده علشان نعرف إذا كان هو عمل نتيجة ولا لا؟
0: طيب على حسب احنا مستعملين لإيه. أنا دلوقتي لما أكون بستعمل تقشير للتفتيح، أنا ممكن بس مجرد مادة التفتيح دي بحملها على مادة أخرى عشان تدخل بعمق في الجلد. ففي الحاله دي انا مش عايزه يعمل، مش عايزه يشيل طبقه،
1: يقشر.
0: انا مش عايزه يقشر التقشير العنيف،
1: بس هيحمر.
0: هو كله قشر، هو كله قشر، بس قصة زي ما حضرتك قلت، هل هو تقشير عنيف طبقه اتشالت ولا مجرد حاجه فرولة كده بسيطه بتحصل؟ فبتاع التصبغات انا عايز بس حاجه فرولة بسيطه، يعني حاجه خفيفه او تطلع من الجلد تمام، ولكن الاصل ان الماده دخلت بعمق للطبقه العميقه. في بعض الناس بتجيلي عندها حفر من حب الشباب، دول احنا عاوزين نقشر معاهم طبقه عميقة شوية، زي ما بنستعمل معهم التقشير بقى الكيميائي اللي بيبقى أعنف شوية. فهو على حسب احنا بنستعمله لأي هدف.
1: ايه الفرق ما بين التقشير اللي بيحصل في العيادات، عيادات التجميل، وبين التقشير المنزلي؟
0: طيب هو طبعا على حسب تركيز المادة نفسها، يمكن اللي في العيادة بيبقى تركيز المادة أعلى شويتين، وبيبقى الهدف منه حاجة للحفر، حاجة للتصبغات العنيفة. اللي في البيت ده بنستعمله عشان نجدد الخلابي، يمكن طبقة الجلد بتاعتنا دي بتتجدد كل شهر بشكل طبيعي، يعني سواء احنا قشرنا ما قشرناش هي بتتجدد. فلما بحط الكريمات اللي هي المسؤولة عن التقشير في البيت زي الحاجات اللي فيها جلايكوليك اسيد والحاجات دي، مرة مثلا كل اسبوع، بتشيل التصبغات، بتشيل الخلايا اللي هي الميتة من على الجلد، فبتدي نضارة في البشرة. فالفكرة كلها اللي في البيت بتبقى تركيز المادة فيها بسيط. لو هنا مثلا جلايكوليك اسيد 2%، ممكن يبقى في العيادة وصلنا مثلا ل 30% ولا 20% ولا حاجات زي كده. فهو على حسب تركيز المادة نفسها.
1: مهم الحاجات برضو اللي بتتعمل سواء في العيادات او في البيت اللي هي الديرمابين.
0: الديرمابين حاجة كويسة جدا. ده بسموها مايكرو نيدلينج. مايكرو نيدلينج يعني يمكن حتى شرحناها من شوية في فكرة الليزر، لما شعاع الليزر دخل في مكان وساب المكان اللي جنبه سليم، فبدأ يحصل تجدد. السن اللي دخل في المايكرو في الديرمابين ده، السن اللي دخل ده عمل جرح صغنون جدا في الجلد احنا قصدينه، جرح منظم. فلما جرحنا الجلد بالسن ده، الجلد بدأ يجدد نفسه. فبننصح اللي بالديرمابين، بس احنا بننصح بالديرمابين في العيادة، وفي البيت نعمل حاجة اسمها الديرما رولر. بتبقى بكرة كده فيها سنون، بتبقى التحكم فيها سهل، بنمشيها في كل الاتجاهات على البشرة.
1: هل فعلا بتعالج حب الشباب وبتقفل المسام؟
0: بص، هو المسام ده حاجة طبيعية في الشخص، يعني
1: بس في مسام واسعة وفي مسام ضيقة. أكيد المسام الواسعة بتبقى أكثر ضررا، يعني أو بتبقى يعني الجلد بيتضرر أكثر من المسام العادية.
0: ده حقيقي. المسام بتوسع ليه؟ أي مسام في الدنيا عايزة تقفل. المسام بتوسع لما يكون فيها دهون كتير، الشخص بيفرز عنده غدد دهونية بتفرز دهون كتير، فالدهون دي بتفضل موجودة جوه المسام، فبتبتدي تديني احسن المسام واسعه. فمن ضمن علاج المسام الواسعه ان احنا ساعات بناخد ادويه تقلل افراز الدهون في الجلد. الديرمابين هتساعد جدا طبعا، او الديرما رولر هتساعد جدا طبعا في تقليل المسام. اكون بستعمل غسول مناسب هيساعد. كريمات التقشير اللي احنا قلنا عليها من شويه هتساعد في المسام الواسعه. الفراكشن الليزر برضو هيساعد جدا، وده من احسن علاجات المسام الواسعه الفراكشنال ليزر. والتقشير برضو هيساعد جدا في موضوع المسام الواسعة.
1: طيب خلينا بعد إذن حضرتك نطلع لفاصل ونرجع بقى للخلايا الجذعية في التجميل، ويمكن لا تقل أهمية عن كل التقنيات اللي احنا اتكلمنا عليها. لكل مستمع راديو 90 هنطلع لفاصل، ونفكر حضرتك أرقام تليفوناتنا 2-18-8-66، الاسم S199 صفحتنا على الفيسبوك راديو 90. هنروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم. ابقوا معنا.
2: حالة جديدة، حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

الإعلامية الكبيرة سهير شلبي في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66، الاسم اس 1-90-9، صفحتنا على الفيسبوك وراديو 90 90. ومعانا الدكتور ماهر محمود، اخصائي الجلدية والتجميل. احنا بقى يعني احنا بنحاول نستغل حضرتك ونتكلم عن كل التقنيات. يعني البلازما كنا بنتكلم قبل ما نطلع للفاصل عن البلازما وعلاقتها بالبشرة والجلد.
2: طيب، يمكن احنا فاكرين زمان لما كنا في اعدادي كان اقول لك لما حد يتجرح المسؤول عن التئام الجروح حاجة اسمها ايه، البليتلتس، او اللي بسموها الايه، الصفائح الدموية. فقال لك من الفكرة دي بقى، قال لك لما تيجي ناخد الصفائح الدموية من الدم ونبدأ نحقنها في المكان اللي احنا عايزين نجدده، او عايزين يحصل فيه التئام، او عايزين يحصل فيه نمو اسرع شوية بشكل مباشر. عمل الحاجات دي فعلا، خدوا الدم من المريض، بناخد مثلا 10 سنت دم من المريض، وبيتفصل بجهاز معين كده في المعمل، او بجهاز بيكون موجود في العيادة، بناخد بيه الصفائح الدموية وبقى محطوطة في البلازما، وبقيت الدم مش عايزينه، عن طريق انابيب محددة، انابيب مخصصة للموضوع ده. لما اخدنا البلازما الغنية بالصفائح الدموية دي، حقناها مثلا في الشعر، عملت نمو كويس جدا جدا للشعر، واثرت وقلت موضوع التساقط، وحسنت الشعر جدا. بنحقنه مثلا مرة كل شهر لمدة 3 شهور، ولو حصلنا على نتيجة كويسة بنكمل بعدها كمان 3 شهور، ما حصلناش على نتيجة خلاص بنقف، لان مش كل الناس بتستجيب لنفس الايه، لنفس العلاجات. لما اخد البلازما دي حقنوها مثلا في البشرة، ادت نضارة كويسة جدا، ضيقت المسام، نعمت البشرة، عملت شدة حلوة جدا في الجلد، وهي متاخدة من الشخص نفسه، فمش هتعمل اي اذى للشخص، وده شيء مريح جدا للطبيب والمريض.
1: نتيجة مضمونة،
2: نتيجة مضمونة جدا، ويمكن دي من اعمل الحاجات وكل انواع البشرة،
1: مش الدهنية المرة، كل انواع البشرة.
2: ودي من الحاجات اللي معمول عليها دراسات كتير جدا جدا، ومعمول عليها ابحاث، ومتوافق انها تتحقن
1: بجد. الحمد لله، شكرا لله.
2: بالظبط، مش بس في الامراض الجلدية، هي مش بتجدد الخلايا بس من الجلد، حتى الناس اللي هم عندهم كسور في العظام، عنده كسر ما بيلمش مثلا، عملوه بدأ يحقنوه بلازما في المكان ده، فالكسر ده التئم بسرعة. حد زرع سنان، بدأوا يحقنوه في مكان الزرع ده بلازما، الالتئام حصل برضه بسرعة جدا. بس في ناس تقول لك انا عملت البلازما وما استفدتش بيها خالص. هو بصراحة عملها عن طريق انابيب ملهاش اي قيمة، لان الاصل في البلازما انها تفصل لي صفائح دموية كتير، يعني مئات الالاف من الصفائح الدموية، عشان تديني
1: يعني البلازما الغنية بالصفائح الدموية،
2: الصفائح الدموية. بس في بعض الناس بتجيب انبوبة مثلا كده من الاصل عيني 8-5 جنيه، وقال لك انا افصل لك بيها الايه، البلازما. ده مش هتجيب له صفائح دموية، هو هيتاخد منه دم وهيتحقن وهيتوجع، وفي الاخر مش هياخد نتيجة. يبقى الفكرة كلها في ايه، الدم ده واحد بتاع الشخص.
1: فيها نسبة قد ايه، نسبة كم من كم في
2: البلازما؟ ممكن نقول 100%. البلازما مضمونة، نتيجة ممتازة جدا، بس تتفصل بأنابيب. هي أسعارها بتتراوح ما بين 1000-2000 جنيه الجلسة، واللي بيخلي سعرها أغلى شوية هي الأنبوبة، الأموال اللي بتتفصل فيها.
1: طب لو شخص مريض بقى وعنده مرض،
2: يعني مش هتعمله مشاكل،
1: مش هتعمله مشاكل.
2: لانها هو الدم بتاعه، احنا ما جبناش جسم غريب. يمكن لما قلنا الاكسجين من شويه احنا جبنا جسم غريب، لما قلنا مثلا نقول الخلايا الجذعيه اللي هي متاخده من مصادر اخرى غير الشخص، دي ممكن ده جسم غريب.
1: طيب انا هسال حضرتك سؤال يمكن هو يعني المفروض تساله في الاخر، بس انا خايفه على وقت البرنامج. ازاي ان انا اقدر افرق ما بين العلاجات المعتمده في التجميل والادعاءات التسويقيه بقى؟
2: بالظبط،
1: احنا خاصه دي منتشره جدا. يمكن
2: احنا بنتكلم دلوقتي انا وحضرتك، لو خرجنا دلوقتي وفتحنا الموبايل بتاعنا هنلاقي اعلانات عن حاجات تجميليه.
1: هو طبعا الخوارزميات ما شاء الله مركزين معايا.
2: فالشخص لا ينخدع بالاعلانات، لا ينخدع. في اصلا بعض الناس او بعض المراكز قائمه على ان هو يعمل دعايه من خلال ناس بتتكلم على السوشيال ميديا، انا عملت في المكان الفلاني وكنت كويسه جدا والنتائج ممتازه جدا، ده نفسه نوع من الدعايه بيعتمدوا عليه دلوقتي. فهو الاصل ان الشخص يبحث عن طبيب. دايما بقول انك هتبحث عن طبيب والطبيب ده يكون حد ثقة الكلام عنه كويس، حد يعني قريب منك عمل بشكل مباشر في المكان ده. فالحاجات كتير.
1: هل ده كافي؟
2: والحاجات محيرة. يعني انا لو بحثت عن طبيب كويس، حد قريب مني ثقة بالنسبة لي هو اللي نصحني بيه، قصدي ما اخدوش من خلال السوشيال ميديا. دي الفكرة. انا عارف الموضوع صعب والموضوع بيحصل فيه مشاكل كتير جدا جدا جدا، ولكن بقدر الامكان نحاول يعني على قد ما نقدر.
1: طيب حاجة تانية كمان اللي هو الهايفو، اللي هو يعني باشمهندس سر ده جهاز كأن
2: ايوه معروف.
1: انا شخصيا ما اعرفش عنه. ان شاء الله سري جبار.
2: طيب الهايفو ده دوره ده بسموه حاجة اسمها راديو فريكوانسي. كلمة راديو فريكوانسي دي ده نوع من معين من طيار كده معين بيدخل الجسم، فده دوره ان هو يحفز الكولاجين في الجسم. يحفز الكولاجين هيعمل شدة للعضلات نفسها، فبيديني شدة حلوة جدا في الرقبة، شدة كويسة جدا في الوش. بس بصراحة بننصح الناس انها ما تكرروش كتير، لان احنا لقينا ناس عملت جلسات هايفو لفترة طويلة حصل عندهم تليف في الجلد، تليفات في الجلد. يمكن معظم العيادات قللت موضوع الهايفو عشان موضوع الايه، موضوع التليفات اللي بتحصل دي. فدايما بنقول ان خلينا الشيء لو زاد عن حده بنقلب ضده.
1: طب مين الشخص او البشره المناسبه ليه؟
2: الناس اللي عندها ترهلات، الناس اللي عندها ترهلات، الناس اللي عندها وشها بدا يقع شويه، فده ممكن تعمل الهايفو. او في حاجات بقى تانية، في اجهزه تانية كتير بقى اللي بيبقى فيها راديو فريكوانسي معاها مايكرو نيدلينج.
1: ده اللي هو التردد الحراري.
2: التردد الحراري ده بتبقى افضل بشويه، في اكتر من
1: جهاز. ايه الفرق ما بينه وبين يعني ايه الفرق ما بين التردد الحراري والهايفو؟
2: الجرعه اللي طالعه، الجرعه اللي طالعه في الاجهزه الجايه دي بتبقى اقل بكتير من اللي كانت بتطلع في الهايفو، فبتبقى في اثارها الجانبيه اقل بكتير. فاحنا لو قلنا
1: بس بيدي نفس النتيجه،
2: بيدي نفس النتيجه تقريبا. احنا لو قلنا ان احنا وطبعا الموضوع بتقنيات اعلى دلوقتي شويه، يمكن مثلا موضوع الراديو فريكوانسي دلوقتي فيه مصحوب ساعات بحاجه اسمها مايكرو نيدلينج، سن كده معين يدخل فيه الجلد ويبدا يطلق بقى الايه اللي هو الراديو فريكوانسي بتاعه. لان احنا لو اطلقناه على الطبقه السطحيه من الجلد فيعوز التئام لمدة طويلة، هيعوز داون يعني حاجات بسموها داون تايم مدة أطول، ولكن السن ساعات بيدخل في الطبقة السطحية وبعد كده يطلق الايه اللي هو الراديو فريكوانسي بتاعه، أو يطلق الحرارة بتاعته دي في الطبقة العميقة، فيديني التأثير بسرعة ومش هحتاج بعديه داون تايم لمدة طويلة. دايما بنقول عشان نحصل على نتيجة ممكن نعمل أكتر من حاجة مع بعض، يعني حاجة واحدة مش هيديني النتيجة اللي أنا عايز أوصلها، ولكن لو عملنا أكتر من حاجة مع بعض، أكلنا الصحي، الأدوية بتاعتنا اللي بناخدها، الكولاجين اللي بناخده، الفيتامين اللي بناخده، لو عندي مشكلة أصلحها، عندي نقص في فيتامين دي، نقص في فيتامين بي، الحاجات دي لو صلحناها مع الروتين اليومي مع الإجراءات التجميلية اللي بتحصل من وقت للتاني.
1: طيب هل ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البشرة؟ الدكاترة دلوقتي بقى يستخدموه.
2: طبعا الذكاء الاصطناعي ده طبعا الاي اي ده تأثيره بالذات في الأمراض الجلدية يمكن أعلى تخصص فيه متأثر بموضوع الاي اي.
1: هل هي فعلا بتقدر تحدد ايه هي مشاكل البشرة؟
2: طيب حتى ان انا احط مثلا الاي اي عشان يحدد لي المشاكل، هو هيديني تشخيص مبدئي. بس احنا استفدنا بيه بقى في حاجات تانية اهم بكتير. احنا مثلا دلوقتي عندنا اورام الجلد. اورام الجلد دي اللي احنا محتاجين نتابعها، لما بنتابعها من خلال اي اي احنا كدكاترة يعني، ده بتديني التطور الورم وصل فين بالظبط، عمقه قد ايه، شكل الخلايا اتغير ولا ما اتغيرش، اخر مرة لما شفناه كان عامل ازاي، ممكن يديني توقع، وده المهم، التوقع الورم ده او هيوصل معايا لايه بالظبط من خلال الاي اي. يمكن مثلا احنا عندنا في امراض اخرى زي البهاق، جبنا سيرتها من شويه تاني، اللي هو البقع اللي على الجلد، لما بنبدا نتابعها بالاي اي بيبدا برضو يديني
1: خلي بالك، ما هو اللي بيسمعونا دلوقتي هتبص تلاقيهم هم اللي بيحللوا يعني بيدخلوا معلوماتهم بشرتهم ويبداوا
2: صحيح بالظبط. ببدا انا كدكتور اعرف تطور حاله البهاء معايا والعلاج عامل ايه بالظبط، والعلاج اللي احنا ماشيين فيه ده هل فعلا ده مديني احسن نتيجه ولا انا اعمل شيفت على علاج اخر. عن طريق الاي اي ممكن اتابع موضوع الشعر واشوف برضو هل المريض بتاعي بدأ كم شعرية طلعوا في الواحد سنتي اللي احنا حددناهم دول، واخر مرة لما كنا شايفين من شهر مثلا بالاي اي كان عاده مقد ايه، سمك الشعرية عامل ازاي، كأني بالظبط مش شغال عمياني. يمكن كنا زمان الى حد ما زمان قوي بصراحة يعني كنا بنشتغل عمياني شوية وبنقعد نعتمد بقى على اللي هي التقنيات بتاعتنا اللي هي القديمة. الاي اي دلوقتي لا، ساعدنا جدا واعرف من خلاله العلاج اللي انا ماشي عليه جايب نتيجة ولا مش جايب. لو دخلناه في اي حاجة فعلا لا بيجيب نتائج ممتازة جدا جدا.
1: طيب خليني اسأل حضرتك اسئلة يعني ايه سريعة، يعني اسئلة سريعة وعايزة رد سريع.
2: تمام.
1: ايه اكبر خرافة في عالم التجميل نفسك انت تصححها كدكتور تجميل؟
2: ان احنا نتغير، مفيش حد في الدنيا هيتغير، كل واحد ممكن يوصل احسن حاجة في سنه. انا عندي 50 سنة فببقى المفروض احصل على احسن حاجة في 50 سنة، بس انا عندي 50 سنة عمري ما هكون 30 سنة.
1: هل كل مشكلة في البشرة محتاجة حقن او جلسات؟
2: لا طبعا، احنا قلناها في الحلقة من بدري قوي، احنا محتاجين روتين من البداية، محتاجين اكل صحي، محتاجين لو انا عندي سبب مرضي جوه الجسم ابدأ اعالجه.
1: ايه اكتر خطأ ممكن الشخص يعمله لما بيكون بيعالج بشرته بنفسه؟
2: ان هو يبدأ يجرب كل حاجة، يبدأ يجرب كل حاجة بتظهر قدامه ويبدأ ينخدع بالحاجات اللي هو بيشوفها على السوشيال ميديا.
1: ازاي انا وانا قاعدة كده مكاني دلوقتي اشوف ان انا محتاجة فعلا اجراء تجميلي ولا مجرد روتين عناية كويس امشي عليه؟
2: روتين، كلنا نمشي على روتين،
1: كده كده الروتين اساسي،
2: الروتين اساسي. الاجراء هيحدده الطبيب.
1: خليني برضو أسألك سؤال تاني، لو شخص عايز يهتم ببشرته ويعمل حاجات تجميلية ولكن ميزانيته محدودة يبدأ بإيه؟
2: يبدأ زي ما قلنا بالروتين بتاعه، يبدأ البوتوكس ده أرخص إجراء ممكن يتعمل. أرخص حاجة عندنا في الطب البوتوكس. الديرما رولر اللي موجودة بتبقى معنا موجودة في البيت، دي تمنها رخيص جدا وهستعملها على طول. الديرما بين، أعمل تقشير ممكن نعمله بكريمات موجودة في البيت، فالحاجات دي كلها مش مكلفة.
1: هسألك يعني عاملة فقرة كده أول مرة أحطها النهاردة يعني برنامج حالة جديدة، وهي صح ولا غلط وحضرتك اللي تصححها لي، يعني البوتوكس بيخلي الوش ثابت وما فيهوش تعبيرات؟
2: على حسب الكمية اللي اتحقنت. أنا بيجيلي مثلا نجوم بيتحقنوا ممثلين ودول دورهم أصلا إن هم بيعبروا، هم بيحقنوا بوتوكس ولكن يقول لك سيبني أعبر.
1: يعني الإجابة بقى ولا لا؟
2: لا
1: لا. طيب المسام الواسعة ممكن تتقفل نهائي؟
2: لا
1: ولا لا؟
2: لا.
1: طيب واقي الشمس مهم حتى لو احنا قاعدين في البيت؟
2: حتى واحنا في البيت
1: مهم. لا كده بقى ازعل من حضرتك. كده ازعل من حضرتك
2: جدا وانت داخل المطبخ كمان.
1: طيب البشره الدهنيه محتاجه ترطيب او ولا مش محتاجه ترطيب؟
2: البشره الدهنيه محتاجه ترطيب، مكتوب عليه للبشره الدهنيه، مرطب البشره الدهنيه.
1: كل ما نقشر البشره اكتر النتيجه بتكون احسن؟
2: لا.
1: طيب كل تقنية تجميل جديدة معناها إن إنها أفضل من القديمة؟
2: لا.
1: صح ولا غلط؟
2: لا طبعا غلط. ليه؟ لأن طبعا الشركات مش هتقف، الشركات لن تتوقف، الشركات لازم تنتج أجهزة جديدة ولازم تنتج مواد جديدة. ياما حاجات بتطلع وبتاخد ترند وبعد كده بتتلغي تماما لانها ما ادتش تاثير، فمش كل حاجه جديده تطلع هنستعملها طبعا. لا
1: خلصنا فكره صح وغلط. طيب تحب يعني تقول ايه لكل مستمع راديو 90 وتحديدا برنامج حاله جديده؟
2: طيب انا احب اكد ان احنا لازم نبدا من بدري جدا جدا ان احنا يكون عندنا روتين للبشره بناء على نوع البشره بتاعتنا، اكلنا صحي، الرياضة بتاعتنا مهمة جدا جدا جدا. يمكن كل المرضى بتوعي بيقولي بنتكلم كتير جدا في الأكل، بنتكلم كتير جدا في الرياضة والجيم والحاجات دي برغم أنها دكتور جلدية، وإن احنا ما نجريش وراء الترند ده مهم قوي، وما نصدقش السوشيال ميديا في كل الحاجات دي.
1: دكتور ماهر محمود أخصائي جلدية والتجميل، كل الشكر لحضرتك ولكم مستمع راديو 90 كده نكون وصلنا نهاية حلقتنا في حالة جديدة. أشوفكم الأسبوع القادم من الساعة 12 إلى الآن، وحسبكم دلوقتي مع الدقيقة الأولى مع زميلتي سمر إبراهيم وبعدها زميلي أحمد خيري وحال بلدنا. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها. كما أكد الرئيس السيسي أن تلك المسؤولية تقع أيضا على عاتق المصريين جميعا. أضاف الرئيس السيسي في مداخلة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أضاف أن القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحا الأمن في مصر، مشيرا إلى أن هناك محاولة لتشويه دورهما. الرئيس السيسي أكد أيضا أن الحفاظ على الدولة يتطلب الحفاظ على مؤسستي القوات المسلحة والشرطة المدنية بالوعي. كما طالب الرئيس جموع المصريين بالانتباه إلى ما يحاك ضد مصر، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بتهديد أمن مصر واستقرارها. في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن الوزارة تواصل جهودها لتأمين الجبهة الداخلية والتصدي الحاسم لمختلف أشكال الجريمة، إلى جانب رصد وإجهاض محاولات التنظيمات المتطرفة لاستهداف استقرار الدولة المصرية، مشددا على أن اليقظة الأمنية والوعي الشعبي يمثلان حائط صد أمام تلك المخططات. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي ترأس مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وأعرب عبد العاطي عن تطلعه إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتايلاند. كما استعرض وزير الخارجية ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية واعدة، لا سيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد أن الوزارة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في المرحلة القادمة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، موضحا أيضا أنها تعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير. ورياضيا، الأهلي يواصل اليوم تدريباته في أوغندا استعدادا لمواجهة كتارا بعد غد في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90.90 هواها مصري. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. لسه كنا بنستمع

فيها لزيادة الوعي، بيتكلم فيها ان احنا نطلع اولادنا عندهم حث على العمل. العمل هو اساس كل شيء، واللي بنقدر بيه يبقى عندنا تماسك، واللي نقدر بيه نحب بلدنا اكتر، ونقدر بيه نشتغل ويبقى عندنا تنمية. اتكلم سيادة الرئيس طبعا على كل مؤسسات الدولة ودورها، وايا كان من انجازاتها وايا كان من تأثيرها، ولكن كان امبارح رسائل هامة جدا للشعب المصري تحديدا، ويمكن اتكرر نفس المضمون ده في اكاديمية الشرطة النهاردة. هنحاول نتوقف النهاردة مع مختلف المستويات، سواء الاعلام الخارجي اتكلم وقال ايه، سواء الاعلام الداخلي اتكلم وقال ايه، سواء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وفي التكنولوجي وفي التحول الرقمي، وده ازاي ممكن يكون وسائل تضليل كبيرة جدا على منصات السوشيال ميديا وعلى الانترنت عامة بكل مستوياته والابليكيشنز المختلفة وكل ما يحاك بالدولة المصرية. محتاجين نرفع نسبة الوعي. طب ما هو الوعي بقى لجيلنا الصغير ده مش بس بيبقى في الإذاعة والتلفزيون، لا، هم رايحين أكتر للذكاء الاصطناعي، رايحين أكتر للسوشيال ميديا، فعايزين نعرف برضو نوجههم إزاي. أنا كأب هنا بشوف إن أنا أقدر أوجه ولادي إزاي، يتفرجوا على إيه ومتفرجوش على إيه. احنا شايفين يعني خلط يعني حاجات غلط كتير جدا، حتى في التاريخ، حتى في العقائد، هم بدأوا يلعبوا الذكاء الاصطناعي في كل حاجة لمزيد من التضليل للشعب المصري ولولادنا كمان تحديدا. احنا دولة شابة، احنا 63% مننا شباب، عندنا ثروة كبيرة جدا وهي شبابنا، بيتلعب على ده، بيحاول الوعي يزيف من خلال الذكاء الاصطناعي. هنحاول نروح النهارده نفهم طب نعمل ايه، كل اب وام بيسمعونا، طب احنا نعمل ايه، ولادنا يتفرجوا على ايه ومتفرجوش على ايه، نتكلم معاهم في ايه. طبعا بجانب ده دور المدرسة، بجانب دور الجامع، بجانب دور الكنيسة، النوادي، مراكز الشباب، كل ما هو مؤسسات دولة بنتكلم فيها، وبنجيب المتخصصين وبنجيب المسؤولين ونتكلم معاهم. انما هنا بنتكلم البيت المصري اكتر. هنحاول النهارده يبقى عندنا كده مزيد من الاستفاضه، ندردش مع ضيوف كتير في مداخلات كتير، نفهم منهم التفاصيل، وناخد برضه شكاوى حضراتكم زي ما اتعودتوا معانا، سواء على 1909 او سواء على ارقام تليفوناتنا على 2 18 10 8 66، او من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 9090.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

0: بعيد عن التلفزيون. سمعت الخطة مش حاجة معلش.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا على الراديو 90 90. هواها مصري على الراديو 90 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لاول موضوعاتنا ويمكن تطرق ليها سيادة الرئيس في كلمته امبارح وفي كلمته النهارده كمان في اكاديميه الشرطه في تخريج دفعه جديده، وهو عن الوعي. والوعي هنا كان بيتكلم فيه سيادة الرئيس للبيت المصري، اتكلمنا على مؤسسات الدوله وكلمنا ان ازاي كل واحد يعمل دوره، وكلم سيادة الرئيس باستفاضه في الموضوع ده. ولكن هنا بنتكلم على الوعي، بنتكلم على الاب والام، بيتكلم ازاي ممكن يتاثروا بحملات التشويه وحملات المغلوطه طول الوقت، واللي استخدم فيها بقى كمان الذكاء الاصطناعي وكل ما هو تطور تكنولوجي في الموضوع. واتكلمت مع حضراتكم قبل الفاصل ان هو الموضوع ده بيخاطب جيل كبير جدا، ممكن يكون وسائل الاعلام التقليديه ما بتستهوهوش، ولكن هو بيروح للسوشيال ميديا، بيروح للانترنت بكل الابلكيشنز وكل بقى الحاجات المختلفه، فممكن يكون هو ده الحملات اللي بيشوفها. فعايزين نوعي، عايزين نشوف نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي ده ازاي في الرد على كل ما هو اشاعات وكل ما هو مغلوطات وكل ما هو تفاصيل كتير فيها ضرر لاولادنا. وزي ما احنا قلنا احنا دوله شابه، احنا 63% مننا شباب، جيلنا ده نقدر نحافظ عليه ازاي، نزود وعيه ازاي، نكلم كل اب وكل ام ازاي. يبقى لازم يكون معانا مهندس زياد عبد التواب خبير التحول الرقمي وامن المعلومات وعضو المجلس الاعلى للثقافه. يا باشمهندس مساء الفل.
1: استاذ احمد ازي حضرتك؟
0: الحمد لله كله تمام. هنا بنتكلم وسياده الرئيس اتكلم امبارح، بنتكلم البيت المصري يعني طبعا بخبرات حاجه الكبيره، ممكن نتكلم النخبه، ممكن نتكلم كل الناس. انا عايز اتكلم هنا كل اب وكل ام ازاي اوعيهم من مخاطر الذكاء الاصطناعي، من الحملات الممنهجه اللي ممكن يبقى فيها تشويه مش بس للبلد، لا ده كل الحاجات اللي دخلوا في العقائد، دخلوا في كل حاجه ممكن يتلاعب بيها، والاجيال الجديده دي يبقى عندها اضرار. نقدر نعمل ده ازاي يا باشمهندس؟
1: طيب احنا لو قلنا الاب والام علشان ولادهم، اول حاجة هم لازم يكونوا قدوة.
0: بمعنى
1: القدوة تبدأ بانه اولا ما يفضلش ماسك التليفون طول الوقت. يعني احنا بنتكلم على ان في مشكلة اساسية رئيسية هي ادمان استخدام الهواتف المحمولة في اي حاجة، سواء بيلعبوا العاب الكترونية او داخلين على السوشيال ميديا او بيشوفوا فيديوز او حاجة. فهي فكرة ان انا اقول لابني ما تمسكش التليفون كتير وانا ماسكه كتير، او ما تلعبش جيمز وانا بلعب جيمز، او ما تخشش على السوشيال ميديا وانا بخش على السوشيال ميديا، فالموضوع هيبقى منتهي. فاول حاجة ان انا لازم اكون القدوة. والام كمان ودي مشهورة جدا ان هي ابنها صغير ممكن يكون عنده سنتين عايزاه يبطل عياط علشان هي تعمل حاجة في المطبخ وقتها، فتديله التليفون يزن جنبه او يبتدي كده مكعبات ملونة تطلع وتنزل فيبتدي يسكت، فهي تقدر تقوم بالدور بتاعها، فهي كده بتبقى معتقدة ان ما فيش مشكلة. هتلاقي المشكلة تحصل لها لما ابنها ده يبقى عنده 10 سنين ولا 12 سنة وتبتدي تقول له انا عايز اخد منك التليفون المحمول علشان تذاكر، ممكن الموضوع يتحول معاه لعنف ضد والدته.
0: طبعا.
1: فلازم تبتدي من الاول ان التليفون ما يستعملش غير بنسبة قليلة جدا من الوقت. السوشيال ميديا دلوقتي الدولة زي دول كتير في العالم كله متجهين ان هم يتكلموا مع شركات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي يمنعوا الاكسس للاطفال اقل من 15 سنة للتطبيقات دي خالص، لكن بقية الحاجات موجودة على السوشيال ميديا.
0: واعتقد تم تطبيقه في بعض الدول الاوروبية بالفعل.
1: بالظبط، استراليا من 10 ديسمبر 25، وبعدين دول كتير جدا في استراليا في اوروبا وفي اسيا وكده ابتدوا يعملوه. ومصر الشهر اللي فات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الهيئه الوطنيه الجهاز القومي لتنظيم الاعلام اتفقوا على ان هيحصل الموضوع ده خلال الفتره الجايه مع الشركات الكبرى. لكن برضو خلينا نقول ايه، طيب اللي اكبر من 15 والاب والام نفسهم في علاقتهم باطفالهم او علاقتهم بالحياه، احنا
0: طب اسمح لي يا باشمهندس بس اقطعك في حته مهمه جدا. حاجه ذكرتها لي على صحيح، قلت لفظ تقيل، ادمان الام او الاب. طب هو الاب والام المدمنين دول اصلا انا عليهم ازاي؟ يعني الام اللي ماسكه التليفون 24 ساعه سواء بتتكلم في تليفون او على الابلكيشنز المختلفه او جيمز حاجه بتقول، انا دي ليها علاج ولا دي خلاص خرجت مني اصلا؟
1: لا لا ليها علاج، ليها علاج طبعا. والعلاج يا اما هي علاج ذاتي، يعني هي تحط لنفسها توقيتات معينه تستعمل فيها التليفون وتوقيتات تانية ما تستعملش التليفون خالص مهما حصل. وطبعا مش هتقدر ان هي تعمل، يعني لو هي قاعده على التليفون 10 ساعات ولا 8 ساعات يوميا وانا عايز اوصلهم لساعتين مش هينفع اعمل الموضوع ده مره واحده.
0: طبعا.
1: تعمله وتحط نفسها نفسها جدول كده على مدار شهر ولا شهرين انها والله انا 8 ساعات يبقى انا هقعد اسبوعين شغال 6 ساعات وبعدين بعد اسبوعين كمان يبقى 4 ساعات وبعدين اسبوع يبقى 5 وسوري 3 وهكذا لغايه ما اوصل لتلاته. هو عامل زي الادمان يعني لو في حد مدمن جيم مخدرات او ادويه من الفئه لازم في اعراض انسحاب لو اتسحبت مره واحده فلازم يعملها جرادوالي مش هتعرف هي تعمل ده. وطبعا لما تسحب الموضوع ده لازم في حاجه اسمها ملء الفراغ. انا الوقت اللي كنت بستعمله في السوشيال ميديا ده بقى وقت فاضي مش عارف اعمل ايه تملاه بقى في انشطه عاديه تمشي تنزل تتمشى تتفرج على التلفزيون تقرا كتاب تسمع موسيقى تكلم الناس
2: تنشغل بمسؤولياتها للبيت اولادها
1: بالظبط كده. مش نافع خالص بقى في ارقام تليفونات عاملاها وزاره الصحه لعيادات علاج الادمان لل السوشيال ميديا واعتقد ان هي حتى العيادات دي متوزعه على مستوى الجمهوريه 10 عيادات في الدلتا وفي وسط الصعيد في منطقه القناه وفي جنوب الصعيد موجوده تكلمهم وتروح لهم وهم بيقيسوا درجه الادمان وبيحطوا لها اسلوب العلاج. المرحله اللي بعد كده بيوصلوا احيانا يعني لقدر الله يروحوا مصحه فعلا مصحه يقعد فيها شهر او شهرين ويبتدوا بقى يعملوا الانسحاب اللي هو التدريجي دوت ويبتدوا
2: يعملوا منها التليفون واحده واحده. احنا وصلنا للدرجه دي يا باشمهندس.
1: ايوه طبعا موضوع خطير. طيب اللي بقى ماسك التليفون المده الطويله دي واحنا كنا امبارح بنتكلم على التعبير اللي هو اسمه برين روت اللي قاموس اوكسفورد حطه وهو كلمه العام في 2024 عارف حضرتك قاموس كل سنه بيحط كلمه واحده هي كلمه العام ويعمل عليها بول كده ان دي كلمه جديده او ترمينولوجي جديد طلع وعايزين ان ده خلاص بقى كومن وبيستعملوه فمن كتر ما هو بقى يعني بيستعمل القاموس بيحطه ككلمه يعني معتمده فحطوا كلمه برين رود في 24 ومعناها الحاله الذهنيه اللي بيتاثر بيها المستخدم ليه شبكات التواصل الاجتماعي والريلز والفيديوهات القصيره والبوست كتيرة اللي بتحصل في فترة زمنية قصيرة اللي حاجة تضحك وحاجة تحزن وحاجة تجيب اكتئاب وحاجة بعديها فيها امل وحاجة دينية وحاجة راقصة وحاجة كل دول
2: وسرعة الرولينج للحاجات دي كلها على العقل اعتقد صعبة جدا.
1: ما هي دي اللي بتعمل برين روت هي عاملة بالضبط زي لو انا داخل اوبن بوفيه ينفع اجيب رز على بطاطس على مربى على سمك على محشي على لا في ناس بتعمل كده وبتاكلها بس بعد ما بياكلوا بيحصل له تلبك معوي.
2: صحيح
1: انت بيحصل تلبك ذهني اللي هو بنسميه البرين روت حاله تشويش حاله ضيق صدر كده حاله ان انا مش قادر انتبه لمده طويله في حاجه مش قادر
2: او عقلها مشوش طول الوقت
1: مشوش طول الوقت ومش عارف الاقي علاج غير ان يمسك التليفون علشان يشوش اكتر
2: صحيح
1: فمش قادر يطلع بره فالحاله اللي هي الادمان بتاعهم ده محتاج ان هو يبصوا يحطوا نفسهم الكورس ده او يروحوا العياده او يروحوا المصحه لا قدر الله.
2: هنا خلصنا الاب والام نرجع تاني بقى للجيل اللي تحت حاجه قلت لحد فوق 15 نقدر نعمل معاه ايه بقى
1: اللي فوق 15 ما هو الاب والام برضو موجودين يعني فوق 15 انا محتاج بقى ان هو يبني او اخليه يشتغل في منطقه التفكير النقدي يعني الاب والام يجيبوا له امثله كده يقولوا ايه رايك في المنشور ده او ايه رايك في الخبر ده ايه رايك في الفيديو ده هيقول له حلو يقول له لا مش حلو الخبر ده كاتبينه بالطريقه الفلانيه الفيديو ده متفبرك بالطريقه الفلانيه خلي بالك بعد كده من الحاجات دي ولما تجيلك حاجه وريني وتعالى نعمل اكسرسايز سوا كده نشوف الفيديوهات ونطلع ندور بره السوشيال ميديا ندور من خلال جوجل نشوف المواقع نجيب كتب نسال خبره ونشوف الايه اصل الحكايه ايه وتبقى لعبه عند الولد ده ان كل ما يشوف حاجه يبتدي يمشي في خطوات التحقق من التفكير النقدي لاي موضوع علشان يعرف ان هي صح ولا غلط ولو طلعت مره صح اهله يكافئوه لو طلعت غلط معلش خلي
2: بالك معلش يا باشمهندس انا كاب او ام دلوقتي اعرف الفيديو ده ان هو فيك ازاي او مغلوط ازاي عشان ابدا اعمل اللعبه دي مع اولادي ولا مش شرط ابقى عارف؟
1: لا انا مش شرط لا ده انا مش هينفع اعلمه التفكير المنطقي والاكتشاف ده من غير ما اكون انا عارفه اصلا
2: بالظبط ما عشان كده لازم اعرفه
1: بالظبط ففكره ان انا اعرفه في كذا حاجه في منهم ان انا اخد الفيديو نفسه احط جوه البرامج بتاعه الذكاء الاصطناعي يعني احطه في جروك جيميناي بتاع اقول له قول لي الفيديو ده صح ولا لا هيروح مطلع لي تحليل للفيديو يقول لي في الغالب صح علشان كذا كذا او لا احتمال يكون معمول او في حته صح وحته معموله بالذكاء بيحلل كويس
2: انت هنا عايز بقى توظف الذكاء الاصطناعي صح
1: بالظبط كده
2: هايل ماشي
1: يكتشف او يكتشف منشور اذا كان مكتوب فيه معلومات ادخل المنشور ده البوست ده طويل كده قول لي يعني افاليديت او فيريفاي المعلومات اللي جواه هي المعلومه دي
2: فابدا يتحقق ويرخصوا لي فاقدر انا اشتغل عليه
1: بالظبط كده بعد كده اخد اللي طلع من الاي اي ده ما صدقوش على طول علشان برضو ما لغيش عقلي وقدراتي العقلية ما تقلش. أطلع بقى بره أعمل سيرش في جوجل، أسيرش في المواقع الموثقة لو هو خبر، أشوف هل هو الخبر ده فعلا نزل ولا محدش جاب سيرته غير المصدر بتاعه كلها يوزرز كده مفرطين جوه السوشيال ميديا هم اللي قايلينه، لا والله ده نزل الخبر في الصفحة الرسمية بتاعت مثلا المجلس الوزراء أو طلع في الصفحة الرسمية بتاع الأهرام أو السي إن إن أو تيفر، خلاص يبقى الخبر ده حقيقي. لا مفيش حد جاي كتير عنه خالص يبقى مش صح. وفي ساعات فيديوهات وفي ساعات صور تاخدها وتعمل بيها سيرش في جوجل، يعني مثلا كانوا جايبين صورة كلاب بتهجم على طفل كده،
2: تمام،
1: خدنا الصورة دي ودخلناها على جوجل، طلعت ان الصورة دي في الهند من 3 سنين.
2: شفت الصورة بنفسها وكانت فين وكل حاجة.
1: بس الشارع علشان شبه الشوارع بتاعتنا في مصر والهدوم كده والازياف قال لك الحق والكلب وعمله سوا. ففكره ان انا لازم اتحقق من بره السوشيال ميديا ما صدقش ان فيها حاجه. اول ما ابتدى الموضوع ده كانت السوشيال ميديا كم الزيف اللي فيها قليل قوي، يعني كنا بنصدق كتير وبننكر حاجات قليله.
2: العكس الصحيح
1: دلوقتي العكس هو الصحيح. ولما تبقى حاجه صحيحه وانا اقول انها مزيفة احسن ما اصدق حاجة مزيفة اقول انها صحيحة. يعني
2: اتكلم سيادة الرئيس يا فندم امبارح قال لك احنا بقاش نصدق حاجة، يعني احنا بقى عندنا نسبة تكذيب طول الوقت حتى للحقائق. بالطرق اللي حضرتك بتتكلم فيها دي اقدر اوصل بقى للحقيقة
1: بالطريقة دي؟ اوصل للحقيقة هي الفكرة كمان في حاجة تانية، ما انا ممكن انا تبقى حقيقة بس انا مش فكرة ان انا مش مصدق، انا ممكن مستهين بهذه الحقيقة. اقول ايه يعني هم عملوا ايه يعني
2: بالظبط،
1: لان انا مش متخصص. فلازم ألجأ لحد متخصص. لما نقول مثلا على سبيل المثال وصلنا القرى بكوابل الالياف الضوئية،
2: تمام،
1: فواحد يقول ايه يعني وليه القرى ويوصل فيها ليه وايه لازمتها ويعني ايه كوابل الالياف الضوئية واستفدنا ايه وبتاع. لكن لما يجي حد متخصص ويقول لك كوابل الالياف الضوئية دي ما بتتسرقش زي كوابل النحاس والسرعة بتاعتها اعلى وبتقدر ان هي توصلنا لمناطق اكتر ونسبة الاعطال اللي فيها اقل وهي مكلفة دلوقتي بس على اللونج ران ممكن تقعد عشرات السنين ما تعملش فيها صيانات، حد يشرح
2: ازود المعلومة او اشرحها اكتر عشان ازود المصداقية،
1: بس اشرحها من حد متخصص. لان احنا بنجيب حد احيانا بيبقى غير متخصص يشرحها بصوره سلبيه فيطلع فيها يعني يخليها أسوأ من الاول يعني.
2: تمام طبعا،
1: بس
2: انا ممكن يكون ما عنديش مصداقيه اصلا في الشخص اللي بيشرح.
1: بالظبط كده بالظبط، وبعدين هو مؤهل ولا مش مؤهل اصلا كمان.
2: طب برضو اقدر اقول ايه لاولادي دلوقتي لكيفيه استخدام الذكاء الاصطناعي صح؟ يعني حضرتك قلت هنا الطريقه للتحقق، هو يستخدمه بقى ازاي مش بس للتحقق من الاخبار او المغلوطات، هو يستخدمه صح ازاي؟
1: طيب هو يستعمله صح ازاي؟ يعني ان هو لو هو بيستعمله في الدراسه، لا هو في الدراسه يذاكر ويحل الواجب بالطريقه التقليديه بتاعته وبعدين ممكن يجرب بعد كده الذكاء الاصطناعي كان بيصحح له حاجه واخد بال حضرتك، لكن ما يبتديش بيه من الاول وفي الاخر لان الذكاء الاصطناعي بيغلط
2: طبعا.
1: والحاجه الثانيه يتعلم.
2: لا واحده معاه فين الذكاء الاصطناعي بيغلط؟
1: طبعا بيغلط وبيهلوس.
2: ده عايز احط خطين تحت الجمله للناس متوقعه ان الذكاء الاصطناعي ده هو كل حاجه صح.
1: لا خالص ده فيها هلوسه الذكاء الاصطناعي ده كده يعني مصطلح معروف لعده اسباب بيهلوس الذكاء الاصطناعي. ممكن يكون انا معرفش اطلب منه الطلب صح،
2: تمام،
1: يعني في حاجه اسمها هندسه الاوامر او برومبت انجينيرنج، انا بطلب منه الطلب ازاي عشان يرد عليا ازاي. انا ممكن اطلب منه الحاجه بكلام حتى لو قراب انا ادم عادي يقول ايه الكلام ده ما يدينش انت بتفكر ازاي انت عايز ايه بالظبط مش عارف
2: بالزبط.
1: الذكاء الاصطناعي بياخد اي حاجه بيروح رادد عليك فممكن يرد غلط. ممكن يكون الحاجه اللي انت عاملها وذكاء اصلا ابتدى يعمل القصه بتاعت الهلوسه دي مؤخرا كتير انه عايز يزق المستخدم انه يشترك في خدمات الذكاء الاصطناعي اللي بفلوس
2: الاعلى تطويرا ويقول لك اشترك في كذا والاوفر في كذا. بالظبط
1: بالظبط، هتلاقي يقول لك لما تشترك هتبقى الهلوسه تقريبا مش موجوده والدقه بتاعت النموذج احسن والسرعه بتاعته احسن والبيانات اللي فيه اكتر فيقدر يطلع لك نتيجه احسن. فهو الموضوع دخل في بيزنس لان هم قعدوا فتره طويله حتى الراجل بتاع سام ألتمان ده قال انا بقالي لغايه دلوقتي مش عارف 3 4 6 3 سنين ونص ولا حاجه عدد المشتركين في التطبيق بتاعه من اجمالي عدد الناس المشتركين حوالي 5 او 6% بس، والباقيين واخدينه مجاني. طب ما هو كده الراجل فيه داتا سنتر وفيه استثمارات وفيه بتاع، هيبتدي يكسب امتى؟ هو كل الناس. فهم ابتدوا دلوقتي هيسيب لك نموذج هو خلاص انت احنا ادمنا الاستخدام بتاعه برضه بقينا بنعتمد عليه،
2: او يعمل قيود او يحدد شويه النسخه المجانيه دي.
1: ما هو بيقيد بقى، هو بيعمل التطوير كله في النسخ اللي ايه المدفوعه، والمجانيه سايبها لك بهلوستها بلخبطتها
2: بالحاجات. اه نورتلي لمبه دلوقتي، ان كتير من اللي بيسمعنا متوقع ان الذكاء الاصطناعي ده كل حاجه بيقولها هي الصح.
1: لا خالص،
2: لان يا فندم خلي بالك ده في ناس بتستخدمه دلوقتي في الكشف وفي التحاليل وفي الحاجات وفي صحتها وفي كل حاجه.
1: بالظبط كده، هيطلع حاجات صح، بس انا ما اضمنش في اي وقت ان هو يطلع حاجه غلط. وهو نفسه بيحط لك تحت، خصوصا في الحاجات الطبيه دي، بيقول لك لازم تستشير طبيب، ان الراي ده مجرد راي كده يعني استشاري. لكن
2: دي في حد ذاتها مهندس زياد اقدر اقولها لاولادي، ان خلي بالك الذكاء الاصطناعي بيغلط. يعني دي من ضمن النصائح اللي اقدر اقولها له يستخدمها صح ازاي، صح كده؟
1: بالظبط كده بالظبط.
2: يعمل ايه تاني عشان اخليه يستخدمه صح غير المذاكره؟
1: لا هو ممكن يستعمله صح في اي حاجه، يعني هو يستعمله، هو لو بيفكر في موضوع وعايز اجابات يساله، وممكن يساله ويقول له قول لي الموضوع الفلاني مين موافق عليه مين معترض والاراء المختلفه ايه. ممكن يستعمل الذكاء الاصطناعي انه يحسن اللغه بتاعته، يعني يفتحه بالصوت ويقول له عايز ابراكتس معاك الانجليش وساعدني في ان انا احسن كلامي، كلمني ورد عليا. يعني في لا في حاجات ايجابيه كتير ممكن تتعمل. يعني
2: لا هو اكتر حاجه ايجابيه حتى نورنا بقى في الاستوديو، ان نستفيد بالكلام كتير جدا، ان عندنا قاعدين نستفيد من خبراتك في حاجات كتير. انا مش عايز اقفل المداخله الصراحه من كتر خبراتك، من كتر المعلومات اللي تقدر تقولها لي تصلح لي كتير جوه بيتي. فيشرفنا ان شاء الله استطاع وقت من وقتك تكون موجود معانا قريب باذن الله.
1: ده شرف لي، شرف.
2: كل الشكر مهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وامن المعلومات وعضو المجلس الاعلى للثقافه. 199 9 ورقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أحب مسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع تكلم مع معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد ما تسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90-90.
1: هواها مصري على الراديو 90-90. لسه أحمد خيري نكمل معاكم في حال بلدنا، ولسه بندردش في تعقيب على كلمة سيادة رئيس امبارح في الندوة التثقيفية في دورتها الـ 44 أو النهاردة حتى في تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة. اتكلمنا على زيادة الوعي وحاولنا نروح لخبراء في التحول الرقمي وكيفية التعامل كمان مع الذكاء الصناعي، لأن سيادة الرئيس زي ما قلت لحضراتكم امبارح بيكلم مؤسسات الدولة، بيكلم المجتمع كله، بيكلم المجتمع الدولي كمان، ولكن باين من رسائله هي رسائل للبيت المصري في حد ذاته، وتحاولنا نستفيد في الموضوع ده. لكن اكيد ليها كلمة، ليها ابعاد سياسية كتير وابعاد دبلوماسية كتير. خلينا نتوقف ونفهم كتير. تعقيب من صديقنا العزيز استاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي. صديقي العزيز مساء الفل.
2: مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل سنة مشاهدين.
1: توقفت عند ايه امبارح في كلمة سيادة الرئيس؟
2: توقفت عند المفهوم الأشمل للكلمة، وهو مفهوم ممكن كلنا نسمعه الفترة اللي جاية بشكل مكثف، وهو فكرة الأمن الفكري. بمعنى أن الأمن الفكري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وهنا حينما نتحدث عن الأمن الفكري فنحن نتحدث عن الوعي الجمعي للشعب المصري، أنك يكون لديك في الداخل المصري جبهة قوية متحصنة بالوعي والمعرفة والإدراك، وأيضا القدرة على مجابهة التحديات عبر المعلومات الصحيحة والإدراك الحقيقي بطبيعة التحديات. عشان كده السيد الرئيس حديثه عن الوعي وعن الفهم وعن ربط الماضي بالحاضر، وإن المعركة ربما تكون مازالت مستمرة ومازالت ممتدة، فكرة معركة البقاء والوجود وبقاء هذه الدولة. والسيد الرئيس تحدث بالأمس عن إن معركة العبور هي كانت لاستغلال الأرض، وأيضا نحن الآن بصدد معركة أخرى لا علاقة بالهوية، وربما هذه المعركة ظهرت جليا فيما يتعلق بثورة 30 يونيو المجيدة التي أيضا استردت الهوية الوطنية مجددا. إذن نحن نتحدث عن معركة وعي بشكل بسيط كما يمكن أن نقول، وبالتالي الإدراك والوعي الجمعي المصري أمر مهم للغاية. السيد الرئيس أكد عليه يعني بالأمس واليوم أيضا، وبيربطه ربط أصيل بفكرة الحفاظ على الدولة. يعني هنا السيد الرئيس يعني دائما بيقول ان البطل هو المواطن، يعني صحيح. كما سمعنا حتى لحديث سيادته حينما عاد من الجولة الاسيوية لم يتحدث عن المؤسسات ولم يتحدث عن مجهود الدبلوماسية الرئاسية في الحقيقة اللي لازم نشيد به، ولكن السيد الرئيس ترك كل هذا المجهود الذي تقوم به مؤسسات الدولة وتحدث عن المواطن الذي كان سببا وما زال سببا في بقاء هذه الدولة بوعي وفهم. وهذا الوعي والفهم اللي ظهر في 30 يونيو يجب أن نحافظ عليه ونستمر في تغذية هذا الوعي عشان نقدر نواجه التحديات كمان الراهنة الصعبة اللي بنواجهها نتيجة التحديات الإقليمية. عشان كده كمان بنلاقي السيد الرئيس بيتحدث عن الجبهة الداخلية تماسكها، وكمان بيفكرنا باللي بيحصل حوالينا فيحدثنا عن القضية الفلسطينية وعن الأوضاع في المنطقة وعن الثوابت المصرية في ما يتعلق بالتعامل مع كافة الأزمات الإقليمية وحتى القضايا الدولية. وده بيؤكد إن الدولة المصرية في الحقيقة دولة بتتمسك بقدرة جبهتها الداخلية على التماسك لمواجهة التحديات الخارجية، ودي عبقرية التجربة المصرية، لأن الشعب المصري دايما هو صمام أمام بقاء هذه الدولة حتى في ظل يعني تحديات صعبة جدا على صعيد المحيط الإقليمي، ودول يعني يعني للأسف بتواجه تحديات بلغة الخطورة، ربما تحديات وجودية صحيح. متعلقة بوجودها أساسا في المنطقة، والديموغرافيا والجغرافيا في الإقليم بتتغير بشكل كبير جدا، ولكن مصر ربنا حافظها طبعا، وأيضا شعبها وقيادتها وجيشها ومؤسساتها هم من يعني طبعا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى هم من يحمون هذه الدولة. وبالتالي علينا أن نتماسك، علينا أن ندرك قيمة الوعي والإدراك والفهم والتعامل مع التحديات بالعمل والإنتاج. عشان كده السيد الرئيس أيضا تحدث أنه لم يعد المواطن من قبل بأحلام، ولكن وعد المواطن بالعمل والبناء والتنمية والجهد وبذل المزيد من الجهد، وهذا ما يؤكد عليه السيد الرئيس الآن علينا أن نواجه كافة تحدياتنا مجددا بالعمل والبناء وأيضا التضحية. هذه أيضا الرمزية التي استحضرها السيد الرئيس في طبعا الندوة التثقيفية بالأمس، وتحدث يعني عن أهمية هذا الأمر، ويمكن حتى الندوة التثقيفية كانت يعني مهتمة بفكرة أن تظهر أن التضحية ليست فقط في ميادين القتال. طبعا هي هذه هي التضحية يعني الأسمى ما يقدمه أبطالنا مقدمة مسلحة، ولكن أيضا من الممكن لكل شخص فينا أن يقدم ما لديه من أجل الوطن ويصنع بطولة خاصة أيضا تضيف لما يعني تقوم به مصر من تطور.
3: دكتور عزيز أنت بتقول لي لازم نحافظ على الوعي، أنت هنا بتكلم مين؟ بتكلمنا إحنا كإعلام ولا بتكلم مؤسسات الدولة ولا بتكلم الأب والأم؟ مين اللي هنحافظ على الوعي؟ مين اللي هيرفع درجة الوعي؟
2: مسؤولية جماعية، الجميع شركاء. يعني إذا كنا نتحدث عن هذه المواجهة الفكرية الصعبة للغاية التي يعني هي في فضاء إلكتروني بالأساس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالجميع مشترك. مؤسسة الدولة المصرية يمكن نشوف حتى توجيهات القيادة السياسية المصرية فيما يتعلق بإيجاد تشريعات خاصة بضبط المنظومة الإلكترونية للأطفال مثلا. وزارة التعليم عليها دور في التوعية، وأن يكون هناك حتى ما يمكن أن نسميه يعني مش عاوز اقول مادة التربية الاعلامية في المدارس، ولكن حتى لو كان نموذج صغير يفهم الاطفال كيفية التعامل مع وسائل الاعلام وما هي. على فكرة يعني في مصطلحات دلوقتي
3: وسائل الاعلام الحديثة بتقصد السوشيال ميديا والمواقع الاخبارية،
2: لا ده كمان الاخطر من كده، يجب ان نحدث ونصنف الامور بتصنيفاتها. يعني هناك الان اعلام يمكن ان نسميه اعلام معادي، يعني هناك اعلام بشكل واضح اعلام معادي للدول، يعني هناك اعلام معادي للدولات
3: نسميه ليه هو اعلام معادي فعلا للدول.
2: بالضبط بالضبط. وبالتالي يجب ان تكون هذه المفاهيم واضحه لدى النشأ الجديد ويفهموا ان في وسائل الاعلام بتستخدم في الحروب الفكريه وفي اختراق الامن الفكري للدول وكيفيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كل ده طبعا دور مهم. طبعا وزاره الثقافه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره الاوقاف، كل الوزارات المعنيه بتلعب دور، وعليها ان تعزز من هذا الدور. الاسره يعني هي نواه المجتمع، الاب والام. يمكن السيد الرئيس بالامس اتحدث عن الاسره، ويمكن فعلا فكره ان يكون لدى كل رب يعني اسره او ام فرصه ولو دقائق معدوده للحديث مع ابنائهم حول قضايا الانتماء والولاء للوطن، والحديث عن الجيش المصري، الحديث عن البطولات الحقيقيه. يعني
3: صحيح. علينا عشان لو شاف الغير حقيقيه بقى في الذكاء الاصطناعي، في المواقع، في السوشيال ميديا، يبقى عارف الحقيقه. الو
2: اكتوبر والبطولات اللي فيها، اتكلموا عن محاربه الارهاب والبطولات اللي فيها، اتكلموا عن الشرطه المصريه والبطولات اللي فيها، اتكلموا عن الابطال المصريين اللي حققوا بطولات رياضيه، حققوا يعني هناك الكثير الكثير من الرموز والابطال في داخل العلماء والمفكرين المصريين، ويعني حدث ولا حرج في هذا المجال.
3: نماذج مشرفه كتير في كل قطاع.
2: بالظبط. النماذج الطبيه المصريه، النماذج الهندسيه المصريه، يعني انت عندك نماذج تستحق أن يعني تكون هي الرموز الملهمة للنشأ الجديد، بعيدا بقى عما يتم تصديره في وسائل التواصل الاجتماعي من طبعا صور سلبية أو سيئة تصدر لنا من الخارج. وبالتالي الأسرة عليها دور، مؤسسة الدولة المصرية عليها دور، القيادة السياسية المصرية في الحقيقة بتقوم بدور هو الأهم في معركة الوعي. يعني بنشوف السيد الرئيس لا يفوت فرصة إلا يتحدث عن الوعي وقضايا الوعي، ويحرك مؤسسة الدولة المصرية للمضي نحو الاستمرار في هذه المعركة المهمة للغاية. هنا بقى
3: إذا من كلامك صديق العزيز لسه حتى بقرا مثلا على التلفزيون هو متحدث الرئاسة السفير محمد الشناوي بيتكلم إن الرئيس أكد على ضرورة استقرار الدولة ووجود مؤسسات قوية والاعتراف بأوجه القصور والعمل على معالجتها. ده إحنا بنعالج نفسنا أهو. دايما بقول سيادة الرئيس هو أكتر معارض في البلد، هو اللي بيعارض المسؤولين، هو اللي بيواجههم، هو اللي بيسألهم ده على الهواء طول الوقت. النهارده هو بيأكد ده كمان من خلال تواجده في أكاديمية الشرطة. ده اللي بيحصل حالا، يعني بقرا لك حالا دلوقتي الموجود.
2: يعني أنا عاوز أقول لك على حاجة، إن حديث السيد الرئيس طوال الوقت يعني منذ أن تولى المسؤولية، من قبل حتى أن يتولى المسؤولية، منذ أن اتخذ القرار بمواجهة التطرف والإرهاب واستجاب لصوت الجماهير، يعني السيد الرئيس في الحقيقة حديثه الصريح والواضح والشفاف ويعني المباشر بشكل حقيقي هو السبب الأساسي في جدار الثقة القوي جدا ما بين القيادة والشعب. يعني إذا كنت تبحث عن ما هو سر هذه الثقة الكبيرة والغير محدودة ما بين المواطن والقيادة السياسية المصرية، أحدثك عن أن السيد الرئيس حديثه الواضح والمصداقية، تحديث السيد الرئيس والشفافية والوضوح واقترابه من قضايا المجتمع واقترابه من قضايا الشارع المصري. احنا بنشوف السيد الرئيس بيتحدث عن بعض الموضوعات البسيطة للغاية.
3: تفاصيل التفاصيل ده تحدث من قبل من شهر عن مشاكل المرور وتكلفتها، ده انت رايح لكل تفصيلة.
2: بالضبط، يعني حتى الحديث بالفعل يعني بتجري في المقاهي او في الشوارع بين المواطنين. السيد الرئيس لا، من هنا ما بيعتمدش على فكره يعني الطريقه النمطيه او التقارير الرسميه فقط، بل بالعكس السيد الرئيس بيسمع للمواطن، بيحاول ان هو يقرب من الشارع ويسمع الشارع عاوز ايه، وكمان يوجه بما يرضي الشارع المصري. وبالتالي انا اعتقد ان كل المحددات التي تحدثنا عنها وكل المعطيات التي تحدثنا عنها هي عامل مهم جدا في اولا الثقه ما بين القياده والسيد الرئيس، وايضا عفوا القياده والشعب، وايضا لها يعني مردود اكثر من رائع ومهم جدا في فكره تعزيز الجبهه الداخليه. وخليني اقول لك بكل وضوح بقى وبكل شفافيه، الدول التي تمتلك في هذا التوقيت جبهات داخلية قوية هي الدول التي وحدها سوف تستطيع البقاء والصمود والوجود في هذا الإقليم المضطرب. وبالتالي نعم الجبهات الخارجية هي مسؤولية قواتنا المسلحة المصرية وهي القادرة على صون محددات حدودنا يعني في اتجاه الخارج، ولكن الجبهات الداخلية للأوطان الوقتي هي يعني العنصر الفعال والمهم، عشان كده بيحاول طوالق يخترقك بالشائعات بالاكاذيب
3: في الداخلية، وانه يقدر يعمل تفتيت للمجتمع، وده اللي بيحصل في دول كتير وحصلت بالفعل.
2: حصل انت يعني مش عايزين نقول اسماء دول هي شقيقة ونحن نتمنى لها السلامة،
3: صحيح،
2: ولكن من ذهب لا يعود. يعني الدول للأسف يعني حتى الان كلها اللي استجابت لفكرة الافشال الداخلي. ويمكن السيد الرئيس قال من قبل تصريح او يعني جملة دائما انا يعني استحضرها، فكرة الانتحار القومي. وهذا المصطلح هو ملخص ما نتحدث عنه، فكرة ان الدولة نفسها تفشل من الداخل، تتفتت من الداخل فتنتحر قوميا.
3: خلي بالك الشعب المصري مهما بيحصل له من ربكة بيحافظ مرة تانية وبيلم مرة تانية وحافظ على بلده. بشكرك جدا صديقك العزيز استاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي على لغته دايما مبسطة اللي نقدر نشرح بيها لحضراتكم ايه ما تم ذكره في كلمة سيادة رئيس سواء بالامس في الندوة التثقيفية في دورتها الـ44 او في اكاديمية الشرطة النهاردة. خلصنا حلقتنا النهاردة، ولكن ده يكون معنا زميلتنا العزيزة سمر ابراهيم واطلالة اخبارية سريعة على اخر المستجدات الاخبارية للدقيقة الاولى للثالثة.

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026 الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وخلال الاحتفال تبع الرئيس السيسي عددا من العروض التدريبية التي عكست المستوى المتميز لإعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية، كما قام الرئيس بتقليد أوائل الخريجين أنواط الامتياز. وفي كلمته خلال الاحتفال أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها. وأضاف الرئيس أن القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناح الأمن في مصر. وفي حديثه مع مجموعة من كبار رجال الدولة والإعلاميين خلال مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة على هامش الاحتفال، أكد الرئيس السيسي أنه لا توجد دولة تستطيع أن تحقق خططها التنموية في سنوات قليلة، مشددا على ضرورة استقرار الدولة ووجود مؤسسات قوية تتسم بالإبداع تعمل على تحقيق الأهداف. كما أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم وجودته والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية أشار الرئيس إلى أن المتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة كبيرة وسيترتب عليها تداعيات على المنطقة، كما جدد الرئيس السيسي على أن الأمن القومي لمصر جزء لا يتجزأ من أمن السعودية ومنطقة الخليج، مشددا على رفض مصر المساس بأمن السعودية وأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. في السياق نفسه أشار الرئيس السيسي إلى وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهود لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفا في هذا الشأن أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في غداء العمل الذي استضافه نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند على شرف سيادته بحضور قيادات 10 من كبرى الشركات التايلاندية العاملة في العديد من القطاعات. شهد اللقاء تبادلا للرؤى حول فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد أن الوزارة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في المرحلة القادمة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، موضحا أيضا أنها تعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير. ورياضيا، الأهلي يواصل اليوم تدريباته في أوغندا استعدادا لمواجهة كيتارا بعد غد في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: أهلا ويا مرحبا بكل مستمع راديو 90 90. أهلا بكم في حلقة يوم خميس 15 أكتوبر 2026، حلقة الويك أند. كل يوم موجودين معاكم من الحد للخميس من الساعة 3 للساعة 5، محمد نشأت وشيماء حافظ، وحلقة الويك أند اللي هندردش فيها وهنرجع كده لذكريات كلنا كنا بنستمتع بكل لحظة فيها. بس اسمحوا لي في الأول أمسي على زميلي العزيز محمد نشأت. مساءك زي الفل.
2: يا مساء الفل شيماء، ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب اليوم يبقى خير عليكم كلكم، ويبقى ويك اند سعيد كده، وتقضوا اجازتكم بشكل لطيف ومريح وهادي جدا جدا ان شاء الله. النهارده زي ما شيماء قالت كده، احنا يعني هنرجع شويه ونفتكر هو احنا زمان قبل كل الالعاب والجيمز والمش عارف ايه والتيك توك

0: تحسوا ان كل شارع هو كومباوند لوحده،
1: صح.
0: يعني عايش كده الحاله بتاعته بلعبه وباكله وبشربه، والناس كلها جنب بعض والناس كلها قريبه من بعض، والناس كلها كمان بتوعي بعض وبتتكلم مع بعض. يعني حتى يعني لظروف البلد اللي احنا موجودين فيها دلوقتي وظروف معركه الوعي، الشغل الشاغل اللي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان باين جدا جدا من حديثه امبارح في الندوه التثقيفيه الخاصه باحتفالات اكتوبر، هي فعلا كانت مشكلة وعي. احنا زمان كنا بنعرف نتكلم مع بعض، دلوقتي بنعرفش نتكلم مع بعض، بنعرف نهاجم بعض، نعرف نرد على بعض، بنعرف نتخانق مع بعض، لكن مش عارفين نتكلم. يعني اهل المنطقة ومعلم المنطقة ورجالة المنطقة والبنت الحلوة اللي في المنطقة اللي الشباب كلهم يقفوا علشان يدافعوا عنها لو حد غريب اتعرض لها، كنا بنتكلم مع بعض وكنا بنتكلم في كل حاجة بالمناسبة، سواء كانت ألعابنا، خروجاتنا، بلدنا، ظروفنا، كل حاجة، وبنوعي بعض وإحنا موجودين. أنا أعتقد إن إحنا ما بقيناش حتى عندنا فكرة إن إحنا نوعي بعض، دي اللي كانت بادئة من البيت ومن الجيران ومن أصحابنا، كلنا مع بعض في نفس المركب، كلنا في نفس المركب. أصل هي فعلا القصة مش مين شاطر ومين رأيه صح ومين رأيه غلط، إحنا في مركب واحد.
1: طبعا
0: رأيك صح رأيك غلط، لو غير تغرق بينا كلنا، أنا وإنت، أنا اللي عمال أهاجم وأعمل وأبقى عنيف، وأنا اللي صح وأنا اللي عامل، في الآخر هي مركب واحدة يا معلم، إنت هتغرق وأنا هغرق، يلا بينا، أو إنت هتنجو وهتعدي وأنا معاك، يعني وأنا معاك هنروح في نفس الحتة سوا. فبتيجي منين؟ من وعينا البعض. من وعينا ده بيجي منين برضو؟ من إني رقم واحد لما بسمع بسمع، مش بسمع عشان أرد، دي صح. أزمتنا الحقيقية دلوقتي بصراحة.
1: ولما بسمع لازم أعقل اللي بسمعه، هل هذا شيء منطقي ولا ده أي كلام، لأنه للأسف السوشيال ميديا ساعات كتير بتصدر لنا حاجات مش حقيقية، معلومات قد تكون مغلوطة بشكل كبير وإحنا بنصدقها ونشيرها وكل الكلام ده قبل ما نتيقن أو نعرف أو نتأكد أنه المعلومات دي مظبوطة ولا لا. النهاردة إحنا بنستعيد مع بعض الذكريات، الألعاب اللي كنا بنلعبها زمان. يمكن مين من الجيل بتاعنا ما لعبش الأولى؟ مين ما لعبش استغمية؟ مين ما لعبش كهربا؟ ايه الالعاب اللي انتوا كنتوا بتلعبوها وبتفتكروها ويمكن ولادكوا دلوقتي ما بيلعبوهاش؟ ابعتوا قولولنا على 199 او كلمونا على 218-10-866، الواتساب بتاعنا 010-499-4. اما صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90. هنسمع عمرو دياب ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

الإعلامية الكبيرة سهير شلبي في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: 90. مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي والنهاردة بنتكلم كده وبنفتح مع بعض ليه ألعابنا زمان كانت مختلفة عن ألعاب دلوقتي حتى مع التكنولوجيا اللي موجودة، وتفتكروا مين أفيد للبني أدمين.
1: احنا لو بنتكلم على ألعاب زمان ونفتكر مع بعض كنا بنلعب ايه قبل عصر الجيمز الأونلاين وقبل عصر التيك توك وكل الحاجات دي، هتلاقوا ان احنا جيل كنا بنحب نشحن طاقتنا في الشارع، بنحب نلعب مع الناس، بيبقى كل ألعابنا فيها تفاعل مع زمايلنا اللي حوالينا او الاطفال اللي حوالينا. يعني فاكرين استغماية، نط الحبل، كيك على العالي وكيك على الواطي، الدومينوز، الكوتشينا، الطاولة، بنك الحظ. لو سألتك انت اخر مرة لعبت لعبة من الالعاب دي هتكون امتى قولي، انا عايز اعرف كده، نفتكر مع بعض لعبنا اللعبة دي كنا بنعمل ايه. وطبعا لما كنا بنبقى في الشارع بنلعب جيراننا وماما تنادينا ولا خمس دقايق ماما، خمس دقايق وطالع، والخمس دقايق دي بتكر بقى ساعة ساعتين، المهم بنبقى مبسوطين وبنطلع والدنيا لذيذة وتحس ان انت يعني طلعت طاقة ومبسوط، وفي نوع من أنواع الانبساط للطفل. دلوقتي مهما يقعدوا يلعبوا على الجيمز ومسكين الشاشات بالساعات بتحس ان هما ما بيشبعوش، وتحس انه الجيمز دي ساعات كتير بتصدر لهم افكار زي العنف، زي ان هما ما بقاش عنده روح التعاون انه يعمل حاجات فيها شغل مع زمايله. يعني احنا عايزين نشوف المزايا والعيوب بتاعت العاب كل جيل النهاردة.
0: بالظبط كده. معانا تليفون الاستاذ شاكر. مساء الفل.
2: مساء الخير، ازي حضرتك؟
0: اخبارك ايه يا فندم؟ منورنا،
2: ربنا يحافظ عليك. حضرتك
0: عامل
2: ايه؟
0: كله زي الفل.
2: اول مره اتكلم في الراديو يعني.
0: يا ادي النور، يا ادي النور،
1: منورين، مبسوطين جدا بمشاركتك معانا.
2: انا عايز اقول في الاول ان انا يعني كنت بس، ويعني انا عشان الموضوع بتاع الدواء انا كنت يعني من فتره كبيره في الشارع بتاعنا، كان في دايما كده يعني كنت في الشارع بعد ما حصل لي موضوع عنايا دوت، كنت انزل الاقي بدل الواحد 10 يساعدوني ان انا اتحرك او اوصل المكان اللي انا عايزه. لو كنت واحد معيش حد، وكانت حاجه جميله. لكن عيد الفيسبوك وكده موقف تاني، اني انا كان عيد ميلادي يوم 18، وبعدين
1: حضرتك طيب
2: كتبوا لي على الفيسبوك، وفي واحد منهم صاحبي على الفيسبوك كتب لي وقال لي كل سنه وانت طيب وعيد سعيد وحاجات حلوه خالص. بعد يومين نزلت في الشارع فلقيته بيسلم عليا، بقول له ازيك؟ قال لي اهلا وسهلا، انت مين؟
1: يا خبر.
2: قلت له ازاي انا مين؟ انت مش فاهم عليا؟
1: ها.
2: فهو اتضح ان هو بيعيد لمجرد ان هو ظل نوتيفيكيشن
1: ان في عيد ميلاد، فمش رابط الشخص ده بالشخص ده.
2: بالظبط. فطبعا دي حاجه مش يعني مش ما كانش زي زمان، زي ما كنا نعرف بعض، كنا دايما اي مشكله اي حاجه كنا مع بعض.
1: صح.
2: لكن دلوقتي موضوع الفيسبوك دلوقتي بقى مجرد ان انا اعمل لايك.
1: حضرتك عندك اولاد؟
2: عندي اولاد، عندي اخوات.
1: بيلعبوا ايه الالعاب اللي بيلعبوها دلوقتي؟
2: بلعب ببجي، روبلوكس، في العاب ثانيه بان انا
1: كلها اونلاين، يعني ما فيش اي العاب فيزيكال زي اللي كنا بنلعبها زمان.
2: الدنيا هو بيحاول يروح الجيم بس يعني هو بيحكي الشعر بيروح حارتين يعني.
1: اه لا ده دي قصة حياة كل الناس اللي بتحجز في الجيم
2: تقريبا.
1: ربنا يا رب يسعدك بيهم. ويعني احكي لهم عن الالعاب بتاعت زمان، احكي لهم عن الفرق انه زمان كانت ايه والدنيا ايه، قد نغير فيهم شيء ونخليهم يفكروا انه يبقى في تواصل اكتر في الالعاب اكتر من زمان. نورتنا واسعدتنا
0: جدا جدا جدا بصراحه. التواصل فعلا زمان بيننا وبين اهلينا كان كبير جدا. صح. جدا، على عكس التواصل ما بيننا وما بين اولادنا دلوقتي، ودي مشكله محتاجين لها حل، وحل سريع جدا جدا كمان. تعالوا نسمع تامر حسني ونرجع نكمل مع بعض مره تانية.

0: 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الأهلي يواصل تدريباته في أوغندا استعدادا لمواجهة كتارا بعد غد في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك يحل ضيفا على الجيش الرواندي في 7 PM غد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا. محمد صلاح يقود هجوم ترابزونسبور التركي أمام كوبس الفنلندي في 7:45 ضمن منافسات دور المؤتمر الأوروبي. سيلتا فيجو الإسباني يواجه يوفنتوس الإيطالي في 10 PM في بطولة الدوري الأوروبي. البطل المصري مصطفى حسين يتوج بذهبية بطولة العالم لشباب المصارعة تحت 23 عاما. اليوم انطلاق نصف نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش بمشاركة 5 مصريين.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: مرة تانية اهلا اهلا بكل بيسمعونا وكل دمونا من جديد، ولسه بنكمل كلامنا عن الالعاب بتاعت زمان والفرق ما بين الالعاب بتاعت زمان والالعاب بتاعت دلوقتي. تعالوا نقرا شويه من الكومنتس اللي انتوا بعتينها. كينزي بتقول مساء الفل، انا من الجيل الجديد وبكلم جيراني عادي وبلعب السلم والتعبان وبتابع افلام ومسلسلات قديمه، وعايزه اغنيه الدنيا قلبه لاحمد فهمي عشان كارين اختها بتحبها، وعايزه تختبرنا يا نشا، بتقول الاغنيه دي من فيلم ايه؟ طب لو تيجي يا كينزي نختبر المستمعين، واغنيه الدنيا قلبه لاحمد فهمي من فيلم ايه؟ ابعتوا وقولوا لنا عشان كينزي عايزه تلعبكم اهي وتشوف معلوماتكم اخبارها ايه. في كمان رقم اخره 75 بيقول انا كنت بحب العب بيلي كوتشينا الكومي والسلم والتعبان، دي من اكتر اللعب اللي انا كنت بحبها.
1: اللي كان اللي بيحب يلعب بيلي ده بقى كان عندك البطرمان اللي كنت بتحوش فيه البيلي ده اللي بتشتريه بقى، ولا لما تلعب وتكسبه وحاجات
0: كده؟ وكان في مقايضه صح، هي دي اللي كان فيها انك تدي حد بيلي ويديك بيلي وكده.
1: لا احنا كنت كل واحد بينزل ب10 بليات مثلا ولا 20 ونلعب مع بعض، يا ترجعي بقى بالمكسب بتاعك تلاقي راجعه ب30-40 بلية كده، يا اما ترجعي
0: يا
1: تخسرهم.
0: ايه ده بجد؟
1: كنا بنلعب على البلي. اه والله. وكان البلي انواع بقى، يعني البلي الصيني ده كان في بلي صيني، يعني البلي العادي اللي هو اللي الوانه عاديه دي رمادي غالبا كلها.
0: اوكي.
1: بعدين اخترعوا بلي صيني لونه ابيض كده وفي الوان. وبعدين اخترعوا البلي الدوكش.
0: ايه اسمها الدوكش
1: دي؟ الدوكش دي بلية كبيره قوي. اسمها مجموعه بلي كده في بلية واحده.
0: ماشي.
1: فدي اللي كان معاه الدوكش دي بقى كان ايه، ملك.
0: اوكي.
1: يعني ده معاه عربيه غاليه.
0: اوكي.
1: فنقعد نلعب عليهم. وطبعا كان في الوان البلي، يعني في البلي العادي غير البلي الصيني غير البلي الدوكش غير الحاجات دي كلها، وكان كل ليفل من دول ليه مكسب كبير.
0: كنت بتكسب في اللعبه دي ولا كنت بتخسر؟
1: والله انا جيت وقت كان عندي حله كده كلها بلي. او والله حله كبيره جدا. كان
0: فين الحله دي دلوقتي؟
1: لا راحت بقى مع اللي راح تاني. خسرتها مش فاكر يعني بعد شويه يعني.
0: طيب ابعتوا لنا قولوا لنا ايه اكتر الالعاب اللي كنتوا بتلعبوها زمان ومفتقدين الموضوع ده جدا، وشايفين انه الجيل الجديد مفتقد نوع مختلف من نوعيه الالعاب. دلوقتي الجيل الجديد كله بيلعب العاب كلها اونلاين، مفيش العاب يعني بايديهم زي ما بيقولوا كده، غير لو رايحين يتمرنوا تمرين، لكن كلعبه لعبه يلعبوها مع جيرانهم وقرايبهم في الاعياد والكلام ده الموضوع بقى قليل قوي. فقولوا لنا ايه اكتر العاب مفتقدينها، تعالوا نفتكر مع بعض الالعاب دي ونفتكر الذكريات اللي كانت بتحصل مع الالعاب دي.
1: يلا بينا، بس خلونا بقى نروح لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحاله المريه النهارده. يا محمد مساء الفل.
2: مساء الفل يا نشأت. مساء الفل يا شيخ، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
0: اهلا بيك، يا ريت تطمننا على الحاله المريه.
3: تعال اقول لك ازاي توصل.

الحي السابع في مدينة مصر، وبعض الكثافات في شارع عباس العقاد المتجه لميدان الساعة، تروح تستخدم شارع مكرم عبيد، بعض الأحجام أيضا في كورنيش النيل اللي جنب مناطق جاردن سيتي، بداخل مناطق المعادي وحلوان. إزاي توصل

0: اكتوبر، وكوبري 15 مايو هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه كده. طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
0: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوسط في الجاي دلوقتي من كورنيش العجوزه وداخل على اشاره ميدان الجيزه، مستخدم ايضا شارع مراد، وبعض الكثافات في نفق دقيق الدين بركات المتجه من ميدان الجيزه لمناطق البحر الاعظم وموقف المويل. ازاي توصل النهارده من ميدان الجيزه لمناطق المويل والبحر الاعظم؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع ربيع الجيزي. وبعض الكثافات ايضا اللي ظهرت عندنا في الجاي دلوقتي من اعلى كوبري الدقي متجه لشارع ثروت، ونكمل

0: رايح مناطق ليس وغرب تروح تستخدم شارع جامع الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. بعض الكثافات أيضا في طريق الواحات عند بوابة حدائق الأهرام وبعض الأحجام اللي زارت عندنا أيضا المتجه إلى مناطق مدينة الإنتاج الإعلامي. إزاي توصل بعيد عن الزحمة على طول بدأت تروح تستخدم وصلة تحديدا وصلة دهشور أو تستخدم محور 26 وكده. إحنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة.
1: طمنا على أهالينا في المحافظات هيوصلوا إزاي؟
0: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل مخارج الكرم كوبرا من جلك حتى الآن بتشهد انفراج الانسيابة المرية بعض الكثافات أعلى منطقة القوس الغربي وأعلى مناطق بسوس وأعلى مناطق منطاي اللي جاي من الزراعة دلوقتي متجه للمرج بالخصوص نتيجة إن كان عندنا مصادمة الإدارة العامة للمرور وانتهت بنشر الخدمات المرية وتم رفعها الآن ويتم تسيير الحركة المرية. بعض الكثافات أيضا اللي بدأت تتوافد في اللي خارج دلوقتي من الزراعي متجه لمحافظات الوجه البحري. إزاي توصل بعيد عن الزحمة تروح تستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظة الإسكندرية. بعض الكثافات شارع زكي رجب وعمر لطفي ومحور بهير منطقه فيكتور امانويل المتجه لمناطق كايروس ومنها راح نستخدم دلوقتي محور المحموديه. بعض الاحجام المتفرقه في محور قناه السويس المتجه لمناطق بشار راح نستخدم محور التعمير وكوبري الادباري في نطاق مدينه دمنهور. الاحجام بتتوافد في شارع الجمهوريه والوحده العربيه واحمد محرم راح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي في نطاق مدينه الشرقيه الزقازيق. بعض الكثافات في شارع سعد زغلول وشارع المحافظه والمعهد الديني المتجه لميدان الساده راح نستخدم شارع احمد ماهر من نطاق مدينة المنصورة. الأحجام بتتوافد في شارع جامع السادات المتجه لحي الجامعة هو شارع الجمهورية هنروح نستخدم أيضا شارع أحمد ماهر في نطاق مدينة دمياط. الأحجام بتقابلنا في اللي جاي من ميدان الشهادية وباب الحرس وفكري زاهر وشارع أبو الوفا هنروح نستخدم دلوقتي الكوبري المعدني. أما في نطاق مدينة الغربية بعض الكثافات في طنطا في شارع الجيش وميدان المحطة وشارع المديرية والنحاس وشارع الجمالية هنروح نستخدم دلوقتي شارع طه الحكيم من محافظات الوجه الأبيض ومحافظة الفيوم. بدأت تتوافد بعض الكثافات المرية اللي جاي دلوقتي من شارع سعد زغلول وبعض الكثافات في ميدان المسلة هنروح نستخدم دلوقتي شارع جمال عبد الناصر. أخيرا من محافظة أسيوط الأحجام بتقابلنا في اللي جاي دلوقتي من شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار أسيوط هو شارع 23 يوليو وشارع يوسف راجب وشارع الجامعة والكورنيش الإبراهيمية هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق. محمد صابر.
2: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

0: مكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. في حد بيقول لك انا كنت احب العب الترنجيله والبيلي والكوتشينه.
1: الترنجيله دي اللي هي كان ليها،
0: انا ما كنتش عارفه الترنجيله.
1: الترنجيله دي لقبين، كان اسمها نطه الانجليز او ترنجيله، يعني بعض الشوارع والحواري في القاهره القديمه كانت تسميها ترنجيله، والبعض الاخر كان يسميها نطه الانجليز، اللي هي عباره عن واحد يوطي كده يعني ماسك ركبه والناس تنط من فوق ظهره، الجروب كله ينط وفي ناس ما بتعرفش نط فهو اللي يقع وبعدين هو اللي يوطي والباقيين يكملوا نفس اللعبة. وبعدين كانت تختلف أشكالها بقى، يعني هو الأول بيبقى موطي عادي وبعدين لازم وانتي بتنطي أثناء النط نفسه تضربيه برجلك، دي المرحلة التانية.
0: وبعدين عقاب كده
1: يعني ده لا بتصعب النطة يعني
0: أوكي.
1: يعني بتصعب النطة.
0: مين اللي بيضرب اللي هو
1: اللي بينط؟
0: اوكي
1: يعني بينط هو في اللحظة اللي بينط فيها كمان يروح ضارب ضربة برجله كده فيبقى كده عدى.
0: ده ليفل بقى، ده ليفل عالي،
1: ده ليفل تاني بعد ما النطة الاولانية النطة العادية السهلة دي.
0: اوكي
1: لكن بعديها لا، نروح رايحين للنطة الاصعب اللي هي وانت بتنط تروح ضربة ضربة برجلك، وبعدين تروحي للنطة الاصعب ان تضربي برجلك وبايدك، دي
0: تمام.
1: المرحلة اللي بعديها. وبعدين تروح المرحلة تانية ان هو بدل ما هو يعني ساند قوي او موطي قوي كده لا يرفع نفسه شوية، فالنطة تبقى اعلى شوية، تبقى اصعب شوية. فنفضل بقى في المراحل دي لحد ما
0: والله كنا بنتسأل
1: صح.
0: محمود جمال مرسي مساءك زي الفل، كل التحية ليك بيه، انا كنت بحب العب بلي جدا. في برضو رقم اخره 89 بيقول الترنجل والبلي كمان من اكتر الالعاب اللي كنت بحبها. في كمان ملك بعت بتقول ازيكم عاملين، والله رجعتوني باحلى ايام، انا كنت بقعد في الشارع طول اليوم ومامتي تقعد تنادي عليا لكك لأي حاجة عشان أنزل ألعب مع صحابي، أحلى أيام فعلا. وفعلا زمان كنا بننبسط بأقل التكاليف، دلوقتي ولادي مطلعين عيني إن هما الجيمز بقى كل ليفل لازم ندفع حاجة عشان نجيب جيم تاني والكلام ده، فأنا شايفة إن إحنا بجد عشنا طفولتنا بشكل أحلى بكتير منهم. في برضو رقم آخره 50 مساء الفل عليكم، بيمسي علينا بيقول بحب ألعب بالنحلة ويومكم جميل.
1: النحلة دي برضو
0: اللي هي
1: الدبور دي كان اسمها نحلة برضو كان اسمها الدبور، يعني كل حاجة هتلاقيها
0: عمري ما فهمت برضو النحلة يعني هتقعد تلف وبعدين
1: لا ما هو ما كانش اي حد بقى في خليها تلف.
0: أوكي.
1: انت لازم تربطي الحبل بتاعها بطريقة معينة وفوق بعضه بالظبط، وبعدين ليها شدة معينة تشدي وتروحي مرجع ايدك مرة واحدة كده، فكانت قصة يعني.
0: وكان في اليويو برضو،
1: واليويو ده بتاع زمان ده كان بيتباع برضو كده مع الناس بتوع اليويو.
0: تعالوا نفتكر مع بعض الألعاب اللي كنا بنلعبها زمان والفرق ما بين اللعب زمان واللعب دلوقتي. الحلقة النهاردة كده نوستالجيا، نستعيد فيها الذكريات بما أننا في حلقة الويكند. تعالوا نسمع إيهاب توفيق ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026 الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وخلال الاحتفال تابع الرئيس السيسي عددا من العروض التدريبية التي عكست المستوى المتميز لإعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية، كما قام الرئيس بتقليد أوائل الخريجين أنواط الامتياز. وفي كلمته خلال الاحتفال أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها. وأضاف الرئيس أن القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناح الأمن في مصر. وفي حديثه مع مجموعة من كبار رجال الدولة والإعلاميين خلال مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة على هامش الاحتفال، أكد الرئيس السيسي أنه لا توجد دولة تستطيع أن تحقق خططها التنموية في سنوات قليلة، مشددا على ضرورة استقرار الدولة ووجود مؤسسات قوية تتسم بالإبداع تعمل على تحقيق الأهداف. كما أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم وجودته والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، أشار الرئيس إلى أن المتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة كبيرة وسيترتب عليها تداعيات على المنطقة. كما جدد الرئيس السيسي على أن الأمن القومي لمصر جزء لا يتجزأ من أمن السعودية ومنطقة الخليج، مشددا على رفض مصر المساس بأمن السعودية وأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. في السياق نفسه أشار الرئيس السيسي إلى وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهود لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفا في هذا الشأن أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لاستعراض ومتابعة محاور جلسة بعنوان مسيرة الطاقة المصرية، إنجازات وطنية وأفاق المستقبل، في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026. وأكد مدبولي خلال الجلسة أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف يجسد مسيرة وطنية نجحت في تحويل التحديات إلى استقرار وجاهزية للمستقبل. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي التقى مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين ومحافظ البحرين لدى البنك الدولي. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين وتكثيف التنسيق المشترك في إطار مجموعة البنك الدولي، كما استعرض عبد العاطي مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد أن الوزارة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في المرحلة القادمة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، موضحا أيضا أنها تعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير. ورياضيا، الأهلي يواصل اليوم تدريباته في أوغندا استعدادا لمواجهة كتارا بعد غد في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: 90 90.
1: مرة تانية لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. اهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان, واهلا بيكم في ساعتنا التانية. ولسه معاكم محمد نشأت شيماء حافظ لغاية الساعة 5 على الهواء مباشرة. الالعاب اللي كنا بنلعبها زمان, احنا النهاردة بنفتكر كنا بنلعب ايه وولادنا النهاردة بيلعبوا ايه. يمكن ناس كتير بتفتكر الالعاب دي مجرد ان احنا بنسلي وقتنا او بنضيع وقت, لكن في العاب زمان كان عندنا حاجة لطيفة جدا جدا, ان انت بتشغل ذاكرتك وبتشغل مخك في العاب كتيرة جدا جدا, تبتدي تفكر. فالموضوع مش مجرد انك بتستمتع باللعبة فقط, ولكن كمان في نفس الوقت انت بتقعد تفكر, بتشغل مخك, بتقوي ذاكرتك في العاب كتيرة جدا اللي بتحتاج انك تفتكر الحاجة. فالموضوع كان مختلف اختلاف تام. فتعالوا النهاردة نستعيد الذكريات ونفتكر انتوا كنتوا بتلعبوا ايه, الالعاب اللي كانت بتنبسطوا بيها, وايه الالعاب اللي عاملة ذكريات معاكم, والذكريات دي بتفضل محفورة لانه في اصحاب من الشارع لما تروح تزور أهلك فبتفتكر الجيران, بتفتكر ولاد الجيران لما كنتوا بتلعبوا مع بعض. فالموضوع بيبقى ظريف جدا جدا.
2: كمان بقى في اقتراح كده تعالوا أقول لكم عليه وتعالوا نجربه, ويمكن لعل وعسى يبقى ترند ولا حاجة نقدر نكمل عليه, يعني نفسنا يبقى في ترندات إيجابية شوية. يعني في اقتراح كده بيقول لك يا سيدي تعالوا نعمل ساعة من غير سكرول. ايه رأيكم نجرب تحدي كده بسيط الأسبوع ده ونسميه ساعة من غير سكرول وساعة من غير ما نبص على الشاشة.
1: حلو.
2: الفكرة سهلة جدا, نجمع الأسرة أو أصحابنا لمدة ساعة واحدة ونحط موبايلاتنا كلها على جنب ونختار لعبة نلعبها مع بعض, طاولة بقى, كوتشينة, فوازير, لعبة كلمات, وممكن يعني نلعب كمان لعبة اسمها مين فاكر, كل واحد يسأل عن سؤال عن ذكرى مشتركة.

0: ونبني جراج ونبني سوق ونبني مثلث كده وبتاع. اول مين فاكر برضو اللعبه اللي كانت بتعمل دايما خناقه كل مره بتبقى بسبب مختلف؟ تعالوا نجرب الترند ده ساعه من غير سكرول ونجرب كده مع بعض، ويعني نعمله تحدي ما بيننا وما بين اصحابنا في تجميعه، ما بيننا وما بين اهالينا في تجميعه، حاجه كده، ونشوف ممكن يبقى تأثيره علينا شكله عامل ازاي.
1: وياريت برضو نرجع للألعاب اللي شبه بنك الحظ ومونوبولي والحاجات دي ونلعبها مع أولادنا دلوقتي. أولا هتعمل ترابط بشكل مش طبيعي لما الأب والأم والأولاد يعملوا يوم في الأسبوع إن احنا نقعد نلعب مع بعض اللعبة دي. بتقوي العلاقة ما بين الأسرة، بتخليهم يشغلوا مخهم، يبقى في نوع من أنواع الحوار، لأنه للأسف دلوقتي بقى كلنا حتى في الويك إند حتى لو خارجين تتغدوا بره كل واحد ماسك تليفونه، بقاش في تواصل بشكل كبير. فتعالوا نجرب نعمل كده، أكيد هنحس بفرق إيجابي بشكل كبير. فوقش هنسمع ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

كلام معلمي مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: بس نكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد, وأهلا بيكم في حلقتنا النهاردة. بنرجع بالذاكرة ونرجع نسترجع ذكريات جميلة ألعبنا زمان مقارنة بألعاب دلوقتي. هتلاقوا أن زمان الموضوع ما كانش مجرد لعبة وخلاص, دي كانت بتدرب مجموعة من المهارات العقلية زي مثلا الذاكرة, بتقدر تحفظ المعلومة في دماغك وتستخدمها بعدين, كمان تفتكر مكان قطعة معينة, ولو بتكلم على كده بتكلم على ألعاب زي الشطرنج وكده. كمان كانت بتقوي التركيز والانتباه, فانت لو غفلت عن حركة معينة تكتشف ان انت كنت بتروح بتخسر على طول بسبب انك غفلت عن حركة, فبتخليك دايما مركز ومنتبه. بتخليك تتعلم التخطيط وحل المشكلات, لان انت في كل حركة شكلها ممكن يبقى حلو بس بتفكر طب هانت نتيجة الحركة دي هتبقى ايه, وتحاول دايما تتوقع رد فعل المنافس ليك. ورابع حاجة بتقوي المرونة الذهنية, يعني لو خطتك دي فشلت بتحاول تغيرها وتدور على خطة بديلة علشان تفضل متمسك بنفس المرحلة أو نفس المكسب. فكنا دايما نحب نشغل مخنا قوي وإحنا بنلعب الألعاب اللي فيها فكر ومخ زي الشطرنج. فحلو قوي إنك تكون محترف, لكن حلو برضو إنك تستمتع باللعبة دي وتقوي فيك مع يعني ملامح كتيرة جدا من شخصيتك, بتقوي ملامح من ذاكرتك وحكايات أكتر بكتير.
2: تقى شرف الدين بتقول مساء الفل, عملت كده بقالي اسبوعين, مسحت كل الابليكيشنز من على الموبايل.
1: برافو.
2: وحقيقي الموضوع احسن بكتير, بفتحها من التاب بس فببقى في وقت اكتر احسن. يعني هي شريتها من على التليفون بس هيبقى على التاب, طبعا التاب ما بيبقاش معانا طول الوقت لكن الموبايل هو اللي في ايدينا على طول. صح. فبدأت تستخدمه بشكل اقل, ما كانت بتستخدم الابليكيشنز وقاعده على طول, خلاص الموبايل بقى فاضي فمعلوش حاجه, فمش هفضل طول الوقت ماسكاه, فبقى عندها فرصه اكتر تتكلم مع الناس, تشوف اصحابها وهم قاعدين, ما تنشغلش بالموبايل, مفيش حاجه ممكن تقعد تضيع فيها وقتها سواء كان سكرول او حاجه شبه كده. فبجد برافو عليكي وتجربه حلوه جدا جدا, برده ممكن نحاول كلنا نجربها.
1: رحمه بعت بتقول مساء الفل عليكم, انا كنت بحب العب العاب زمان جدا جدا, يعني بنك الحظ ده انا كنت حريفه, وكان دايما كل الدول لازم تبقى عندي وادفع قرايبي كلهم تمن ان هما بيمروا عندي. كمان كنت بحب العب شطرنج مع بابايا الله يرحمه, وكانت اللعبه دي بتخلينا نعمل علاقه ترابط جميله جدا جدا. فانا يعني بشكركم على انكم فكرتوني باللعب دي وبالذكريات الحلوة دي, احنا اللي بنشكرك جدا جدا. يلا قولوا لنا ايه اكتر اللعب اللي انتوا كنتوا بتلعبوها زمان ومفتقدينها, وايه اللعب اللي نفسكم ولادكم يلعبوها دلوقتي بدلا عن العاب الفيديو جيمز والالعاب اللي بيلعبوها على الشاشات. ابعتوا قولوا لنا لغاية ما نسمع عمرو دياب وجنى دياب خطفوني.
2: يلا بينا.

0: 90. مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي في برضو اقتراح كده او تفكير، يعني هو احنا ازاي نرجع لولادنا متعة اللعب بتاع زمان؟ هما دلوقتي عشان نبقى واضحين بس مستمتعين جدا بالالعاب اللي بيلعبوه، طب ازاي ممكن نرجع لهم متعتنا احنا، او على الاقل نخليهم يشاركونا معاه؟ خلونا نتفق بس ان الجيل ده مش اقل ذكاء مننا خالص، ومش غلط انه يلعب برضو بالالعاب الالكترونية، لكن بحدود. زي ما احنا كنا محتاجين نقعد ننوع كده في الانشطة بتاعتنا، هما كمان محتاجين يعملوا كده. طب نعمل ايه في القصة دي؟ احنا مش هنقول لأي طفل اقفل الموبايل ومش تفتحه تاني، او هناخده منه ونسيبه كده من غير اي بديل خالص. الافضل اننا دايما نعرض عليهم حاجات ممتعة بجد، يعني نعمل مثلا بطولة بيننا وبين بعض، نلعب معهم بطولة في الكوتشينة، نلعب معهم بطولة فوازير، نعمل شوية حاجات كده، نقول معلومات مع بعض. ممكن هم بيحبوا التنافس ده طول الوقت، بيحبوا فكرة ان احنا يلا بينا نقول معلومات. حتى على فكرة في قصة الوعي او حربنا ضد الارهاب او ضد الناس اللي متربصة ببلدنا عن طريق الوعي ده، احنا لو عملنا مسابقات في الوعي ده هنحمس الشباب ونحمس الولاد الصغيرين ان هم اللي يستبقوا علشان يجيبوا المعلومة الصح. المعلومة الصح لما حصل سنة كذا في 2013، المعلومة الصح لما حصل سنة كذا في 2015-16، اللي انت شايفه مظبوط، ايه اكبر مشكلة، مش عارف ايه. فهم يقعدوا يعرضوا المشاكل من وجهة نظرهم اللي بيشوفوها او بيراقبوها، وبعد كده دي مشاكلكم او دي الحاجات اللي انتوا رصدتوها، والله طب شاطرين جدا، تعالوا نقول لكم بقى لا دي اتحلت ازاي، ودي اتحلت ازاي، ودي اتعملت ازاي، ودي اتعملت ازاي، او دي لسه ما اتحلتش فبنشوف لها الحل، طب ليه ما شفناش حل عشان كذا. فيبقى في شكل تنافسي كده، هتلاقيهم هم اللي بيجروا يجيبوا المشكله، وهم كمان اللي يجروا ويفكروا ويوعوا نفسهم ازاي ممكن نحلها، وممكن يدونا مقترحات كمان.
1: صح، وكمان بتعلي عندهم روح التحدي والتفكير، وان هم يحاولوا يدوروا على المشاكل وحلولها، فده بيخلق حاله من حالات التحدي عند الجيل ده. عايزه اقول لك يا نشأت انه في دراسه علميه بتقول لك انه اللعب مع شخص قدامك ممكن يفيد الذاكره. تفتكر هيفيد الذاكره ازاي لو لعبت مع شخص قدامي؟ ده اللي هنعرفه بعد ما نسمع شيرين. بص بقى.

0: 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي مصطفى أحمد بيقول يا سلام أيام زمان، كنا بنستنى العصر بفارغ الصبر عشان ننزل الشارع ونلعب كوتشينة ونلعب سيجا. سيجا دي اللي هي زي اكس او كده، عشان برضو الجيل الجديد ما يعرفش يعني ايه السيجا دي. ما كانش فيه موبايلات، بس كان لازم الشوارع مليانة ضحك. ولما بجد دلوقتي الولاد قاعدين قدام الشاشات وعينيها بتوجعها. في كمان مروة السيد بتقول انا شايفة ان العاب زمان كانت بتشغل المخ اكتر بكتير، والاستغمية دي كانت نوع من انواع الرياضة المتكاملة للعقل. كمان الواحد كان بيرجع البيت هدومه كلها تراب، بس دماغه رايقة ومش قاعد طول اليوم قدام البلاي ستيشن او الشتات الشاشات. وفي كمان خالد احمد، فين ايام نقعد ننط على السلم ونجري ورا بعض؟ العاب زمان كانت بتعلمنا الصبر والاعتماد على النفس، مش زي دلوقتي اللعبة بتخلص في ثانية وتلاقي الولد من دول زهق وعايز يغيرها.
1: صح. طب تعالوا اقول لكم على الدراسة اللي بتقول ان اللعب مع شخص قدامك ده ممكن يفيد ذاكرتك. الموضوع حصل ازاي؟ ان في دراسة منشورة في المجلة الدولية لطب الشيخوخة وطب المسنين، اختبروا يعني مجموعة من اللعيبة وشافوا تأثير لعبة استراتيجية اسمها جو على 72 شخص ما كانش عندهم خبرة في اللعبة دي خالص. اللعبة دي بتعتمد على التفكير والتخطيط، وبتحتاج من اللاعب انه يراقب اللوحة ويتوقع تحركات المنافس بتاعه. الباحثين يا سيدي قسموا المشاركين لمجموعات، مجموعة تعلمت اللعبة وجها لوجه، يعني حد علمهم اللعبة، مجموعة تانية استخدموا التابلت أو أي جهاز كمبيوتر عشان يتعلموا اللعبة ويعرفوا قوانينها، والمجموعة التالتة اتلقت المعلومات من يعني محاضر علمهم اللعبة دي. بعد 12 أسبوع ظهرت تحسينات في بعض اختبارات الذاكرة لمجموعتين من اللي كانوا بيلعبوا، اللي هم كان طبعا المجموعة اللي لعبت مباشرة مع مجموعة تانية، دول حسوا انه الذاكرة بتاعتهم بقت اقوى بكتير، والمجموعة اللي اتعلمت اللعبة من شخص علمها لهم مش من خلال الكمبيوتر. فده بيقول لك ايه؟ بيوريك ان الدراسة دي يمكن هي مش شاملة لان هي اتعملت على مجموعة من كبار السن وعلى لعبة محددة، لكن بيقول لك النتيجة ايه؟ انه مش لازم نلعب عشان نثبت لنفسنا ان احنا اذكياء، ممكن نلعب عشان نستمتع، ممكن نلعب عشان نتعلم حاجة ونشغل دماغنا في نفس الوقت. فبس هي الخلاصة انه بيقول لك اللعب مع ناس تانيين ده بيقوي الذاكرة عندك اكتر من اللعبة اللي بتلعبها لوحدك على شاشة التليفون او الكمبيوتر.
0: دي حقيقة فعلا. تعالوا برضو فؤاد عبد الحميد بيقول رسالة بقى مختلفة شوية، بيقول يا استاذ محمد العصر اتغير، الالعاب دلوقتي زي بابجي وفري فاير وايه حاجات كده، يعني الالعاب الموجودة دلوقتي خلتنا نلعب مع اصحابنا واحنا في بيوتنا. صحيح ايام زمان كان فيها دفء اكتر، بس تكنولوجيا فتحت عقولنا على العاب ذكاء وتحديات عالمية. مظبوط كلامك، بس كمان محتاجين جنب ده نرجع للايام اللي احنا كنا موجودين فيها وتعلمهم كمان ان مش كل حاجة وانت قاعد في العاب لازم تعمل فيها مجهود. او يعني في خالد كمان بيقول العاب زمان كانت محتاجة مجهود عضلي، اما العاب دلوقتي محتاجة ميزانية تانية خالص علشان كروت الشاشات والبلاي ستيشن 5. بس برضو لو قعدنا لعب في قعدة هادية كده ولعبنا طاولة ولا كوتشينة مع زمايلي هنسى الدنيا وما فيها. طبعا وتوفير والله النفس
1: توفير جدا جدا. لا وبتقتل الوقت، وبتقتل انك تقعد تتسحل في العاب جيمز ويعني توجعك من الشاشات الكتير، فالموضوع بيبقى ظريف جدا جدا. غادة بتقول مساء الفل عليكم، انا كنت بلعب استغمية والسبع طوبات وياريت شغلوا حاجة لانغام حاضر عينيا. في برضو انا ام رحيم في طريق المطار بوصل جوزي العزيز وبقوله ربنا يحفظك ويخليك لينا ورونزا ورحيم وكيم ويجعلك سند لينا يروح ويرجع بالسلامة. يا أم رحيم وتحياتنا للأستاذ إبراهيم. في برضو رقم آخره 74 بيوم مسأل فولا، كنت بحب ألعب استغمية وبالي، ولما كبرت شوية بقينا نلعب كرة شراب والجون بيبقى مشترك وعايز أسمع جورج والسوف. هنرجع تاني نستعيد معاكم الذكريات والألعاب اللي انت كنتوا بتلعبوها، بس تعالوا الأول نسمع نانسي عجرم أخصمك.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90.90.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90.90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي النهاردة حلقة كانت نوستالجيا جدا، اتكلمنا فيها عن كل الألعاب اللي كانت موجودة زمان وقد إيه مهم إن احنا نحاول مع أولادنا كده نخليهم شوية يسيبوا التابلت والموبايلات والبلاي ستيشن والحاجات دي، ونبدأ يبقى في عندهم ألعاب لها مرونة ذهنية وجسدية، يبدأوا يعملوها بأيديهم وبنفسهم. وواضح كده ان الاقتراح او الترند اللي احنا قلناه اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو بتاع ساعة من غير سكرول، في ناس كتيرة جدا موافقة عليه وحيجربوه، وحيقولولنا يوم الحد ولا حاجة ولا الاسبوع الجاي لما جربوه حسوا بايه وفرق معاهم في ايه في وسط العيلة او في وسط الصحاب او حاجات زي كده.
2: عايز اقولك كمان يا نشأت انه فكرة انك تعمل ديتوكس من السوشيال ميديا بشكل عام، ومن انك تبقى كل حاجة في حياتك بتستخدمها ترجع للشاشات وللتليفون، الموضوع بيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا، حتى في تحسين ذاكرتك وتحسين علاقاتك مع كل اللي حواليك. يمكن احنا مش بس كنا محتاجين في الحلقة دي نرجع للزمن، احنا محتاجين نرجع لللمة برضو، مشتاقين للعب اللي كنا بتجمعنا مع قرايبنا ولاد عمنا ولاد خالتنا ولاد الجيران، مشتاقين للضحك اللي كان بيحصل من غير ترتيب والصحاب اللي كنا بنقابلهم من غير معيد. العلم بيقول انه بعض الالعاب دي بتشغل مهارات مهمة زي التركيز والتخطيط والذاكرة، وبرضو التفاعل الاجتماعي ده بيبقى ليه فوائد نفسية ومعرفية بشكل كبير جدا جدا. اجمل حاجة في اللعب مش بس مين اللي بيكسب ومين اللي بيخسر، اجمل حاجة انك بتشارك وقت حقيقي، بتخلق ذكريات بتفضل تفتكرها حتى بعد سنين طويلة جدا. مش مطلوب ان احنا نعيش زي زمان وما نرفضش التكنولوجيا ابدا ابدا، المطلوب بس ان احنا ما نخليش الشاشات دي تاخد وقتنا على حساب الناس اللي حوالينا. حلو ان انت لو بتستمتع بانك تمسك تليفونك وانك تلعب جيمز على التليفون اونلاين، بس برضو ما تنساش ان اللي حواليك برضو من حقهم جزء من وقتك ده وجزء من التفاعل بتاعك ده.
1: والله محمود فؤاد بعت لنا رسالة حلوة جدا، يعني بجد يعني محتاجة تتقري فعلا. قال لك اعظم استثمار في العمر هو انك تلم حواليك ناس شبهك يحبوك بلا مصلحة، وضحكتهم بتنسيك هموم الدنيا، ومفيش احسن من الناس دي غير العيلة. لمة العيلة مش مجرد قاعدة على صينية اكل او كافيه او حاجة، دي بتبقى طاقة ايجابية دفع بيعوض كل الايام بتاعت التعب، شحن بطارية حقيقي لكل واحد فينا وسط زحمة الشغل وجري الحياة. ومهما كانت التزاماتك ومهما كنت مشغول، افتكر دايما ان اللحظات دي هي اللي بتعيش وهي اللي بتسبب اثر حلو في الذاكرة. خلي دايما وقت للناس اللي بنحبهم وقعدوا مع بعض واكتشفوا اجمل حكايات السعادة، ابسطها بكتير او بسطها كتير لنفسك لانها بتبقى بسيطة جدا، ولموا بعض فيها والدنيا اصغر بكتير من اننا نقعد نقضيها بعيد عن بعض قدام الشاشات. والله فكرة حلوة جدا ورسالة عجباني جدا من الاستاذ محمود فؤاد، انا بحييك جدا جدا عليها، ومحتاجين نعمل كده
2: ونستغل ان احنا داخلين على الويكند اهو.
1: يلا
2: اعملوا حاجة اتشاركوا فيها كعيلة، لو انتوا عندكوا قرايبكم ولاد عمكم ولاد خالكم اتجمعوا في الويكند بكرة يوم العائلي طبعا يوم الجمعة، اتجمعوا العبوا لعبة من الالعاب بتاعت زمان دي، بنك الحظ، مونوبولي، اي لعبة فيها تفكير مع بعض، ان شاء الله اتوبيس كومبلي، هاتوا ورق واعملوا اتوبيس كومبلي مع بعض. الموضوع هيفرق بشكل كبير، هيعمل ذكريات حلوة، هتضحكوا وهتهزروا وهتلاقوا ان الوقت بيعدي في حاجة لذيذة جمعتكم مع بعض بعيدا عن الشاشات اللي احنا بنفضل عايشين معاها.
1: بسرعة شديدة جدا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، انما ان شاء الله يتجدد اللقاء بعد الويك اند على طول يوم الحد اللي جاي في علشان الزحمة تعدي. وكنا مبسوطين جدا جدا واحنا موجودين معاكم طول الوقت، كنا موجودين مع حضراتكم شيماء حافظ ومحمد نشأت.
2: هابي ويك اند للجميع. طلبتوا انغام، هنسيبكم مع انغام مش حبيبي بس. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026 الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وخلال الاحتفال تابع الرئيس السيسي عددا من العروض التدريبية التي عكست المستوى المتميز لإعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية، كما قام الرئيس بتقليد أوائل الخريجين أنواط الامتياز. وفي كلمته خلال الاحتفال أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها. وأضاف الرئيس أن القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحا الأمن في مصر. وفي حديثه مع مجموعة من كبار رجال الدولة والإعلاميين خلال مأدوبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة على هامش الاحتفال، أكد الرئيس السيسي أنه لا توجد دولة تستطيع أن تحقق خططها التنموية في سنوات قليلة، مشددا على ضرورة استقرار الدولة ووجود مؤسسات قوية تتسم بالإبداع تعمل على تحقيق الأهداف. كما أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم وجودته والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، أشار الرئيس إلى أن المتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة كبيرة وسيترتب عليها تداعيات على المنطقة. كما جدد الرئيس السيسي على أن الأمن القومي لمصر جزء لا يتجزأ من أمن السعودية ومنطقة الخليج، مشددا على رفض مصر المساس بأمن السعودية وأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. في السياق نفسه أشار الرئيس السيسي إلى وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفا في هذا الشأن أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لاستعراض ومتابعة محاور جلسة بعنوان مسيرة الطاقة المصرية إنجازات وطنية وآفاق المستقبل، في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026. وأكد مدبولي خلال الجلسة أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف يجسد مسيرة وطنية نجحت في تحويل التحديات إلى استقرار وجاهزية للمستقبل. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي التقى مع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين ومحافظ البحرين لدى البنك الدولي. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين وتكثيف التنسيق المشترك في إطار مجموعة البنك الدولي، كما استعرض عبد العاطي مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد أن الوزارة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في المرحلة القادمة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، موضحا أيضا أنها تعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير. ورياضيا، الأهلي يواصل اليوم تدريباته في أوغندا استعدادا لمواجهة كتارا بعد غد في ذهاب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى

الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود، صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام، في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبع، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: أهلا أهلا يا هدى، أنا مبسوطة قوي لترقيتك في شغلك.
4: وأنا كمان كان نفسي أفرح للترقية.
3: الله، وما تفرحيش ليه بالترقية؟ مالك يا هدى؟ احكي لي يا هدى.
4: لا، مش احنا أصحاب؟ تفيد بإيه الترقية يا صفصف؟ ومراد جوزي بياخد مرتبي أول بأول.
3: إيه؟
4: آه،
3: بياخد مرتبك؟
4: أيوة يا ستي.
3: إزاي يا هدى؟ إزاي ياخد شقاكي وتعبك طول الشهر؟
4: كارت المرتب بتاعي معاه أصلاً. أنا أصلاً كنت بساعد في مصاريف البيت يا صفصف زي أي ست مصرية. رغم إن جوزي بيشتغل وله مرتب، لكن قلت يا بنت معلش، الظروف وحشة والبيت مصاريفه كتير.
3: أيوة، بس اللي بيعمله جوزك ده اسمه تعسف. ونوع من أنواع العنف. مش لازم العنف يكون بمد الإيد أو بالشتيمة، القهر نفسه عنف.
4: والله
3: أنا لازم أكلم مراد جوزك. لكن قوليلي، ترقيتك ودتك فين؟
4: على نفس الشركة يا صفصف اللي بيشتغل فيها حاتم، شركة ناجي الناجي.
3: اسم الله عليه، اسم الله عليه.
4: أيوة، اسم الله عليه، اسم الله عليه.
5: تحت أمرك يا ناجي بيه، يا أحسن مدير، يا أعظم مدير.
6: قول كمان، قول كمان، قول كمان.
5: ما العظيم ده، أنت عظيم.
6: أنا بحب اللي طبل لي يا حاتم، أنا هصرف لك مكافأة على تطبيلك ده. اسمع يا حاتم،
5: تفضل.
6: في موظفة جت هنا اتنقلت لنا في الفرع الرئيسي.
5: أيوة عارفها دي، مدام هدى الزيني، صديقة مراتي صفصف وجارتنا كمان.
6: يا أفندي أنا بحب التطبيل، لكن ماليش في الوسائط.
5: يا فندم أنا ما عملش حاجة.
6: فكرني أخصم منك بسبب الوسطة.
5: يا فندم هو أنا اتوسطت لها في حاجة؟ يا ناجي بيه، يا أعظم مدير، أنا يا أظبط مدير.
6: أنا أصلي ما بحبش الموظفة الست، نبه على كل المستخدمين اللي في ادارتها انهم يزهقوها، ما يسمعوش كلامها، ما ينفذوش اوامرها، فاهم؟
5: ليه كده يا ناجي بيه؟ ليه؟ هدى دي كادر اداري مش قليل يعني، وبعدين اللي بيتعمل ده هيبقى نوع من انواع العنف ضد المرأة، التمييز بسبب النوع او حرمان المرأة من حقوق او فرص مهنية بسبب انها ست، يبقى عنف ضد المرأة.
6: خلاص يا اخويا، خلاص يا حبيبي، بقيت محامي المرأة حضرتك.
5: وليه ما نعملش العكس؟ ليه ما نستغلش خبرات هدى في المجال ونستفيد من أفكارها اللي بسببها بتترقى بسرعة؟ إيه رأيك؟ قلت إيه يا ناجي بيه؟ اسم الله عليه.
6: أنا يعني سيب لي أفكر، المهم إن الشركة كلها تطبل لي، مفهوم؟
5: من غير ما هنطبل لك لغاية ما ترقص.
7: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: أنا خايف، خايف أوي يا صفصف.
3: مش عيب عليك تبقى طويل وعريض وبشنب وتخاف.
5: أولا أنا مش بشنب.
3: أما
5: أنت عندك خلط، وبعدين ده راجل واكل مرتب مراته، يعني ممكن يعمل فينا أي حاجة.
3: إحنا لازم نقنعه بأن مراته لها استقلال مالي، ولازم يرجع لها كارت المرتب.
4: يا ساتر يا رب.
8: الله، ده صوت صفصف وحاتم جيراننا الظهر بيتخانقوا مع بعض. بينا يلا يا هدى نروح ننقذ الموقف.
3: لازم تفهم يا استاذ حاتم اني زي اي ست، ليا ذمه ماليه مستقله. ايوه، بشتغل وبتعب وكمان بساعد في مصروف

0: ما يرضينيش خالص.
1: وانت سمعت حاجة يا استاذ مراد؟ الله، ايه اللي حصل يعني عشان يرضيك ولا ما يرضيكش؟
2: حاتم جوزي عاوز يلهف تعبي، يلهف شقايا، عاوز ياخد كارت مرتبي.
0: طب وفيها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يصحش يا استاذ حاتم. المدام

0: أردت مرتبك لنا. خدي أهو، كان معايا، كان معايا، خدي بتاعك، خدي خدي. حقك علي على فكرة، أنا غلطان، أنا كنت غلطان. أيوة غلطان. الله،
1: ده بجد يا جماعة؟ بجد ولا بحلم؟
2: بجد.
1: شكرا يا مراد، شكرا يا صفصف. أنا مش عارفة أقولك إيه، يا رب يقعد في ميزان حسناتك.
2: شكرا.
1: شكرا يا حاتم.
3: برافو عليك يا مراد، فلوس مراتك تبقى بتاعتها، وهي على قد ما تقدر بتساعد في مصروف البيت.
4: كلامك طلع في محله يا حاتم افندي.
5: يا ناجي بيه، احنا بنتعلم من حضرتك. شخبطه احلام سعادتك بترسم لنا مستقبلنا.
4: الله عليك.
5: شخير سعادتك سيمفونيه مزيكا
4: يا حبيبي علي،
5: موسيقى تصويريه لارقى الافلام. ده ريحة شراب سعادتك
4: ماله
5: تعرف.
4: إيه؟
5: برفان بالنسبة لنا.
4: مدام هدى طلعت كفاءة جدا، لدرجة ان احتمال اعينها نائب مدير بدالك.
5: منك لله يا
4: إيه إيه؟
5: اسم الله عليك، ومنك لله.
6: كنتم مع يوميات صفصف النجمة

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين روحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننة، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغدة. عمل العملية وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

الراديو 9090 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 9090. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 9090.

الإعلامية الكبيرة سهير شلبي في قد المقام مع بسنت بكر النهاردة من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026 الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وخلال الاحتفال تابع الرئيس السيسي عددا من العروض التدريبية التي عكست المستوى المتميز لإعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية، كما قام الرئيس بتقليد أوائل الخريجين أنواط الامتياز. وفي كلمته خلال الاحتفال أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها. وأضاف الرئيس أن القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحي الأمن في مصر. وفي حديثه مع مجموعة من كبار رجال الدولة والإعلاميين خلال مأدومة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة على هامش الاحتفال، أكد الرئيس السيسي أنه لا توجد دولة تستطيع أن تحقق خططها التنموية في سنوات قليلة، مشددا على ضرورة استقرار الدولة ووجود مؤسسات قوية تتسم بالإبداع تعمل على تحقيق الأهداف. كما أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم وجودته والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية أشار الرئيس إلى أن المتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة كبيرة وسيترتب عليها تداعيات على المنطقة. كما جدد الرئيس السيسي على أن الأمن القومي لمصر جزء لا يتجزأ من أمن السعودية ومنطقة الخليج، مشددا على رفض مصر المساس بأمن السعودية وأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. في السياق نفسه أشار الرئيس السيسي إلى وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفا في هذا الشأن أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض ومتابعة محاور جلسة بعنوان مسيرة الطاقة المصرية إنجازات وطنية وأفاق المستقبل، وذلك في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026. وأكد مدبولي خلال الجلسة أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف يجسد مسيرة وطنية نجحت في تحويل تحديات إلى استقرار وجاهزية للمستقبل. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي التقى مع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين ومحافظ البحرين لدى البنك الدولي. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين وتكثيف التنسيق المشترك في إطار مجموعة البنك الدولي. كما استعرض عبد العاطي مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد أن الوزارة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في المرحلة القادمة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، موضحا أيضا أنها تعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير. ورياضيا، الزمالك يحل ضيفا على الجيش الرواندي في 7 PM غدا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وأخيرا متابعة مرورية سريعة للمحاور والميادين الرئيسية التي تشهد كثافات مرورية الآن مع زميلي محمد صابر المحرر المروري للراديو 99. مساء الخير يا محمد وأهلا بك.
2: أهلا بخير يا سمر، أهلا بيكي وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: يعني في السادسة مساء لو تطمنا على الخدمات المرورية خصوصا في المحاور التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.
2: ما زالت حتى الآن في تنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارات العامة للمرور المختلفة على مستوى الجمهورية لاستعباد بقدر حركة السيارات وتصفيه أي كثافات متوقعة حتى تنتهي فترة الزور والمسائية. ما زالت حتى الآن بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أعلى دائري مناطق المرج وأعلى مناطق الزراعة بعض الكثافات المرورية اللي خارج دلوقتي بيت مناطق شبرا وخيمة وقدام المؤسسة ومستخدم الطريق الزراعي بيتقابلنا بعض الأحيان بيفضل إن إحنا نستخدم محور بنها الحر بعض الاحيان في منزل الصحراوي المتجه لمناطق القصر الغربي ومناطق الدائري اللي خارج من مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد دلوقتي المتجه لمحافظه القاهره او محافظه الجيزه نروح نستخدم محور 26 يونيو او نستخدم محور روي الفرج وده هيكون بديل ايضا عن طريق الواحات اللي بيشهد بعض الكثافات المروريه وبعض الاحجام اللي بدات تتواجد اعلى دائري المعادي واعلى دائري النيل في نطاق محافظه الجيزه بعض الكثافات في شارع البحر الاعظم المتجه الى مناطق المنيب وخارج على طريق الصعيد بيفضل اللي جاي من ميدان الجيزه نسلك شارع ربيع الجيزي امام محطه مترو الجامعه بعض الكثافات المروريه بعض الاحجام في اشاره ميدان الجيزه اللي جاي من مناطق المهندسين والدق دلوقتي وبيسمعنا ممكن نروح نستخدم شارع جامعه الدول العربيه وشارع السودان ونطلع منه على مناطق فيصل الهرم هنتجنب كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو وهنستخدم باقي الكباري الاخرى او هنستخدم المسطحات الارضيه هنتجنب محور صلاح سالم ونروح نستخدم دلوقتي محور النصر او الخليفه المامون على كوبري حدائق القبه بعض الكثافات المروريه هو كوبري حميه الزيتون بعض الاحجام هنروح نستخدم كوبري سرايا القبه الاوتوستراد بتقابلنا بعض الكثافات المروريه عند منطقه شقه تعبان المتجه لمناطق حلوان هنروح نستخدم كورنيش النيل في نطاق القاهره الجديده محور محمد نجيب بتقابلنا بعض الكثافات المروريه هو اعلى كوبري الفطيم المتجه لمناطق مدينه نصر اللي خارج من التجمع والرحاب دلوقتي بيسمعنا ممكن نروح نستخدم محور 90 الجنوبي او نستخدم محور 90 الشمالي او نستخدم كوبري جاردينيا اخيرا بعض الكثافات المروريه في مطلع كوبري عدلي منصور اللي جاي من طريق الاسماعيليه دلوقتي المتجه لمناطق جسر السويس هيفضل ان احنا بنستخدم محور سعد الدين الشاذلي على ذلك الحركه المروريه على كافه المحاور بتشهد انفراجة من سيادة مرية عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
1: زميلي محمد صابر المحرر المروري للراديو 90 شكرا جزيلا على هذه المتابعة المهمة.
2: شكرا يا سمر فيك وحياتي للسادة المستمعين الكرام.
1: حياتي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: مستمعي راديو 90 نذيع على حضراتكم تقرير حول احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
1: شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026 والذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. حيث شهد السيد الرئيس عددا من العروض التدريبية التي عكست المستوى المتميز لإعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية. وعقب انتهاء العروض شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهالي الطلبة وكبار رجال الدولة في مأدبة إفطار. وخلال المأدبة دار حوار مفتوح مع المسؤولين والإعلاميين تناول مجمل الأوضاع الداخلية والخارجية التي تمر بها المنطقة، حيث رد سيادته على سؤال حول كيفية الحفاظ على الدولة المصرية.
2: أول حاجة لازم تفكر فيها هو أنك أنت تحقق ثبات الاستقرار للدولة ديت. ثبات الاستقرار للدولة دي يعني إيه؟ يعني مهما حصل من ضغوط هنا ولا هنا انت انتبه، انت عايز تستقر ويبقى في سياق للدولة المصرية فاهمة هي عايزة ايه والخطة بتاعتها. مهما تغيرت القيادات في ثوابت للمسار، في ثوابت ايه للمسار، وده لن يتحقق الا لو كان في مؤسسات دولة قوية، مش رئيس قوي، لا لا لا، مؤسسات دولة قوية تظبط الايقاع وتحقق الاهداف. وده مش هيكون يتحقق إلا إذا كان عندك المفكرين الاستراتيجيين متعلمين كويس عشان يحط لك توصيات، التوصيات دي مدركة للمخاطر، ما يدخلكش وهو بيعمل لك تقدير موقف يديك تقدير موقف خاطئ. أنتم لازم تقودوا معانا مسيرة الجدارة في الدولة ومؤسساتها. يعني الجدارة في الدولة ومؤسساتها؟ ادفعوا بالناس الجيدة. فانت عايز تخلي مؤسسات الدولة في التعليم كده، في الصحة كده، في النقل كده، طب واحد يقول لي طب المسار ده نعمله ازاي؟ بعد 2013 انا عملت لجنة من كبار علماء الجامعات قعد اشتغل 6 شهور في الخطة اللي احنا شغالين فيها دي. وبالتالي يعني ان ما كنتوش هتضخوا في دماء الدولة المصرية ناس متعلمة كويس قوي

0: يسيب مصر أو يسيب السعودية، ده ضرر كبير جدا للمنظومة الأمن القومي اللي أنا بتكلم فيها. وبالتالي لما أنا بقول إن الأمن القومي في الخليج أو أمن القومي في السعودية هو مرتبط بالأمن القومي المصري، هي مش مجاملة، لا، ده حقيقة ومصلحة مشتركة. وعشان كده احنا داعمين جدا جدا لاستقرار المملكة. وكل الكلام اللي بيتعمل ده مش لمصلحة حد، ان المملكة تستهدف بالطريقة ديت، ده مش لمصلحة حد، ده ضد الامن القومي العربي وضد الامن القومي المصري. السعودية دولة كبيرة ودولة مؤثرة تأثير كبير جدا، وبالتالي لا يليق ان احنا نقبل المساس بأمنها بشكل أو بآخر. وإحنا داعمين للاستقرار وداعمين لخفض التصعيد. مش هنسمح أبدا إن حد يمس أمن المملكة، مش هنسمح. إحنا بنتعامل مع الأمور بهدوء شديد وبنحاول نوجد حلول كده، لكن لن نسمح أبدا إن حد يمس حدود المملكة العربية السعودية، لن نسمح بده. فطيب نرجع بقى، ولا أمن البحر الأحمر ولا الممرات الملاحية، كل ده بنشتغل عليه، بس احنا ما بنشتغلش فيه عشان نشعل مزيد من النيران في المنطقة، لا، بنحاول لأن هي كفى ما تم إشعاله خلال 3-4 سنين اللي فات، زي ما انت شايف طبعا على حدودنا الغربية والجنوبية، ودي مخاطر بنحاول برضو بقدر الإمكان ان احنا انا مش هقول سر، احنا كنا دايما قبل ما يحصل اللي حصل بين قوات الدعم السريع وبين الجيش السوداني، كنا دايما بنخش نتدخل عشان نحل الازمه بينهم وما يوصلش الامر لتصعيد عسكري. انا بتكلم على السودان، احنا كنا بنقول بالدور ده ونجحنا فيه عده مرات لعده سنوات، ولكن مش كل اللي احنا بنتمناه ممكن نحققه يعني. وبالتالي هو النهارده برضو المقتضيات الأمن القومي العربي والمصري إن السودان تستقر وليبيا تستقر وقطاع غزة يستقر. وأنا لما كلمت امبارح على التصريحات بتاعت المسؤول من باب إن هو بيقول إن مصر ما تقدرش تعمل حاجة عشان خايفة على سيناء، لأ، عشان كده قلت أنتوا لسه بعد 50 سنة سلام بتفكروا بعقلية إن حد يبقى لا أطماع ولا أهداف. احنا عايزين نعيش كلنا. طوال السنين اللي فاتت من 2013 وانا في لقاءاتي اللي كانت مع رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو، كان كلامي معاه على ان احنا فرصة اقامة دولة فلسطينية هتعود علينا كلنا باستقرار حقيقي، وهيحصل دمج حقيقي لاسرائيل في المنطقة. هو ما كانش مقتنع. في الاخر هو مسؤول عن دولته، وهو يعلم كويس قوي ان مصر عمرها ما تمثل تهديد. مرة سألني قال لي طب انت بتسلح ليه؟ سألني السؤال ده، قال لي بتسلح ليه يعني؟ جيب سلاح ليه؟ قلت له انا عمري ما شفت قوة اسرائيل تهديد ليه، واتصور انك انت محتاج كمان تتعامل معانا على ان قوة مصر مش تهديد ليك. احنا في منطقة مضطربة ومحتاجين نبقى قوية عشان نحافظ على السلام اللي احنا عايشين فيه، مش مع اسرائيل بس، مع المنطقة كلها. حتى في الازمة الايرانية رغم ان احنا ما عندناش علاقات معهم، احنا كنا حريصين على ان بقاش فيه اقتتال بين اسرائيل وبين امريكا وبين ايران خالص، وحاولنا بقدر الامكان ان احنا نوصل رسائل للجميع بان الحرب مش لمصلحة حد. لكن ساعات بتقول يعني ما انت مش كل حاجة تقدر تقولها او توصي بيها ممكن تجيب النتيجة اللي انت عايزها.
1: صحيح.
0: احيانا بتبقى النتائج بقى اللي انت عايزها الزمان هو اللي بيأكدها. لكن اللي يهمنا دلوقتي امن المملكة العربية السعودية. امن المملكة العربية السعودية وعدم المساس بيها او باستقرارها.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

غنوا بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر كله خالص.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: من 10 ل 11 بالليل على الراديو.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2026. وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات، ونبه إلى أن المخططات التي تواجهها مصر لا تزال مستمرة، مشددا على ضرورة العمل لمواجهتها بشكل جماعي. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه عقب انتهاء فعاليات الاحتفال حرص الرئيس السيسي على حضور مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة على هامش المناسبة، حيث تبادل أطراف الحديث مع الحضور من كبار رجال الدولة والإعلاميين حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأنين المحلي والإقليمي. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أنه لا توجد دولة تستطيع أن تحقق خطتها التنموية في سنوات قليلة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ثبات في استقرار الدولة ووجود مؤسسات قوية تتسم بالإبداع وتعمل على تحقيق الأهداف. وفي ذات السياق أكد الرئيس السيسي ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم وجودته والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة. وفيما له صلة بالتطورات الإقليمية أكد الرئيس السيسي أن مصر والسعودية هما قلب الأمتين العربية والإسلامية، وشدد على أن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها، وترفض كذلك المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. في السياق ذاته أشار الرئيس السيسي لوجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفا في هذا الصدد أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لاستعراض ومتابعة محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية في إطار متابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026. وأكد مدبولي خلال الجلسة أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف يجسد مسيرة وطنية نجحت في تحويل التحديات إلى استقرار وجاهزية للمستقبل. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي التقى مع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين ومحافظ البحرين لدى البنك الدولي. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين وتكثيف التنسيق المشترك في إطار مجموعة البنك الدولي. كما استعرض عبد العاطي مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. اقتصاديا، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت الإبقاء على أسعار السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة دون تعديل أو تغيير. ورياضيا، الزمالك يحل ضيفا على الجيش الرواندي في 7 من مساء الغد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخ

0: استنى بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على الراديو 90 90. والجو مش مفهوم، لا برد ولا حر، نشغل التكييف نبرد نتفيه نبقى حرانين، ننزل الشارع نلاقيه هوا فجأة حر. يعني ايه الاضطرابات المناخية دي بتلعب معانا الدنيا. وانتوا خلاص اتعودتوا. انا اول حاجة بتتأثر عندي الاحبال الصوتية، بس احنا تمام. يا مساء الفل عليكم جميعا، اجازة سعيدة وهابي ويكند. في ناس بتحب الويكند وفي ناس تقولوا لي قولي اجازة سعيدة. حاضر. صباح الفل يا مايكل، مساء الفل يا مايكل. تعالوا الاول نمسي على كل الناس اللي موجودة قبل مطلع بدقايق، والله وبكتير كمان مش بدقايق. ازيك يا استاذه ايمان؟ انا مصطفى، مصطفى جيشي، وعايز اغنيه العيون الحلوه لحمو المرشدي. حاضر، اكتبوا كده طلباتكم كلها كده من البدايه، من البدايه ما تعذبونيش معاكم يا ولاد. نودي والبوستات القمر. لو انت في البيت، لو انت في العربيه سايق، افتح الراديو 90 90، ساعتين هتكون مبسوط ورايق مع وحش الراديو ايمان مختار كله بالاغنيه يفك. ميرسي يا نودي، وميرسي على صورك الحلوه. يعني انا باخد الصور دي والله بتبقى عندي. مساء الفل عليكم. ادم عبده من الفحامين بيمسي عليكي، مرسي على كلامك الحلو. ساجد عيد ميلاده النهارده، زعل منك الاسبوع اللي فات عشان ما شغلتيش عصام صاصة. هي الاغنيه دي غالبا مش عندي، بس انا هحاول اشغله عصام صاصة النهارده. وحش الراديو إمام مختار، مسيلي على شق، ومسيلي على أحمد عثمان واللوست أحمد الشقراء المصنع. ماشي، هي راكبة كده يعني الاسم كده. طيب بقول لكم النهاردة حابة أتكلم على مثل أنتوا هتقولوه. في رقم دولي بيقول لي رحيم، رحيم بيقول لي لعبة. ماشي، المهم ان انت بتسمعنا وبتشوفنا، مش مهم. في مثل كده النهاردة عايزة نتكلم فيه شوية كده وندور حواليه شوية. اول المثل انتوا اللي هتقولوه، نص المثل الاخير

0: كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وكله بالأغنية يفك على راديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار. والنهاردة مثلنا النهاردة الخميس، الطريق زحمة، الناس كلها في العربيات، فيعني مثل كده بيخلي دماغك تشتغل شوية، سيبك من أي حاجة مضايقاك، بتفكر في أي حاجة خليك تروح في تراك تاني. المثل بيقولك إيه بقى؟ بيقولك تعالى يا أبويا شرفني، راح قال له إيه؟ لما يموت اللي يعرفني. لو قعدت تركز كده وتفكر في الناس اللي حواليك، اكتر ناس بعدوا عنك لما وصلوا، واكتر ناس اللي انت وقفت جنبهم وساعدتهم وكنتوا ليل ونهار مع بعض، خارجين واكلين رايحين معرفش ايه، اول ما يوصل تلاقيه ما يعرفكش، فانت هتتجنن. طب ازاي يعني؟ ده احنا كنا قاعدين مع بعض وساعدته وعملت، لان انت الوحيد اللي عارف اصله وفصله، اللي هو انت الوحيد اللي شفته وهو في بدايات حياته. مش عايز اقول بقى ايه كذا كذا، لان في ناس كتير هتقولي ليه ومش ليه. مهم يعني انا حصلت دي معايا مثلا، في ناس كتير جدا وصلت في حتت كتير جدا، اول ما يشوفوني في اي مكان يعملوا نفسهم مش شايفيني. ليه؟ عشان انا عارفة اصله وفصله. فانا الوحيد اللي اجي اقول له ايه ده، انت نسيت انت كنت فين زمان. فهو المثل ده بينطبق على الناس دي اللي هي بتخاف من الناس اللي عارفة أصلها، يعني لو لا لا لا ده كان شايفني من زمان من أيام ما كنتش لاقي أكل، ده ما عرفش إيه، ده ساعدني كتير، فأنا مش هينفع دلوقتي أعمل نفسي بيه وباشا قصاده. فالمثل ده بينطبق على مين في حياتك؟ يعني ودك لفين أول ما سمعت المثل يعني؟ يلا بينا رحمة محسن، يلا بينا حفلة تنكرية، بما ان احنا عايشين ايه في الحياة كده، ايه في حفلة تنكرية. لا هو ايه اللي حصل؟ يلا بينا حفلة تنكرية، مش هنقلبها حزن دلوقتي. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والواتساب على 010-400-90-90-4. كملوا المثل.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: الزمالك يحل ضيفاً على الجيش الرواندي في 7 مساء الغد في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. بيراميدز يختتم تدريباته في جوبا عاصمة جنوب السودان استعدادا لمواجهة المريخ بانتيو في 4 عصر الغد بدوري الأبطال. زد يواجه عزام يونايتد التنزاني في 8 مساء الغد في ذهاب دور 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. الأهلي يواصل تدريباته في أوغندا استعدادا لمواجهة كتارا بعد غد في الكونفدرالية. محمد صلاح يقود هجوم ترابزون سبور أمام كوبس الفنلندي في 8/4 ضمن منافسات دور المؤتمر الأوروبي. وأخيرا سيلتا فيغو الإسباني يواجه يوفنتوس الإيطالي في 10 مساء ببطولة الدوري الأوروبي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

الراديو 90-90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90-90.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ومسألة النهاردة بيقول يا أبويا تعالى شرفني، قال له لما يموت اللي يعرفني. يعني أنا عايزاكم بقى تفسروا المثل ده، يعني قلته كم مرة في حياتك، بينطبق على إيه في حياتك؟ وفعلا الناس اللي بنبقى عارفين أصلهم وفصلهم ما بيجوش عايزين يعرفونا تاني. يعني الناس اللي احنا شفناهم في البدايات تلاقيهم دايما لما ينجحوا يطلعوا لفوق بقى، تلاقيهم مش عايزين يعرفوا كل الناس اللي كان معاهم في البدايات. طبعا إلا من رحم ربه، يعني إلا حالات نادرة. يعني تلاقي مثلا لعيبة كرة زي مثلا محمد صلاح هتلاقيه لغايه دلوقتي بينزل بلده وبيراعي أهل بلده وبيودهم وبيساعدهم وما بيكسفش انه طلع من قرية فقيرة ولا من بيت فقير. فدي حالات، دي حالات ناجحة وتلاقيه واثق في نفسه وعنده تصالح نفسي. لكن في حالات تانية تلاقيه لا، ما يقولش هو مين ولا كان بيشتغل ايه وصغير. يعني مثلا عمر كمال لما طلع برضو في البودكاست قال لك انا اشتغلت في بنزينة وسمكري ومبيض محارة ما اتكسفش من اصله، كان بيطلع يقول عادي. في ناس تانية لا، ما تقدرش تقول ده، ولما يعرف ان حد عارفه من زمان من قديمه يبعد عنه. فده المثل بينطبق على هذا الموضوع. خلينا نسمع رضا البحراوي عشان الأذان، وبعد كده نرجع بقى هقرا كل الاس ام اس اللي انتوا بعتينها. حاضر. عالدغري وبرجولة 010-499-4 ده الواتساب، تليفوننا 218-10-866، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90، والابليكيشن الخاصة بالراديو نزل يلا عمل داونلود الراديو 90 90 تسمعنا وتشوفنا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هي

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة الخميس يعني أجازة. قولولي بتسمعوني منين؟ من العربية، من الورشة، من المصنع، من اسكندرية، من اسماعيلية. ودي مناسبة كمان عايزة أمسي على كل مستمعين الراديو 90 90 وكل حبايبنا من جميع محافظات مصر. عايزة أمسي على اسكندرية وأهل اسكندرية، اسماعيلية والدراويش حبايب قلبي، الزاوية الحمراء والدرب الأحمر وشق ومساء العسل. عايزة أسلم كمان على دمياط الجديدة، أهلا وسهلا. خط الصعيد، المنيا وسوهاج وأسوان والأقصر، يا مساء الفل عليكم جميعا. قولولي أخبار الأجواء عندكم إيه، الجو عامل إيه. عايزة كمان أمسي على الحسين وخان الخليلي وشارع المعز حبايب قلبي الحسين، وسلام على المناطق الشعبية اللي فيها روحانيات جميلة، مسجد الحسين. بمسي عليكم كلكم بجد، وحشتوني قوي قوي قوي. عايزة كمان أمسي على الوسط عبد العظيم، موقف سيدي جابر واسكندرية ونودي، يا مساء العسل عليكم. كمان عايزة أمسي على موقف فيصل يعني، وكل ورش مصر في الدرب الأحمر وباب الشعرية. يلا بينا نسمع بقى شوية رسائل كده، كام دقيقة، يلا بينا ونفتح التليفون بقى في الساعة الثانية، اتفقنا؟ يلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ايمن؟ وحشتينا كتير. أحلى مسا ليكي من إسماعيلية ومن جروب المزاريطة، وتحياتي للعمدة، العمدة الجاحد عريس الجروب.
0: ممكن تلاقي العود جاحد على حاجة جروب المزاريط كله. قال لك ايه هو بيكلمني قال كده احكي لنا في الماء. قولي فتفضي، لا فتفضوا انتوا، انا عايزاكم انتوا المثل ده بينطبق على ايه في حياتكم. كل دي فويسات، انا هسمع اخر فويس، اخر فويس. يلا
2: على
0: حمزة محمد حسن الشعري. ماشي ماشي، انت عندك كم سنة؟ تعال احنا ما نسمع كل حاجة والله، ما تزعقوش. تعال
3: شرفني، قالوا لما موت اللي يعرفني. ده استاذ امان المسأل اللي انت بتقوليه، واحلى مسا عليكي واحلى مسا على روك 90 90، ومسلنا على ورش الاستاذ حسين السكران.
4: يا أستاذة بمس عليك، يا أستاذة رمضان جبرين بمس عليك، وجلش الشيطان
5: بيقول لك هتحاسب في الوقت المناسب،
4: كله هيتحاسب في الوقت المناسب. ومسلنا يا أستاذة على عماشة وعليش،
0: عماشة وعليش أحلى.

0: تحية. دول يا جماعة بقى ورش مصر، الرجالة الجدعان الطيبين الشقيانين. في كمان ده ورشة حاحة مصر بتمسي على البرنامج من باب الشعرية، يلا تعالي شرفينا. وفيديو جميل قوي، ماشي. ورشة حاحة مصر، حاضر. مساء الخير يا ايمو بن لادن، بيمس عليكي من محافظة بني سويف، عايزين نسمع اغنية انا عمك وعم عمك. يا سلام، انت على طول بتطلبها بن لادن، انا محضرها لك مخصوص. ايوه يعني هو كل واحد بيبقى ليه نيك نيم كده، بس هل يا ترى اللقب ده بينطبق على الشخص ولا لا؟ مش عارفه والله. يا مايكل احلى واجمل ايمان في الدنيا، نورتيني. انا بقيت بحب يوم الخميس عشان بسمع صوتك اللي بيخلي الدنيا فرحه، وبمسي على عم ربيع وابو ياسين وعبد الله ابن ربيع احمد عبد النظير وعم محمود من باب الشعريه، اهلا وسهلا. باب الشعريه ليه يعني لينا جماهير فيها في باب الشعريه. يلا
1: يا ايمو، انت المذيعه الرسميه للجروب، اما للاسماء ده في الكاحد والشيطان والظالم واللئيم. انا عندنا خير ربنا،
0: ده الجروب ده اتعمل في جهنم ولا ايه؟ الشيطان والجاحد. ماشي، اللي انتوا شايفينه صح يعملوه. طيب نسمع حاجه بقى، فاضل 6 دقايق، يلا بينا ولا ايه؟ ونرجع بقى في الساعة التانية، والله هقرا كل الفويسات وناخد بقى تليفونات. بس أرجوكم الرولز هي هي، التليفون ما يزيدش عن دقيقة، يعني عشان نقدر ناخد أكبر كم من التليفونات وأكبر كم من المعايدات. وأنا معاكم يعني، بس يعني اللي بيقفش في الحديدة ما بيحلهاش، فبتخلوني مش عايز أخد تليفونات. ماشي يلا بينا، هنسمع زمن الزمن ولا عمك وعم عمك؟ طيب خلي عمك وعم عمك في بداية الساعة التانية، يلا بينا. محمود الليسي وعمر كمال، ومن أجمل الأغاني برضو للليسي وعمر كمال، وبهدها لكم جميعا. وأحلى مساء على كل ورش مصر ومصانع مصر ومحلات مصر ومحافظات مصر تمم. أحلى مساء عليكم. طنطا بلد الأبطال، عم عاطف الأليمي، عم منعم سمنة والأليوبية والخصوص، أحلى مساء على رجالة مصر جميعا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2026. وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال أكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات، ونبه إلى أن المخططات التي تواجهها مصر لا تزال مستمرة، مشددا على ضرورة العمل لمواجهتها بشكل جماعي. هذا وقد حرص الرئيس السيسي على حضور مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة على هامش المناسبة، حيث تبادل الحديث مع الحضور من كبار رجال الدولة والإعلاميين حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأنين المحلي والإقليمي. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أنه لا توجد دولة تستطيع أن تحقق خططها التنموية في سنوات قليلة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ثبات في استقرار الدولة. وفي ذات السياق أكد الرئيس السيسي ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم وجودته والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة. فيما له صلة بالتطورات الإقليمية، أكد الرئيس السيسي أن مصر والسعودية هما قلب الأمتين العربية والإسلامية، وشدد على أن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها، وترفض كذلك المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. وأشار الرئيس السيسي إلى وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفا في هذا الصدد أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لاستعراض ومتابعة محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية، وذلك في إطار متابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026. أكد مدبولي أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف يجسد مسيرة وطنية نجحت في تحويل التحديات إلى استقرار وجهزية للمستقبل. وزير خارجية بدر عبد العاطي التقى مع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين ومحافظ البحرين لدى البنك الدولي. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين وتكثيف التنسيق المشترك في إطار مجموعة البنك الدولي. اقتصاديا، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت الإبقاء على أسعار السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة دون تعديل أو تغيير. ورياضيا، بيراميدز يختتم تدريباته في جوبا عاصمة جنوب السودان استعدادا لمواجهة المريخ بانتيو في الرابعة من عصر الغد بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على راديو 90 90. مستعدين يا شباب ناخد تليفونات زي ما قلنا كده التليفون ما يعديش الدقيقة عشان نقدر ناخد تليفونات كتيرة. قال لك ايه بقى المثل؟ يعني الناس اللي لسه فاتحه الراديو دلوقتي هنتكلم على مثل كده شعبي بيقول لك تعالى يا ابويا شرفني، قال له لما يموت اللي بيعرفني. فتفتكروا المثل ده عن ايه؟ وهل اصل البني ادم عيب في حد ذاته؟ يعني لو انت طالع مثلا من بيت على قده، ولا كنت بتشتغل شغلانه على قدها لما كبرت وعليت، هل ده عيب؟ يعني ليه المثل ده قالوا؟ قال لك لما يموت اللي يعرفني. نروح على الواتساب. مساء العسل منورانا، والله عايز أغنية سلام يا صاحبي. أنا ميدو بمسي على أي جدع، مساء الفل يا ميدو، مساء الجمال والعسل. مرسي على كلامك الحلو. أنا سعد بمسي عليك من المصنع، المصنع كله بيمسي عليك، وعايزين نمسي على أبو معاز وعلى عم حسين وعم عادل، وإحنا بنحبك يا إمي، وعايزين أغنية كل البنات بتحبك عشان خاطر أبو معاز. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. ده حسام حسني لازم نرجع للذاكرة. حاضر هشوفها لك. مايكي بيقول اكيد الادمن بتاع الجروب ده ابو لهب وبيقول يا ريت يا جماعة نسيب التليفون في حاله عشان نعرف نتصل بالاستاذة. الرك على محدثي النعمة، لكن الأصل عمره ما يكسف صاحبه. برافو عليك يا مايكل. يمكن فعلا اللي بيكسفوا من أصلهم اللي هم النوفوريش، اللي هو كان حاجة وبقى حاجة كتير قوي، فهو مش عايز يعرف الناس كانت البداية ايه. السلام عليكم استاذة إيمان، عايز أغاني إحنا أولاد الشمس ومثيلة على عم هاني من مصنع حسن فهمي. أهلا وسهلا بمصانع مصر كلها. كنزي وأبو بيبو، أنت نسيتي كنزي أبو بيبو، نسيتي كشري. كشري أنا ما نسيتش، بس أنا قريت الرسالة زي ما هي. كشري وأبو بيبو. حاضر. ناخد الفويس. يلا
1: يعني هتربنا مني حضرتك
0: تكلمينا. إيه اللي حصل؟ أنا لو أفهم بس بتقولي إيه، لو أفهم بتقولي إيه. منورة الدنيا كلها، مساء الفل عليكي. عايز أشكر سما بنتي عشان جابت نتيجة كويسة في التقييمات المدرسية، ونحييها على تفوقها. أسامة أنديل، ألف مبروك يا أسامة، وربنا يحميها يا رب ويحفظها، وما تقولش لحد يعني خلي فرحتها كده في البيت عشان البنت ما تتحسدش. يعني إيه يعني؟ ربنا يحميها يا رب. طيب في كمان، أيوة دي ورشة. ايوه مين بقى؟ مساء الخير مساء الخير والورد عليك يا ايمو، ويا ريت اسمع احمد شيبه اغنيه اللي مني. انا فتحي. ازيك يا فتحي، اخبارك ايه؟ دي ورشه ايه بقى عشان الصوره مش مبينه انت بتعمل ايه؟ بس تمام يا فتحي تمام صورتك كويس. ودي كمان ورشه. ايوه دي ورشه. محمد حسين معاك. عم محمد سعد وعم حسين كسبان واللوسته قباقه. انا محمد حسين. ازيك يا عم محمد، اخبارك ايه؟ الله يعينك يا حبيبي. حاضر. انا محمد ممدوح من اسماعيليه، وحشتينا يا ايمو، كل سنه وانت طيبه ودايما منوره 90 90. اهداء لماما وبابا واخويا نوح ممدوح واخواتي البنات، واحب اقول لك يا رب الدراويش ترجع تاني عشان انا زعلان قوي قوي. ليه زعلان ليه؟ يا روح قلبي انت، يا روح قلبي يا محمد، انا كمان بحبك قوي قوي قوي. محمد عبده، احلى ايمان في الدنيا، مرسي على كلامك الحلو.

0: وجمعة، عايزة أسمع أغنية المقص. نفسي أكلم حضرتك. حاضر أشوف لك أغنية المقص دي، تامر حسني ورضا البحراوي. محمود تعال.
1: أحلى مساء لك يا أستاذ أمان بالدرب الأحمر، ممثلة على اللستة حسن أبو سندس واللستة رمضان. بقول لك عايزين نسمع رضا البحراوي، ناس مني ومن دمي ومحمد جلبي. مسا عليكي.
0: أحلى مساء على رجالة الدرب الأحمر. يا سلام حبايبي. أنا محمد كررتي. ازيك يا إيمان؟ أنا الحمد لله. ازيك يا محمد؟ أول مرة أشوف مذيعة دي جي شعبي. ما تعرفش رمضان البرنس وأشرف المصري؟ الأغنية الشعبية، عم الأغنية الشعبية. قال له يا بابا تعالى شرفني، قال له لما يموت اللي يعرفني. مين قال إن أنا معرفش رمضان البرنس وأشرف المصري؟ يعني مين قال؟ بس في أغاني رمضان البرنس أغلبها شعبي بزيادة، حزيني كده، وممكن يكون فيها حاجات ما ينفعش العيلة تسمح، فممكن بشغل الأغاني المقبولة. لكن لا، أنا أعرف طبعا الناس دي كلها حبايبنا. يعني يوم الجميل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يا بنت الحلال، مصنع الكل بيمسي عليك. كابوريا، ازيك يا كابوريا، أخبارك إيه؟ بصراحة مثل ما يعرفوش غير ولاد الأصول، وعلى الأصل دور يا إيمو. حج منعم، أنا قلت طنطا، ولا بيقول لي فين طنطا، والله سلمت عليك من غير ما تبعت. قلت طنطا بلد الأبطال وعم عاطف وعم منعم سنة، والله قلت وسلمت عليك. كنت عايز أسمع دلع بنات لعمر دياب. هي ما اسمهاش دلع بنات، اسمها لولا البنات. حاضر. احلى مسا عليكي وعلى كل بالاغنيه يفك. عايزه امسي على اي حبيبتي وبناتي، واقول لكنزي كل سنه وانت طيبه يا اول فرحتي. محمود لبيب ابو كنزي. يا محمود ايه الاخبار؟ طيب دي منتجات بقى، بعت لي البرودكتس المحليه اللوكال براندز. تسلم ايديكو يا رجاله. بيقول لي ايه رايك في شغلنا يا استاذه؟ والله زي الفل، تسلم ايديكو. مساء الخير يا إيمي. أبو محمد من الزاوية الحمراء، وبمسي على كل صناع الأحذية الحريمي، وبمسي على سيد خمسة ومصطفى أبو عبده. وبعتلي الشغل، أنا قلبي بص يعني إيه. يقولك أنت بتجيبي خلق منين؟ لا طبعا دول حبايبي وإخواتي، فأنا بشجعهم، لازم أشجعهم، لازم كلنا يا جماعة نشجع بعض، لازم احنا نشجع بعض، ما نقعدش نكسر في بعض ومقاديف بعض. لما تلاقي واحد صاحبك عامل مشروع وبيقول يا هادي، فانت لازم تزق معاه، يعني ربنا يكرمك، وريني كده، لو عملت كده يبقى احلى، لا بس زقك حلو، زبط كذا، اعمل كذا. ما نقعدش نتفلسف على بعض ونعلي على بعض. يعني انا بشوف ناس كتير بيلاقوا حد بيعمل مشروع لازم يدوله كلمة كده في النص تكسر مقاديفه. لو انت ايه اللي خلاك تعمل المشروع ده؟ ده فلان دخل وعمل المشروع ده وخسر ليه؟ طيب ما يمكن هو ما يخسرش، وليه يخسر؟ وليه تقول له كلمه طاقه سلبيه كلها؟ يعني ليه ما نشجعش بعض ونقف في ظهر بعض؟ احنا مصريين اصلا خصالنا حلوه وطبيعتنا حلوه، وروح المصريين روح جدعه وكريمه وطيبه وحنينه. فيعني اتمنى لما اي حد يعمل مشروع، ولو حتى عربية فول، لازم الحي كله يروح ياكل من عنده. مش معقولة بقى انا في الشارع عندي واحد عامل عربية فول والف انا على الشارع اللي وراه، ولا اروح شارع تاني واروح اكل من عنده ليه؟ يعني انا بشوف ده بصراحة. يعني ليه ما بنشجعش بعض؟ ليه بنتضايق؟ ليه بنغل على بعض؟ يعني طبعا لا للتعميم، بس انا بشوف كده شوية مواقف، يعني اللي هو لا حد نجح، ده نجح يا ابن اللذينة، ده انت نجحت، ايه المشكلة؟ طب ما تعمل زيه، يعني ما تعمل زيه، يعني ربنا يكرمك. طول ما انت نيتك حلوة فربنا يهديك على قد نيتك. فيعني هشجع ورش مصر، وهفضل اشجعهم، ومصانع مصر، واي شقيان في مصر، واي راجل جدع شغال في ورشة وشقيان 12 ساعة في اليوم، هشجعه رغم انف اي حد. وانا معاكم قلبا وقالبا، والبرنامج ده ليكوا والمصر كلها مش لناس معينه. ابونيه سودة.

0: سيلي على عم احلى راديو مسيلي على عم مجدي وعم صقر وعم حسن وقولي له شوف شغلك بقى. هو انا كمان هشخط فيهم عشان يشوفوا شغلهم ولا ايه؟ طيب الو الو يا ريت نقف في حته فيها ارسال. انا مش سامع
1: تمام كده.
0: اطلع بره شوي.
1: كده سامعني؟
0: ايوه كده سامعك. مين بقى؟
1: ماشي ممكن اعمل مداخله مع استاذ ايمن.
0: انا ايمان معاك. قول انت مين؟
1: يا باشا
0: احنا استنى بس استنى، انا كل اللي سمعته الضرب الاحمر. اطلع بره شوي. مش عارفه اسمع حاجه. مش عارفه اسمعك
1: ايه كده.
0: طيب اقف بقى، اثبت بقى في اللي انت فيه ده، اثبت. قول.
1: ضرب الاحمر كلها بتمس عليك وبتمس على شيء وبتمس على كل راجل جدع زي ما قال عم ناصر.
0: صح كده، احلى جدعان وجدعان الضرب الاحمر. مساء العسل.
1: مساء العسل عليك، ويا ريت نسمع حاجه حلوه من عندك.
0: عيني عيني، شكرا يا حبيبي.
1: عسل
0: شكرا.
1: ربنا يخليك. والله احنا بنستناكي من الاسبوع للاسبوع على فكره
0: حبايبي.
1: مش بنكون زعلانين.
0: لا يا حبايبي والله على راسي، وانا كمان بستناكوا عشان اسمع صوتكم الاسبوع الاسبوع. مش سامع.
1: الضرب الاحمر،
0: الضرب الاحمر كله. انا عارفه ان بيسمع راديو 90 90 وعلى راسي. قول لي اسمك ايه بقى عشان احييك. انا مش سامع اسمك ايه.
1: انا اسمي كرياكو.
0: كرياكو، احلى كرياكو. مساء العسل عليك. اللي جاي رضا البحراوي، يلا هنسمع ونتسلطن. بص انا باخد التليفونات كلها ايه ورا بعض اهو، انا ماسكه التليفون في ايدي. ماشي يلا بينا. تعالوا ناخد كده 10 دقايق تليفونات كده. يلا الو.
2: مساء الخير يا استاذ امان.
0: مساء النور. مين؟
2: مساء الجمال والعصر عليك يا ايمو.
0: مين معايا؟
2: سعد معاكي من باب الشعريه.
0: ازيك يا سعد؟
2: احلى ايمو في الدنيا كلها واحلى مذيعه في الدنيا كلها. ايمو مختار
0: حبيبي، احلى رجاله رجاله باب الشعريه على راسي.
2: والله بنشتغل على حسك والمصنع كله بيشتغل على حسك كده وحياه ربنا.
0: يعني انا سبب ان المنتج بيطلع بجوده؟
2: والله بجوده، وبيخلي الناس ماشيه في الشارع لابسه جزم وبتدعمنا ماشيه في الشارع. الناس كلها بتدعمنا، الحريم كلها
0: بتدعمنا. ايوه كلنا نهتم بالخامات والفينش والالوان الجديده.
2: والله العظيم معانا الاستاذ حسين اليمان، يعني مروق الكلام معانا هنا قوي.
0: ايوه استاذ حسين، تسلم ايدك يا استاذ حسين.
2: الاستاذ حسين والله يروق الفينش والكلام ده والحاج عادل.
0: ايوه دلوقتي بقى في دلوقتي النت شغال، تقدروا تدخلوا تشوفوا ايه الالوان الجديده بتاعت السنه الجديده، تعملوا شغل كويس. ايوه
2: طبعا كله جديد جديد يا استاذ، متابعين على طول.
0: تسلم ايديكم يا رجاله.
2: الدنيا كلها هنا بتمس عليكم، عايزين نمس على الناس بعد اذنك.
0: يلا اتفضل.
2: عايزين ننسى على ابو بيبي وعلى اخويا كشري وعلى عم عادل وعم حسين وشيبوب وعم هشام ومحمد السبين، وعايزين اغنيه كل البنات بتحبك بعد اذنك.
0: حاضر احاول اجيبها لك.
2: احنا بنحبك والله، والاستاذ حسين بينسى عليك.
0: ازيك يا استاذ حسين عامل ايه؟ احلى رجاله، رجاله مصر جدعان.
2: عمال يقول لي مثيل على ايه. ما
0: بقول لك ايه، مصر لا. مش بتقوم غير بيكو. لازم نشتغل والمصانع تشتغل والورش تشتغل وكلنا نشتغل.
2: ايوه طبعا طبعا.
0: احلى رجاله
2: والله، حسكم معانا في الشغل ده بالدنيا. انت بتخلينا نرقص واحنا شغالين.
0: حبيبي قلبي دايما يا رب مبسوطين. تسلم يا حبيبي. اتفضل يلا بينا اهو، بنقفل التليفون ناخد التليفونات التانية. طيب نقرا رساله عبام التليفون. حاضر اهو اهو والله معاكم معاكم معاكم من غير خناق من غير خناق. فويسات مش هينفع بقى، فويسات يلا بقى اكتبوا. انا بمسي على مصنع تريو وعم سعد وعم كريم وعم شبرا. انا ايشو من الزاويه الحمراء. انا بحبك ونهى والله يا امي. انا بحبك مش ونهى دي والله. ماشي يلا ناخد تليفون. الو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: ازيك يا استاذ ايمان؟
0: الحمد لله. مين معايا؟
3: منعم سنة.
0: ازيك يا حاج منعم؟
3: خليك
0: انا مسيت عليك في اول الحلقة.
3: حصل.
0: عم منعم، عم منعم يعني طنطا، طنطا يعني بلد الابطال.
3: الله يخليك يا زمان، والله كفايه حب الناس ده ليك والله.
0: حبيبي عم منعم.
3: احنا بص الراديو بالنسبه لنا احنا ما بنشتغلش الا الصبح، القران كريم طول النهار، بالبرنامج بتاعك بيجي من الليب على طول.
0: حبيبي قلبي يا عم منعم، كل سنه وانت طيب يا حبيبي.
3: وحضرتك طيب، عايزينك بقى تشرفينا بقى في طنطا مولت استاد البدوي الاسبوع الجاي ان شاء الله.

0: تصدق انا بقالي سنين نفسي اروح مولد سيد البدوي والله.
1: بدايته من اول بكره، الليله الكبيره ده النهارده ان شاء الله.
0: والله يلا انبسطوا حبايبي. وهيقعد لغايه امتى بقى المولد؟
1: لغايه يوم الخميس الجاي ان شاء الله، الليله الكبيره.
0: الليله الكبيره الخميس اللي جاي
1: ان شاء الله.
0: ما انا الخميس بقى على الهوا، اجي لكم قبليها بيوم ولا يومين.
1: انت تشرفينا والله، الشنطه كلها تنور.
0: حبيبي حبيبي يا حاج منى.
1: كل سنه وحضرتك طيبه.
0: وانت طيب يا حبيبي. اتفضل اتفضل
1: اتفضل.
0: يلا بينا. ادي اهو من طنطا وكل حبايبنا. تليفون شغال، تليفون شغال اهو. يلا نرجع تاني للواتساب. الواتساب احلى ايمو في الدنيا، اسامه من ورشه حاحه مصر. اهلا يا اسامه، اهلا يا اسامه. ورش مصر كلها ومصانع مصر حبايب قلبي. يلا بينا. الو
2: الو.
0: ايوه
2: الو.
0: ايوه الو. مين معايا؟
2: كباكا.
0: كباكا ازيك يا كباكا؟
2: ازيك يا زمان، عامل ايه؟
0: اخبارك ايه؟ عامل ايه؟
2: الحمد لله تمام.
0: يلا ميسي. يلا
2: ايه الاخبار؟
0: يلا ميسي، عايز تمسي على مين؟
2: احب امسي على محمد سعد، حسين حتاتة، محمد حسين حتاتة، محمد حسين حتاتة، يوسف بلبل، حسام الفاطر، محمد السعاد، اللوز سعيد، عم سعيد وعياله، وعم محمد البطل.
0: الله
2: وحشينا كل اسبوع في زمان.
0: معاك اهو يا كباكا.
2: الله يخليك.
0: احلى كباكا.
2: كنت بتطلع اجي اطلع كل يوم، لسه ما طلعتش كل يوم.
0: لسه ما طلعتش كل يوم. اول ما اطلع كل يوم هتلاقوني.
2: هتطلعي امتى النبأ في زمان؟ كل يوم عشان انتوا وحشتاني.
0: ان شاء الله في الخريطه الجديده باذن الله.
2: ان شاء الله. عم محمد تعدي عليا عشان غنيتي غزاله الدرب الاحمر.
0: يا غزال الدرب الاحمر،
2: المود بتاع البرنامج هو مش راضي.
0: برافو عليك يا كباكا، ديك عرفت البرنامج ومود البرنامج.
2: ايوه احنا هنرقص بس.
0: صباح العسل.
2: احلى مسا عليك
0: يا كباكا. احلى مسا عليك يا كباكا. يلا بينا نقفل التليفون، نستقبل تليفون تاني. نرجع للواتساب. ايوه رواندا تشيك، رواندا تشيك من هنا لهنا. طيب على الواتساب شغلي نحت وبس. ده ايه ده الشغل ده ايه؟ بسمع صوتك بفك امام يا مختار، نسخه واحده في مصر. مساء الورد على روحك غازي من المنصوره. ده بعت لي صوره شغله، ده نحت. الله عليك يا غازي، تسلم ايدك. ده الحاجات دي بتتعمل بقى ايه في الحوائط وكده وديكوريشن، حلو قوي ده يا غازي، برافو عليك. يلا بينا اهو نقول الو.
3: ازيك يا استاذه؟
0: يا شقو
3: وحش 90 90.
0: اخبارك ايه شقو؟
3: انا في نعمه.
0: شقو يعني الدرب الاحمر، يعني الزاويه الحمراء، اجدع رجاله.
3: الله عليكي، الله عليك يا استاذ.
0: اخبارك ايه؟
3: انا في نعمه والله. انت اخبار حضرتك ايه؟
0: الحمد لله تمام.
3: انا بمست على مستمعينك طنطا وكل حبايبك، وبمست على الوالد الحاج مختار
0: حبيبي،
3: ومست عليك انت شخصيا.
0: تسلم لي يا شقو.
3: وعاوز امست على الدرب الاحمر وحاره الروم وكل حبايبك في الدرب الاحمر.
0: سلم لي عليهم كلهم.
3: كلهم بيسلموا عليك انت، مش كلهم، ده مصر كلها
0: حبيبي يا شقو.
3: اوروبا والدول العربيه والدول كلها بتتعلم الاخلاق والاحترام وحسن الحديث مع المستمع.
0: تسلم لي يا شقو والله.
3: كل حاجه الرباقه بتاعتك يا استاذه.
0: حبيبي يا شقو تسلم لي يا رب.
3: ربنا يعزك ويعلم ادارك.
0: امين يا رب.
3: ويكفيك شر الحاقدين.
0: امين يا رب.
3: ويكفيك شر ما هو شره.
0: امين يا رب.
3: ويجعلك ملعلعه كده وفي سماء الشرق الاوسط وفي سماء العالم كله.
0: الله يخليك، احلى مسا عليك يا شيخ.
3: رمضان والدي بيسلم عليك.
0: سلم لي عليه وبوس لي راسه.
3: ادعي له بالشفاء، ربنا يشفيه ويعفو عنه.
0: ربنا يشفيه ويعافيه يا رب.
3: اللهم امين، وينجيك ويحفظك يا استاذ.
0: حبيبي يا شيخ شكرا على تليفونك.
3: انا تعبان شويه مش قادر اتكلم معاكي.
0: الف مليون سلام.
3: العمليه سخنه معاكي، قلت لا انا لازم اكلمها والله.
0: الف مليون سلامه، دي احلى حاجه ان انا سمعت صوتك.
3: والله لازم تعبان يا استاذ وربنا اللي يعلم، بس انا خدت قرار ان انا لازم اكلمك
0: حبيبي، دي احلى حاجه.
3: ربنا يعزك ويعلم اقدارك.
0: شكرا يا حبيبي، شكرا على تليفونك يا
3: شيخ. ربنا يبارك لك ومشكرين على حسن على مقابلتك لينا والله.
0: الله يخليك يا حبيبي على راسك.
3: الله يخليك. الله
0: سلامتك يا حبيبي وسلامه بابا. طيب واضح ان الدرب الاحمر والزاويه الحمراء يعني ايه؟ اكتساح اكتساح. بص انا ماسكه التليفون في ايدي اهو. مش خايفه اسيب التليفون. والله يعني بتسعدوني بكم المشاركه وكم الروح الحلوه اللي بتبقى معايا في البرنامج. والله يعني ببقى مش عايزة أسيب البرنامج. يلا تعالوا. ألو،
4: ازيك يا استاذ ايمان؟
0: الحمد لله. مين؟
4: عبد الرحمن، فاكرني؟
0: اه ازيك يا عبد الرحمن، فاكراك اللي دايما بتتصل في اي حاجه بره البرنامج.
4: وحشاني جدا جدا جدا بجد.
0: الله يخليك. يلا، عايز تمسي على مين؟
4: لا هو الصراحه انا حبيت اسلم على حضرتك بس لان بقالي سنه تقريبا ما كلمتكيش.
0: ماشي يا عبد الرحمن، مبسوطه اني سمعت صوتك.
4: ممكن اسمع حضرتك اغنيه؟
0: يلا قول.
4: عايز رايقه رايقه
0: رايقه رايقه. حاضر طبعا. ماشي يا عبد الرحمن، يلا باي باي. يلا بينا، يلا بينا على الواتساب. كل ما اروح للواتساب ارجع تاني. دعاء زكريا، اجمل صوت يوم الخميس. تسلمي لي يا دودو، انت اجمل دعاء والله. بحب رسائل الستات الحلوه دي، انا بسمعك من زمان، اول مره اكتب لك. عايزه اغنيه لمحمد رشدي او العزبي، معلش حاولي. مين طيب؟ حرف الايه بس؟ طب مين؟ ما انا مش هقول غير لما اعرف مين. اكتبوا لي اساميكم. يلا بينا ناخد تليفون ده. الو،
5: ايمو.
0: مين؟
5: معاكي مصطفى ايمو، صديق البرنامج.
0: ازيك يا مصطفى؟
5: يا بحب امسي على كل راجل جدع، وبمسي على شيء واللي لسه قافل معاكي دلوقتي، وبقول له الف سلامه. زميلك مصطفى بيحبك وبيمسي عليك وبيقول لك وحشتني.
0: حبيبي يا مصطفى.
5: ومسينا على محمد جلال والاستاذ حسن اللي عنده، وقولوا له اجل واحد في الدنيا كلها، عم الدنيا.
0: عم الدنيا.
5: ومشي على وش الاستاذ حسين السكران، وكل واحد شغال مع الاستاذ حسين السكران.
0: ماشي، كل واحد شغال في الورشه على راسي.
5: واحلى مساء ليك انت بقى يا ايمو، يا لوحدك على جنب بقى.
0: ايوه بقى على جنب كده. حبيبي مساء العسل.
5: البرنامج هو ديها بس.
0: حبيبي ايوه كده، برافو عليكم، كلكم ملتزمين بالقواعد، والله احلى حاجه في الدنيا. يعني الواحد بعد كده فكر اشتغل مدرسه، انتوا بتسمعوا كلامي. طيب كفاية تليفونات ولا ايه؟ بس انا عارفة ان انتوا نفسكم بقالكم فترة ما فتحتش تليفونات. تعالوا يلا. الو،
6: الو، ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟
0: الحمد لله. مين؟
6: الدرب الاحمر لسه مكملة في المسا وبيمسي على ورشة اللص حسين السكران من ورشة محمد السكران.
0: انتوا كلكم مع بعض ولا كل واحد لوحده؟
6: لا هي الوكالة كده بس، الورش جنب بعضيها، المصانع وكده.
0: الله عليك، انتوا بجد الورش الورش كلها جنب بعض، بتسمعني وبتسمع كل من اغنية كده؟
6: كلنا بنسمعك وبنكمل المسا من قلب الدرب الاحمر.
0: من قلب الدرب الاحمر والزاوية الحمراء ورجالة مصر اللي على راسي.
6: محمد الشيخ عاوزي مات.
0: يلا
6: والله عاملين الله زي العسل. الناس قاعدين شغالين عاملين ازاي دلوقتي؟
0: حبايبي والله.
6: ومسمع الحاج عبد الله والحاج احمد حسني والاستاذ بيبو والحاج شاوي والاستاذ سامي الجاحظ بقى اهم حاجه.
0: ماشي، اجمد رجاله في مصر. يلا بينا، يلا بينا رضا البحراوي يا رجاله.
6: احلى مسا على مصر كلها.
0: حبيب قلبي. يلا بينا، يلا بينا. ناس مني ومن دمي، حدش فيهم شال همي. يلا بينا شويه شهيصه.

0: من يفوق مع إيمان مختار.
1: طب اللي يخاف ربنا يرفع ايده لفوق، اللي فوق اللي فوق يعمل كده.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أنا اسمي آدم وعندي 8 سنين. في يوم من الأيام كل الناس حواليا ابتدوا يستخدموا كلمات أنا ما كنتش فاهمها، سرطان الدم، كيماوي، علاج. وبعدين فهمت إني ما كنتش بحارب وحش. في الأول كنت بستغرب ليه كل الناس بتسألني عن اسمي، وبعدين عرفت إنهم كانوا عايزين يتأكدوا إن كل دواء بيتاخد مخصوص ليا أنا. قبل كل جلسة علاج كانوا بيفحصوا كل حاجة كويس جدا. السرطان مش يوم واحد، ده أيام كتير وزيارات كتير للمستشفى وأدوية كتير وناس كتير بتساعدني إني أفضل بأمان. بابا وماما كانوا عارفين العلامات اللي لازم ياخدوا بالهم منها عشان حد علمهم. توعية المريض بقت جزء من حمايته والحفاظ على سلامته. أنا كنت فاكر إن الدكتور هو بس اللي بيعالجني، دلوقتي عرفت إن كل الناس حواليا كانوا بيحموني. وحماية سلامة المرضى مش بس حمت علاجي، دي كمان حمت طفولتي.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: تصعيد هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة الخميس، أجازة، كل سنة وانتم طيبين وأجازة سعيدة. وبتسمعوني منين؟ وأتمنى يكون الموت حلو. طيب، كل البنات بتحبك، ونختم بعد حلوين. انتوا اللي طالبين اهو، طلب جماهيري. يلا نعلي الراديو، يلا بينا. وزغروتك

خلصت حلقتنا النهاردة، وجري جري دايما معاكم الوقت بيجري هوا. بجد بشكركم وبحبكم جدا، وكل الناس وجميع المحافظات وجميع وأي منطقة في مصر بيستنوني وبيسمعوني والبرنامج فارق معاهم. يعني بجد بحبكم وكلامكم كله على راسي. أنا عارفة أن أنا ما قريتش ربع اللي مبعوت، وتليفونات برضو ما خدتش يعني 1% من اللي بيرنوا. لكن معادنا بكرة إن شاء الله قبل دلوقتي بساعتين. دايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، ومحدش يزعل مني. أنا عارفة أن أنتوا بتحبوني. بكرة نشغل كل الأغاني اللي أنتوا عايزينها، وهنقرأ الرسائل كلها إن شاء الله بكرة، نكملها كلها. ومثلنا النهاردة يقول لك يا ابويا عايز اللي يشرفني، قال له يموت اللي لما يموت اللي يعرفني. يعني على الأصل دور دايما مشاكلنا، ومعظم مشاكلنا في الحياة إن إحنا ما بنقولش الحقيقة كاملة. يعني ممكن بعد ما تتجوز تلاقي إيه ده، دي ما بقى مش بنت فلان، ولا من عيلة علان، ولا هو فلان، ولا من عيلة علان. فيعني الصراحة في الآخر هي دي المنقذ الوحيد في الحياة. كل ما تبقى صريح، كل ما تبقى واضح، كل ما حياتك تبقى أريح وما فيهاش مشاكل. ده اللي بقوله في نهاية الحلقة. سيبكوا بقى إيه مع عمنا عبد الباسط حمودة، كلك عاجبني يا ولا، كلك عاجبني. يلا بينا، هابي ويكند كل اللي معايا.

0: عاجبني
1: راديو 90 90، هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع مازن سامي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مسؤولية الحفاظ على الدولة تقع على عاتق جميع المصريين، وأكد الرئيس السيسي ضرورة الحفاظ على الذاكرة الوطنية أمام محاولات التشويه بالكذب والافتراء ومحاولات تشويه الجيش والشرطة وغيرهما من مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026، والذي شهده الرئيس السيسي اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. هذا وقد حرص الرئيس السيسي على حضور مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة على هامش الاحتفال بيوم الخريجين، حيث تبادل الحديث مع الحضور من كبار رجال الدولة والإعلاميين حول الشأنين المحلي والإقليمي. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أنه لا توجد دولة تستطيع أن تحقق خططها التنموية في سنوات قليلة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ثبات في استقرار الدولة. وفي ذات السياق أكد الرئيس السيسي ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم وجودته والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة. فيما له صلة بالتطورات الإقليمية، أكد الرئيس السيسي أن مصر والسعودية هما قلب الأمتين العربية والإسلامية، وشدد على أن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها، وترفض كذلك المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. وأشار الرئيس السيسي إلى وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفا في هذا الصدد أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا لاستعراض ومتابعة محاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية، وذلك في إطار متابعة التحضيرات لمنتدى مصر 2026. وأكد مدبولي أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف يجسد مسيرة وطنية نجحت في تحويل التحديات إلى استقرار وجاهزية للمستقبل. جماعة الحوثي شنت هجوما صاروخيا على مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل. وأفاد شهود عيان بأن الهجوم استهدف مقر عملية عسكري في القصر الرئاسي. الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أكدوا دعمهم الكامل لمساعي الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والرمي على صياغة تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الراهنة. ووجه المجلس دعوة مشددة لجميع الدول الأعضاء للالتزام التام بتعهداتها وقراراتها الأممية ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بفرض حظر توريد الأسلحة إلى اليمن وقطع الإمدادات عن الأطراف المعرقلة للحلول السلمية. اقتصاديا، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت الإبقاء على أسعار السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة دون تعديل أو تغيير. ورياضيا، بيراميدز يختتم تدريباته في جوبا عاصمة جنوب السودان استعدادا لمواجهة المريخ بانتيو في الرابع من عصر الغد بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
3: كل ما الدولة صلابتها بتزيد وكل ما قدراتها بتزيد، كل ما الاستهداف هيزيد. يعني هو بالنهاية، هو انتوا عايزين تنجحوا؟ هو انتوا عايزين تفضلوا دولة برضو بعد كل اللي اتعمل ده لسه ماسكين نفسكم؟ اقول تاني، هقولها تاني، بعد كل اللي اتعمل في من 2011 لدلوقتي لسه مصر واقفة وقاعدة بتبني وبتعمر وبتحل مسائلها؟

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يا مساء الفل والسعادة.

0: يا حبايبي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا بحب الجمهور قوي لان بلاقي منه كل حب وكل احترام وكل تقدير، فوحشتوني يا حبايبي
1: حضرتك قوي. اللي وحشتينا جدا جدا، وكلنا واجيال كتيرة جدا ارتبطنا بحضرتك وبوش حضرتك وبرامج حضرتك وبمحتوى حضرتك بلغة النهاردة. اقولك المحتوى، وانا عارفة انه كان يبقى مكتوب على التتر اعداد وتقديم سهير شلبي، وده كان بالنسبة لنا هي المذيعة بتعمل كمان الاعداد، صحيح صح كده؟
0: بصي، هو انا كنت يمكن من القلائل جدا في جيلي اللي كنت بعد برامجي. يعني معظم الناس كانت عندها معدين، معظم المذيعات، لكن انا كنت بحب اعد برامجي، اختار ضيوفي، احضر اسئلتي، اقرا عن الضيف، احد الاماكن السياحيه اللي بروحها، احدد ايه الاماكن اللي هروحها. يعني انا كنت عندي شغف جدا جدا بالاعداد. الاعداد ده هو المذيعه، الاعداد
1: صح.
0: يعني هو تعرفي مذيعه قويه منين؟ من انها بتعد برامجها.
1: لكن الموضوع ده يعني يعتبر شوية اختفى، يمكن يعني مش كل المذيعين والمذيعات بيعمل. أنا شخصيا مدرسة حضرتك، يعني أنا لازم أعد شغل ده من زمن الزمن الزمن الزمن، من أول اختيار الضيف فعلا.
0: لا، اختفى واختفى واختفى. ده دلوقتي بتلاقي على الشاشة قائمة يعني رئيس تحرير، نائب رئيس تحرير البرنامج، نائب رئيس تحرير
1: فريق
0: البرنامج
1: كامل.
0: تلاقي لستة طويلة جدا اعداد، يعني في اوتو كيو المذيعة بتروح تقعد كده هانم تقرا من على الشاشه، تك تك تك تك، ما يعني مجهود اللي بتبذله قليل.
1: رغم انه حضرتك الاعلاميه الكبيره سهير شلبي ملقبه بالهانم، وهو الهانم اهو بتعد وبتختار ضيوفها، واعتري انه المقاييس الهانم يعني ملهاش علاقه بالموضوع ده، صح؟
0: لا طبعا. لا طبعا ملهاش علاقه طبعا.
1: انت جاهزه لحلقتنا النهارده؟
0: انا جاهزه.
1: طيب
0: يلا.
1: التليفونات بتبقى يعني التليفونات اهي ما شاء الله 2-18-10-8-6-2-18-10-8-66 تقدروا تكلمونا عليها او تبعتوا لنا على 199 وواتساب 010-490-90-4. اكتب لي في تعليقات على بوست قدم مقام على الفان بيج راديو 90-90 ايه اكتر برنامج بتحبه مدام سهير شلبي، او اكتر حلقة

0: بفكر حضراتكم 199 رقم الاس ام اس 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون، والواتساب 010 490 90 4. منورانا على الهواء الإعلامية الكبيرة سهير شلبي. اختار كده بتحب لها يعني أي برنامج؟ أنا بحبهم كلهم يعني، سواح، نجوم في القلب، كان كمان تاكسي السهرة جديد في ده
1: شهر اليوم المفتوح.
0: اليوم المفتوح ايه؟ اليوم المفتوح ده أنا كنت محظوظة لأني كنت مدارس راهبات، فكان يبقى الحد اجازه، فكنت اغيظ بقى اللي في البيت ان انا قاعده معاكي في اليوم المفتوح
1: 10 ساعات على الهواء.
0: أيوة
1: 10 ساعات على الهواء
0: 10 ساعات ده يعني هنحكي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: والنهاردة يا جماعة الحقيقة يعني احنا مش جايين نعمل كشف حساب للبرامج للإعلامية الكبيرة سوير شلبي، لكن تقدر تقول احنا بنرصد تجربة مؤثرة في أجيال كتيرة في مصر، اتكون منها وعي، اتكون منها إنسان، اتكون منها شخصية، اتكون منها أحلام، أصبحت نموذج لكثير من المذيعين والمذيعات اللي عايزين بعد كده. وأنا واحدة منهم الحقيقة يا مدام سوير، مش عشان حضرتك قاعده يعني، لكن الحقيقه انا من الاجيال اللي تبعت الاولى والثانيه، فيعني حتى مذيعين الربط كان ليهم شكل.
2: بالظبط
1: صح.
2: طبعا طبعا.
1: قولي لي حضرتك التكوين قبل ما تبقي اولا مذيعه.
2: التكوين
1: طبعا
2: التكوين، بصي انا يعني من اسره مصريه. والدي دكتور احمد شلبي، استاذ التاريخ الاسلامي بجامعه القاهره. عالم اسلامي كبير. اتربيت على تربيه دينيه وسطيه. يعني هو واخد دكتوراه من جامعة كامبريدج في انجلترا، فعارفة متحضر جدا. ولكن من وانا عندي 6 سنين مثلا بسمع كل الاراء الوسطية الجميلة في الدين بتاعنا الجميل. فتربيت على الاخلاقيات الدين، على الضمير، على ازاي تعاملي الناس، ازاي تكوني إنسانة سوية، يعني
1: إزاي تكون إنسانة أصلا،
2: إنسانة أصلا
1: صح،
2: حقيقي. مشيت بقى الحمد لله، والمعادي عندنا احنا كنا أنا من أبناء المعادي. فالمعادي كانت عاملة زي كومباوند كبير كده.
1: أيوة.
2: كانت هادية مريحة للأعصاب. نروح المدارس بالعجل ونرجع بالعجل، معانا أجانب كتير قوي كانوا ساكنين في المعادي، فالحياة كانت لطيفة، جناية كتير، شوارع رايقة، كورنيش النيل الجميل. يعني بصي ده الجو اللي أنا تربيت فيه،
1: وده يعني أعتقد أنه يعني جو أو مناخ يخلق مبدع. صح.
2: أكيد
1: كده؟
2: ده أكيد،
1: في وقت
2: خصوصاً لما تكوني عندك استعداد يعني.
1: صح. هنروح بقى للمحطة اللي بعديها، بس أسمعك غنوة وأنتي بتحبيها.
2: إيه يا ترى؟
1: علي صوتك
2: بالغنى. ولو في يوم
1: صح
2: راح تنكسر لازم تقوم كما النخل باصص للسماء. علي صوتك، علي صوتك،
1: محية جدا طبعا. كلمات كوثر مصطفى، كانت كوثر مصطفى معانا من اسبوعين يمكن.
2: أيوة.
1: وقالت لي دي كانت بالنسبه لي خضه ان انا اولا اشتغل مع كمال الطويل ومع يوسف شاهين، وتفاصيلها بنحييها. تعالي نسمع مع بعض.
2: نسمع يا روح.

0: ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار.
1: طب يا جماعة دلوقتي يا سهير شلبي عمالة بتغني، غني بقى مع الأغنية. أنا مش هسيبها، بحبها حب الأغنية دي. عايزة أقول لك الأغنية دي دعمتني في حياتي دعم مش طبيعي.
2: هي في الدافع، دافع صح؟
1: فترات الانكسار الكتيرة كانت في حياتي واللي ظهري اتكسر فيها حبيت. الأغنية دي دعمتني قوي. تمشي في العربية كده على كل
2: شيء
1: عادي، ولو في يوم
2: راح تنكسر لازم تقوم. يلا يا جماعة يلا، ما مش فيش انكسارات.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: الزمالك يواجه الجيش الرواندي في 7 الغد في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. بيراميدز يواجه في 4:15 عصرا فريق المريخ بانتيو بطل جنوب السودان بدوري الأبطال. زاد يواجه عزام يونايتد التنزاني في 8 الغد ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الأهلي يواصل تدريباته في أوغندا استعدادا لمواجهة كتارا بعد غد في الكونفدرالية. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بالدوري التركي. وأخيرا منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2009 يستعد للمشاركة في كأس الخليج بقطر، وذلك خلال الفترة من 17 أكتوبر الحالي وحتى 5 نوفمبر المقبل.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: طبعا يا جماعة بعد ما سمعنا كده النشرة الرياضية رجعنا مكملين مع الإعلامية الكبيرة سهير شلبي. لكن أنا لازم أقف يا مدام سهير عند ولا انكسار، لأنه ساعات تبقى الصورة الذهنية للمذيعة أو للشخصية العامة أو ما كان، يعني أنه الناس دي مبسوطين على طول، ومدام سهير يعني الله ده أمورة جدا، فيعني مش عارفة إيه الانكسارات اللي قابلتها سهير شلبي، واعتبرها أنا رسالة للشباب والمتابعين حضرتك ومتابعين تجربتك. الانكسارات كانت عاملة إزاي؟
2: شوفي، هو إحنا كلنا كبني أدمين بنمر بانكسارات وبزعل وبمواقف صعبة جدا في حياتنا. أنا من الناس يعني اللي الحمد لله مش عارفة ليه ما بيبان، يعني بالنسبة للجمهور، يعني أنا لما بروح أمشي في النادي مثلا في نادي الجزيرة بروح ألف في التراك، فالستات يقولوا لي الله أظن أنت سعيدة على طول، أظن أنت بتضحكي على طول. بستغرب أوي لما بيقولوا لي كده، يعني يبدو أن دي نعمة ربنا مديهاني
1: سبحانه وتعالى،
2: أن أنا يعني ما بحملش الناس انكساراتي، هم انكساراتي. ويمكن ده اتعودنا عليه من خلال عملنا في التلفزيون، يعني أنا يبقى عندي انكسارات وكوارث في البيت ومشاكل، ابني عيان، أي
1: فقد مثلا،
2: أي مشكلة،
1: يعني زي إنسانة عادية جدا،
2: ومع ذلك أروح قدام الشاشة مبتسمة ولطيفة جدا ومحبة للجمهور ومش مبينة للناس ان انا متضايقة ولا حاجة. لكن عايزة اقول لك حاجة يا بسنت، هي الانكسارات دي بتترك ندبة في الانسان، في قلبه الندبة دي بتقوي الانكسار اللي بعد كده، بتخليه اكتر اصرارا على الحياة واكثر قوة وما يفقدش انسانيته. يعني
1: الابتلاءات بتخلي الانسان قلبه يرق اصله كمان، حتى لو وعيه يروح في مناطق تانية. يعني
2: بالضبط، انا مريت بانكسارات كتيرة جدا مش عايزة.
1: ايه اكبر انكسار واجهته سهير شلبي؟
2: لا بلاش بقى، لان ده هيخليني
1: مش عايزه العيد الحلوه دي تعيط.
2: يعني بصي، انكسارات كتيره طبعا، فقدي للزوج الغالي الاعلامي الكبير استاذ احمد سمير
1: رحمه الله عليه،
2: وبعدها بقى فقد للاخوات وللام، وبعدها في رحله حياتي العمليه بقى الحروب والطاعون اللي كانت في ظهري باستمرار دائما وابدا، واصراري على النجاح والصلابه في مواجهة هذه الحروب. دي كانت ساعات بتعمل لي انكسار جدا ولحظات يأس، بس لا كنت بقوم زي المارد، عارفة؟
1: أيوة.
2: يعني بقوم
1: رغم ان حضرتك كواليسك، يعني انا قبل الهوى لما زعنا البرومو كلمتني حبيبتنا طبعا استاذتنا شفكي المنيري وقالت لي بصي يا بسنت، مدام سهير كانت اكتر مديرة من اكتر المديرين، يعني سوية تشجعنا حتى لو احنا هنطلع بس ربطة تقول لنا وتعملي وتسوي وتكتبي وتقولي ومش عارفة ايه وشكلك يبقى عامل ازاي. يعني بتقولي اولا محبة للحياة، بتحب الاخرين ينجحوا، ورغم ده عندك حروب.
2: لا حروب ايه، ما تعديش، لكن انا بحب الناس قوي، عارف، عندي طاقة حب غير طبيعية
1: وصلة
2: للناس، لجمهور، مثلا مرؤوسين، يعني كنت كبيرة المذيعات، فالمذيعات لحد النهاردة احنا اصحاب واصدقاء وجروب مذيعات، نخرج ونتفسح سوا ونخرج ونروح رحلات وكده، عندنا جروب لطيف جدا جروب المذيعات ده. طول العمر كنت امسك اجندة كده وأدون فيها، حتى كانوا يقولوا لي هو أنت حضرتك مش بتنامي؟ يعني 24 ساعة متابعانا اليوم ده الساعة كذا قدمتي وقلتي كذا غلطتي في كذا، اليوم ده ما قلتيش للضيف حضرتك، اليوم ده كنت قاعدة بشكل غير لائق،
1: ما قلتيش للضيف حضرتك
2: قدام الضيف، اليوم ده اللبس لا ما كانش أحسن حاجة، يعني إيه. وكانوا بيتقبلوا مني جدا لأن هم كانوا عارفين عارفين ان ده لمصلحتهم. توجيهات في اللغة بقى والنطق واللغة بشكل عام. بزعل قوي لما الناس تنطق اللغة العربية حتى العامية بشكل غير صحيح.
1: أوكي.
2: فبرضو كنت بعمل توجيهات في اللغة
1: طبعا.
2: فعارفة وكان الاجتماعات بتاعتنا لطيفة وحلوة.
1: هي عيلة, فكرة العيلة,
2: العيلة اللي في الشغل. قناة الدراما كنت كده برضو يا بسنة.
1: أيوة
2: برضو
1: صح.
2: كنا عيلة واحدة, عشان كده تلاقيهم لحد النهاردة كلنا حبايب وصحاب وحبايبي وبيحبوني وبحبهم بشكل.
1: احنا بنحبك جدا. بتحبي حمائي؟
2: طبعا.
1: تيجي نسمع له غنوة؟
2: طبعا طبعا. يا ترى ايه هتسمعيها؟ ايه
1: اسمعك؟ في حضن عينيك, عشان عينيك الحلوة دي.
2: الحضن ده مهم.
1: صح
2: طبعا.
1: هنتكلم.
2: طبعا.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: بما إننا عشرة يعني وأصحاب بقالنا حبة حلوين، هستسمحك النهاردة يا أستاذ واستأذنك يا هانم إني أتكلم عن كلمة شكلها كده دمها تقيل ومجعلصة، يعني كلمة من كلام الحنجور اللي اتريق عليه الكاتب الكبير أحمد رجب في فوزية البرجوازية، إنما شايفاها كلمة مهمة أو وقلة الانتباه ليها مسبب مشكلات كتير جدا. هي كلمة إيه؟ لا مش بابرجوازية، استنى عليا، وأنا عشان قلت فوزية البرجوازية تقول لي بابرجوازية، استنى هقولك إيه الكلمة. الكلمة هي السياق. والله زي ما بقولك كده، السياق. السياق حاجة مهمة فوق الوصف، كل حاجة في الدنيا ليها سياق بتحصل فيه، لو شلناها من السياق ده بيبقى لها معنى تاني، معنى تاني خالص، وممكن يبقى المعنى العكس مثلا، أو ما يبقى لهاش معنى من أصله وتستدعي السخرية. زمان كنا بنقول على الطريقة دي لا تقربوا الصلاة، اللي هو الآية القرآنية الشريفة بتقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فيجي واحد يقول ربنا بيقول في القرآن لا تقربوا الصلاة ويسكت، كده بقى المعنى العكس خالص. طب ما هو شيء بديهي، ايه الجديد يعني؟ هقول لك انا هو جاي هو في السكة، والله العظيم المفروض حاجة طبيعية وبديهية وكل حاجة، انما اللي يبص حواليه يلاقي الوضع مش كده خالص. تقريبا 24 ساعة في اليوم، 7 ايام في الاسبوع، في حاجات بتتشوه خالص مالص بالص لما الناس بتتداولها برا السياق اللي اتقالت فيه. يعني مثلا انترفيو مع شخصية عامة، فنان، مسؤول، مثقف، وفي النص كده قال حاجة من باب الدعابة والسخرية، يجي واحد ياخد الجملة دي ويحطها تصريح على لسانه وكأنه بيقولها بجد فتضحك الناس منه، أو يقص الكلام يسيب جملة قبل وجملة بعد تغير المعنى خالص. زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90.90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

تخيل حضرتك ان ممثل مثلا بيحكي عن طفولته، فلما كان صغير كان بيفكر انه احسن من الباتشينو. ده عادي جدا لو شلنا السياق انه بيحكي لما كان طفل، وخدنا جملة طبعا انا احسن من الباتشينو. يختي الدنيا هتقوم ومش هتقعد، ويتشتم هو واهله سلسفيل جدوده. في ناس بتعمل مواقع ساخرة او صفحات باسم المشاهير زي مثلا باروديه على الشخصية، وطبعا مفيش اي نوع من التنظيم في الحكاية دي. فتلاقي حد خد خبر من المواقع والصفحات دي باعتباره بجد وحقيقي، ويحصل نفس المصير. خلينا كمان نفتكر ان الشغل على الكمبيوتر بقى سهل قوي. في حاجات زمان كانت محتاجة امكانيات بالملايين بيعملها اي طفل على التليفون او التاب. برامج اللعب في الصور وقصها، تقليد الاصوات، تقليد الخطوط، المونتاج، تركيب الصور على بعض، دمج كليبين في كليب واحد. وفي ناس بتلعب في الحاجات دي حتى من باب التسلية. المشكلة الأكبر بقى إننا غالبا مش بنحاول نقرأ تفاصيل الأخبار والتصريحات مثلا، كفاية بس العنوان ونقوم عاملين شير، والموضوع ينتشر بنسخته المشوهة ويثبت بقى، ويبقى نفيه صعب جدا، خصوصا إنه بيبقى فيه ناس من مصلحتها نشر الكذبة، أو الكذبة شكلها حلو أصلا. مفيش طريقة لمواجهة ده غير بالسياق. فأي موضوع مهتمين بيه لازم نعرف أصله وفصله. الكلام ده اتقال فعلا ولا لا، اتقال امتى، اتقال فين، الكلام اللي قبله ايه، الكلام اللي بعده ايه كده. يعني صحيح مجهود كبير، بس الحكاية كمان تستاهل. دماغنا تستاهل انها ما يتلعبش بيها وما يتلعبش فيها. وبعدين حط نفسك مكان الراجل يا اخي، او النبي زي ما بقولك كده.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: واحد 99 رقم الاسم اس و 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون، والواتساب يا جماعة 010-490-90-4. اشرف بعتذر لك، الخط قطع، ارجع كلمنا تاني. منوراني الاعلامية الكبيرة سهير شلبي. وقفنا في الفاصل اللي فات عند فكرة الحضن. انت قلتي الحضن ده يا بسنت مهم جدا جدا لما كنا بنعلق على غنوة حمائي في حضن عنيك.
3: شوفي، هو أنا كنت قريت مقولة كده عجبتني جدا جدا.
2: أيوة.
3: إنه الإنسان محتاج من 3-4 أحضان في اليوم عشان يقدر يكمل حياته وينور حياته ويعيش ويواصل ويشتغل. الإنسان حتى لو هو طفل صغير، ولا حتى بنت، ولا شاب، ولا زوج وزوجته، الحضن ده يعني ده شيء خطير جدا حقيقي، لانه بيديكي دفء وبيديكي حياه وبيديكي اطمئنان وطاقه. يعني الحضن مهم.
2: طب حضرتك فكرتيني بفيديو شفته الامير عيد فريق كايروكي. وقفت عند الجمله اللي قالها امير عيد، وبنبارك له طبعا على ألبومه الجميل هو والفرقه. قال لك احنا عيله واحنا صغيرين ما كناش نحضن بعض، احنا كنا العيله عامله كده. هو زعلان جدا من الحكايه دي، فانا باكد على كلام حضرتك طبعا عن الحضن ده في اصله.
3: انا عايزه اقول لك على حاجه، كريم كوجوك جوز شيرين بنتي.
2: طبعا بالحقيقة كريم
3: طبعا،
2: وشيرين طبعا،
3: طبعا.
2: والشريف احمد سمير بقى
3: طبعا.
2: نهار ابيض، عشره عمري ومنى، يعني ده العيله كلها.
3: وعمرو احمد
2: سمير طبعا.
3: بصي، احنا الصبح لما نصحى من النوم انا وشيرين، لو انا عندهم في البيت اول ما نقوم صباح الخير ونبوس بعض، فهو يبوس لنا بذوق. ايه العيله الغريبه،
2: العيله اللي بتحضن
3: بعض وتبوس بعض زي. مش قادره اقول لك، بيقعد بقى استغرب قوي، انتوا بتعملوا كده ليه؟ اقول له كريم ده حاجه مهمه قوي.
2: طب قولي لي بقى، شيرين والشريف وعمر مع اولادهم بيعملوا زي ما حضرتك كنت بتعملهم بتعملي معاهم هم اطفال؟
3: مش بالظبط،
2: مش بالظبط.
3: بيعملوا بس طبعا الحياه بقت جافه اكتر. هاي باي باي باي مامي، باي باي بابي، مستعجل مستعجل، عارفه الجيل الجديد بقى مستعجل قوي.
2: ده بيعمل ايه بقى في نشأة الطفل نفسه يا مدام سهير من وجهه نظرك؟
3: لا طبعا،
2: هل بيفقدوا حاجات
3: طبعا
2: مهمة؟
3: طبعا بيفقد الحنيه والحب والحنان والمسانده، بس هم بيحاولوا معاهم.
2: بلاش ناخدهم نموذج، لكن نقول انه الطفل اللي ما بتحضنش بلاش بقى ناخد الولاد والاحفاد ابدا، ربنا يبارك فيهم.
3: لا، هم الحمد لله،
2: الحمد لله،
3: حب برده وحنيه جامده قوي.
2: لكن خلينا نقول في نشأة الطفل، بما ان حضرتك كمان مربيه فاضله ويعني وطلعتي المجتمع نماذج مهمه ومؤدبين وشاطرين في شغلتهم،
3: الحمد لله.
2: ده يفقد الطفل ايه؟ الطفل اللي ما بتحضنش، والطفل اللي بيبقى على يعني ما عندوش ميعاد غدا، وما عندوش ميعاد عشاء، وما عندوش الترابيزه مع بابا وماما، وما عندوش ما عندوش
3: بيخليه في حاله عدم اطمئنان، بيخليه في حاله خوف، بيخليه في حاله عدم استقرار نفسي. مهم جدا انه الطفل ده يحس بالحنان ويحس بالحب ويحس بالحنيه ويحس بالحضن علشان يقف على رجله كده ويمشي في الحياه، يبقى سعيد ومبسوط
2: ثابت
3: ومستقر نفسيا.
2: ليه جذور، صح كده؟
3: طبعا.
2: طلبت مني الغنوه الجايه وبهديها لك وبهديها لكل اللي بيسمعني احيل فيلن على هوا راديو 90-90. هنروح كده لفقره اسمها العاصفه، لاني عايزه اتكلم مع حضرتك على شكل الاعلام وقت سهير شلبي وشكل الاعلام دلوقتي. انت جاهزه الفقره دي؟
3: قوي.
2: يلا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها واستقرارها، مشددا على أن الأمن القومي المصري يرتكز بصورة رئيسية على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة في حماية البلاد وصون استقرارها. وأشار الرئيس السيسي إلى أن حماية مصر مسؤولية مشتركة، داعيا المصريين إلى إدراك أهمية الحفاظ على دور مؤسسات الدولة الأمنية والانتباه إلى ما وصفه بالمحاولات الرامية إلى تشويه دور القوات المسلحة والشرطة. جاء ذلك خلال احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026، والذي شهده الرئيس السيسي اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. فيما له صلة بالتطورات الإقليمية، أكد الرئيس السيسي أن مصر والسعودية هما قلب الأمتين العربية والإسلامية، وشدد على أن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها، وترفض كذلك المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. وأشار الرئيس السيسي إلى وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفا في هذا الصدد أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. جماعة الحوثي شنت هجوما صاروخيا على مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل. وأفاد شهود عيان بأن الهجوم استهدف مقر عمليات عسكري في القصر الرئاسي. الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أكدوا دعمهم الكامل لمساعي الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والرامية إلى صياغة تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الراهنة. ووجه المجلس دعوة مشددة لجميع الدول الأعضاء للالتزام التام بتعهداتها وقراراتها الأممية ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بفرض حظر توريد الأسلحة إلى اليمن وقطع الإمدادات عن الأطراف المعرقلة للحلول السلمية. اقتصاديا، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت الإبقاء على أسعار السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة دون تعديل أو تغيير. ورياضيا، الزمالك يواجه الجيش الرواندي في 7 مساء الغد في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: وقد المقام من ورانيا الإعلامية الكبيرة سهير شلبي. الحقيقة مدام سهير عايزة في الفصل ده أتكلم مع حضرتك عن شكل الإعلام زمان وشكل الإعلام دلوقتي. وحضرتك طبعا قامة وقيمة كبيرة، أكيد عندك رؤية ما بين إيجابي وما بين سلبي. أحب أعرفها من حضرتك، وكلنا لو إحنا بنسمعك دلوقتي نعرف زمان كان شكله عامل إزاي ودلوقتي عامل ازاي.
2: هي المقارنة صعبة شوية فسنت، لكن انا هحاول اقول لك بقدر الامكان. زمان احنا يعني كان الاعلام ده لازم يكون في رسالة، في مضمون، في هدف، في توعية، في مصداقية شديدة جدا، في ضمير. أيوة. في إنسانية. في أنك أنت تقدري تتعاملي مع جميع فئات الشعب.
1: أيوة.
2: من أعلى، من العالم والأستاذ والعالم الذرة والدكتور والطبيب إلى أبسط فئات الشعب. يعني ده تعلمناه، أنا شخصيا تعلمته في شغلي.
1: أيوة.
2: ويمكن عملته في شغلي.
1: أيوة.
2: كنت بعمل برامج مع علماء، وبعمل برامج مع بسطاء، مع فنانين، مع أطباء، مع شعراء، صحفيين.
1: أنا شفت حوارات مع مثلا الأستاذ نجيب محفوظ، مع دكتور زويل، زي ما شفت برضه أحمد زكي وفتن حمامة، يعني شفت تنوع. سواح، برنامج سواح.
2: أيوة.
1: حضرتك نزلتي عرفنا، يعني إحنا عشان أنا متربية في الأقاليم، يعني أنا من منصورة. فبقيت أشوف الأماكن اللي في القاهرة وغير القاهرة من حضرتك. يعني
2: بالزبط كانت الناس بتستغرب، هي الأماكن دي موجودة عندنا في مصر.
1: صح.
2: يعني بصي، كان الإعلامي الناجح بقى، أنا بتكلم على الإعلامي الناجح أو الإعلامية الناجحة، لازم يكون عندك رسالة عايزة تقدميها.
1: أيوة.
2: وعندك فكرة وعندك أفكار أنت اللي بتقترحيها وبتنفذيها مع زملائك بقى.
1: أيوة.
2: يعني كل برامج دي، لو مسكتي برنامج هتلاقي برامج صعبة جدا مش سهلة.
1: أيوة.
2: برامج بتقدم قدوة، برامج بتقدم أماكن في محافظات مصر كلها،
1: تجربة كمان لرموز. زي ما انا بعمل، بحاول يعني اعمل في قد المقام ان ما يكون عندي رمز من رموز اي مكان المجال. بنطلع بخبره احنا كمتلقي، بخبره مدام سهير، بخبره استاذ موجي الامام، بخبره اي اسم يعني استضفناه من كبار المبدعين في مجالاتهم.
2: طبعا يعني شوفي، انا حرصت على مثلا انا احاور كتاب، مؤلفين، شعراء، اطباء، فنانين، مخرجين، ملحنين، مصر كلهم. كل اللي كان موجود في الحقبة الزمنية دي أنا حاورتهم. فأنت بتطلعي بقدوة. يعني كإعلامية بتطلعي كده، أو كواحد حد بيسمع أو واحدة بتسمع، لازم يكون الإعلامي. أنا يعني بوجه رسالة لكل اللي بيدرسوا إعلام بقى في كليات الإعلام كلها، أو أيوة. للعاملين في مجال الإعلام.
1: أنا بسمعه.
2: لازم يكون في هدف عايزة توصلي.
1: أيوة.
2: لازم يكون في مضمون عايزة توصلي. لازم كمان يكون في مصداقية. الجمهور خطير،
1: ده فلاتر،
2: بيقدر يميز الصدق من اي حاجة، من الاكاذيب، من كده. فلازم يكون فيه، لان انت ضمير الامة، يعني الاعلامي ده ضمير الامة، ضمير امته، لازم يوصل المصداقية جدا في كل كلمة بيقولها. هو أنا النهاردة بلاحظ أن الغالبية، مش كل الناس طبعا، في ناس كويسة كتير زي كاباسانتو، زي غيرك، حقيقي في ناس موجودين مجتهدين جدا، شاطرين جدا، بيجتهدوا قوي في خضم الكتير قوي
1: طبعا الساحة. قنوات كتيرة والسوشيال ميديا، ويعني
2: الساحة بقت مزدحمة جدا.
1: اللي بيزعجك أنت كسهير شلبي؟
2: أنا اللي بيزعجني أولا السوقية في الألفاظ، عدم الدقة في اللغة، الاستسهال، الاستهياف. ما بحبش يعني ساعات ألاقي مذيعة ومذيعة فيها يافا، إيه ده إزاي بتقول كده وإزاي بتقولي كده، يعني بزعل يعني مفيش مضمون. أنت عايز تقول إيه في الآخر؟ يعني أنت بتتكلم ولا أنت بتتكلمي؟ عايزة تقولي إيه؟ لازم يكون عندك مضمون بتقدميه، ده اللي بيزعجني. يعني الحكاية بقت زحمة جدا، زحمة يا دنيا زحمة. قنوات التلفزيون بقت كتيرة جدا، الإذاعات الراديو بقت كتيرة جدا،
1: هو تعدد مطلوب في ظل يعني المتغيرات بتاعة العصر كمان. ما الواقع بيقول ان احنا عندنا تكنولوجيا وعندنا وعندنا وعندنا، فالتعدد اكيد مطلوب، بس لكن ازاي اضبط هذا المشهد؟
2: خلي بالك ان في حاجة خطيرة جدا بتحصل دلوقتي، وهو وجود السوشيال ميديا.
1: طبعا،
2: لان دلوقتي الشباب الصغير بقى ماسك الموبايل حاطط وشه فيه 24 ساعة. ممكن يكون ما بيتفرجش بقى، مش عايز يتفرج، مستسهل هو كمان،
1: عشان احنا روحنا على السوشيال ميديا. ما الحلقة دي مثلا بتتصور بودكاست، فيقدر يشوفها يعني هيكعبل اكيد في الحلقة في فيديوهات من الحلقة.
2: ده مهم جدا جدا ان هو يشوف مضمون بقى، يشوف قدوة، يشوف كلمة محترمة، يشوف لغة سليمة.
1: صحيح، مهم. اسمعك غنوة حلوة بعد الكلام الحلو ده.
2: ايه يا ترى؟
1: مش حبيبي بس.
2: الله خدت مني رقالي.
1: يا سلام على جمالك،
2: مبهجة. عيني عيني عيني
1: عيني عيني.

0: يعني ده كان حلم بالنسبة لي
1: حبيبتي.
0: والله، ان انا يعني مش معقول. انا بحاور حضرتك ان انت بتقولوا مين يا اولاد.
1: يا حبيبتي
0: انا بهذه الحالة حبيبتي.
1: حبيبة قلبي.
0: خلينا نروح لأسئلة يعني اجاباتها مش سهلة. لما اتفقناش على كده.
1: قولي يا ست حسن.
0: لما حضرتك قلتي خدمت كل الناس لكن نسيت نفسي،
1: ليه بس كده تقلبي عليا المواد؟
0: انا لازم ده، انا هنا عشان كده، انا محضر خير.
1: لا هو بصي، انا فعلا قلت الجمله دي، كان في حاجه حوار ليا. بصي انا ما بتاخرش ابدا عن اي مخلوق يقصدني في حاجه ابدا، طالما اقدر اعمل الحاجه دي، وحتى لو ما اقدرش بعمل مجهود كبير جدا عشان اعمل له الحاجه اللي هو عايزها.
0: أيوة.
1: الخدمه اللي هو طالبها يعني، او الحاجه اللي هو طالبها. الناس كل بحب الناس من قلبي، وبحب اساعد قوي، لان انا عندي يقين ان المساعده دي ربنا هيردها لك في يوم من الايام. اولا ده اصلا طبع عندي، وثانيا ربنا بيرد لك جبر الخاطر ده.
0: يا سلام.
1: لازم ربنا هيجبر خاطرك في يوم من الايام باللي انت عملتيه لازم. بس انا بقى نسيت نفسي فعلا جدا جدا في خضم الحياه كده، نسيت نفسي قوي، ما عملتش لنفسي حاجة يعني، حاجات معينة على المستوى الشخصي. فلكن مش ندمانة يعني، الحمد لله يعني.
0: طب يعني خلينا نقول الحكاية بشكل تاني. حضرتك شايفة مثلا انه كثرة العطاء ممكن تخيب الأمل، فالواحد يتعب، فيبقى نقول إيه، خلاص بقى أنا لم بقى، أنا نفسي أنا اللي بدي كتير، أنا يعني هو الحكاية عاملة كده.
1: بس احيانا في لحظه ما يجي لك الاحساس ده، بس بترجعي لطبيعتك تاني. لا انا طبيعتي بدي، وانا طبيعتي بحب، وانا طبيعتي بحب اكبر الخاطر، ومش هتخلى عن الطبيعه دي، لان ربنا هيرد لي في يوم من الايام، وكل يوم من ايام حياتي هيرد لي الحاجات الحلوه اللي انا.
0: التجربه اثبتت مع حضرتك كده.
1: لا ربنا بيكبر الخاطر لما بتكبري خاطر الناس.
0: طبعا
1: ربنا بيكبر بخاطرك جدا جدا جدا
0: أكيد.
1: يعني حتى لو
0: أكيد.
1: في بعض ناس ما قدروش.
0: هل بتندمي سهير شلبي على الثقة اللي ممكن اديتيها لبعض الناس؟
1: احيانا برضو، بس بصي انا عندي حسن الظن بالناس جدا، لان دايما اللي عنده حسن الظن بالناس ده بيقيس ردود الافعال بقلبه هو.
0: أيوة.
1: فدايما عندي حسن الظن بالناس، لا اسيء فهم الناس ابدا، او لا اسيء الظن بالناس. بس لما بيطلع حد مش قد موضع الثقه دي، ممكن اتصدم للحظة، ممكن كده، بس خلاص بمشي في الحياة. عارفة بس انت، انا في حاجة غريبة جدا.
0: أيوة.
1: ان انا عارفة اللي هو طالع على جبل، وطول ما هو طالع بيقابل حجرة كبيرة، ويقابل صخرة، ويقابل
0: الحياة.
1: حاجات بتعوقه، ولكن عندي دايما ثقة بالله سبحانه وتعالى ان ربنا هيقف جنبي. عندي دايما اليقين ده، وعندي دايما اليقين بالدعاء. ادعي بقى طول ما انت ماشيه، انا بصحى من النوم ادعي، قبل ما انام بدعي، بركب عربيتي بدعي، قبل ما ادخل الاستوديو بدعي. فرب عندي يقين بالدعاء، يقين بجد.
0: الله.
1: فالحمد لله والشكر لله، ربنا بيستجيب للدعاء ده
0: طبعا. ونعم بالله، ونعم بالله.
1: لو حد بقى خاب املك فيه،
0: خلاص بقى
1: بتخطيه، يلا ماشي، نمشي في الحياه، نمشي.
0: قولي لي سهير شلبي قويه، ولا انت اجبرتي انك تكوني قويه؟
1: بصي حلو قوي قوي التعبير ده، انا فعلا اجبرت اكون قويه، لان
0: قويه غصب عني انا بقى.
1: ايوه، لانه انا دايما يقولوا سهير شلبي دي بسكويته، سهير شلبي دي مشاعرها رهيفه، سهير شلبي رقيقه. بس انا اجبرت في الحياه ان انا احيانا اكون قويه جدا، واكون غول. لا بقى انا هقف. لا في الغلط كمان يعني، انا بتضايق جدا مثلا في الاداره. انا طيبه جدا ورقيقه جدا مع المرؤوسين كلهم، لكن لو حد اساء ده وغلط واثر في شغله، بتحول يا بسند، بيتخضوا مني بقى.
0: الحمل، برج الحمل يطلع بقى.
1: بتحول. يلاقوا غضب عنيف. وبعدين اجبرت

0: قوية ازاي بقى كمان، لاني اتحاربت كتير قوي، فكنت زمان بقى اعيط وانكسر والحاجات دي. لا لا لا، اقفي، ابقي قد النجاح وقد الصمود وقد الحرب.
1: الله،
0: ما يهمكش حد بيحاربك، احنا كل واحد في حياته بيتحارب،
1: صحيح، في اي
0: في
1: مجال،
0: كل المجالات. فلا، اقف كده، واقف واقفه مع نفسك، هتزعل دقايق لكن تقوم
1: عشان تكمل المشوار.
0: تواصل بقى وتحارب. عارفه تحاربي بايه؟ تحاربي بالاصرار على النجاح. كل ما تنجحي وتقدمي شغل مثلا حلو، انت في مجال شغلك او غيرك او غيرك، اي حد في مجال شغله، كل ما هتنجحي هو ده اللي بتصدي بيه الحرب.
1: هننجح، اصرار
0: بس
1: على النجاح.

حبيبي يا حبيبي.

الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: اخبارنا النهارده سواء كانت اقتصاديه او
1: حضراتكم كنتوا تابعين
2: حدث
0: مصر بتشهد حدث لاول مره
2: نقاش.
0: وعشان يكون موضوعنا محل نقاش لازم
2: لكل المجالات
0: قضية فنية رياضية بيكون معانا دايما كل الاخبار من كل انحاء
2: العالم. اقتصاد
0: وفي مؤشرات البورصة ارتفاع جماعي ومن اخبار الفن انطلاق
2: وعشرات كل ده واكتر في اخر الليل من الحد للخميس الساعة 11 مساء

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: واحد 99 رقم للاس ام اس و218-10-866 هو رقم التليفون, وعلى الواتساب 010-490-90-4. دسوقي بيقول لي ايه كمية الجمال والوعي والاحترام زمن الاعلامي الملتزم, بيسلم على حضرتك. مايكل كمان بيسلم على حضرتك, وسعاد نصر بتسمعنا من فلسطين
3: يا حبيبتي. الله يسلمك.
2: كوثر مصطفى بتقول بالنجاح والتوفيق حبيبتي, متابعة حلقة جميلة جدا ان شاء الله.
3: شاعرة العظيم
2: والله حبيبتي. والله يا عبد الله وجدي بيسلم عليكي, يا ابو خيري بيسلم عليكي, ومعايا تليفون. الو,
4: السلام عليكم يا ابن بلاد الاذاعه.
2: وعليكم السلام. مالكش
4: دعوه بالمهام, وهي دي الاستاذه بسنت بتاعت المفاجآت بتاعت الحاجات الجميلة.
2: طب مالكش دعوه خالص, انا مش عايزاك, انا مش موجوده, انا معايا الاذاعه الكبيره سهيل.
4: السلام عليكم يا مدام سهير.
3: وعليكم السلام ورحمه الله, اهلا.
4: السلام عليكم على الاخلاق وعلى الاحترام وعلى التدين.
3: الله يخليك يا رب. الله
4: وعلى نعمه الاخلاص وعلى نعمه الوجه الجميل وعلى نعمه القلب والروح.
3: الله يخليك يا رب. الله يخليك. اشكرك.
4: انا هقول لحضرتك ثلاث كلمات عشان وقت البرنامج.
3: اتفضل.
4: اول حاجه استاذه او يا مدام او يا ام المصريين كلهم,
3: الله يخليك.
4: وده يعني انا في كلام مش انا عاوز اعبره مش قادر, بس هو ده اللي انا بقوله من جوايا. انا راجل شعبي من الزاويه الحمراء.
3: اهلا وسهلا. اهلا.
4: وبلدي الايوبيه.
3: اهلا.
4: ووالدي الشيخ رمضان بيحكي لي عن حضرتك كتب.
3: الله يخليك.
4: ومعارك.
3: الله يخليك.
4: ومصادمات. وقال لي يا ابني يا جبل ما يهبك ريح.
3: الله الله, سلمي عليه.
4: انت سلم والله بيسلم على حضرتك قوي. وكان مع زوجة حضرتك في محافظة جنوب سيناء.
2: استاذ احمد سمير.
4: انا بكلمك على تاريخ.
3: ايوه اهلا وسهلا.
4: قاعد معاه في محافظه جنوب سيناء وفي الاحتلال وفي الضرب وفي كل حاجه. فانا برضه عشان وقت البرنامج قال لي يا جبل ما يهدك ريح. تاني حاجه استاذه, ربنا سبحانه وتعالى اداكي نعمه القوه.
3: الحمد لله.
4: ونعمه الاخلاص ونعمه اللي انت فيك اللي مكفيك وبتطلعي قدام المشاهد المصري.
3: ايوه والله فينا اللي مكفيك
4: وبتكهكهي وبتديني المعلومه استاذه من بقك.
3: الله يخليك.
2: شكرا يا اشرف. شكرا يا اشرف.
4: الحاجه الثالثه ومش هطول عليك.
2: اتفضل.
4: معلش. الحاجه الثالثه نعمه الصبر.
3: طبعا طبعا.
4: الصبر والصبر اللي وفقك والصبر اللي خلاكي في المكانه العاليه اللي ربنا ادهالك. ومن نعمه ربنا عليك ان الاستاذه بسنت بكر بنت المنصوره وبنت مصر قاعده بتعمل لقاء مع حضرتك دلوقتي.
2: طبعا. من نعمه ربنا عليا انا يا عم, يا ابني
3: حاجه بتساعدني وتشرفني.
4: ربنا علينا. ومن نعمه ربنا على الاستاذه اللي هي بتعمل لقاء.
2: ده توفيق. ده توفيق. هو ده توفيق ربنا يا اشرف. والله توفيق
4: ان انا ربنا يخليكي. وانا الحمراء ووالد الشيخ رمضان بيسلم على حضرتك.
3: سلمني عليهم رجالة الرجالة.
4: سلمني عليهم كلها الوالد حضرتك.
3: الله يخليك. تعيش وتسلم.
4: ربك على مائدة القرآن الكريم.
3: تعيش وتسلم.
2: شكرا. شكرا يا أشرف, نورتنا جدا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. محبة الناس بتفرق جدا.
3: الحمد لله يا بسنت. زي ما بقولك, بصي انا اتعلمت حاجة مهمة جدا في الحياة, انك انت تتعاملي مع كل نوعيات البشر ومع كل المستويات الثقافية ومع كل المستويات, الغني والمتوسط والشعبي يعني عارفة حتى في برامجي أنا أنزل مثلا الشارع في الأحياء الشعبية أتكلم بنفس اللغة بتاعتهم. أحاور عالم أو حد مثقف كبير جدا أتكلم بلغته.
2: لا, وكان عند حضرتك وما زال عندك تحدي مختلف, لأن ملامحك الشعر البلوند والعينين الملونة واللي هو الملامح دي بتعمل تحدي جدا إن أنا أقدم هذا النوع من المحتوى أو من الرسالة الإعلامية.
3: لا تحدي كبير جدا. ألبس الجينز والقميص الجينز وأنزل في الشارع في الأزقة والحواري. كان عندي برنامج بقدمه زمان بقى في البدايات، أنزل في الأزقة والحواري واتكلم بنفس اللغة ونفس الطريقة والمفردات اللي بيكان ما خافش كمان. أيوة. كان حتى المخرجين يا مدام سوير ما ينفعش تنزلي كده بشعرك الأصفر ده وعينيك الخضر يا عم اوعى كده رحيان سافلي بميت راجل كده
2: طبعا. واحنا بنسمع جزء من أم كلثوم ألف ليلة وليلة قلتي لي أنا عايز أتكلم على مي فاروق.
3: بصي بقى دي خليفة أم كلثوم أنا بعتقد. مي فاروق دي مطربة رائعة
2: بالحقيقة.
3: رائعة. أنا كمان متابعاها من زمن من أيام الليل وآخره.
2: أيوة.
3: لما غنت في الليل وآخره التتر.
2: التتر. بتحب الغنى قوي على فكرة.
3: أنا بعشق الغنى. أنا حياتي الغنى. أنا معرفش أنام وحط راسي على المخدة قبل ما أسمع أغنية حلوة تفضل في ودني في ودني في ودني
2: الله.
3: عشان أعرف أنام. كل يوم كده ده حياتي يعني. سواء بقى أغنية قديمة جديدة من الزمن اللي فات من النهاردة
2: المهم تسمعي لحن حلو.
3: أغنية حلوة.
2: طيب.
3: فمي فاروق أنا متابعاها من ذاك الزمن إلى أن بقت نجمة كبيرة جدا هي طبعا. في اعتقادي خليفة أم كلثوم. يا حبيبي دي اللي بتقولها أم كلثوم يعني ما كانش حد ممكن يقولها بنفس الإتقان والجودة والشطارة.
2: هي شاطرة جدا
3: زي مي فاروق. أنا بحييها أنا بحبها
2: وأنا بحييها حبيبتي طبعا حبيبتنا يعني
3: قوي.
2: طب نسمع لنا عندي ليها فات الميعاد إيه رأيك؟
3: يا سلام. يلا طبعا
2: يلا بينا نسلطن بقى شوي.
3: أيوة.
2: يلا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد
0: مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: ومنوراني الإعلامية الكبيرة سهير شلبي ومنورة راديو 90-90 كله. والله مدام سهير
2: نورك يا حبيبي.
1: هروح للرسائل على الواتساب 010-490-90-4 رقم آخره 75. مساء الخير والسعادة عليكي وعلى ضيفتنا الكريمة، ربنا يحفظكم أستاذة سهير شلبي، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويفرح قلبك وحياتك كلها
2: يا رب
1: يا رب العالمين. ده إسلام دافنشي، بنحبك في الله
2: يا حبيبي.
1: كمان السلام عليكم، تحياتي للصوت الذي تعشقه الأذن، زوجة العملاقة التلفزيون المصري الأستاذ أحمد سمير رحمة الله عليه. أنا ما رضيتش أتكلم هو بقى في الحتاية دي عشان عارفة إنك بتعيطش على طول،
2: بتأثر
1: يعني. شوف أنا عديت أهو ما يعملناش كده. طيب رقم آخر 514. قد المقام يستضيف أعلى قيمة ومقام، أشكرك أو أشكرك. ليه مش كاتب اسمك عشان نسلم عليك؟
2: بهيو أشكرك.
1: أو والله مساء الخير، إحنا جايين من الإسماعيلية وبنسمعكم. مساء الفل، إيه الجمال ده؟
2: مساء الفل، توصلوا بالسلامة
1: حبيبتي. رقم مساء الخير والسعادة، أمانة عليك يا أستاذة بسنت، توصلي سلامنا وتحياتنا للقديرة الأستاذة سهير شلبي وبلغيها أن ليها رصيد محبة كبير عندنا ورصيد ذكريات. ده مايكل. إحنا مديونين ليهم يا أستاذة لأنهم جزء أصيل من عمرنا زي أهلنا بالظبط، وشاركوا في تربيتنا ومخزون ثقافتنا، بنحبها ودايما فاكرينها عمرنا ما نسيناها. ليلتكم جميلة، وأرجوكي ما تقفلوا الاستوديو عليكم وتكملوا معانا يا أستاذة، واللي يخبط ما تفتحولوش.
2: يا حبيبي يا حبيبي، انتوا كمان غاليين على قلبي، احلى جمهور يا ناس.
1: والله والله. وبيضيف كمان بيقول الحلقه دي ما ينفعش تخلص، اعتبروها اليوم المفتوح.
2: يوم مفتوح النهارده 12 ساعه على الهواء.
1: كمان اسامه انديل بيسلم على حضرتك، يعني رسائل كتيره. يعني هو الوقت بيجري وانا عايزه اروح لفقره اعتقد انها يعني هتعجبك ان شاء الله. يا رب يكون الحلقه عجباكي وان انا اكون يعني خفيفه، ضيفه خفيفه، لان انت حضرتك صاحبه المكان مش انا.
2: ربنا خليكي يا رب، ربنا يكون موفقنا كده
1: يا رب. الفقره دي اسمها بينج بونج. إجابتها هي مفاهيم في الحياة وأسماء صنعت أثر في حياة سهير شلبي، ومفاهيم هنتعلمها منك تدلنا عناوينها في جمل قصيرة جدا. الحب
2: هو الحياة، هو النفس، هو الهواء، هو الأكسجين.
1: طيب الحب إمتى يبقى أمان وإمتى يبقى وجع؟
2: لما يكون الشريك مريح ومتعاطف وعنده حنية وخاطرك عنده أهم من أي شيء في الدنيا، ده يبقى
1: شاري خاطري.
2: هو ده يبقى مريح. لكن لما يكون الطرف التاني مزعج وعنيف وبتاع خناقات، ده يبقى
1: شكرا.
2: لا.
1: الصداقة،
2: الصداقة دي بصي دي مهمة جدا في حياة الإنسان. الصديق من يصدقك، طبعا الصديق هو اللي بيقف جنبك في كل المحن وفي الفرح وفي الحزن. وأحذري أحذري أو أحذر من العلاقات المسمومة أو الصداقات المسمومة اللي هي كلها لوم وعتب ومضايقة وخناقات، دي بتسمم الحياة يعني.
1: صحيح. بس لو صداقة أو عيلة أو قرابة، التسميم ده أصله يعني
2: الصديق هو المريح اللي بيحبك من قلبه، هو ده الصديق.
1: الخوف، وإمتى خافت سهير شلبي؟
2: بخاف كتير قوي طبعا، كل شيء بيد الله، لكن انا بخاف من المرض جدا جدا جدا،
1: ونعم بالله،
2: علشان عندي اخوات توفوا بالمرض. بخاف من المجهول، بخاف على اولادي واحفادي واسرتي وعيلتي، بخاف على الشغف بتاعي بالاعلام، لان الاعلام عندي عشق يا بسنت. ببقى مش عايزة الشغف ده يروح أبدا. أنا طول الوقت وطول ما أنا ماشية وأي مكان بروحه بعمل تغطية كأني على الهواء.
1: أنت مخلصة أصلك، مخلصة من فكرة مش لا مش إنها مهنة، أنت مخلصة إنك تعلمي الآخر بحاجة، ده إخلاص للفكرة.
2: بالزبط. أنا لسه كنت على بحر اسكندرية وبقدم وبقول للناس أنا هنا بعمل إيه وبقدم.
1: كنت بتعملي إيه في اسكندرية؟
2: كنت عضو في لجنة اختبار الأصوات الغنائية الجديدة. كانت حاجة جميلة جميلة قوي، لأن كان في مسابقة للأطفال ومسابقة للشباب.
1: أيوة.
2: الأطفال 10 و11 سنة مذهلين.
1: مصر
2: فسن.
1: دي مصر.
2: إيه ده؟
1: مصر.
2: اللي إيه ده اللي بتغني لك أهو ده اللي صار وادي اللي كان، واللي بتغني برضاك يا خالجي. عندها 10 سنين قد الشبر كده. برضو البنت عندها 21 سنة، يارا يارا صابر، رائعة.
1: بحييهم والله.
2: يعني أنا انبهرت بيهم بصراحة، اتبسطت بيهم جدا جدا وفرحت بيهم وكأنهم ولادي كده، وكنت فرحانة لما نجحوا وهم فرحوا. يعني كان الجو كله مبهج الحقيقة.
1: قوليلي مدام سهير، مفهوم الاعتذار نقدر نعرفه للناس النهاردة ازاي؟
2: شوفي، أنا شخصيا عندي ثقافة الاعتذار. لو غلطت في حد ما عنديش مانع اعتذر له ابدا.
1: عادي.
2: ما عنديش مانع ابدا. لو انا غلطت بما يرضي الله يعني.
1: أيوة.
2: لكن ولو حد غلط فيا وما اعتذرش ما بقبلش. ما مش عايز اعرفه. لو غلط فيا، عندي فعلا حصل مواقف في حياتي كده، لو في مثلا صديقة غلطت فيا والغلط كان واضح وبشهادة الجميع مثلا، خلاص لا لا لا لا لا لا شكرا، لازم تعتذري لي. ما بقبلش، ما اقدرش استمر في الصداقة في التعامل وانا شايلة منك خلاص. مش هينفع بقى.
1: قيمة الرضا.
2: يا سلام، انا حياتي بقى الرضا.
1: ازاي نوصل لها؟
2: لا دي معجزة دي، عشان يعني انا يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى زينة عرشه ومداد كلماته ورضاء نفسه وعدد مخلوقاته في السماوات والأرض.
1: الحمد لله.
2: إن أنا عندي قناعة الرضا دي حاجة مش سهلة أبدا.
1: لا ما مش سهلة، عشان يعني كده عايزين بنسأل نعملها ازاي.
2: بس هقولك، ترضى باللي عندك.
1: أيوه.
2: يعني أنا عمري ما انبهرت لا بقصور ولا بعربيات
1: أو شهرة
2: ولا بمجوهرات ولا بشهرة. أنا الشهرة دي في خدمة الناس. وحتى في ناس تقول لي هو انت ما بتدقيش لما بتنزلي الشارع والناس تتلم عليكي وتسلم عليكي وعايزه تصور معاكي؟ اقول لهم اتضايق ازاي؟
1: ايوه،
2: دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى حب الناس ده.
1: صحيح.
2: فالرضا ده، انت لما توصلي للرضا انت كده خلاص وصلتي لاعلى اعلى درجات.
1: صحيح. يعني تعالي نروح سريعا لاسماء ليها معنى في رحله سهير شلبي، والإجابة سريعة، يا ريت تبقى كلمة أو كلمتين. جاهزة؟
2: هحاول.
1: هنحاول كلنا. أحمد سمير.
2: معلمي وأستاذي وقامة كبيرة في الإعلام المصري وما تكررش لحد النهاردة.
1: نجيب محفوظ.
2: أستاذ الأساتذة وأبسط الناس إنسانية وفكر وعملاقة غير عادية.
1: فاروق الباز.
2: عالم كبير جدا جدا، عالم من علماء مصر اللي بنفتخر بيهم.
1: فاتن حمامة.
2: حبيبتي جميلة، يا سيدة الشاشة العربية. أما بلاقي فيلم الفاتن حمامة، النهاردة لقيت فيلم مثلا لفاتن حمامة، بقعد سعيدة جدا. أيوة. جدا جدا.
1: أنا جايبة أسماء حضرتك حورتيهم أصلا.
2: أنا
1: حورتهم عشان الناس اللي بيسمعونا يبقوا عارفين أنا مختار الأسماء.
2: حورتهم.
1: عادل إمام.
2: يا سلام، الزعيم عادل إمام. كنت بهدله كده على قناة الدراما.
1: مصطفى أمين، الكاتب الكبير الصحفي الكبير مصطفى أمين.
2: مرجعي في كيف تتخلصي من أحزانك وتقاومي أحزانك.
1: نذكره يا جماعة، الكاتب الكبير والصحفي الكبير مصطفى أمين. فيروز.
2: يا سلام يا جارة الوادي
1: طبعاً.
2: يا سلام. وكل صيف لي أغنية لازم بغنيها يعني
1: مع فيروز.
2: مع كل لما بيخلص الصيف ببقى زعلانة قوي قوي بقى و...
1: خلاص آخر أيام الصيفية.
2: آخر أيام الصيفية دي بصي لازم آخر أيام الصيفية كل صيف لازم أغنيها يعني.
1: هقول ثلاث أسماء عشان نختم بيهم النهاردة: ليلى رستم، سلوى حجازي، همة مصطفى، إيناس جوهر.
2: أساتذة في الإعلام وقمم وعلامات.
1: صحيح
2: طبعا.
1: آخر اسم أختم بيه هتعلقي لي عليه: سهير شلبي.
2: سهير شلبي ربنا يرضيكي
1: يا رب
2: يا رب
1: جميع
2: ويخلي لك.
1: بتعيطي ليه؟ لا ده لا لا لا لا لا ده أنا مش عايزة أزعلك. لا الدموع الحلوة العين الحلوة دي أنا عايزة أفرحك وأبسطك
2: يديم عليك الحب ويخلي لك أولادك وأحفادك.
1: يا رب يا رب. إحنا بنحبك جدا ونورتينا جدا وأرجوك تقفلي الحلقة يعني تسمحي لك تقفلي النهاردة حلقة قد المقام. أنا هسكت خالص.
2: حبيبتي يا بسنت سعدت جدا جدا بلقائك وسعدت بلقاء الجمهور الحبيب واتبسطت قوي ووقت جميل وحلو واتكلمنا في ذكريات حلوة وجميلة يعني. يا ربنا يسعد كل الناس يا رب. أشوف كل الناس سعداء كده ويخلي وطننا. نسيتي تقولي لي الوطن. الوطن هو العشق.
1: صحيح.
2: الوطن هو الحب لأن أنا حبيت كل ذرة تراب في مصر.
1: أنا
2: لفيت محافظات مصر دي واحدة واحدة محافظة محافظة. الوطن هو الحماية هو الأمن هو الأمان. ربنا يخلي لنا بلدنا وجيشنا وشرطتنا ورئيسنا يا رب
1: يا رب. وكلام بقى للولاد والأحفاد ده لازم.
2: الولاد والأحفاد ربنا يخليهم ليا يا رب
1: يا رب
2: يساعدهم.
1: أول حفيد من مين عشان نسلم عليه؟ أول حفيد
2: الأحفاد هم بصي هم الستة غاليين على قلبي
1: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.
2: الحمد لله.
1: يا رب تكون حلقتنا النهاردة عجبتك.
2: الحمد لله جميلة يا فسنت.
1: احنا اتفقنا هنسمع كنا غنوة بس أنا لقيت إن احنا تسمحي لي نختم بديها.
2: نختم بيها. حاضر. كاظم الساهر.
1: لا اسمعي كده معايا. انا هعلي السماعات وهتبطلي دموع ونقول للناس باي باي. اقوى من الزمان شادية.
2: تحفة.
1: عمار الشريعي
2: تحفة. شادية دي عظيمة عظيمة عظيمة. كنت لسه امبارح بسمع لها الحب الحقيقي ما ينتهيش طول السنين.
1: صحيح. الحب الحقيقي طبعا من اجمل اغانيها.
2: اقوى
1: من الزمان اللي بتقول فيها لمصر. ان انت لا اقوى من الزمان.
2: طبعا طبعا.
1: ودايما مصر باقيه واحنا طبعًا. ماشيين
2: طبعا. ويا حبيبتي مصر دي اغنيه بقى لها فوق ال50 سنه ما حصلتش.
1: نورتيني حبيبتي.
2: حبيبتي نورك يا فسانتو.
1: بشكر كل اللي سمعونا. بشكر الأغاليد مصطفى وبشكر زميلنا الجميل المصور مصطفى وبشكر كل سمعنا النهارده.
2: ميرسي ليكم جميعا. بشكركم قوي قوي قوي وعلى حسن استقبالكم وعلى كلامكم الحلو وعلى الحلقه الجميله دي.
1: حبيبتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستظل صامدة في مواجهة التحديات. الرئيس السيسي يدعو إلى الدفع بالكفاءات في المناصب الحكومية لبناء دولة المعرفة. الرئيس السيسي يشير إلى أن استهداف السعودية يؤثر على الأمن القومي العربي والمصري. الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر بالمساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة مسيرة الطاقة في إطار متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026. وزير الخارجية يبحث مع وزير المالية البحريني تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث أسعار الطاقة والتجارة. مجلس الأمن يدعو جميع الدول الأعضاء بالالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن. لجنة التسعير التلقائي تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار. محمد صلاح يقود ترابزون سبور إلى الفوز على كوبس الفنلندي بأربعة أهداف مقابل هدفين في دور المؤتمر الأوروبي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
2: الواجب الوطني هو العمل. إذا كنتوا خايفين عليها وبتحبوها يبقى نشتغل. أنا ما عنديش غير العمل والصبر. ما قلتش أنا هخلص لكم الحكاية. أنا لا ما قلتش كده. طب ليه ما قلتش كده؟ عشان أنا كنت راجل أمين ومخلص إن شاء الله وشريف في طرح رؤيتي للدولة المصرية وللمطلوب لتقدمه.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر يوم على راديو 90 90.
1: مساء الفل على كل المستمعين المستمع الراديو 90 90، في يوم جديد ومدعوم بملفتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، ونكون موجودين مع حضراتكم من الساعة 11 ولحد الساعة 12 من الحد للخميس علشان نعرف مع بعض كل تفاصيل الأخبار وملفات الساعة. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا سيد، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، بتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، بكون معكم أنا مازن سامي. في هذه الحلقة هنتكلم مع حضراتكم عن ملفات وتقارير مختلفة، من أبرزها بالطبع مداخلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بجانب متابعة ردود الأفعال والاهتمام الواسع بقرار لجنة تسعير الوقود، وإزاي المصريين استقبلوا هذا القرار بالإبقاء على أسعار الوقود كما هي دون تغيير. كمان بنتكلم عن منتدى مصر 2026، وبنعرف أكتر عن رسائل السيد الرئيس واللي بتؤكد على أهمية الوعي الوطني وإنجازات قطاع الطاقة، بجانب رسائل السيد الرئيس وهي خريطة طريق لحماية استقرار الدولة والوعي ضروري. كل هذه الملفات هتكون بين إيدين حضراتكم على مدار هذه الساعة في برنامجكم برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90. أما دلوقتي خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية ونبدأ بعدها أول ملفاتنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 على الراديو 90.

0: هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، ونروح لملفنا الأول واللي بنتكلم فيه عن احتفالنا بدفعة جديدة من الأبطال. رسائل السيد الرئيس النهاردة للقوات المسلحة والشرطة وهم جناحا الأمة، كمان رسائله إلى من يريدون التخريب وبوصفه إحنا مش هنسيبكم. كمان بنتكلم عن الحفاظ على الدولة المصرية، وهو يعتبر بشكل كبير مسؤولية من المصريين جميعا. هنعرف أكتر من خلال استماعنا لجزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. بعد كده نرجع لكم مرة تانية علشان نعلق عليها مع ضيفنا اللي هيكون معنا بعد الاستماع لكلمة السيد الرئيس.
2: يعني الأمن القومي المصري مبني على مؤسستين، الشرطة أو وزارة الداخلية والقوات المسلحة أو وزارة الدفاع، وأي محاولة بتبقى بتستهدف في الجناحين دول بتبقى بتستهدف استقرار الدولة ديت. وأنا لما اتكلمت على الذاكرة ديت أو بتكلم على الذاكرة دي، كل الإجراءات اللي بتتعمل والمحاولات اللي بتتعمل خلال الفترة من بعد 2013 لدلوقتي هي محاولات عشان الأجيال اللي ما حضرتش الخراب والتدمير والضياع اللي مصر عانته في السنوات اللي أنا بتكلم عليها ديت، يحاولوا يعملوا تشويه ويسيئوا مش بس للجناح ده، مش جناح الشرطة بس، وبالمناسبة ومش بس جناح القوات المسلحة، جناحي الأمة اللي لازم كلنا نخلي بالنا منهم ونحافظ عليهم.
0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية كارفور. اطلب كارفور من الآب على طول.

استنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: دين الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق. يا سيادة اللواء، بنرحب بحضرتك معنا على هواء راديو 99.
1: أهلا بحضرتك، وأنا اللي برحب بيك وبرنامجك المحترم وبراديو 99 اللي كل الشعب المصري والوطن العربي بيسمعه.
0: شكرا جزيلا يا فندم. يعني في البداية، وزي ما سمعنا مع حضراتكم كمان على هوا راديو 99، كنا بنستمع يا فندم لجزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة اليوم، وقال العديد من التصريحات، ولكن يمكن من أبرزها إن القوات المسلحة والشرطة هم جناحا الأمة. فماذا تعني هذه الرسالة ومدلولتها في هذا التوقيت؟
1: طبعا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريفه لأكاديمية الشرطة واحتفاله بتخريج الدفعة. هو دايما بيشرف الأكاديمية مرتين، مرة في عيد الشرطة في 25 يناير، ومرة في احتفالات التخرج اللي أصبحت حاليا في شهر 10 عشان تواكب انتصارات أكتوبر. وكانت قديما أيامينا تبقى في أواخر شهر يوليو، وكان بيبقى التعيين اعتبارا من 2/8. هو بمثال أمانة الخطاب بتاع النهاردة كان خطير جدا وكان مركز، وكان فيه كثير من الدلالات الهامة، أبرزها طبعا زي ما ساعتك تفضلت وقلت إن القوات المسلحة المصرية وجهاز الشرطة الوطني هم جناحي الأمن القومي المصري، نعم، هم جهاز المناعة القوية للشعب المصري داخليا وخارجيا، نعم. ودي إشادة من أكبر مسؤول في الدولة أستاذ رئيس الجمهورية بجهازين وطنيين بيقوموا بعملهم في صمت وبيدربوا كل يوم على كافة الاحتمالات لمواجهة قوى أهل الشر سواء داخلين أو خارجين، والحمد لله ربنا موفقهم. والشعب المصري كله عارف قد إيه تضحيات القوات المسلحة وقد إيه تضحيات جهاز الشرطة، لكن هو كمان تحدث في مواضيع كتير جدا جدا، وأهمها مثلا إن الأمن القومي لدول الخليج هو من صميم أعمال الأمن القومي المصري، هذه واحدة، وإن لا حرج إن بعض وحدات من قواتنا تقوم بدورها في الدفاع عن أجواء هذه البلاد العربية الشقيقة، مش دفاعا عن دولة مجاورة، لا، ده دفاعا عن قلب الأمة العربية ومقدرات الأمن القومي المصري. أما بالنسبة للعلاقة ما بيننا وما بين المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليها علاقة خاصة، لأن يعني هي قلب العالم، يعني هي ومصر هما قلب العالم العربي وقلب العالم الإسلامي. فعلاقتنا بغض النظر عن حتى الشعب المصري والشعب السعودي في علاقات نسب ومصاهرة كثيرة جدا جدا، وفي حب متبادل ما بين الشعبين، لأن القوم إلا أن الأمن القومي السعودي وخاصة فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي السعودي. وبالتالي لابد أن يكون هناك تنسيق تعاوني على أعلى مستوى ما بين القوات المسلحة في المملكة والقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية لإبعاد أهل الشر عن المقدرات الاقتصادية والمقدرات الوطنية ومقدرات الانتشارات الحيوية والأهالي والمواطنين في الدولتين الشقيقتين. فده طمئنا على ان فعلا في اخطار كانت بتحيط الاشقاء في دول الخليج. ومؤخرا في الاسبوع الماضي في اخطار من اهل الشر برضو بتستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبيقول للعالم كله وللعالم العربي احنا لن نتخلى عن دورنا القومي في الدفاع عن الاشقاء سواء في دول الخليج او في المملكة العربية السعودية، لان ده بغض النظر عن احنا دول عربية شقيقة، الا انه من صميم الامن القومي المصري والامن القومي العربي.
0: بالتأكيد. سيادة اللواء محمد نور الدين الخبير الامني ومساعد وزير الداخلية الاسبق، بشكر سيادتك، شكرا جزيلا على هذا الايضاح.
1: انا اللي بشكر حضرتك.
0: شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 99 في برنامجكم اخر اليوم، ولكن بعد الفاصل.

0: انك يوم
1: اخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
2: رجعنا مرة تانية لحضراتكم وبنروح في ملفنا التاني لجزء آخر من كلمة السيد الرئيس، وهي تعتبر رسالة طمأنة وتضامن مع الأشقاء العرب، وأيضا بنتكلم عن الأمن القومي لمصر والسعودية ودول الخليج ورفض المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية. خلونا نستمع لجزء آخر من كلمة السيد الرئيس في هذا السياق، وبعدها نرجع لحضراتكم مرة تانية.
3: مصر والسعودية هما قلب الأمة العربية والإسلامية، وأي ضرر يصيب مصر أو يصيب السعودية ده ضرر كبير جدا للمنظومة الأمن القومي اللي أنا بتكلم فيها. وبالتالي لما أنا بقول إن الأمن القومي في الخليج أو أمن القومي في السعودية هو مرتبط بالأمن القومي المصري، هي مش مجاملة، لا، ده حقيقة ومصلحة مشتركة. وعشان كده احنا داعمين جدا جدا لاستقرار المملكة، وكل الكلام اللي بيتعمل ده مش لمصلحة حد، ان المملكة تستهدف بالطريقة ديت ده مش لمصلحة حد، ده ضد الامن القومي العربي وضد الامن القومي المصري. السعودية دولة كبيرة ودولة مؤثرة تأثير كبير جدا، وبالتالي لا يليق ان احنا نقبل المساس بأمنها بشكل او باخر. واحنا داعمين للاستقرار وداعمين لتخفيض لخفض التصعيد، مش هنسمح ابدا ان حد يمس امن المملكة، مش هنسمح.
1: اخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
2: دلوقتي بعد ما استمعنا لهذا الجزء من كلمة السيد الرئيس، خلونا نرحب بضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال حسين من مؤسسة أخبار اليوم علشان نعرف تعليقه على هذه الكلمة. أستاذ جمال، أهلا بيك.
4: أهلا أستاذ مازن، بحضرتك.
2: أهلا وسهلا يا فندم. يعني بنتكلم عن حدث كبير، وهو تخرج دفعة جديدة من أبطال الشرطة، واللي جدد فيه الحقيقة رئيس السيسي دعم الأشقاء في دول الخليج والدول العربية. لو تكلمنا بمزيد من التفاصيل عن هذا الدعم، وخاصة مع تصاعد التوتر الإقليمي اللي بنشهده.
4: بالتأكيد، يمكن دي مش أول مرة السيد الرئيس يؤكد على دعم الأشقاء خاصة السعودية ودول الخليج، وكان دائم المساندة والتواصل واللقاءات، ويمكن شفنا قد ايه زيارات الرئيس لدول الخليج مرات كثيرة، حتى أثناء العدوان الإيراني على بعض دول الخليج كان زيارات الساعات وأحيانا زيارات المطارات. وهذه الأيام العدوان الحوثي على المملكة العربية السعودية، الرئيس السيسي داعم وبقوة الأشقاء في السعودية. الرئيس السيسي يرفض هذه الاعتداءات ويرفض المساس في الأمن القومي العربي، ودائما يقول أن أمن الخليج وأمن السعودية من أمن مصر، وهو الأمن القومي متواصل، لأن السعودية نعلم قدرها كبير جدا بالنسبة للأمن القومي المصري وكذلك دول الخليج. لذلك دائما الرئيس في قلب الأحداث مع الأشقاء ودائم التواصل معهم، ويرفض رفض كام، وأعلن في كافة المنابر المصرية والعالمية واللقاءات الدولية أنه داعم بقوة لدول الخليج وداعم بقوة للسعودية في العدوان الآثم الأخير، الاعتداءات التي طالت حتى الأراضي المقدسة. هناك اسقاطات مسيرات على المدينة المنورة اليوم ومن قبلها في مكة المكرمة. هذه الاعتداءات الحوثية لا يقبلها أي إنسان مسلم ولا يقبلها أي إنسان عربي، وغير مقبولة على الإطلاق. وهذه الاعتداءات تزيد التوتر في المنطقة الآن، منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية على فوهة بركان. الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول بكل ما أوتي من قوة إخماد هذه الحروب وإجراء اتصالات مع كافة الأطراف لإيقاف هذه الحروب، سواء كانت في الحرب الحوثيين أو الحرب الإيرانية الأمريكية. يحاول بكل قوة أن تتوقف عجلة الحرب التي استمرت يعني فترات طويلة وتسببت في خسائر ومآسي إنسانية وخسائر اقتصادية كبيرة جدا. الحقيقة الرئيس السيسي لا يدخر جهدا ولا يدخر أي دعم بالنسبة للأشقاء العرب، ودائما يؤكد منذ أن قال كلمته الشهيرة مسافة السكة، وهو الآن داعم بكل قوة للمملكة العربية السعودية كما كان داعما بكل قوة للإمارات العربية الشقيقة والكويت وكل دول البحرين وكل دول الخليج التي تأثرت بالمسيرات أو بالصواريخ الإيرانية من قبل، والتي تتأثر الآن بالصواريخ أو المسيرات الحوثية.
2: نعم، ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال حسين ومن مؤسسة أخبار اليوم، بشكر سيادتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.
4: شكرا جزيلا.
2: لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الملف، ومعانا تقرير بيتكلم عن رسائل الرئيس السيسي واللي بتؤكد على أهمية الوعي الوطني. نواب البرلمان طلبوا بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني في حملات التوعية من أجل الحفاظ على الوطن. كمان قالت النائبة أسماء سعد الجمال عضو مجلس النواب إن الرسائل اللي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة الثقافية رقم 44 للقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتصريحات اليوم أيضا في الحقيقة خلال حفلة تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، بتبرز أهمية الوعي الوطني والحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، ده في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات و تغيرات متسرعة. كمان المهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ قال إن الأحزاب ومعهم النواب يجب أن يشاركوا في حملة التوعية، لأن الأمر كما قال الرئيس السيسي اليوم وأمس هو مسؤولية الجميع، حتى نكون جبهة واحدة ضد محاولات التخريب اللي لم تتوقف ضد مصر وجماعات الإرهاب. أما الدكتور هاني نبيل عضو لجنة الصحة في مجلس النواب قال إن رسالة السيد الرئيس حاسمة وقاطعة، يجب أن نشارك جميعا في الحفاظ على القوات المسلحة والشرطة المدنية، وأن نحافظ على وطننا، وأن نحافظ على مسيرة الإصلاح والتنمية غير المسبوقة في تاريخ مصر. لسه مستمرين مع حضرتكم على هوا راديو 90 90 وبرنامجكم آخر اليوم. فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي بنروح للدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد علشان يكلمنا عن خبر الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون أي تعديل أو تغيير. دكتور فرج، أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك السادة المستمعين. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا يا فندم. يعني بنتكلم عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، واللي قامت بمراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائي وقررت على هذا الأساس الإبقاء على أسعار الوقود. مردود هذا الأمر يا فندم اقتصاديا أولا على المواطن وثانيا على صعيد الدولة؟
2: بكل تأكيد يمكن قرار اللجنة بيجي في إطار الحد من موجة التضخم اللي ممكن تكون تحصل أو المحتملة نتيجة للرفع اللي كان من الممكن أنه يحصل. فإذن الإبقاء على الأسعار الحالية بيدفع بشكل أو بآخر إلى استقرار نسبي في معدلات التضخم، وبيدعم بشكل كبير يعني الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وبيسهم بشكل أساسي في استقرار الأسعار بشكل كبير على كافة السلع والمنتجات. أما بالنسبة على مستوى الدولة فيمكن بشكل كبير بيشير إلى وجود بعض الفوائد المالية اللي اتحققت خلال الربع المالي الماضي، وبالتالي دفعت بشكل أو بآخر إلى تجنب رفع أسعار المحروقات وأسعار الطاقة، وده يمكن بشكل كبير بيشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات المالية العامة، وبيسهم بشكل أو بآخر في مزيد من استيعاب الصدمات الخارجية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة العالمية.
1: نعم. أيضا يا فندم يمكن بنتكلم على نفس المنوال ولكن عن آلية التسعير والطريق لتحديد أسعار الوقود. يمكن أيضا الجهات بنتكلم أن في جهات كثيفة الاستهلاك وحركة التجارة ومؤسسات الصناعة بالطبع بتتأثر بهذا الاستهلاك، فلو حضرتك توضح لنا مزيد من التفاصيل عن آلية التسعير.
2: الحقيقة يمكن بشكل كبير الآلية بتعتمد على يعني عدد من المتغيرات، وبما فيها طبعا الآثار المحتملة على السلع والخدمات ومعدلات الاستهلاك والسحب من الطاقة، وكمان بتاخد في اعتبارها الأسعار العالمية، وبتاخد في اعتبارها كمان المخزون ونسبته والمخزون الاستراتيجي للمواد البترولية. فكل دي عوامل الحقيقة من خلالها بتبدأ اللجنة تحدد مدى إمكانية الإبقاء على أسعار الطاقة دون تغيير أو التحريك في إطار القانوني في حدود 10%، مع اعتبار أنه بيتم يعني معايرة هذه المحددات مرة أخرى كل 3 شهور. وبالتالي في ضوء القرار الأخير وفي ضوء التطورات الراهنة والأوضاع الحالية تم الإقرار على الإبقاء على الأسعار دون تغيير في ضوء المتغيرات الاقتصادية، ويمكن في مقدمتها معدلات التضخم وعدد من المؤشرات المالية اللي دعمت بشكل كبير الإبقاء على نفس الأسعار.
1: نعم. ضيفي العزيز، بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذه التفاصيل الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد. شكرا جزيلا يا فندم.
2: تحياتي يا فندم.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم وبنتكلم في تقرير جاي عن إنجازات قطاع الطاقة وإزاي هي قياسية. ده كان من خلال قطاع الطاقة في مصر، الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، واللي شهد تحول جذري من عام 2014 وحتى الآن بعد أن تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد وفي السنوات الأخيرة، وإزاي انتقل قطاع الطاقة من مرحلة العجز وتلبية الاحتياجات العاجلة لمرحلة الاستقرار وتأمين الإمدادات وكمان ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للطاقة. أبرز إنجازات قطاع الطاقة في الحقيقة بيأتي ملف تطوير البنية التحتية للكهرباء من خلال مضاعفة القدرات الإنتاجية للكهرباء ورفع كفاءة شبكة الإنتاج والتوزيع علشان نضمن استدامة الخدمة. كمان تم التوسع في الطاقات المتجددة عبر تبني استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كمان بنتكلم عن إشادة من العالم كله بالإنجاز الكبير وهو إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب، واللي وصفته الشركات العالمية أنه يعزز ثقة المستثمرين وبيجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والمتجددة، وبتتواصل بالطبع عمليات التطوير في قطاع الطاقة كونه يحقق وفورات كثيرة، وقبل كل هذا يحقق أمن الطاقة. لسه مستمرين مع حضراتكم على الهواء الراديو 9090، ولسه مستمرين في تغطيتنا في برنامجكم آخر اليوم لآخر الأخبار وأبرز المستجدات وملفات الساعة، ولكن نطلع فاصل ونرجع لكم بعدها.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: وفي ملفنا الرابع والأخير بنتكلم ما زلنا عن ملف الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تغيير، وإزاي هذا القرار أسعد المصريين واستعراض السيد الرئيس لمحاور جلسة مسيرة الطاقة المصرية في منتدى مصر 2026. واللي هيكشف لنا هذه التفاصيل هو ضيفي الدكتور وليد جبلله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد. دكتور وليد، أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا أستاذ مازن، وأهلا وسهلا بكل السادة المستمعين.
1: أهلا وسهلا يا فندم. يعني بنتكلم في البداية عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهو الإبقاء على أسعار الوقود دون زيادات. مردود هذا الأمر يا فندم في وجهة نظرك على الشارع المصري، وبالطبع أيضا على الوضع الاقتصادي لمصر؟
2: هو طبعا كلنا سعداء، يعني بعيدا عن من هو اقتصادي، من هو إعلامي، من هو مسؤول، من هو يعني يعمل بأي مهنة، يعني مفيش حد بيحب زيادة الأسعار. احنا كمواطنين لا نحب زيادة الأسعار، والحكومة أيضا يعني لا تريد زيادة الأسعار. وأصعب شيء على الحكومة وعلى أي حكومة إنها ترفع الأسعار على المواطن، ده مش هدفها. ولكن الظروف والأوضاع اللي بتحصل في العالم هي اللي بتضطر الحكومات إلى أنها تتخذ إجراءات. اليوم طبعا خلال الفترة الماضية كان هناك يعني بحث عن توازن معين، لان هل مؤكد ان سعر البترول في الموازنة 75 دولار، النهاردة بيتداول عند مستوى 100 دولار، وهناك فجوة، من سيقوم بدفع هذه الفجوة؟ الحكومة كانت في وضع طبعا صعب جدا، لان هي اما ان هي تتحمل الفجوة او ترحل الفجوة للمواطن بنسبة ما، وفي هذه الحالة كان هيحصل تضخم ويدفع البنك المركزي إلى أنه يدفع أسعار الفائدة، فتتكلف الحكومة مرة أخرى تكلفة أكبر في التزاماتها وشأن الديون الخاصة بها، الديون الداخلية. فطبعا الوضع دقيق، ولكن أتصور أن المسألة حسمت مع توجيهات السيد الرئيس للعمل على تخفيف الأعباء علينا كمواطنين، و ان الدولة تتحمل اقصى ما يمكن تحمله خلال هذه المرحلة الحساسة، على امل ان احنا نبدأ 2027 بوضع اقتصادي عالمي افضل، وان الامور تستقر مع مطلع 2027، وان الاسعار البترول تعود الى مستوياتها الطبيعية يعني مع بداية 2027. هي فترة الحكومة يعني بتحصل فيها على وقت للدراسة، وبنحصل فيها نحن كمواطنين على أن نلتقط أنفسنا خلال هذه الفترة، وبتعبر عن تفعيل توجيهات الرئيس بمساندة المواطن في هذه الأوقات الصعبة والحساسة. بالتأكيد جميعنا سعداء بهذا القرار، ونتمنى أن تستقر الأوضاع عالميا وتستقر وتنتهي الحرب في إيران، وتعود أسعار البترول إلى مستوياتها، بحيث يكون هذا التثبيت أكثر استدامة لمرحلة ما بعد نهاية 2026.
1: بالفعل، كل الشكر لسيادتك ضيفي العزيز على هذا الإيضاح الدكتور وليد جبلله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم، ونروح لملفنا الأخير واللي هنتابع فيه أيضا تقريرنا، واللي بيتكلم عن هذا الأمر وبمزيد من التفاصيل عن رسالة السيد الرئيس، وإزاي هي خريطة لحماية استقرار الدولة والوعي بشكل ضروري. ولكن نطلع قبلها فاصل ونرجع لكم بعدها مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على هو الراديو 90-90، وللأسف بنوصل مع حضراتكم لآخر فقرة معنا، وهي بنتكلم فيها عن رسائل السيد الرئيس وإزاي هي خريطة الطريق لحماية استقرار الدولة والوعي بشكل ضروري. وسط اهتمام كبير حقيقة في الشعب وأيضا على الجانب الإعلامي، بترى قيادات أن رسائل السيد الرئيس النهاردة في تخرج الدفعة الجديدة من أكاديمية الشرطة، وأمس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، بتؤكد على أهمية التلاحم والتعاون من أجل حماية مصر، من أجل التأكيد على اهتمام بمنتدى مصر وأن يكون هناك حوار مفتوح بين الدولة والمواطن. كمان النائبة البرلمانية نانسي علي حسن قالت في أن منتدى مصر 2026 بيمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر ما بين الحكومة والمواطنين، وإتاحة مساحة أوسع للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المختلفة. كمان أشادت بجهود السيد الرئيس والحكومة في الدعوة لعقد المنتدى وفتح المجال أمام المشاركة المجتمعية. أما النائب الدكتور محمود مسلم قال إن المنتدى هو فرصة كبيرة للتعريف بالإنجازات، وأن يكون الحوار شفافا ما بين الحكومة والخبراء والمواطنين، وهو ما يقود إلى تحديد الخريطة المستقبلية في جميع اهتمامات المصريين. لحد هنا نقدر نقول ان وقتنا انتهى مع حضراتكم، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة ناس سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، واتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. كنت معاكم انا مازن سامي، بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة. بإذن الله يتجدد اللقاء مع حضراتكم يوم الأحد من الساعة 11 والحد الساعة 12، ولكن خلونا قبل ما ننهي وقتنا مع حضراتكم نعرفكم إن حلقتنا انتهت، ولكن سهرتكم لسه مكملة مع زميلي العزيز الزميل الغالي الأستاذ أحمد يونس في كلام معلمين، واللي هيكون مع حضراتكم عقب نشرة 12 بعد منتصف الليل. أما خلوني دلوقتي أشكر حضراتكم على طيب المتابعة، ودمتم مستمعين للراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر لا تقبل المساس بأمن السعودية وحدودها. الرئيس السيسي يؤكد أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري. الرئيس السيسي يجدد التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية حول السبيل لتحقيق السلام الدائم واستقرار المنطقة. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 16 فردا و10 كيانات مرتبطة بإيران. 5 قتلى و16 مصابا في هجوم للحوثيين على القصر الرئاسي بعدن. مجلس الأمن يدعو جميع الدول الأعضاء الالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث أسعار الطاقة والتجارة. وزير التخطيط يؤكد أن تحسن الاقتصاد المصري انعكس على معدلات النمو رغم التحديات الإقليمية. لجنة التسعير التلقائي تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار. وأخيرا الزمالك يواجه الجيش الرواندي في 7 مساء اليوم في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 90.
1: انت ما دفنتنيش ليه؟

كتب لنا قصتنا النهاردة سمر إبراهيم. من زمان وأنا صغيرة دايما بسأل نفسي سؤال مهم. السؤال هو يا ترى احنا مسيرين ولا مخيرين؟ سؤال كبير شوية. الطريق اللي بنمشيه والناس اللي بنختارهم يدخلوا حياتنا ده بيكون اختيارنا فعلا ولا ده قدر؟ طيب ما تجاوبوا انتوا كمان على السؤال. حقيقة انا مش عارفة، لو انتوا عندكم رأي تاني او رأي اهولاني اصلا ياريت تفيدوني. انا اسمي هبة، عندي 20 سنة، او عشان اكون دقيقة شوية الشهر اللي جاي هتم 21 سنة. ما احنا كده يا بنات نفضل نقول لاخر يوم ان احنا عندنا السنة اللي قبلها. انا لسه في كلية هندسة ومتجوزة بقالي 5 شهور. وقبل ما تسألوني ليه اتجوزت بدري والسن والدراسة، قبل ما تسألوني حاجات كتير يعني هقول لكم الكلمة المشهورة، النصيب. نصيبي كده. اكيد ما كانش من طموحاتي ان انا اتجوز بدري كده، بس لما تنجبر انك تختار حاجة من اتنين والاختيارين مش مناسبين ليك بتختار الاقل ضرر، يا اما الجواز يا اما ضياع مستقبلي والنسيب الكلية بالاكراه. فكان مفيش اختيار غير كده. عشت طول عمري بكفر عن غلطة ما عملتهاش، ماليش ذنب فيها. عارفين مقولة هذا ما جناه أبي؟ هو ده بقى اللي أنا عشته، بكفر عن ذنب ماليش دعوة بيه، ماليش علاقة بيه. ذنبي الوحيد إني بنت واحدة هربت وسابت جوزها وسابتني وأنا كنت ما كملتش 6 شهور. وذنبي الأكبر إني شبهها نسخة طبق الأصل، زي ما مرات أبويا دايما بتقولي يا تكنيلة وانت شبه اللي خلفتك. الجملة دي وعيت على الدنيا حرفيا وانا بسمعها. كنت كل ما ابص في عين ابويا اشوف في عينيه كره الدنيا كله ناحيتي، وكأن مكتوب عليا ان انا ادفع تمن عملة امي. وكان كل ما يضربني يقول لي انا لازم اكسرك قبل ما تجيبيلي العار وتعملي زي امك. وعشان كده اول ما تقدم لي فارس وافقت على طول. اي نعم هو مليان عيوب بس ارحم من العذاب اللي انا عايشاه طول عمري. مهندس وعدني يخليني اكمل تعليمي بعد الجواز، بعد ما كان ابويا مصمم يخليني اسيب الكلية. الحكاية بدأت في يوم كنت قاعدة فيه انا وفارس نتفرج على التلفزيون، بس هو كالعادة يعني كانت عينيه في الموبايل ولا كأنه قاعد معايا. نفخت وزهقت وقلت له هو انت هتفضل حاطط وشك في التليفون؟ انا زهقت، وانت متجوزني ولا متجوز الموبايل يا عم؟ بس هو ولا كأنه هنا، رفع بوشه كده وبص بطرف عينه ورجع تاني يبص للموبايل واتكلم ببرود يشل. مالك بس يا حبيبتي؟ ما انا قاعد جنبك اهو، قلت لي ما تقعدش معايا جيت وقعدت ولزقت فيك اهو. بطلي بقى، بطلي نكد. ما قدرتش امسك نفسي بصراحة ودبيت خناقة وقلت له بزعيق يعني يا اما سيبك قاعد مع موبايلك 24 ساعة يا اما نكدية. شكرا يا فارس بيه، شكرا يا باش مهندس، انا هسيب لك المكان كله وادخل اوضتي احسن. طبعا كل الكلام اللي قلته ده ولا اثر فيه، هوا مش موجودة. لاحظت ان عينيه بس لمعت وهو بيقرا حاجه على الفيسبوك، اكبر حاجه اكبر دليل يعني انه مش مركز معايا. ولقيته بيقول لي بصي بصي بصي البوست ده فيه ايه. خدت منه التليفون نتشته منه وانا ببص بغيظ وبدات اقرا الكلام المكتوب وبدات اندهش. فرصه رائعه لاصحاب القلوب القويه ومحب المغامره، عشاق عالم ما وراء الطبيعه، 1,000,000 جنيه لمن يستطيع ان يمكث في منزل مهجور لمده 7 ايام. إن كنت تجد في نفسك القدرة على ذلك تواصل معنا على رسائل الصفحة واترك اسمك وسنك وتاريخ ميلادك وصورة شخصية حديثة وسنتواصل معك. هو كان صورة ولقيت فيها علامة البلاي فضغطت فطلعت الصورة معاها الصوت اللي حضراتكم سمعتوه ده، إعلان يعني. خلصت القرايه ورجعت له موبايله وانا ببص له بشك يعني مش متخيله يكون بيفكر في اللي انا فاهماه.
انا عارفه كويس انه مادي ويبيع ابوه عشان خاطر القرش، بس مش لدرجه انه يضحي نفسه بالشكل ده. انت بتفكر في ايه يا فارس؟ لقيت اترسمت على وشه ابتسامه غريبه اول مره اشوفها بصراحه، واتكلم بحماس غريب. دي فرصة العمر وجت لحد عندنا، تخيلي كده في ظرف أسبوع يبقى معانا مليون ونبقى على وش الدنيا ونعدي خط الفقر بقى. يا سلام، ده احنا خلاص اتسحلنا اتسحلنا. انت بتقول ايه؟ هو انت مصدق اللي مكتوب يا ابني؟ ده شغل نصب. بقولك ايه، محدش هيخسر حاجة. يعني انت مستعد تضحي بنفسك وتروح مكان زي ده ويعلم هترجع منه او ما ترجعش عشان الفلوس لو حقيقي؟ ما فكرتش ايه اللي ممكن يحصل لك هناك؟ ما فكرتش فيا انا ممكن يحصل لي ايه من بعدك؟ اللي صدمني ونشف الدم في عروقي ان لقيته بيحرك دماغه يمين وشمال وبيقول لي انا بقول نروح مش اروح. مش هروح لوحدي يا ماما، هنروح مع بعض والمليون يبقى اتنين، ولو حد فينا فطس التاني يفطس ورا عادي. يعني انا مش عايزك تعيشي ارملة برضو، تعالي معايا. يعني انت عايز تضحي بينا احنا الاتنين عشان الفلوس؟ يعني انت عايز تدوس وتاخدني معاك؟ هي الفلوس هتنفعنا بايه لو جرالنا حاجة احنا الجوز؟ ما اكيد اللي كاتب البوست ده مش اهبل وبيوزع فلوسه على كل من هب ودب. انت اكيد اتجننت. انا مش موافقة، مش موافقة على الكلام الفاضي ده اللي انت بتقوله ده. انت مستغني عن نفسك فانت بقى حر، انا مش مستغني عن روحي. روح براحتك، انا مش هتعتع من مكاني مهما حصل. ما قبلش كلامي وفضل يزن ويقنعني بكل الطرق ان انا اروح معاه وما نفوتش الفرصة الذهبية دي. وزي ما بيقول كده، فرصة العمر اللي بتيجي مرة واحدة. واقتنعت. ايوه ما تستغربوش، اقتنعت. الزن على الودان يا جماعة امر من السحر فعلا. اهي ضربة حظ ويا خابت واصابة. قال لي ان كمية التفاعل على البوست رهيبة، كأن البلد كلها عايزة تروح، وان هيقدم لنا احنا الاتنين، ويا عالم هيقبلونا اصلا ولا لا. ما عرفتش اعمل حاجة قدام اصراره. اصلي حتى لو اصريت على موقفي هعمل ايه يعني؟ هروح بيت ابويا؟ يطلقني؟ سيبني ويروح؟ انا ماليش مكان اصلا. فوافقت. من يوم وافقت وانا بحلم بكوابيس بشعة. عشان اكون دقيقة معاكم، هو كابوس واحد بيتكرر. كان كل ما نام بشوف نفسي فيه لابسة فستان عروسة وواقفة في وسط نجمة سداسية في اوضة اضاءتها خفيفة خفتة، وحوالين مني بنات لابسين ابيض، وكل واحدة نايمة عند زاوية من زوايا النجمة من غير حركة وكأنهم تماثيل شمعة. وكان في رجالة لابسين عبايات سودة وحاطين على رأسهم قناع على شكل كبش، وواحد منهم كان واقف قدامي ومعاه كتاب قديم بيقرأ منه كلام مش مفهوم. وفجأة بتتشق الحيطة اللي قدامي وبيظهر منها كائن مرعب ضخم جدا، جسمه كله شعر، عينيه حمرة مشقوقة بالطول، وليه قرنين كبار. القرنين ملفوفين حوالين بعض، والمخلوق ده كان بياخدني ويدخل جوه الحيطة وانا مسلوبة الارادة ومش قادر اقاوم. كنت دايما بصحى من النوم والحيطة بتقفل عليا وفي صوت بيتكرر في وداني وعمال يقول لي هانت يا اميرة، اقترب معاد اللقاء. مش عارف الاقي تفسير للكابوس ده بامانه. لما حكيت لفارس كان رده اني ما تقلش في الاكل قبل ما نام عشان الكوابيس. بني ادم مستفز وبارد، بارد بجد. بعد اسبوع الصفحة اللي منزلها الاعلان ردت علينا، والمفاجأة ان احنا اتقابلنا احنا الاتنين. حاولت ارفض تاني، بس على مين؟ خلاص ده انا اتقابلت، هو عمره ما هيحلني. وفعلا رحت معاه وانا مرعوبة. كنت واقفة قدام بوابة القصر وحاسة ان انا هدخل مش هخرج. حاولت الف وارجع تاني اكتر من مرة، هو ما ادانيش فرصة لده. مسك ايدي جامد جدا وخلاني امشي، شدني جرني مشاني بالعافية. كنت بقاوم وبمشي ببطء وكأني في كياس رمل مربوطة في رجلها الاتنين، وجوايا حاجة عمالة تقولي ارجعي ارجعي بلاش تكملي المشوار الاسود ده. اول ما دخلت من بوابة القصر حسيت بقبضة شديدة في قلبي. وقفت مكاني وحاولت ارجع، بس مين خلاني اكمل؟ يا بنتي بطلي جبن بقى. الله، ما انا معاك اهو. هو انت مصدقه انه مسكون بجد؟
ده تلاقيه شو عايزين يطلعوا ترند ولا يحولوا فندق بعد كده ويروجوا ليه بالشكل ده. تخيلي الفندق المسكون كل الناس هتحجز فيه بعد كده. كلامه اقنعني واخدت نفس عميق وبدأت امشي معاه وانا بتلفت حواليا. كنا ماشيين في مكان المفروض انه جنينة القصر، بس ما كانش فيها اي حاجة تدل على ده. كل الشجر والنباتات فيها ميتة ومحدش مهتم بيها من سنين.

كمان كان متعلق على الحيطان لوح مرسومة بالزيت فيها رسومات غريبة كلها شبه بعض، كلها فيها مجموعة من البنات عاملين دايرة حوالين كائن غريب بشع عامل زي الشيطان. كانوا عاملين زي ما يكونوا بيعملوا طقوس. كانت كل لوحة فيها نفس الكائن ونفس عدد البنات، بس البنات أشكالهم مختلفة. الكائن ده كان شبه الكائن اللي بيظهر لي في الحلم. مسكت فارس وقلت له أنا شفت البتاع ده قبل كده، شفته في الكوابيس. كل ده وقف بإشارة من إيد الراجل الغريب بيشاور لنا نطلع وراه على السلم. كنت ماسكة في إيد فارس فلقيته بيبعد إيدي عنه وبيتكلم وهو بيجز على سنانه، ما تمشي عيد الباقي بنتي، هو في إيه؟ مسكت فيه أكتر غصب عنه. أنت مش شايف شكله عامل إزاي؟ مش شايف المكان غريب إزاي؟ ولا كأنه هنا. كان عقله كله في الفلوس اللي هناخدها، أو واهم إن إحنا هناخدها، ويا ترى هيعمل بيها ايه؟ بكره ياخدها ويتجوز عليا. انت مش شايف شكله عامل ازاي؟ عامل ازاي يعني؟ ما هو بني ادم عادي زيه زيك. يعني انت شايف اللي بيحصل حوالينا ده عادي؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو انت بتهيئ لك حاجات وتقولي لي انها حصلت؟ ما تهدي بقى. هم عايزين يعيشونا جو الرعب وعاملين خلقته كده عشان نخاف. هي الملايين اللي هتترمي دي هتترمي على الفاضي ولا ايه؟ استني استني، ده احنا لسه هيحصل حاجات اتقل. جمدي قلبك بس. طلعت ومشيت ورا الراجل الغامض لحد ما واقف قدام اوضه رقم 7 مكتوب عليها اوضه 7، وفتح الباب وشاور لنا وسابنا ومشي. كنت ببص وراه بشوفه رايح فين لحد ما فارس خبط على كتفي عشان ادخل الاوضه معاه. التفت ناحيته لثانيه واحده ولما رجعت ما لقيتش الراجل، كأن الارض اتشقت وبلعته. ما لحقش يمشي المده دي كلها والمسافه دي كلها في الثانيه اللي انا اتلفت فيها. بصراحه فارس كان بيدخل الشنط للاوضه. حسيت بذهول اول ما دخلت الاوضه. اوضه واسعه، جناح من العصر الفيكتوري حرفيا، سرير كبير وفي وسط الاوضه اثاث فخم واربع عمدان خشب نازل منهم ستاير بتحوط السرير من كل اتجاه. لقيت نفسي بقرب من السرير وكأن حاجة بتشدني ليه عشان اشوف نقوش غريبة على العمدان بتاعته. غصب عني حطيت ايدي عليها. مجرد ما حطيت ايدي حسيت بأشعار في جسمي وكأنها شحنة كهربية بس ضعيفة جدا، خلتني رفعت ايدي بسرعة. ما تيجي يا بنتي تطلعي معايا الهدوم، هو انتي رخمة وبردة كده ليه؟ نفخت بضيق وانا بتحرك ناحيته وقلبي مقبوض زي ما انا. احساس يا جماعة عندي ان المكان ده هيحصل فيه حاجة كبيرة جدا. خلصت رص الهدوم في الدولاب البي اللي كان بيقول لي اساعده، ما عملش حاجة. وسمعنا خبط على الباب، فارس فتح لقى واحد بيقول له ان ميعاد الغدا جه ولازم ننزل تحت علشان نتغدى. نزلنا لقينا نفسنا في اوضه كبيره فيها سفره ضخمه قاعد عليها مجموعه من الشباب والبنات، كانوا 6. قعدنا معاهم وبدا فارس ياكل الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. كان جعان بس جوعه اجاركم الله. انا كنت ببص على الناس اللي قاعده ولفت نظري الاتي: الشباب اللي قاعدين على السفره محدش فيهم مد ايده على الاكل، على عكس البنات. البنات كانت بتاكل بنهم زي ما يكونوا اول مره يشوفوا اكل، زيهم زي فارس. انت مش ملاحظ حاجة يا استاذ فارس؟ ملاحظ، الاكل حلو قوي وانت حضرتك ما بتاكليش، ولو ما اكلتيش مش هيجوا يجيبولك الاكل فوق في الاوضة، احنا مش في فندق في الغردقة هنا. وانت على طول غبي كده يا عم، ركز بص حواليك، شايف الشباب اللي قاعدين دول ما مدوش ايديهم على الاكل من ساعة ما قعدنا، والبنات بتاكل بطريقة عجيبة زيك. كنت متأكدة انه عارف ان كلامي صح، بس طبعا لازم يقاوح لانه نجم المقاوحة، وفي الموقف ده هينكر ويقاوح اكتر وهنخسر فرصتنا وندب خناقة وممكن الموضوع يبوظ. فاخد وقت كده يفكر: ما تاخديش في بالك، فكك فكك، احنا مالنا بيهم، كانوا واكلين من شوية، خلينا احنا في حالنا احسن وكلي عشان نطلع اوضتنا، وبعدين لو ركزتي هتلاقينا زيهم. انتي كمان ما مديتيش ايدك في الاكل وانا بس اللي باكل عادي، يعني ناس بتاكل.

0: كل ناس ما بتاكلش، ايه المشكلة يعني؟
1: للحظة حاولت استوعب كلامه لانه فعلا عنده حق في الحتة دي، هو بياكل زي البنات ما بتاكل وانا ما لبستش الاكل زي الشباب عادي يعني. حاولت اطمن نفسي ان الحكاية كلها كام يوم نقضيهم بالطول ولا بالعرض ونمشي من هنا. فارس خلص اكله وطلعنا اوضتنا وكان معانا البنات التانيين ماشيين معانا، بس اللي لاحظته ان كلهم دخلوا نفس الاوضه، الاوضه رقم 6، واللي بالمناسبه كان نفس عددهم. حاولت اطرد كل الافكار والتحليلات دي من دماغي ونظريه المؤامره ودخلت اوضتي من سكات. اخدت بجامة ودخلت الحمام علشان اغير هدومي، بس لقيت فارس دخل على السرير من غير ما يغير هدومه او يقلع جزمته، والاغرب انه راح في نوم في سامية وشخيره بقى جايب اخر القصر. فارس عمره ما نام بالسرعة دي، وعمري ما سمعت فارس بيشخر وهو نايم. يلا تعبان، خدت هدومي ودخلت الحمام، غيرت هدومي وقفت قدام المراية اللي في الحمام وانا بنشف وشي بالفوطة. حسيت بهوا سخنة عند شعري كده زي السشوار. بس ملوش صوت ومفيش مصدر ومفيش حد. بصيت تاني ناحية المراية، بدأت ألاحظ زي ما يكون انعكاسي في المراية مختلف عني. هي شبهي بس في اختلافات بينا. برقت عناية أكتر وركزت أكتر وبدأت أبعد عن المراية وأقرب منها، بس اللي نشف الدم في عروقي وخلاني مش عارفة حتى قبل عريقي هو إن انعكاسي في المراية اتحرك معايا مرة والتانية وبعد كده سبت. قربت تاني من المراية وبدأت أحرك إيدي حركات عشوائية، انعكاسي في المراية الثابت ما بيتحركش، بتبصيلي بس وبتبتسم ابتسامة غريبة بتزيد شوية بشوية وكأنها لقت حاجة ضايعة منها. ابتسامة مش مرعبة بس الموقف كله مميت مرعب. حطوا نفسكم مكاني، واحدة موجودة في مكان المفروض انه مسكون وانعكاسها في المراية بيبصلها ويضحك، المفروض اعمل ايه واحس بايه؟ اتجمدت في مكاني من كتر الخوف ومبقتش اقدر اتحرك زي ما كنت اتثبت ولزقت في الارض. حاولت اصوت عشان اصحي فارس، صوتي ما خرجش. وبعد ثواني لقيت ابتسامة الانعكاس بتختفي وهي بتبص لحاجة ورايا، وهي نفسها اختفت فجأة بعد ما وشها قلب رعب جدا ورجع انعكاس العادي مرة تانية تمام. بس ده ما طمنيش، ده رعبني اكتر. هي شافت ايه ورايا خلاها تختفي وتبقى مذعورة بالشكل ده؟ انا بصة في المراية مفيش حاجة ظاهرة ورايا على فكرة. حاولت استجمع شجاعتي عشان اتلفت واشوف في ايه اللي ورايا، وبدأت احرك راسي ببطء شديد عشان الاقي دخان احمر كثيف بيخرج من الحيطة اللي ورايا وبيتشكل شوية بشوية لحد ما تكون على هيئة شخص طويل. جسمي اترعش واتنفط، قلبي هيقف من كتر الخوف، خصوصا لما بدأ الدخان المتشكل ده يقرب مني. ما حسيتش بأي حاجة وقعت على الأرض، وآخر حاجة شفتها الدخان وهو محوطني من كل حتة. بدأت أفوق معرفش بعد قد إيه، فتحت عينيا ومسكت دماغي اللي كانت هتنفجر من الوجع، بحاول استوعب أنا فين وإيه اللي حصل. قمت من مكاني مفزوعة بتلفت حواليا عشان الاقيني موجودة في مكان فاضي مش شايفة غير الرمل حواليا في كل مكان. اللي جابني هنا معرفش، اخر حاجة فاكراها اني كنت في الحمام في القصر الملعون وفي دخان احمر كان بيقرب مني. اللي حصل بعد كده معرفش. سكت دماغي من الوجع والصداع وبحاول استوعب، وسمعت صوت عامل زي صوت موج البحر جاي من مكان قريب. يعني انا في رمل وجنبي بحر. مشيت ناحية الصوت لحد ما لقيت شاب وسيم قاعد على كرسي زي كرسي العرش قدام شط البحر، ومفروش قدام الكرسي سجادة حمرة كبيرة زي بتاعة المهرجانات دي، وحواليه واقف البنات اللي شفتهم في القصر النهاردة. كانوا لابسين هدوم شبه هدوم الوصيفات زمان، حاجة زي اللي بنشوفها في المسلسلات التاريخية، وفي قدامه أطفال صغيرة والعياذ بالله كأنهم ساجدين لي. لما دققت في الأطفال ما لقيتهمش اطفال ولا حاجه، دول كائنات صغيره عاملين زي الاطفال، شكلهم غريب وشوشهم مشوهه وعندهم قرون صغيره طالعه من راسهم وشعر كثيف مغطي اجزاء كتيره متفرقه من جسمهم. مش بشر، مش بشر ابدا. كنت واقفة في حالة ذهول وجوايا مزيج من المشاعر، ما بين الاستغراب، ما بين الرعب، ما بين الفزع الزار، مش فاهم حاجة برضو من اللي بيحصل. جوايا احساس ما عرفش مصدره ايه، ان انا شفت الراجل ده قبل كده، شكله مش غريب عليا بس مش فاكرة في شفته فين. بحاول الاقي اي مخرج من المكان ده، مفيش. رجليها لزقت في الارض بجامد، مش هزار، رجليا اتخشبت في مكانها، لا قادر اتحرك ولا قادر اعمل حاجة، متكتفة. بصيت تاني ناحية الشاب، لقيته بيبصلي وبيبتسم سعيد قوي، ولقيت نفسي بقرب منه غصب عني. رجليا مش لمسة الارض بس بتحرك ناحيته، المسافة بيننا بتضيق. وبعدين لقيت نفسي قدامه ومفيش بيننا مسافة تذكر، وقرب وشه من وشي.
0: اخيرا جيت يا اميرة، انا بقالي كتير مستنيكي.
1: ما كنتش فاهم حاجة، ومين اميرة دي اللي بيقول لها الكلام ده، وده نفس الاسم اللي كان الصوت بينادي بيه عليا في الحلم.
0: ايه، مستغربة اني مناديكي بالاسم ده؟ ايوه، انت اميرتي وامير على كل دول.
1: خلص كلامه وهو بيشاور على الكائنات الصغيرة والبنات اللي اول ما شافوا اشارته انحنوا لي وليا، مد ايده ناحيتي وكأنه عايزني اروح معاه في مكان، وقال لي
0: تعالي معايا هتعيشي ملكة متوجة.
1: حسيت ان عقدة لساني اخيرا اتحلت. اجي معاك فين يا عم انت؟
0: مملكتي ومملكتك مش هتنال.
1: حاجة جوايا بتشدني عشان اروح معاه، وحاجة تانية بتقولي اوعي تروحي. ازاي هتروحي مع واحد ما تعرفيهوش، واصلا ده حد عارف ده جنسه ايه ولا نوعه ايه؟ جوايا صراع معرفش ازاي مصدره ايه. الطبيعي ان انا امشي، بس في حاجة بتجبرني اوهفق. كنت همدي ايدي وامسك ايده الممدودة ناحيتي بس رجعتها في اخر لحظة. لا لا لا، مش هاجي معاك، انت مين وعايز مني ايه؟ تعابير وشه اتغيرت واتبدلت 180 درجة، واترسم عليها الغضب الشديد، وخرج منه صوت تاني خالص مخيف زي زئير الاسد. اترعبت، خصوصا لما لقيت شكله بيتحول لكائن مرعب، وعينيه بقت حمرة زي الدم ومشقوقة بالطول زي عينين التعابين، وبدأ حجمه يتضاعف وتحول لكائن مرعب. خرج من رأسه قرنين كبار، كل قرن ملفوف حواليه شكل غريب مش قادر اوصفه، وبشرته تحولت للون الاحمر اللي فيه تلطيش كده ازرق. جسمه بدأ الشعر يغطيه كله. في اللحظة عرفت دي مين، ده الكائن اللي بشوفه في الكابوس. حسيت اني متكتفة برضو مش قادر اتحرك، ولقيته بيقرب مني.
0: هتيجي معايا بمزاجك او غصب عنك، انت بتاعتي انا ومش هسمح لك تكون غيري.
1: لقيت نفسي متحوطة بالكائنات الصغيرة بيقربوا مني، وهما بيبصولي بغضب هما كمان، وبدأوا يخبطوا سنانهم المدببة في بعض عشان يخرج منهم صوت مخيف، وهجموا عليا وبدأوا يعضوا في كل حتة بجسمي. بدأت أصرخ أصرخ أصرخ.

0: هبه يا هبه، فوقي يا بنتي، فوقي، كل ده نوم، فوقي.
1: فقت على الصوت ده فارس، كنت بفتح عينيا ببطء، رؤية مشوشة، مش شايفة قدامي كويس. أدركت إنه فارس، بدأت أفتكر اللي حصل. قمت مفزوعة وعمالة اتلفت حواليا وبقول كلام مش مفهوم، أنا فين؟ ابعدوه عني، ما تخلوش يقرب مني. فارس قرب مني ومسكني من كتافي مالك يا حبيبتي، في إيه؟ مين اللي أبعده عنك؟ أنت كنت يا عيني في كابوس ولا إيه؟ بدأت أستوعب إني موجودة في الأوضة اللي في القصر، يعني كل ده كان حلم؟ معقول؟ حلم بالصدق ده؟ حاولت افتكر اللي حصل. اخر حاجه فاكراها اني كنت في الحمام وبعد كده اغمى عليا لما شفت الدخان الاحمر. بصيت لفارس وسالته بخوف وانا ببلع ريقي، هو انا فين وايه اللي جابني هنا؟
0: لا لا، ده انت دماغك ساحت، احنا في القصر يا بنتي، انت نسيتي؟
1: انت السبب، انت السبب. انا بقول ايه اللي جابني على السرير، نايمني على السرير، انا كنت في الحمام.
0: ايوه يا ستي، انا دخلت امبارح الحمام لقيتك نايمه فيه، وفي الاول اتخضيت، كنت فاكرك مغمى عليكي، بس لقيتك رايحه في النوم ومش عايز احرجك، يعني كنت بتشخري.
1: انت بتقول امبارح؟ امبارح ازاي؟ يعني ايه انا نايمه من امبارح؟ وانا نايمه بقالي قد ايه؟
0: حاجة بسيطة، فضلة خيرك حضرتك نايمة بقالك 15 ساعة. ده أنا نمت وصحيت وفطرت واتغديت وانتي ولا هنا، بس كنت بطمن عليك انك عايشة يعني.
1: كنتش قادر استوعب اللي بيقوله، ازاي أنا نمت الوقت ده كله؟ واللي حصل ده فعلا كان حلم؟ ولا القصر ده السبب في حاجة؟ القصر ده مسكون بجد على فكرة، علي وعلى أعدائي، أنا مش مستغنية عن نفسي، أنا همشي. قمت ورحت ناحية الدولاب وبدأت أخرج الهدوم وبقول له، بقول لك إيه، أنا مش قاعدة هنا ثانية واحدة، أنا ماشية، عايز تيجي معايا تعالى، مش عايز أنت حر. قرب مني ومسك إيدي جامد،
0: بقول لك إيه، بطلي شغل الجنان اللي أنت فيه ده، هو لعب عيال؟ وبعدين مين قال لك إن هم هيسيبوك تمشي؟
1: سيب إيدي.
0: لعب عيال، لعب كبار، ماليش دعوة، أنا ماشية، عايز تيجي معايا اتفضل، مش عايز أنت حر يا سيدي، خليك في ملايينك.
1: خد الشنطة من ايدي ورماها بعيد وبدأ يتكلم بطريقة اول مرة اشوفه بيتكلم معايا بيها.
0: بقولك يا استاذة، مفيش مرواح، انا ما عنديش استعداد اخسر كل ده عشان واحدة تافهة وجبانة زيك. استهدي بالله كده وصلي على النبي ورجع لعقلك، ما حصلش حاجة لكل ده، حضرتك مخبولة وبيجيلك احلام وكوابيس، دي مش مشكلتي ابدا، انا معاك في المكان وما حصليش حاجة، انا خارج اتمشى في الجنينة شوية، ارجع عليك يا عائلتي، كلمة امشي دي مش عايز اسمعها تاني. ادي عدى يوم من السبع ايام، فاضل ستة نعديهم بقى واحنا حلوين مع بعض، ولما نخرج الفلوس هتنسينا كل حاجة يا استاذة. اهدي كده يا اما وعقلي وما تضيعيش اللي عملناه.
1: انت واحد تاني، انت بتتكلم كده ليه؟ انا عارفة انك بتحب الفلوس اكتر من اي حاجة، بس مش لدرجة انك ممكن تضحي بيا عشان الفلوس.
0: اضحي بيكي؟ ده انت افورتي قوي، كل ده عشان حلم؟ لا، ده انت الحالة بقت ميؤوس منها.
1: خرج من الاوضة وقفل الباب رزع وراه. قمت الم هدومي، ولا فرق معايا عشان امشي قبل ما يجي، هو حر ويخبط دماغه في الحيطة يبقى يكسب هو، انا مش عايزة منه جنيه. لما اتحكت في الشنطة وبدأت أغير هدومي، بس لاحظت حاجة غريبة، الهدوم اللي أنا لابسها كانت مش نظيفة، كان عليها تراب ورمل، ده غير إن أنا اكتشفت إن في أثر عض في جسمي في كل حتة، يعني ما كانش حلم، ما كانش حلم هو. عشان كده صممت أكتر إن أنا لازم أمشي، غيرت هدومي وخدت الشنطة وجيت أفتح الباب لقيته مقفول من بره،
0: مشي وقفل عليا الباب الجزمة.
1: فضلت خبط على الباب ونادي على اي حد يفتح لي، بس ما حدش عبرني. خبطت وناديت كتير، مفيش رد، زي ما يكون مفيش حد في المكان. حاولت اتعافى على الباب بس مفيش فايدة، لحد ما حسيت باليأس والتعب من كتر المحاولات، قعدت على الارض ورا الباب فضلت اعيط اعيط اعيط، حاسه بالعجز وحاسه بالخوف
0: شويه، وحسيت بحركه جايه من الحمام وسمعت صوت الدش اشتغل زي ما يكون حد بياخد دش. واللي زود من خوفي ان سمعت حد بيغني، كان صوت واحده ست بتغني بصوت جميل، كانت بتدندن باغنيه صباح امورتي الحلوه بقت طعمه بقت طعمه، ولها سحر شديد ولا كبير او جديد، ليها خفه تروح لما بتبعد بتروح لبعيد، حاجه كده انا مش فاكره كلماتها بصراحه. احساس جوايا ان سمعت الصوت ده قبل كده، مسحت دموعي وقفت وبدات اقرب من الحمام بحذر، عايز اشوف فيه ايه جوه. يلا بجمله العفاريت زقيت الباب ودخلت، بصيت لقيت المكان حرفيا مش هو ده الحمام اللي دخلته امبارح، ده مش حمام اصلا، دي اوضه نوم، اوضه نوم اطفال، وفي واحده ست قاعده على السرير حاضنه طفله صغيره رضيعه عمرها شهور وعماله تدندن بكلمات الاغنيه. رفعت وشها وبصت لي، اتفزعت ورجعت لورا اول ما الست دي رفعت وشها. الست دي خوفتني بمنتهى البساطه لانها انا ايوه، زي ما اكون ببص لنفسي في المرايه، بس لما بصيت كويس عرفت ان هي دي اللي كانت بتبص لي من خلال المرايه، شبهي جدا زي ما تكون اختي التوأم بس مش انا. كانت بتبتسم وبتغني الاغنيه زي ما تكون بتغنيها لي، عشان كده بدأت أقرب منها وقلت لها أنت مين؟ مش عارفاني؟ هزيت دماغي مين وشمال ولقيتها بتشاور ناحية الأوضة اللي لما بصت لها بتركيز اكتشفت إن دي أوضتي القديمة في بيت بابا. ولما رجعت أبص للست تاني لقيتها بتحرك راسها لفوق وتحت وهي بتأكد على اللي بفكر فيه. أنت ماما؟ كنت ببص لها والدموع مالي عينيا، ما كنتش مصدقه اني واقفه قدام امي بجد وان دي فعلا امي. عمال اقول لنفسي ده وهم والقصر الملعون هو السبب فيه، انا ما اعرفش شكل امي عامل ازاي، عمري ما شفتها ولا شفت ليها صوره واحده، بس كان دايما يتقال لي الجمله بتاعت تجدهي وانت شبه امك دي كتير. في اللحظه دي افتكرت كل حاجه وحشه مرت عليا بسبب اني شبهها، وكلام الكل عني وشتائمهم وتهزئهم وبهدلتهم فيا اني شبهها وبنتها. كل نظرات الشوق اللي جات لي في لحظه تحولت لغضب، ونسيت كل حاجه، ونسيت احنا فين، ونسيت ده وهم ولا حقيقه، ولقيت نفسي بصرخ فيها وانا بعيط، وكاني قررت اخرج كل غضب السنين اللي فاتت. وكنت فين السنين دي كلها؟ سايباني ليه؟ راجعه دلوقتي تعملي ايه؟ ايه اللي مرجعك؟ لقيتها حطت الطفلة اللي في ايدها على السرير وقربت مني وهي بتقرب ايدها من وشي، ما لمستوش بس اتكلمت. كان غصب عني، انا ما سبتكيش بمزاجي، عاوزة تعرفي اللي حصل؟ ايوه عايز اعرف. اول ما قلت كده لقيت المكان اتغير فجأة زي ما يكون بنتفرج على فيلم السينما، شفت بابا وماما بيتخانقوا، بابا بيضرب ماما بالقلم، وشفت ماما وهي بتسيب البيت وهي بتعيط من غير ما تاخد معها حاجة ولا حتى خدتني انا كمان، وبعدين شفتها وهي ماشيه في الشوارع مش عارفه تروح فين وعماله تأنب في نفسها عشان ما خدتش بنتها معاها. بعد كده هي دخلت شارع فاضي وضلمه وساعتها حست بالخوف وقررت ترجع من مكان ما دخلت، بس في اخر اللحظه دي ظهر من العدم دخان احمر حاوطها من كل مكان واختفت، واتبدل المشهد عشان الاقيها واقفه متكتفه في وسط نجمه سداسيه مرسومه على الارض، وحوالين النجمه مرسوم حاجات غريبه شبه الطلاسم، وفي كل زاوية من زوايا النجمة في بنت نايمة، ست بنات نايمين من غير حركة، وعند راس كل بنت في واحد لابس عباية سودة وعلى وشه ماسك على شكل كبش، وقدام ماما في واحد واقف لابس زيهم بس شكله زي ما يكون قائد. في اللحظة دي افتكرت الكابوس اللي كنت بشوفه، نفس المشهد بالظبط بس دي تفاصيله أكتر. بعدين الراجل اللي قدام ماما كان ماسك في ايده كتاب قديم صفحاته صفرة وشكلها غريب زي ما يكون معمول من حاجة تانية غير الورق، وبدأ يعمل زي الحلم بالظبط، بدأ يقرأ من الكتاب نفس الكلام اللي مش مفهوم. البنات بدأت تتشنج وكل ما يقرأ أكتر تشنجاتهم تزيد زي ما يكون بيمسك في جسمهم كهربا. أما ماما كانت بتترعش من الخوف والرعب وهي مش عارفة هي فين ولا مين دول وعايزين منها ايه ولا هيعملوا فيها ايه. الجدار اتشق وخرج منه نفس الكائن اللي شفته على الشط بشكله، نسخة منه
1: أول ما ماما شافته فقدت الوعي وقعت في الأرض. شالها الكائن وحط رأسها على كتفه، وفي نفس الوقت الراجل كان بيكمل باقي الطقوس. أول ما خلص قراية ادى إشارة لباقي الرجالة اللي واقفين جنب البنات عشان كل واحد منهم يقرب من البنت اللي جنبه، وهو ماسك في ايده خنجر نحاسي المقبض بتاعه عليه نقش غريب. وفي لحظة دبحوا البنات كلهم في نفس الوقت. وبعد شوية قام الكائن شايل أمي ودخل بيها من الحيطة اللي خرج منها، واتقفلت الحيطة وراهم. وإذا بالمشهد يتبدل كمان مرة، بس المرة دي رجعنا لحمام القصر مش لقطي. ما كنتش مستوعبة اللي بشوفه، مش متخيلة ان كل ده حصل لها واحنا ظلمناها السنين دي كلها. بصت لها وما قدرتش امسك نفسي من العياط وحضنتها، وكأني بتحامى فيها من كل اللي شفته من غيرها، بتحامى فيها من السنين والعذاب والبهدلة والمرار اللي عشته. كانت بتطبطب عليا وتملس على شعري بحب وتقول لي اهدي يا حبيبتي، مفيش وقت للعياط، لازم تسمعيني كويس قبل ما يحصل لك اللي حصل لي. بصت لها واتكلمت وانا بترعش من الخوف، يعني انت عايزة تقوليني ان الكائن ده جاي عايز ياخدني انا كمان؟ انا عايز امشي من هنا، انا هتصل بفارس وخليه يجي وانت تحكي له ونمشي، هو هيصدقك مش هيصدقني، انا هجيبه وانت احكي له. كنت عمال عيد في الكلام اكتر من مرة زي ما يكون انفصلت عن الواقع، مش مدركة ان امي اصلا مش حقيقية. انا اصلا مش عارفة ايه اللي قدامي ده، طيف ولا شبح ولا جن ولا قرين، الموقف كله عموما خارج نطاق العقل. طلبت مني وقالت لي انا عايزاكي تهدي وتركزي معايا، مفيش وقت للي انت بتعمليه ده، انت مش هتعرفي تخرجي من هنا، محدش اصلا هيسمح لك بده، واوعي تقولي لجوزك على ده ولا على اي حاجة، انا ما اقدرش اظهر له، انا موجودة في خيالك انت بس انا مش حقيقة. وتبدلت ملامح امي وعينيها بقت لونها احمر، وشها بقى شاحب جدا زي ما تكون انسحب منها كل معالم الحياة. شهقت من الخضة بس هي ما ادتنيش فرصة لأي رد فعل، ورجعت تقول لو ما سمعتيش كلامي دلوقتي ده هيبقى مصيرك، انت عايزة تبقي كده؟ كلتي من الاكل اللي بيقدموه هنا ولا لا؟ قلت لها لا. يبقى ما تاكليش حاجة من هنا نهائي، لو كلتي هيسيطروا عليكي ويخلوكي مسلوبة الارادة. انا اصلا جايبة معايا علب اكل وعصاير ومية، جبتهم وانا جاي عشان ما كنتش عارفة ان اصلا هيبقى فيه هنا اكل. حلو قوي، احنا كده قطعنا نص المشوار. المطلوب منك يا حبيبتي ما تبينيش لحد انك ما بتاكليش من اكلهم، مثلي الاستسلام زي البنات اللي هنا، وما تتكلميش مع حد ولا حتى جوزك. اسمعي كلامي دلوقتي وهتفهمي كل حاجة يا حبيبتي بعدين. لقيت امي طلعت من جيبها سلسلة غريبة وقالت لي السلسلة دي تفضل في رقبتك، اوعي تقلعيها، بس ما تبينيهاش الا في الوقت المناسب، خليها دايما تحت هدومك. اخدتها منها وقلبت الدلاية بتاعتها يمين وشمال، كان منقوش على ناحية منها لفظ الجلالة الله، والناحية التانية كان عليها نقش بحروف وارقام. وقبل ما اسألها عن معناها لقيتها بتديني خنجر شكله اغرب، الخنجر كان نصله زي ما يكون معمول من الذهب، والمقبض بتاعه مرصع باحجار كريمة وعليه نقوش زي اللي موجود على السلسلة. أمي قالت لي الخنجر ده ما يفرقكيش زي السلسلة، شيليه دايما في هدومك في مكان تقدري تخبيه فيه، حتى لو متكتفة اوعي تسيبيه، ده سلاحك الوحيد اللي ممكن يقتل صلهوب. بصت لها لما قالت صلهوب، قالت لي صلهوب ده اسم الكائن اللي بتشوفيه، انت الوحيدة اللي تقدري تقضي على شره وتوقفي مسلسل القرابين بتاعه، حتى لو ما ماتش هتمنعي انه ياخد قرابينه وتعطليه 21 سنة، وبعد ما يعدوا مش هيعرف ياخدك وقتها لانك هتكوني عديتي السن اللي هو محتاجه. صلهوب كل 21 سنة بيتجوز بنت من بنات البشر وبيدبح 6 بنات، والبنت رقم 7 اللي بيختارها لازم يكون دمها زوهري وعمرها 21 سنة، عشان كده هو اختارني زمان واختارك دلوقتي. فارس هو السبب
2: في كل ده، لو ما كانش طمع وبيجري ورا الفلوس ما كانش زماننا في المكان ده دلوقتي.
1: ما تتعبيش نفسك، كده كده هتيجي هنا، كنت هتيجي، اللي اتعمل ده مجرد طعم كانوا بيشدوكي بيه، ولو ما كانش نفع كان هيبقى فيه طعم تاني وتالت، وكان ممكن تيجي بإرادتك من غير فارس اصلا. المطلوب انك تروحي معاه بإرادتك، هو جرب لما خطفني وخدني من غير موافقتي النتائج كانت عاملة ازاي، وعشان كده كان عايزك انت بالذات علشان من دمي، عايز يكمل اللي بدأ وفشل يكمله معايا.
0: فهماني؟
2: فهمت يا ماما. طب الطقوس دي هتحصل امتى وانا المطلوب اعمل ايه؟
0: يوم عيد ميلادك 21 هيكون بعد بكرة، اول ما تدق الساعة 12 هيبدأوا الطقوس. انت هتستني الوقت المناسب وتقتليه، وتكوني بترددي ايات من كتاب ربنا وكلمات معينة هحفظها لك كويس. انا دلوقتي حاجباكي عنهم عشان ما يعرفوش انت بتعملي ايه.
2: يعني لو قدرت اعمل اللي قلتي عليه ده يا ماما هترجعي تعيشي معايا من تاني؟
0: انت عارفة اني مش حقيقة، انا مش امك، انا قرينة امك، هي وكلتني احميكي قبل ما تنهي حياتها وتنتحر. للأسف هي انتحرت علشان صلهوب ما يلمسهاش، ومهمتي هتخلص بمجرد ما انت تقضي على صلهوب. انا كمان هموت. عدى يومين بعد اللي حصل بيني وبين قرين والدتي، وخلال اليومين دول كنت بحاول فيهم اني اقلد البنات التانيين. حتى فارس ما كانش بتكلم معاه نهائي، خصوصا ان هو كمان حاله اتبدل، ما عادش زي ما كان، زي ما يكون هو كمان اتبدل بنسخة تانية، بقى عامل زي الروبوت من غير روح. بس كان عندي امل انه يرجع تاني بعد كل ده ما يخلص. دلوقتي الساعة 12 الا ربع، استعديت كويس ونفذت كلام ماما، كنت بدأ ربنا كل حاجة تخلص على خير. كنت قاعدة مستنياهم، مفيش دقايق ولقيت الباب بيتفتح وبيدخل منه رجالة لابسين عبايات سودة وعلى وشهم قناع الكبش، نفس اللي شفتهم قبل كده. خدوني معاهم من غير مقاومة مني خالص، وكان فارس موجود معاهم، ما كانش بيتكلم ولا بيحاول يمنعهم، بالعكس ده كان بيبصلي بنظرات فارغة زي ما يكون اصلا ما يعرفنيش. نزلوا بيا على مكان تحت القصر عامل زي البدروم او القبو، ودخلوني الأوضة اللي شفتها قبل كده. كانت أوضة ضلمة ما فيهاش اي مصدر اضاءة غير شوية شموع سودة منتشرة حوالين النجمة السداسية اللي مرسومة على الارض، وكان في ستات لابسين اسود في اسود مغطين وشهم وقاعدين على الارض وما بيعملوش اي رد فعل ولا حتى يبان عليهم ان هم مركزين اصلا مع حد ولا معايا. لقيت السبع بنات نايمين كل واحدة عند راس نجمة، وانا وقفوني في النص، وكل واحدة او كل واحد من المقنعين راح عشان يقف جنب بنت ان المفروض هي دي اللي هيتبعها هو. اما فارس فكان واقف في ركن الاوضة بيتابع في صمت. شفت الراجل اللي استقبلنا اول ما جينا المكان وهو بيلبس القناع بتاعه وبيقف قدامي، واضح كده ان هو الزعيم او كبيرهم، وبدأ يقرأ من الكتاب اللي ماسكه في ايده.
3: اجب يا صلهوب بحق ابيك ابليس واجلب الاعوان والعفاريت واولاد الشياطين، فاني دعوتهم باللهب والنيران والوهج والدخان. اجب اجب اجب يا صلهوب بحق أبيك إبليس، اجب العوان والعفاريت وأولاد الشياطين، دعوتكم باللهب والنيران والوهج والدخان. أجب أجب أجب.
4: اجب يا صلهوب بحق أبيك إبليس، واجب العوان والعفاريت وأولاد الشياطين، فإني دعوتهم باللهب والنيران والوهج والدخان. أجب أجب يا صلهوب بحق أبيك إبليس، اجب العوان والعفاريت وأولاد الشياطين، دعوتكم باللهب والنيران والوهج والدخان. أجب.
0: لقيت الستات اللي لابسين أسود عمالين يتميلوا ويطلعوا أصوات خشنة، والبنات بتتشنج وبيترعشوا. كل راجل من اللي واقفين قرب من كل بنت، والرجالة تبحوهم، والجدار بدأ ينشأ ويخرج منه صلهوب اللي قرب مني وهو بيبصلي ومادد ايده.
5: قلتلك يا أميرة هتكوني ليا في الآخر، مش قلتلك؟
0: كنت ببص عليه هو وفارس، وجهت كلامي الفارس اللي كان واقف ساكت. وانت موافق على اللي هو بيقوله ده؟ موافق اني اروح معاه؟ ما نطقش، كأنه مش حاسس اصلا بأي حاجة بتحصل. مديت ايدي ناحية صلهوب عشان ياخدني ناحية الحيطة المشقوقة، بس في لحظة ومن غير ما حد يلحق يعمل اي حاجة خرجت الخنجر من هدومي وطعنته بيه عشان يخرج منه زئير مرعب هز اركان المكان. صلهوب حاول يمسكني، كنت اسرع منه وخرجت السلسلة اللي كانت في رقبتي وحطيتها قدام وشه، وانا بقرا الكلام اللي حفظته لي امي او قرين امي.
2: بسم الله الحق الذي ملأ نور وجهه الاكوان باسط قوته وهيبته على كل ملك وجان وإنس وشيطان فخفت جميع المخلوقات وأطاعت وأذعنت وتواضعت من أعلى مقامتها وأجابت دعوة اسمه العظيم الأعظم.
4: بسم الله الحق الذي ملأ نور وجهه الأكوان باسط قوته وهيبته على كل ملك وجال وإنس وشيطان فخفت جميع المخلوقات وأطاعت وأذعنت وتواضعت من أعلى مقامتها وأجابت دعوة اسمه العظيم الأعظم.
0: وفضلت أعيد أعيد أعيد. فجأة صرخات ضربت في المكان، الستات اللي كانت ما بتعملش أي حاجة وملهاش صوت بتتلوى وتصرخ ومعهم صراخ صلهوب وصراخهم كله عمال يال. قاموا كلهم بسرعة في مكانهم وهجموا عليا وقعت على ظهري وبقيت بصرخ زي المجنونة. الخمارات اللي كانت نازلة على وشهم اختفت وكانت أشكالهم مرعبة، جلدهم مسلوخ كأن مدلوع على وشهم مية نار، لحمهم طالع بره، العظم نافر وبارز. بصرخ
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اعوذ بالله تعالى من شر ما خلق ودرى وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها. يا رب يا رب يا رب احميني يا رب يا رب يا رب صوتك يا رب يا رب احميني يا رب يا رب نفس كلمه العدل يا رب.
0: بعدوا عني وتحول صوتهم الغاضب لصرخات اكتر من الوجع والالم. بدأ كل اللي موجودين في الأوضة يصرخوا بما فيهم فارس وكله بيقع على الأرض وبيتشنج كأنهم بيتكهربوا. أما صلهوب صلهوب ولع، النار مسكت فيه ومسكت في كل حتة. قمت بسرعة وجريت بكل قوتي عشان أخرج من المكان الملعون. طلعت برا البدروم ووصلت الباب القصر بصعوبة، ما كنتش شايفة حاجة وعمالة كح مش قادر أخد نفسي من كتر الدخان. ولما جيت افتح الباب لقيته مقفول معرفتش افتحه. رجعت تاني في ايد الامل في الخروج، بس فجأة لقيت الباب بيتفتح وفي ايد ظهرت من وسط الدخان مسكتني وخرجتني من القصر اللي تحول لكتلة من النار. في اللحظة دي حسيت ان انا اتولدت من جديد ومشيت وانا سمع صوت الصرخات اللي خارجة من القصر وكأنها في جهنم. ومشيت وفضلت اجري اجري اجري اجري اجري اجري. بعد مرور 8 شهور كنت قاعدة على السرير في المستشفى وانا شايلة بنتي اللي لسه مولودة، مش متخيلة اني بقيت ام وفي روح مسؤولة مني، مش مصدقة ان ربنا عوضني بيها بعد ما خسرت كل حاجة علشان استغنى بيها عن كل حاجة. ببصلها وعيوني بتدمع وبلمس وشها الصغير وبغني لها نفس الاغنية اللي ماما كانت بتغنيها لي، امورتي الحلوة بقت طعمة وليها سحر جديد. قطعني صوت خبط على الباب ودخلت واحدة من الممرضات ومعها بوكي ورد شكله حلو وديتهولي وخرجت. مسكت الكارت اللي جاي وبدأت أقرأ وأنا ببتسم، لكن ابتسامتي تحولت لصدمة ورعب. الحمد لله على السلامة يا أميرة، أو تفتكر إنك خلصت مني للأبد؟ صلهوب ما بينتهيش، بس لينا لقاء تاني، واللقاء الجديد مش معاك، مع العروسة اللي في حضنك بنتي.
2: لا لا لا لا لا لا لا.

0: فضلت اصرخ اصرخ، ودخل الدكتور والممرضات اتلموا على صوتي، شفتهم بيحطوا حقن في المحلول.
1: هياخد بنتي، هياخد بنتي يا دكتور، هياخد بنتي، هياخد بنتي، يا ريته خدني انا، هياخد بنتي، هياخد بنتي يا دكتور، هياخد بنتي.
0: انا دلوقتي ببعت لك يا يونس، انت وعيلتك اللي انا واحده منهم، عشان تقولولي اعمل ايه. اوديها دار ايتام عشان محدش يعرف هي مين واصلها ايه، ولا اللي زي ده ما يفرقش معاه وهيعرف؟ انا ساعات بيجيلي لحظات يأس وبفكر اني اموت نفسي واموتها معايا عشان اخلص واخلصها. مش هتتحمل ابدا، مش هتتحمل ابدا. بس في كل مره بقرر اعمل كده ما بقدرش. انا مش عارفه اللي هقوله ده يضحك ولا حقيقي، ولا هتتعاملوا معايا ان انا بني ادمه مجنونه. مبدئيا احنا دلوقتي عايشين في مكان بعيد، قطعت علاقتي بكل الناس، قافلين على روحنا. يا ترى اليوم الموعود ده هقدر اتحمله وبنتي ولا لا؟ بس ما تضحكوش عليا، لاني هقول لكم حاجه، انا ما اعرفش بعد 21 سنه يا يونس انت هتبقى لسه بتحكي للناس ولا ما تزعلش مني، عايش ولا ميت. الاكيد انك هتبقى توفيت يعني، بس انا عارفة ان انت ولادك حد منهم هيكمل ويحكي زي ما انت بتحكي. انا لو كنت عايشة هحكي لك، ولو حسيت ان الاجل بيقرب هحكي لها اعرفها، علشان انا عارفة ان محدش هيقف جنبها غير ولد من ولادك. انا شفتك بتخلي ابنك يحكي معاك في القصص، حتى بالأمارة اسمه يونس، هي هتتواصل مع يونس، هو هيبقى أكبر منها بحوالي 7 أو 8 سنين، فهيقدر يقف معاها وينقذها. هقولك إلى اللقاء، وأكيد أكيد الجولة اللي جاية هتكون الجولة الأخيرة، لأن الأجيال دي أحسن مننا بكتير، الأجيال دي هتعرف تاخد حقها، وبنتي وابنك هما اللي هيوقفوا صلهوب عند حد، هما اللي هيوقفوا بجد. من فضلك احكي لابنك على قصتي، واحكي له عن بنتي، وحاول تخليهم يعرفوا بعض. ولا انت حابب ان هو يبقى جواب ويتواصلوا مع بعض زي ما انا تواصلت معاك؟ انا اسفة اني حطيت عليك المسؤولية دي وعلى ابنك، بس الموضوع دلوقتي مش موضوع ابني وابنك، موضوع شر كبير قوي لازم ينتهي، شر اسمه صلهوب، هيفضل يأذي في البنات ويأذي في خلق الله، وهو مش بياخد واحدة بس، شو بيموت على ما ياخدها، كان في السكة وكان في الطريق. إلى اللقاء يا يونس، إلى اللقاء. بعد دلوقتي 21 سنة.

0: الندم على اختياراتنا الغلط مش مجرد شعور عابر، هو لعنة بترافقنا ماشية معانا في كل مرحلة من مراحل حياتنا. بتوصل لمرحلة انها تبقى زي الفوبيا اللي بنتردد قدام اي اختيار يعدي علينا لا يطلع غلط. العجيب في حكايتي بقى ان انا ما اخترتش اي حاجة في حياتي، واكيد مش انا لوحدي. اكيد لو سألتكوا دلوقتي هو انتوا اخترتوا حاجة في حياتكوا، كم واحد هيقول لي اه والباقي هيقول لي لا. لما خلصت دراستي هي بدأت العرسان تيجي الحمد لله، واللي وافق عليه اهلي يرفضوه. ده شكله مش مريح، ده شكله بتاع ستات، ده بنت خالت عمته مع امها وابوها مش عارف جرالهم ايه واتحبسوا، واعذار كتيرة انا شايفها غير منطقية تماما. في المقابل بقى اللي ارفضهم هم بقى اللي يعجبوا يا سيدي بابا. وفضلت في الدوامة دي لحد ما السنين جريت بيا ودخل على 40 من غير اي ارتباط. زن اهلي على موضوع الجواز والخوف من كلمة عانس، الكلمة البشعة اللي انا بكرهها، اجبروني اسكت. ما بقتش اطلب اي مواصفات في اي عريس بيتقدم لي لحد ما اتدبست. ايوه اتدبست، هو كده كان راجل ارمل ومعاه بنت. اتجوزته من اول يوم جواز شفت مصايب الدنيا كلها معاه، وبعد اقل من شهر اكتشفت انه كان مطلق مش ارمل، وانه مريض نفسي. خلاني طفشت ورجعت بيت اهلي وطلبت الطلاق. كنت واخد قرار اني خلاص مش هتجوز وهقعد جنب امي، لكن لقيت نفسي الله لقب جديد بعد عانس، دلوقتي انا مطلقة انيل وانيل. وبالنسبة لأهلي دي مصيبة كارثة. ورجعت لنفس المشاكل بس على أشد، كل يوم رايحة فين يا هانم، راجعة فين يا أستاذة، منين، إزاي لابسة كده وانت خارجة، الناس هتاكل وشنا، وكلام كلام كلام كلام ما بيخلصش. سنة كاملة عدت عليا كأنها عمر بحاله. تعبت نفسيا، كوابيس وأحلام مرعبة، زن زن زن، لحد ما قلت هجرب حظي تاني واتجوز. هيحصل ايه يعني اكتر من اللي حصل؟ خلاص ضربوا لعور على عينه زي ما بيقولوا. وبعدين جايز الجوازة التانية تكون عوض ربنا ليا بعد التعب والخوف اللي شفته مع الاولاني. بس سبحان الله ممكن الواحد يكتشف وفي وقت متأخر ان اللحظة اللي افتكرها بداية جديدة تبقى بداية النهاية. والخطوة دي هي موافقتي على الجواز من راجل أكبر مني ب 11 سنة، محمد. متجوز وعنده عيال. لما تقدم لي قال لأهلي عاوزها بشنطة هدومها وخلاص، هدفع المهر اللي هتطلبوه وهسكنها في أحسن شقة عندي في العمارة. طبعا الأسباب كتير، مش هيصرفوا، مش هيكلفهم مليم، مفيش معايرة من الناس. المرة دي ما اتخدش رأيي أصلا، وفي خلال شهر ونص كنت متجوزة. يلا طبعا من غير موافقة اهل العريس، لانهم متضامنين مع مراته الاولانية ومش حابينه يتجوز عليها. سكني في شقة كان دور تاني، وكانت شقة حماتي تحت شقتي، وشقة مرات جوزي الاولانية في الدور اللي فوقي. فاول 3 ايام الدنيا صمت، لحد ما جوزي قال لي ان مراته الاولانية نبيلة جاية تزورني تتعرف عليا. قلت ايه شغل الافلام العربي ده؟ قلت له طيب اهلا وسهلا. استنيت زيارتها وعلى الباب شقتي اتخبط عليها. قمت فتحت الباب لقيت واحدة في اواخر الثلاثينات شيك جدا ومعها بنت بتاع 6 سنين، ففهمت ان دي نبيلة. دخلتهم الشقة ورحبت بيهم وقدمت لهم واجب الضيافة. فضلت تبص نبيلة للشقة بفضول، وكان واضح انها مش مرتاحة. رفعت كوباية العصير وشربت منها بق، وهي كمان شربت. انا عملت كده عشان اشجعها يعني، كرم ضيافة يعني. قالت لي على الله تكوني مرتاحة في الشقة. قلت لها اه الحمد لله. قالت لي غريبة انك تقولي كده، اصلي بيني وبينك كده يا حبيبتي الشقة دي من سنة ونص حصل فيها جريمة قتل، بعيد عنك واحد قتل مراته وبنته اللي عندها 5 سنين ومحدش قدر يسكن فيها بعدها. أصلهم بيقولوا عليها مسكونة وبيحصل جواها حاجات مرعبة ملهاش تفسير، فخلي بالك يا حبيبتي. كلام نبيلة صدمني. شقة مسكونة ازاي وليه محمد خب عليا الموضوع ده؟ حاولت اعرف تفاصيل اكتر فسألتها، هو انت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ ايه ده، من امتى وازاي؟ وقبل ما نبيلة تجاوب على سؤالي لقيت محمد جوزي دخل من بره، واول ما نبيلة شافته وشها اتخطف وقلب 100 لون. قربت مني وهي بتقولي بصوت واطي وبنبرة خوف، انا بهزر معاك يا اختي، اوي تاخدي كلامي على انه حقيقة، انسي اللي سمعتيه، انسي انسي. بعد ما نبيلة قالت كده انا بقيت محتارة، مش عارفة اصدق كلامها ولا اكدبها. محمد قعد معانا وهو مبسوط اننا اتعرفنا على بعض، وحسيت انه متفائل خير بعلاقتنا، وفضلنا نتكلم وركزت مع البنت الصغيرة ولاحظت انها قاعدة متكتفة كده وبتبصلي. قلت اكيد امها زرع في دماغها اي مصيبة ناحيتي، ومن غير ما ترزع ولا تزرع ما ليها حق. مديت ليها ايدي بطبق فيه حتة كاب كيك وصبت لها عصير وقلت لها مالك يا حبيبتي ما بتاكليش ليه؟ فضلت ساكتة، ما حاولتش اضغط عليها. بصيت بعدها لمحمد لقيته بيوشوش نبيلة وكأنهم في سر بينهم، وطبيعي يكون في سر بس مش جايين تقولوا لبعض هنا. نبيلة لسه بتبصلي بطريقة غريبة ومحمد عاوز يسكتها او يخليها تبان طبيعية. اكيد الزيارة دي غصب عنها ملهاش تفسير تاني، وطبعا هي مش طايقاني. تجاهلت اللي بيحصل قدامي وتعاملت عادي. مفيش ثواني ولقيت بنت نبيلة دي مسكت الشوكة وبدأت تخبط بيها على الطبق بطريقة مستفزة. توقعت بقى ان محمد ولا نبيلة يمنعوها من الحركات دي، بس محدش نطق ولا عمل اي حاجة. قلت لها بس يا حبيبتي ما تعمليش كده، ما ينفعش ما يصحش. البنت ولا كأنها سمعت كلامي وبقت تضرب على الطبق بشكل اقوى وبتبصلي بطريقة غريبة ومستمرة في الضرب ومبتسمة. قمت ناحيتها وحاولت اخد منها الشوكة، فضلت مسكها بعنف ورفضة تديها لي. حسيت وقتها ان البنت غريبة فيها حاجة مش طبيعية. بعدت عنها، بصيت ناحية محمد ونبيلة لقيتهم بيبصولي بطريقة مش مفهومة، يعني تحسهم مصدومين مني ومستغربين. سبت المكان ودخلت المطبخ وانا متضايقة. محمد دخل ورايا، في ايه يا منال مالك؟ ايه الحركات الغريبة اللي عملها تعمليها كل شوية دي؟ عيب كده، الست جاية تزورك وتتعرف عليكي، وبعدين التانية دي طفلة، ايه اللي انت بتعملي ده؟ حركات ايه اللي انا عملتها يا محمد؟ مراتك جاية متعمدة تضايقني وتستفزني ومعلمة البنت تعمل الحركات المستفزة هي كمان. انا قاعد وما حصلش حاجة وشايف الدنيا عادية جدا. والله شايف وفاهم كل حاجة وشايف الدنيا عادية جدا. امال يا حبيبي ما قلت لهاش تخلي بنتها تبطل رزع في الطبق والشوكة اللي بتعملها دي؟ ده انت نفسك قاعد ساكت. محمد سكت ثواني. بنت مين يا ملال؟ نبيلة جاية لك لوحدها. وبعدين عندي 3 ولاد وما خلفتش بنات اصلا. اللي سمعته من محمد كان اشبه بصعقة كهربائية ضربتني. يعني ايه جاية لوحدها؟ ومال البنت اللي قاعدة جنبها دي تبقى مين؟ سبت محمد وقف في المطبخ وطلعت اجري على الصالة. نبيلة لسه قاعدة وما فيش حد جنبها، لا بنت ولا غيره. هي البنت الصغيرة اللي كانت قاعدة معاكي من شوية راحت فين؟ نبيلة بصت حواليها بشك وقالت بنت مين يا حبيبتي؟ انا محدش كان معايا. محدش كان معاكي ازاي؟ انت جيتي ومعاكي بنت صغيرة وقلتي انها بنتك بنتي مين يا حبيبتي؟ وجيت معايا مين وبنتي؟ انا ما عنديش بنات، والله ما جيت معايا حد. انا هقوم ارجع شقتي بعد اذنكم. نبيلة قالت كده وهي بتقوم عشان تمشي. كان محمد بيخرج من المطبخ ونادى عليها مرة واتنين وما ردتش. انا بقى فضلت متجمدة في مكاني في حالة ذهول مش قادرة افسر اللي حصل. محمد قرب مني وهو بيقول لي انا بجد مش عارف افهمك يا منال ولا مستوعب اللي عملتيه ده. الست جاية تتعرف عليكي وتبارك لك تقومي تتصرفي معاها كده؟ كده ازاي يا محمد؟ اقسم بالله ما بكذب، انا شفت بنت صغيرة دخلت معاها وحتى بالامارة قدمت لها كيك وكوباية عصير.
1: ما انا خدت بالي من الحركة دي طول القعدة كنت بتكلمي الهوا. نبيلة نفسها عمالة تبصلي وقلقانة منك ولدرجة انها قالت لي هي دي اللي اتجوزتها. فهمتها انك بتهزري بس طبعا ما دخلش عليها الكلام ده.
0: محمد كان بيتكلم وخلاني اصدق اني كنت فعلا بكلم الهوى. انفتحت في العياط ومش قادره اتلم على نفسي. قعد يهديني ويطبطب عليا وصدق اني ما كنتش بتعمد اخوف مراته زي ما هو خاف او شاف، واني فعلا شفت بنت صغيره قاعده معانا. فهمني ان الحاجات دي عادي ممكن تحصل مع اي اتنين متجوزين وجايز اعصابي تعبانه او قله نوم. حاولت ابلع كلامه واصدقه عشان اقنع نفسي اني ما اتجننتش. وعلى بالليل بقى لما جيت انام كنت مخنوقه وحرانه مع ان الجو كان برد. السخونيه في الاوضه سخيفه. حاولت انام واول ما عيني راحت في النوم جسمي كله اتنفض. بصيت لمحمد كان نايم في سابع نومه. حاولت ارجع انام سمعت صوت بنت صغيره بتضحك. فتحت عيني وحاولت اركز عشان اعرف الصوت ده جاي منين، وهنا اتكررت نفس الضحكه وعرفت انها جايه من الصاله. ايوه، قعدت على السرير مرعوبه. وبعدها قمت رحت ناحيه باب اوضتي فتحته وانا بحاول اتاكد من اللي سمعته. ثواني بتعدي ومفيش صوت. رجعت مددت جسمي على السرير علشان انام والضحكة رجعت، بس المرة دي اقرب. الصوت جاي من ورا باب اوضتي. اتعدلت وانا ببص بخوف ناحية الباب ومفيش ثواني والاكرة بتاعت الباب اتحركت لوحدها. حد بيحاول يفتح الباب من برا ويدخل. بلعت ريقي بخوف وانا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الباب خبط 3 خبطات وحد قال افتح يا منال. صحيت محمد وقلت له اصحى شوف البلاوي اللي بتحصل دي. محمد اتفزع من كلامي وبص لي بقلق وهو بيحاول يفهم مالي. حكيت له كل اللي حصل وسمعته وشفته. محمد قام فتح الباب بسرعه وهو بيدور في الشقه على الشخص اللي نادى باسمي وكان بيفتح باب الاوضه. الطرقه والصاله فاضيين،

آخر الطرق خيال طويل بيتشكل على هيئة بني آدم كان نحيف وطويل وظهر لثواني وبعدها اختفى. بعد المشهد ده ما قدرتش أصله طولي خالص، قعدت على الأرض منهارة بعيط، مفيش على لساني غير جملة واحدة: أنا عايز أمشي، أنا عايز أرجع بيت أبويا، أنا عايز أمشي. فضل محمد مستغرب وبيحاول يفهم مني اللي حصل، بس أنا ما كنتش قادر أتكلم. هحكي له مش هيصدق وهيقول عليا مخبولة ومجنونة، وهيرجع يقول لي إجهاد وعدم نوم أي كلام. هو كل اللي عمله قعد يهديني ووعدني أول ما النهار يطلع هيوديني بيت أهلي، وفعلا ده اللي حصل. ورحت بيت أهلي، أمي أول ما شافتني اتخضت، بصت لجوزي وبتقوله: في إيه يا ابني؟ إيه اللي جابكم بدري كده؟ قال لها: لا لا لا، مفيش حاجة، منال بقالها يومين أعصابها تعبانة وطلبت تيجي ترتاح يومين وأنا هاجي أخدها. اتلفت أمي ليا وبصت لي بصت اللي هو فيه ايه. طلبت من محمد يقعد يفطر معانا، رفض بحجة انه عنده شغل. وبعد ما سابنا وخرج، امي مسكتني وقعدت تحقيق معايا: هاتك يا اسئلة، عايزة تعرف اللي خلى محمد يجيبني عندهم البيت الصبح وانا لسه عروسة ما كملتش اسبوع جواز. حكيت لها كل اللي حصل وقلت لها الشقة مسكونة واني عرفت ده اصلا من مراته الاولانية. امي ما اقتنعتش بكلامي: يخيبك يا منال، هو انت هتصدقي كلام الحرباية مراته دي؟ قالت لك كده عشان تطفشك من الشقه يا هبله، مش بعيد تكون عامله لك عمل. اعمل ايه يا ماما؟ بقولك انا شفت معاها بنت وما كانش في حد غيري شايفها، ولما سالتها عن البنت خافت ومشيت. يا ماما انا متاكده ان الشقه دي فيها حاجه. طب يا بنتي والحل؟ هتعملي ايه؟ مش انا اللي هعمل، هو اللي يعمل، يشوف حق الشقه دي يسكنني في حته تانيه. وتفتكر ابوكي ولا اخوك هيوافقوا على الكلام ده ولا هيصدقوا حاجه من اللي انت بتقوليها دي؟ يا بنت استهدي بالله وارجع شقة جوزك، الناس لو عرفت انك سبتي بيت جوزك في اول يومين جواز هياكلوا وشنا، هياكلوا وشنا، هياكلوا وشنا. هو انا يعني ماليش اي اعتبارات يا ماما؟ كالعادة كلام ماما هو اللي ما بيتغيرش، ولا حتى خوفها من كلام الناس بيتغير واللي ممكن يتقال علينا. انا لوحدي، كلام الناس بالنسبة لعيلتي اخطر من مليون عفريت يطلع لي. في اليوم ده سبت ماما ودخلت اوضتي، رميت نفسي على السرير وانا منهارة، فضلت اعيط لحد ما النوم غلبني. هربت من الواقع هرتاح في النوم، لكن الرعب مكمل للأسف. شفت نفسي في الحلم بتمشى في مكان ضلمة، لما ركزت في المكان كويس اكتشفت انه مقابر، فبقيت خايفة عمال ابص حواليا وانا بدور على مخرج من المكان المرعب ده. فضلت ماشية ماشية وسمع صوت كلاب جاي من كل حتة، من حتت بعيدة حواليا، وخيالات كتيرة بتظهر وتختفي. ده مش مجرد كابوس بالنسبة لي، ده حقيقة، لأني واعية وفاهمة أني بحلم بس ما كنتش قادرة أصحى من الحلم. عمركوا جربتوا أن أنت تبقى في الحلم وعارف أنك بتحلم أو عارف أنك صحي؟ حاجة غريبة جداً. اتحبست جوه المنام ده، فضلت ماشية من غير هدف لحد ما سمعت صوت عياط مكتوم. صوت سبق وسمعته بس فين مش فاكرة. كل اللي جه في بالي اني لازم اروح ناحية الصوت ده واعرف صوت مين. بدأت اركز عشان اعرف مصدر الصوت. المرعب ان الصوت كان جاي من كل حتة، شوية اسمعه يميني وشوية شمالي وشوية ورايا وشوية من قدامي من بعيد. كان محاوطني محاوطني حرفيا من كل ناحية ومش عايز يعتقني لوجه الله. كنت مش عارف اعمل ايه ولا اخرج من المكان ده ولا اصحى ازاي. حطيت ايدي على وداني وغمضت عينيا وانا مش عايز اسمع ولا اشوف اي حاجه. فضلت كده ثواني وبعدها حسيت بايد بارده بتلمسني، لمست كتفي ومسكت ايدي. اتنفضت وطلعت اجري وانا بصرخ وخايف ابص ورايا. فضلت اجري اجري اجري اجري بحاول اهرب لحد ما فجاه لقيت نفسي وقعت في حفره، كانت حفره غويطه، ومع وقوعي فيها كل الاصوات سكتت. حسيت بألم في جسمي من أثر الوقعة، الخوف خلاني أقوم أحاول مرة واتنين. بصيت للحفرة وشفت جواها حد ملفوف في كفن أبيض. أنا وقعت في قبر مفتوح يا جماعة. ومن كتر رعب المنظر ومنظر الجثة المتكفن أنا لساني اتعقد، بقاوم اكتر وبحاول اخرج من القبر. لما مسكت حافة الحفرة
حاولت أسحب نفسي لفوق.

0: سمعت صوت العياط المرة دي جاي من تحت رجليا. بصيت لقيت الجثة بتتحرك، فضلت أبص ناحيتها وأنا متجمدة ومتخشبة. ظهر وش الجثة في اللحظة دي، كانت ست كبيرة في السن مخيفة، جلد على عظم.
1: انت السبب يا منال، لا لازم تتعاقبي، انا دفنت حية بسببك. مش هسيبك يا منال. انت السبب يا منال، لا لازم تتعاقبي، انا دفنت حية بسببك. مش هسيبك يا منال.
0: حسيت ان رجليا مش قادرة تشيلني، حاولت اخرج تاني، بحاول، حد مسكني من رجلي وسحبني تاني ناحية الجثة تحت. الحركة دي كانت كفيلة تخليني اصحى من نومي وانا مرعوبة وبصرخ بعلو صوتي، وصوت صراخي صحى البيت كله. ابويا وامي واخواتي كلهم دخلوا اوضتي يعرفوا في ايه، ما كنتش عارف اقول لهم. فضلت حاضنة المخدة وبعيط، قاعدة وضم رجلي لصدري ومرعوبة. فهموا ان انا كنت في كابوس، فضلوا يهدوني ويطمنوني ان انا تمام وكله تمام. وعدى اليوم ده، كنت تايهة مش عارف اعمل ايه ولا لاقي تفسير منطقي للي بيحصل لي. محمد زارنا بالليل عشان ياخدني ونرجع الشقة، مش هنكر خوفي من اني ارجع، بس ما كانش عندي اختيارات. وقايلالكوا الاختيارات وقايلالكوا الغم اللي انا فيه. دخلت اوضتي وبدأت اجهز شوية الحاجات بتاعتي، ولما خرجت لقيت امي وجوزي كانوا بيتوشوشوا ما بينهم، واول ما شافوني سكتوا. ماما جت ناحيتي وقالت لي يلا يا حبيبتي روحي كده مع جوزك، ده بيحبك وما يقدرش يستغنى عنك، خلي بالك يا حبيبتي منك ومن نفسك يعني ومن جوزك، واقرا القران دايما وانت داخله شقتك. هزيت دماغي بالموافقه، لا حول لي ولا قوه، سلمت عليها ورجعت مع جوزي. وصلني لحد باب الشقة، بعدها بص للساعة وبيقول لي ادخلي يا منال انتي، انا هروح مشوار ومش هتأخر. كنت عايز اقول له خليك، انا خايفة اصلا ادخل لوحدي، ما ادانيش فرصة. يلا مشي. فتحت الشقة ودخلت، كنت مترددة وحاسة احساس خوف ما يتوصفش. رحت ناحية باب اوضتي وانا حاسة بحد ماشي والله العظيم ورايا. غمضت عينيا وانا عمال اقول يا رب خليك جنبي، يا رب انا ماليش غيرك. ثواني وحسيت بحد بيمسك كتفي. نفس المسكة اللي حسيت بيها في الحلم. صرخت وتلفت لقيت ست كبيرة، لما شافتني مرعوبة رجعت خطوتين لورا وبتقولي اهدي يا بنتي اهدي، وانت شفت عفريت؟ انت مين يا ست انت؟ هكون مين؟ انا حماتك. حماتي؟ ودخلت ازاي هنا؟ دخلت ازاي؟ شقة ابني ادخلها وقت ما احب. انا مش ضيفة يا حبيبتي، انا جيت اقعد معاكي، سمعت من جوزك انك تعبانة. اهلا بحضرتك، تنوري طبعا، هدخل بس اغير هدومي. دخلت اوضتي وانا حرفيا متضايقة، يعني ايه شقة ابني اللي ادخلها في اي وقت؟ وليه يبقى معاها نسخة من المفتاح؟ واللي انا عارفاه انه محدش فيهم اصلا راضي عن الجوازة. لما محمد رجع قلت له انت ما قلتليش ليه ان حماتي هنا؟ محمد فضل باصص ناحيتي بعدم فهم. قلت ايه يا حبيبتي؟ ما قلتليش ليه ان حماتي معاها مفتاح للشقة وانها كانت في الشقة اصلا؟ انا اتخضيت. حماتك مين يا منال؟ حماتي مين؟ حماتي اللي هي امك. امي في البلد بقالها 5 سنين يا منال وما بتجيش هنا اصلا.

0: اتصدمت اكتر. امال مين الست اللي شفتها قدام باب اوضتي؟ قمت زي المجنونه ولقيت عمال الف وكاني بدور على ابره. قلبت البيت كله مفيش اثر، كنت حرفيا هتجنن. قلت له انا فضلت قاعده في الاوضه وقلت والله ما طالعه لها. ما كانش فيه تفسير ولا سبب للي بيحصل لي. محمد واقف على بعد خطوات مني، ملامحه ما بين الصدمه والحيره والاستغراب. الظاهر بقى ان انا اللي كنت بحلم. انت ما قلتليش ليه ان والدتك اصلا في البلد؟ انت عمرك ما جبتلي سيرتها اصلا. اللي اعرفه انها رافضه جوازنا وخلاص، ما جاتش فرصه اقولك، وهي كده كده بعيده وعلى ايدي كل حاجه حصلت بسرعه. بس مامتك على فكره عارفه الموضوع، وقلت لها ان ماما كانت قاعده في الشقه اللي في الدور الارضي واللي كنت هسكنك فيها، بس امك رفضت وقالت لي لا، عاوزه شقه غير شقه امك، عشان كده قعدتك في الشقة دي. هي الشقة دي فعلا كانت مسكونة يا محمد؟ ايه الكلام العبيط ده يا منال؟ هو انا مجنون؟ لو كان فيها بني ادمين اصلا قبل كده يعني في ايه؟ هو اخرة اللي انت بتعمليه ده ايه؟ انا ما بعملش حاجة، مراتك نبيلة اللي قالت لي كده.
1: نبيلة؟
0: ايوه، لما جت تتعرف عليا قالت لي كده. وشمعنى صدق ده بالذات؟ ما انت يعني ما شاء الله من اول ما جينا وانت عمالة تقولي حاجات وتشوفي حاجات مش موجودة. وما تصدقنيش ليه؟ انا مش قصدي انك كذابة، يعني انا قصدي ان اللي حصل اليوم ده حاجات كتير معظمها ما حصلتش. انت شفتي بنت معاها وديكي بتقولي انك شفتي امي هي عندك فوق. روح اسألها قالت لي ولا لا. ورحت ناحية سريري، كنت متضايقة. ما كانش يستاهل عليا ان اشوفه بيكدبني ويدافع عن مراته التانية او الاولانية. ما تزعليش، انا مصدقك، هكلمها وافهم منها هي ليه بتقول ده. بس اهدي كده وما تنسيش ان احنا اصلا عرسان، يعني اللي بيحصل ده لا يمت بصلة لفرحة عرسان بجوازهم. يعني انا نكدية؟ يا دي النيلة يا بنتي، ما اقصدش، انا اقصد ان اعصابك تعبانة، مرتاحة يعني، ترتاحي شوية. هو في ايه؟ انا ما قلتش حاجة.
1: يعني انا مجنونة؟ اعصابي محتاجة ترتاح؟
0: خلاص يا منال، خلاص يا منال، انا اسف. هو عنده حق، من يوم ما اتجوزنا وانا كل يوم في حوار جديد، وكل حوار انيل من اللي قبله. حاولت اهدي نفسي واتعامل عادي، وخدت عهد على نفسي اني مهما شفت مواقف مش هنطق، هسكت لحد ما ربنا ياخدني او يدلني وينقر بصيرتي واعرف اسباب الظواهر اللي بتحصل دي اصلا ايه. وعدى اسبوعين وانا ما بين كوابيس وخيالات واحلام، وايه عرض مستمر. اخرهم كان بعد ما محمد قال لي انه هيبات عند نبيله مراته وهيقسم المبيت بقى ابتداء من النهارده بيني وبينها. اتضايقت وغيرت وخفت، لكن ده طبيعي، ده انا الزوجه التانيه. حاولت اجمد قلبي. محمد اتعشى وبعدها طلع عند مراته، قفلت وراه الباب ورحت اوضتي، مددت جسمي وانا بتفرج على فيلم اجنبي. بعد ما الفيلم خلص غمضت عينيا ونمت، ومفيش غير دقايق وحسيت ان حد بيفتح باب الاوضه ودخل مدد جنبي. هو اتخانق معاها ولا ايه؟ ايه اللي رجعك؟ اتخانقت مع الهانم؟ ما ردش عليا. انت ايه، ما بتسمعنيش؟ حسيت بايده اتحطت على رقبتي، ايده كانت باردة وناشفة، ناشفة لدرجة انها بتوجع. اتلفت ورايا، كانت نفس الجثة اللي شفتها متكفنة في المنام ورايا، كانت مبتسمة بطريقة مرعبة. ولما جيت اصرخ صحيت.

0: أيوة، كان كابوس، كان كابوس أشبه بالحقيقة. تعدلت وفضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بصيت جنبي على السرير، والله العظيم في أثر جنبي على مرتبة السرير، كأن حد كان نايم فعلا جنبي. وما بين التردد والخوف لمست المكان. المكان دافي، دافي لدرجة إنه ممكن يكون سخن أمامي. اتصلت على محمد، طلبت منه ينزل، لكن الرد على الموبايل كان من نبيلة.
1: خير يا ست منال، متصلة ليه دلوقتي؟ مش في ناس نايمة؟ وبعدين مش هو النهاردة عندي؟
0: وإيه اللي عندك وعندي؟ أنا عايز محمد، عايز أكلمه ضروري من فضلك.
1: أقول لك يا بنت، شغل السهواكة والمحن ده مش عليا، ما تتصليش به وهو عندي أحسن لك، ما تخلينيش أتغاب عليكي، وأنت كده كده فيك اللي مكفيكي. أه؟ خليني ساكتة.
0: وبعدها قفلت في وش السكة، والموبايل اتقفل لما حاولت اتصل تاني. فكرت اطلع اخبط عليهم، لكن عارف ان هيحصل مشاكل، وهطلع في الاخر انا اللي غلطانة وانا اللي غيرانة، وعايز انكد عليه لما يطلع عندها. فضلت قاعدة مش

0: سمعت صوت الضحك تاني، صوتها كان جاي من بره الأوضة. الصوت كان جاي من بره الأوضة. لما بصيت ناحية الباب شفت خيال رجلين رايح جاي بيجري في الطرقة اللي قدام أوضتي. خوف، رعب، فزع، هلع، ما فيش في دماغي غير حاجة واحدة، هو حلم وهصحى منه. كابوس كابوس، هصحى منه، ما عنديش اختيارات، لازم اصحى. بس ما بصحاش، والوضع استمر لدقايق لحد ما الخيال قرر يقف قدام الباب. وسمعت نفس الثلاث خبطات تاني ورا بعض. اخدت الموبايل وبدأت ارن على محمد وبرضه مقفول. رنيت على موبايله مين؟ كنت زي الغريقة اللي بتتعلق بقشاي، محتاجة حد يجي ينجدني من اللي انا فيه. والخط اتفتح، ما استنيتهاش ترد، قلت لها الحقيني يا ماما، انا بموت من الخوف يا ماما. محدش رد. يا ماما سكت ليه؟
1: محدش هينقذك مني، لازم تدفعي تمن اللي عملتيه، لازم تتعاقبي يا منال.
0: رميت التليفون من ايدي.
1: محدش هينقذك مني.
0: وسمعت الصوت بيتردد.
1: لازم تدفعي تمن اللي عملتيه.
0: بس كان المرة دي بيتردد من ورا الباب.
1: لازم تتعاقبي يا منال.
2: محدش هينقذك مني. محدش هينقذك مني. لازم تدفعي تمن اللي عملتيه يا منال. لازم تدفعي تمن. لازم تدفعي تمن يا منال.
0: حسيت ليلتها اني لوحدي بجد، لا جوزي ولا اهلي ولا اي حد خالص. ما كانش عندي غير اني اواجه. هموت؟ طب يا ريت اموت وارتاح. قمت من مكاني وقربت من باب الاوضه، وكل ما اقرب الخبط يزيد. كل ما اقرب خطوه بحس اني بقرب من باب الموت. وصلت عند الباب، وقفت قدامه، جسمي كله بيتنفض ويترعش. خلاص ما بقاش في مجال للتراجع. مسكت الأكرة وفتحت الباب، ومع فتحة الباب كل حاجة سكتت. بس ايه ده؟ انا فين؟ الباب بيطل على مكان انا شفته قبل كده. دي شقتي القديمة، شقة ايمن جوزي الاولاني. فضلت ببص حواليا ومش مصدق اللي عناية شايفاه. كنت مقتنع ان كل ده حلم وهصحى منه، بس ايه دخل ده دلوقتي؟ قطع تركيزي صوت عياط ست، واضح انها بتتقلب. مشيت ناحية مصدر الصوت، لقيت نفسي قدام اوضة. لما ركزت استرجعت كل حاجة، اوضة حماتي اللي طلعت ميتة، وجوزي كان مخبئ عن الموضوع. انا ايه اللي رجعني هنا؟ قبل ما الاقي اجابه لسؤالي لقيت بنت صغيره جريت من جنبي ودخلت الاوضه. دخلت وراها، لقيت ايمن قاعد على طرف السرير وهو ماسك طبق وبياكل ست كبيره في السن، كان شكلها تعبانه، نفس الست المتكفنه اللي بتظهر لي في المنام. وقبل ما انطق، قبل ما اعمل اي حاجه، سمعت الباب اتقفل من ورايا. بصيت ورايا لقيته مقفول. رجعت بصيت قدامي لقيتها في وشي. كانت نرجس، بنت جوزي الاولاني.
2: افتكر اللي عملتيه يا منال. بص للست دي كويس، الست دي كانت عايشه بتاكل وبتشرب، هي ما كانتش ميته زي ما انت فاكره، كانت بتدفع ثمن غلطه ابنها، وبسبب العقوبه بتاعته انتهت، وده ما كانش المفروض يحصل، وما كانش المفروض تبلغي حد اللي شفتيه، وما كانش المفروض الست تتدفن حيه. عشان اللي انت عملتيه هتدفعي الثمن انت كمان، هتتعاقبي يا منال. لازم تعيش اللي ايمن عاشه، لازم تدوري الضياع والوهم وما تلاقيش حد يصدقك.
0: كنت ببص لها وانا متجمده مكاني، عايز اصحى من الكابوس ده، بس ازاي مش عارفه. بصيت تاني ناحيه ايمن وامه، لقيت امه رجعت بهيئه ست ميته زي ما شفتها اول مره. صداع بيضرب في نفوخي، صرخات متتاليه بتطلع مني.
2: افتكر اللي عملتيه يا منال. بص للست دي كويس، الست دي كانت عايشه بتاكل وبتشرب، هي ما كانتش ميته زي ما انت فاكره، كانت بتدفع ثمن غلطة ابنها، وبسبب العقوبة بتاعته انتهت، وده ما كانش المفروض يحصل، وما كانش المفروض تبلغي حد اللي شفتيه، وما كانش المفروض الست تتدفن حية. عشان اللي انت عملتيه هتدفعي الثمن انت كمان، هتتعاقبي يا منال. لازم تعيش اللي أيمن عاشه، لازم تدور الضياع والوهم وما تلاقيش حد يصدقك.
0: ثواني وحسيت باتنين كتفوني، كانوا اتنين ممرضين سحبيني على شيزلونج طبي وكتفوني، والمكان كله اتغير وظهر قدامي شخص لابس كمامة طبية وروب أبيض. واضح انه دكتور وقرب مني، هو بيديني حقنة وبيحط سلوك غريبة كده على دماغي وبيقول لي اهدي
2: اهدي هتبقي كويسة.
0: غمضت عيني وانا بروح في النوم، لما صحيت لقيتني في حتة تانية او تالتة او رابعة. اوضة كل حيطانها مدهونة ابيض، ما فيهاش غير سرير واحد، وايديا ورجليا متربطين. ما كنتش عارفة انا فين. بدأت انادي على اي حد يساعدني، ومفيش ثواني ولقيت بنت ممرضة بتدخل الاوضة وقربت مني وهي بتقول لي هي كمان اهدي يا منال ما تخافيش. قلت لها انت مين وانا فين بالظبط؟ انت في اوضة الرعاية الصحية، انت مريتي بنوبة هياج زي كل مرة والدكتور عمل لك جلسة كهرباء. دكتور مين وهياج مين وكهربة مين اللي بتقوليه ده؟ حضرتك هتفتكري كل حاجة لما تهدي، بس انت بتتعالج هنا بقالك مدة طويلة، يعني كل اللي شفتيه ومريتي بيه مش حقيقي. دكتور محمد جاي بعد شوية وهيساعدك تفهمي حالتك اكتر بما انك بدأت تفوقي، وكمان جايبلك معاه مفاجأة حلوة هتبسطك. الممرضة قالت الكلمتين دول ومبتسمة ابتسامة صناعية وسابتني وخرجت. فضلت اقول لنفسي هو الكابوس ده مش هيخلص، الكابوس ده مش هينتهي، انا مش مجنونة وكل اللي عشته حقيقي مش وهم. فضلت تايهة مش فاهمة حاجة، اسهل واقرب حاجة ليا كانت دموعي، لحد ما لقيت الدكتور داخل عليا الاوضة بنفس هيئته، لابس كمامة وشايل ملف في ايده، وقرب مني وقال لي الحمد لله على السلامة يا استاذة منال، حسب ايه دلوقتي؟ اتمنى تكوني احسن.
3: احسن ازاي؟ انا مش مجنونة يا دكتور، واللي بشوفه ده بسبب الجن اللي طليق حضره.
0: طيب ممكن تهدي وتسمعيني كويس؟ الحكاية دي انت بتحكيها كل ما يجيلك النوبة وتصحي وتفوقي بعدها، مفيش حاجة حقيقية من اللي قلتيها.
3: ازاي مفيش حاجة حقيقية؟
0: هقولك ازاي. مبدئيا انت بقالك 3 سنين بتعاني من نوبات ذهان مع هلاوس سمعية وبصرية واضطراب في الاحساس بالواقع، يعني اللي شفتيه واللي عشتيه مش حقيقي، جزء كبير منه وهم.
3: وهم يعني ايه؟ وليه مش فاكرة اي حاجة تخص المكان ده؟
0: علشان ده احد اعراض الذهان.
3: يعني انا مش متجوزة؟
0: لا متجوزة ومخلفة بنت عندها 6 سنين زي القمر كمان، بس للأسف اثناء فترة مرضك جوزك وحماتك افتكروا انك ممسوسة وعليك جن، وبدأوا يجيبولك شيوخ، واحد منهم ضربك ضربة زود النوبات اللي بتجيلك، وكنت للأسف هتقتلي حماتك، وده خلى جوزك يقرر يطلقك وياخد منك حضانة البنت بعد ما أثبت عدم سلامة قواك العقلية.
3: مستحيل، أنا مستحيل أكون مريت بكل ده.
0: لا يا منال مريتي بكل ده، أنت مشكلتك أنك مش فاكرة حاجة خالص، كل مرة أدخل فيها عندك بسمع منك قصة مختلفة عن اللي قبلها، دماغك كل فترة بتعيشك في شخصية شكل. انت من فترة قصيرة عشت بشخصية الست اللي ارتبطت بجوزك ايمن بعد ما طلقك، وبدأت تحكي احداث ما حصلتش عن بنت جوزك اللي هي اصلا بنتك، وعن حماتك الميتة اللي ما طلعتش ميتة. كنت بتألفي قصة من دماغك عشان نفسك، معرفش انت هل نفسك القصة تتحقق في الواقع مثلا؟ وسماح اللي قلتي عليها طائرة لهيئة جوزك وانتحرت، هي نفسها مراته دلوقتي، واللي حاولت تنتحر انت مش هي.
3: كلام الدكتور خلاني تايه، انا عاوز اقوم ادخل الحمام. وسمح لي الدكتور ادخل، فضلت ارجع في الحمام روحي كانها بتخرج مني، لحد ما رفعت دماغي ولقيتني واقفه في حمام شقتي ومحمد جوزي واقف جنب مني وبيقول لي ايه،
0: حاسه بايه؟ تحب اخدك المستشفى؟
3: فضلت ابص له وانا مفزوعه مش فاهم حاجه، انا فين؟ انا جيت هنا ازاي؟
0: ده بيتنا يا حبيبتي، انت كويسه؟ طيب
3: لا يا محمد انا مش كويسه خالص، انا تايهه وخايفه ومش فاهمه في ايه بيحصل لي.
0: معلش، هرمونات الحمل قالوا لنا لما تعدي اول 3 شهور كل حاجه بتتحسن، ده كلام الدكتور ولا نسيتي؟
3: هو انا حامل من امتى؟
0: محمد سندني ورحنا السرير بتاعي وانا باخد نفسي بصعوبه،
3: فضل يطبطب عليا ويطلب مني اغمض عينيا. نمت، ولما صحيت على بنت صغيره بتنادي بتقول ماما انا جيت اشوفك. فتحت عينيا بصعوبه علشان الاقي نفسي في المستشفى من تاني، وقدامي نرجس بنت ايمن واقفه وهي شايله بوكي ورد. اتفزعت وبعدت عنها، كنت خايفه منها. الدكتور شال الكمامه من على وشه وبيقول لي افتكرتك لما تشوفي بنتك نرجس هتفرحي. لما بصيت لوش الدكتور لقيته محمد جوزي. يخرب بيت اللي بيحصل لي، انا تعبت، انا مش قادره اتحمل كل ده. خنقه وكرشه نفس، مش قادره اتنفس، الصوره ضبابيه، هفقد الوعي، اللي بيحصل لي ده كتير. الدكتور انتبه اني مش بخير، سندني وهو بينادي على باقي الممرضين يساعدوه. في عز ما انا منهاره لمحت نرجس واقفه على جنب بتصلي بطريقه غريبه، بتصلي عكس القبلة. ايوه، وكانت بتبص لي نظرات مرعبه وابتسامه شماته على وشها. كنت بقول لهم شوفوها ومحدش بيرد عليا. رحت في دنيا تانية، صحيت وانا في المستشفى ولقيت امي جنبي بتزهرت، وابويا واخويا كمان موجودين، وشفت محمد جوزي شايل على ايده عيل صغير. وفي ايه؟ في ايه؟ يا حبيبتي الولادة كانت صعبة عليك، انت في المستشفى يا حبة عين امك، الحمد لله على السلامة، جبتي بنوتة زي القمر. أنا كنت فعلا حاسة بوجع الولادة، ما كانش فيها حيل أسأل عن حاجة. أيامي والعمر بيتسرق مني، اللحظة بتعدي مفيش، والساعة بتعدي واليوم بيعدي والشهور والسنين بتعدي، عمالة أتوه أكتر. عندي إحساس إن أنا عايشة الواقع، وإن اللي بشوفه في المستشفى عبارة عن وهم من صنع الشيطان. في صوت جوا دماغي بيقول لي اصحي يا منال، اصحي يا مدام منال، فوقي وكلميني، فوقي وكلميني، انت كويسة؟ رجعت تاني متكتفة على سرير مصحة مجهولة وقدام الدكتور بيكلمني. بترجى الدكتور وبقوله خرجني من اللي فيه، خرجني من اللي انا فيه، انا مش هقدر اكمل الطريقة دي، انا عايز اموت، او موتني وريحني. اهدي يا منال، طول ما انت رافضة تتقبلي الواقع مش هتعرفي تعيشيه، وهتفضلي عايشة في الوهم اللي في دماغك للأبد. لازم تكوني أقوى من كده، لازم تسلمي بحقيقة مرضك وتتقبليها زي ما هي. أنا عيانة، وكل اللي عايشته برا المصحة كان وهم، جوزي محمد كان وهم بهرب بيه من واقع أني اتجوزت أيمن وما عرفتش أتأقلم مع الوضع الجديد. خوف أهلي من الطلاق، ومن كتر ما بفكر ليل نهار هقنعهم إزاي خلاني أفقد اتزاني بالكامل. مخي ضرب، هي دي الحقيقة اللي لازم أتقبلها؟ ومع تقبلي للوضع ما بقيتش أخرج من واقع المصحة اللي أنا فيها خلاص، بقيت أتعايش مع وضع الجديد. أو يمكن ده القديم، ما تفرقش، بقعد كل يوم في جنينة المصحة لوحدي. بس من يومين قابلت أيمن في المصحة، كان قاعد على بعد أمتار مني. قمت رحت ناحيته عشان أتأكد من اللي عيني شايفاه ده حقيقي. رفع وشه ناحيتي وبيبصلي، كان وشه تعبان ودقنه طويلة، لما ركز في ملامحي زي ما يكون افتكر أنا مين. ضحك بهستيريا هو بيشاور علي، خفت منه وبعدت كم خطوة، وبعد نوبه ضحك طويل قال لي هو جابك هنا زي ما جابني، مش قلتلك مش هيسيبك، مش قلتلك هيعاقبك، اهو جابك للمكان اللي جابني فيه، والزيارة بقت إقامة، هتقعدي هنا يا منال، مش هتخرجي، هتعيشي طول عمرك هنا، هعيش انا وانت هنا، هتعيشي يا منال، ومش هتعرفي تقنعي حد انك مش مجنونة. انت مش مجنونة، هما اللي خلوني يشوفوكي كده، انت مش مجنونة، انت بتتعاقبي، هو بيعاقبك زي ما عاقبني، هو مش هيسيبك. تعالي. ولقيته بيتهجم عليا، جريت منه وجريت وهو بيردد الجملة دي وأنا عمال أصرخ وأجري منه. صراخي خلى الممرضين يجروا ناحيتي، سحبوني من المكان عشان يدخلوني أوضة الرعاية. كنت بشاور لهم على أيمن، عمال أقول لهم أيمن أيمن قولولي الحقيقة، أنا مجنونة ولا عاقلة؟ قولولي، أنت قلتولي إن أنا مجنونة، ولا برا ده اللي برا اللي بيتكلم ده أكبر دليل إني مش مجنونة؟
4: مش هيسيب الجمال، مش هيسيب الجمال،
3: حضرتك تقصدي مين؟ أقصد اللي أنا كنت بجري منه، اللي كنت بجري منه اللي عمال صوته مزعج ده.
0: هو مفيش صوت حد، وانت كنت بتجري لوحدك وما فهمناش فيه ايه. من فضلك تعالي معانا بهدوء علشان نعمل جلسة جديدة، علشان نعمل جلسة كهربا جديدة بدل ما تضطرينا. وديك بالعافية.

اهلا وسهلا بيكم. سهرة جديدة من سهرات تجارب حقيقية، جزء مختلف من تجارب حقيقية حصرية. هنستعرض معاكم مواقف حصلت بالفعل لاشخاص ربما كانوا شهود عليها او سمعوا عنها وحكولنا. مش شرط ان التجارب يكون لها تفسير او نهاية منطقية، بالمناسبة مش شرط ان حاجات كتير في حياتك وحياتي تكون منطقية ولازم نلاقي لها سبب منطقي. مش شرط ان كل حد يمر بتجربة اجي انا اقول له اول حاجة اعرض نفسك على طبيب نفسي. في حاجات كتير بنقف قدامها ومنقاش فاهمين ولا عارفين ولا عارفين نقول حاجة غير اننا بنقول العهد على الراوي، يعني كل واحد مسؤول عن اللي بيقوله. احيانا بيكون موقف متفصل عليك انت تحديدا، موقف ما يمرش بيه غيرك انت تحديدا. لو حكيته ليك او ليك او ليكي او لاي حد هيقولك لا لا ما ينفعش، بس هو نفع مع غيرك. زي اول تجربة معانا ليارا فايز. مساء الخير، ازيك يا يونس، عامل ايه؟ عايز احكي لك على تجربة لسه حصلة مع اخويا ومراته من وقت بسيط. اخويا عايش في المملكة العربية السعودية هو ومراته وبناته في ابها تحديدا. ربنا يحمي اهلنا في المملكة العربية السعودية يا رب، ويحفظهم يا رب، ويحميهم يا رب، ويحمي اوطاننا العربية كلها، قولوا امين. وفي مرة سافروا بلد تانية مش فاكرة هي ايه يا يونس، وهما مسافرين بيعدوا على صحراء اسمها صحراء الربع الخالي. في اليوم ده وهما راجعين بالليل بالعربية كانت الساعة 2 بعد نص الليل، بيحكوا ان هما شافوا حاجة ملهاش تفسير. اخويا بيقول كان سايق وشاف على طول الطريق شجر كبير مغطي الطريق من الناحيتين، مع ان هما معديين من الطريق ده قبلها بيوم بالنهار ما كانش فيه ريحة الشجر اصلا، صحراء بس. وفي نفس الوقت هو كان شايف قدامه أوتوبيس ماشي بمسافة ثابتة كأنه ماشي على نفس السرعة بتاعتهم بالظبط. أخويا بيقول ما كانش مرتاح خالص، ومرات أخويا كانت بتقول أنه كان عمال يزعق وخلاص، وهو بيحلف أنه مش فاكر أصلا أنه كان بيزعق ولا بيقول حاجة. مرات أخويا قالت أنها ما شافتش أي أوتوبيس ولا حتى كان في عربيات على الطريق من أصله، بس قالت انها كانت شايفة صحراء وجبال بس. بس بتقول شوية وشفت رجالة وستات عمالين يجروا في الصحراء وواضحين جدا، يعني مش خيالات، حرفيا شافت الناس بتجري في الصحراء بسرعة مش طبيعية. وبتقول مش فاهمة دول جم منين ولا دول ايه اصلا ولا يطلعوا ايه. المرعب ان بنات اخويا في الوقت ده، ودول كانوا بنتين صغيرين، واحدة 4 سنين والتانية 6 سنين، فضلوا يعملوا حركات غريبة ويتنططوا كأنهم عارف فرط الحركة ومهيبرين على الآخر وعمالين يرقصوا، وهم بصين برا العربية مع ان الإزاز مقفول، لكن كانوا بصين على حد برا وكانوا بيتحركوا حركة الاتنين ثابته وكأن الحد ده بيتحرك كده مثلا يمين وشمال وهم بيعملوا زيه. أخويا بيقول بعد كده أنا أول لما شفت كل التصرفات والحاجات دي خفت ودست بنزين وفضلت اجري على الطريق، اجري عايز اعدي الطريق ده واخلص منه، لحد ما لما فعلا طلعنا من الطريق بتاع صحراء الربع الخالي ده والدنيا هديت، ولادي حسيتهم هديوا وبقوا عاديين. بس انا بقيت متاكد ان الحاجات اللي شفتها واللي الناس بتجري في الصحراء مش بشر، والحاجات دي حقيقيه شفتها مش تهيؤات. وحلفت لو ايه حصل مش همشي من الطريق ده بالليل ابدا. عندك تجربة عايز تسمعها معانا في الحلقات؟ عيلة أحمد يونس ده الجروب بتاعنا على فيسبوك، عيلة أحمد يونس، اتأكد انه فيه فوق 230 ألف مشترك، واكتب تجربتك على طول في البوست الخاص بالتجارب زي روان. انا حاب احكي لك تجربة حصلت لي مع حاجة انا بحبها من صغري، بس انا بعد اللي حصل ما بقيتش قادر احبها تاني، الانتيكات والحاجات القديمة، وخالي تحديدا عارف ده كويس. فلما سافر بره جاب لي هدية زي عروسة كده قديمة شعرها حقيقي اسود طويل ولابسة فستان احمر مطرز، وقال انه اشتراها من محل انتيكات. مهم اول اسبوع عدى وحمال اتعامل مع العروسة وبص للعروسة وفي حاجة عارف اللي هي جوايا مش مرتاحة لها. قلت له انت جبتها منين؟ قال لي اشتريتها من محل انتيكات. ما اكيد انا قايل لك. قلت
له طب ايه انا حاسه انها بتبص لي. قال لي البياع قال لي انها عروسه من بيت ملكي قديم، وبيقول ان البيت ده محتوياته كلها اتباعت في مزادات، حاجات كتير قوي اتباعت في مزادات من ضمنها العروسه دي، بس ما كانش سعرها غالي ولا حاجه. بيقول حاولت افاصل معاه مع ان سعرها مش غالي، فالراجل قال لي ايه، قال لي فيما معناه العروسه اكبر واعظم من سعرها بكتير. فبيقول خالي انه قال له يعني ايه اكبر واعظم من سعرها بكتير، قال له لما تاخدها هتعرف. كلامه يا يونس قلقني اكتر على فكره، قلقني اكتر اكتر اكتر بكتير ما كنت قلقانه. انت متوقع طبعا يا يونس اقول لك بقى ان العروسه بتصحى بالليل وبتعمل حركات وبتعمل، لا لا لا خالص، هي مقبضه شوفاني ليها في حد ذاته مزعج. كنت فاكره ان انا لوحدي اللي واخده الانطباع ده، كل اللي شافوها سواء من اهلي من صحابي من اي حد قالوا انها عروسه غريبه جدا مش طبيعيه. محدش عارف يملك حاجه في الاول، في الاول عارف يقف على حاجه معينه ويقول العروسه دي بتعمل كذا. تعرف ان انا بدات اقلب في الافلام بتاعه العرايس، انا بال وخلافه. خليني اسالكم سؤال يعني في النص زي جمله اعتراضيه كده، سؤال ايه الفيلم المشهور او الفيلم اللي جاب اللي كان فيه البطل عروسه او الدومة وخفته منه؟ كان فيه تشاكي وكان فيه انابيل وكان فيه عرايس تانية، كان فيه عروسه ولد كده اللي هو سايلنت ديد سايلنس تقريبا، كان ديد سايلنس صح. قولوا لي بقى انتوا ايه العروسه اللي كانت عامله لكم ازمه في الافلام. بتقول صاحبة التجربة، بتقول انا وصلت لمرحلة ان انا بدأت اشوف الافلام كلها فيلم فيلم عشان اطلع حتى بمعلومة، يعني حتى ولو هي افلام تأليف اشوف اي حاجة اي علامة تخليني اقول ان العروسة دي زي العروسة اللي بتيجي في الفيلم. المهم بتعدي الايام وكل شوية قبضتي منها تزيد، حطيتها على المكتب والأيام بتعدي. بس أنا قلت لكم في الأول إنها ما بتتغيرش، لكن شوية بدأ وضع العروسة يتغير. كنت أسيبها وشها ناحيتي، أصحى لقيها وشها للحيطة. في الظروف العادية هقول إن ده مش حقيقي، لكن في اللي أنا فيه والله من غير ما تتحرك أنا كنت حاسة أنها مش طبيعية. ماما كانت كلامها ليا دايما كل ما أتكلم عليها تقولها أنا مش عارفة، يعني أنا مش عارفة أنت متمسكة بيها ليه يا بنتي، ده شكلها أصلا يعني تبريئة عينها وحشة قوي. هي فعلا يونس كانت تبريئة عينها غريبة قوي. لو تسمح لي أصورها لكم. يونس انا ما رميتهاش على فكرة. صديقتنا، هو انا بس عندي سؤال، انا مش شايف ان العروسة فيها حاجة غريبة، يعني انا بصوا انا مش بعترض، انتوا برضو قولوا كلامكم، انا شايف ان كل اللي حضرتك فيه ده انت زرعتي جواكي خوف منها مش اكتر من كده، فانت خلاص اهلتي نفسك انها فيها حاجة. حتى الحاجات اللي بتحكيها يعني هتنسفتي لها لقيتيها ضربة وشها ناحية التانية. أنا بصي أنا بقولك عشان عايز أهون عليك الموضوع، والسؤال حصل حاجة أنت ما حكيتيهاش؟ لو في حاجة ما حكيتيهاش قوليلي، أصحابي وأصدقائنا اللي موجودين معانا في السهرة هل أنتوا معايا في قصة أنها زرعت في نفسها الخوف وراحت شافت أفلام عن العرايس فخافت وترعبت وزودت الرعب رعبين ثلاثة، ولا هي لا حصل حاجة بجد؟ انتوا قولوا لنا. مش بقلل من كلامك خالص والله، ابدا ابدا ابدا.
وقبل ما نروح للتجربة اللي جاية بفكركم ان احنا نزلنا حلقة من البودكاست بتاعنا انه عالم اخر مع مغسلة هتلاقيها اسمها جارة الموتى، ست عايدة مغسلة حكت حاجات غريبة كتيرة جدا. على يوتيوب اكتب بودكاست انه عالم اخر احمد يونس جارة الموتى. بس تعالوا دلوقتي نسمع سلوى بقى. سلوى متجوزة وعندها ولدين، قصتها بتقول مش مرعبة بالمعنى الحرفي ده على كلامها هي يعني، بس بتقول غيرت حياتي وعايزة الناس تاخد بالها. انا كنت في فترة صعبة من حياتي، جوزي سافر يشتغل برا وانا قاعدة لوحدي مع اولادي وهم صغيرين، ودخلت في حالة اكتئاب وحزن وقلق وخنقة. بدأت اتابع صفحة على فيسبوك بتعمل قراءة الطاقة والكشف الروحاني وبتقول للناس على اللي جاي وعن اللي حواليهم بيكرهوهم ولا بيحبوهم واللي بيكذب عليهم وهكذا. اتعلقت بالصفحة دي بشكل مش طبيعي، وبقيت احس ان كل بوست مكتوب ليا انا، حد ما دفعت فلوس وحجزت جلسة خاصة اونلاين. في الجلسة اتقال لي كلام عام، بس انا كنت بدور على اي امل، صدقت كل كلمة اتقالت. واتقال لي كمان ان في ست اسمها بيبدأ بحرف السين بتعملي سحر، واني في حد من اهل جوزي مش عايز جوزي يرجع لي، وان في حاجه اسمها كنز روحاني جاي لي قريب، بس لازم مطلوب مني اعمل جلسات تانية بفلوس اكتر عشان افك النحس. صدقت يا يونس، وبدات اشك في كل حد حواليا اسمه بيبدا بحرف السين. زعلت من صديقه عمري سوسن، لاني شكيت ان هي اللي بتعمل السحر، لان قالت لي من المقربين واسمها بيبدا بالسين. مرات اخو جوزي سامية قطعت علاقتي بيها، اللي كانت احن عليا من اهلي على فكرة، وبقيت ادفع كل شهر فلوس في جلسات، والفلوس كتير كتير على فكرة. بجيبها منين؟ من مصروف ولادي. 8 شهور خسرت 25,000 جنيه، وخسرت الاغلى من ده كله اعز 2 في حياتي. حالتي النفسية بقت اسوأ، شايفة كل الناس اعداء. الحاجة اللي فوقتني ان ليا صديقة كانت موجودة على نفس الجروب بس كانت عاملة له ميوت، فلقيتني منتشرة في كل بوست قوي، كومنتس لايكات، فكلمتني وقالت لي الست دي قالت لك ايه؟ اقول لك قالت لك ايه؟ قلت لها قولي لي. قعدت تقول لي نفس الكلام اللي الست قالته لي ولكن بشكل اخر، بس قالت لي انها قالت لك عدوتك بالسين، انا اتقال لي عدوتك بالميم. يعني هو سكريبت واحد وبيتغير فيه حاجات بسيطة يا فلحة، وانتي شكيتي وانا شكيت بس انا منسقتش قوي. فضلت عيط يوم عيط ما عيطوش في حياتي يا يونس، مش على الفلوس خالص، على الناس اللي انا خسرتهم بايديا. اول ما قطعت علاقتي بالصفحة والناس دي تماما ورجعت اصلي واقرأ، ما انا كنت قطعت الصلاة على فكرة، واقرأ قرآن واقرأ اذكار الصباح والمساء، حسيت بحجر اتشال من على صدري. فقت لنفسي وكلمت سوسن وسامية وتأسفت لهم وقلت لهم اجي ابوس ايديكم، قبلوا الاعتذار بس العلاقة ما رجعتش زي الاول. الحاجة دي يا يونس اخطر من الجن نفسه، لان الجن بيخوفك، اما دول بيدخلوا من باب الامل ويبعدوك عن كل حاجة من حبايبك، كأنهم عايزينك وحيد عشان يمصوا دمك اكتر. في النهاية يا يونس نصيحتي اللي تعبان نفسيا يروح لدكتور نفسي، اللي عايز حاجة روحانية يروح لشيخ او يروح لبيت ربنا سواء الجامع او الكنيسة، ما تروحوش لحد بياخد فلوس من الكلام الهقص ده يا يونس. الغيب عند ربنا، وبيعين الغيب كدابين حتى لو صدقوا في حاجة. صديقتنا انا بشكرك جدا جدا على نصيحتك وعلى تجربتك، وربنا يهدي لك حالك. الصفحات اللي زي كده يا جماعة منتشرة جدا. ابعت لي فلوس واقول لك برجك بيقول ايه، واقول لك السنة دي وضعك ايه. انا اعرف شخصية بتدفع فلوس عشان يتقال لها اللي هي عايزة تسمعه، اعرفها شخصية وبتدفع كتير عشان يتقال لها
انت شخصية عصبية لكن من جواكي طيبة وعندك شوية حنية، انت بتتهوري لحد ما تتعوري وبعد كده انت مفيش منك اتنين، كلام كده هوا. خلي بالكم مكملين تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي. عمرو بيقول في البداية كده أنا وأنا بكتب لك وأنا متردد لأن محدش مصدقني غير مراتي. أقولك الصراحة أنا ساعات ما بصدقنيش، أنا اتجوزت من 5 سنين وسكنت في شقة إيجار جديد في مبنى زي فيلا قديمة متقسمة شقق. الفيلا شكلها هادي وراقي والإيجار أرخص من السوق بنسبة حلوة، ودي أول حاجة كان المفروض تخليني أفكر، بس إحنا مش عايشين في فيلم الإنس والجن يا يونس. الفلوس كانت قليلة وقتها وقلت الحمد لله، ما هو مش كل واحد هيجيله شقة إيجارها معقول وناس تبقى رحيمة هيقول على طول مقتول فيها حد أو فيها عفاريت أو فيها كده يعني. عدى أول شهر طبيعي، بس من الشهر التاني أنا حاسس إن في حد معانا في البيت، مش شايف لكن حاسس، حاسس في حد حواليا بيتابعنا من أوضة للتانية، حد موجود 24 ساعة معانا. ما بقولش، لكن لقيت مراتي في مرة بتقول لي أنا بقيت بتخنق من الشقة، أنا زي ما يكون في حد في الشقة غيرنا، أنت حاسس بكده؟ قلت أوبا، ده مش هواجس، ده مش تهيؤات، ده مش هلاوس. الموضوع دخل بقى في حتة إيه؟ أصوات. أبقى نايم واصحى على صوت المكنسة في الصالة بالليل، أنا أكتر صوت بيضايقني وعصبني المكنسة، وبقول لمراتي لما تيجي تشغلي المكنسة استني لما انزل القهوة. أقوم أشوف الصوت ده مصدره إيه، ما هو معلش المكنسة في يعني مش هتجيب الحتة التانية وتبقى كأنها في الصالة عندنا يعني. ألاقي الصوت راح، أرجع نام يرجع يجي. مرة صحيت 3 الفجر على صوت الغسالة بقى شغالة. الغسالة لما بتيجي تعصر طبعا انت عارف انها بتبقى ايه، كأنها زفة، واروح اشوف الاقي الغسالة مفصولة ومش شغالة ولا بتنشف. ما عندنا الغسالة يونس وهي بتعصر بحس انها ممكن تيجي لنا لحد اوضة النوم، بس طلعت مظلومة الغسالة المسكينة. بعدها بليلة لقيت مراتي صحت تروح المطبخ تجيب مية، واول ما خرجت اتهيأ لي ان سمعت ست بتقول البيت ده ملكي امشوا، وسمعت صوت رزعة. الرزعة دي كانت مراتي اللي وقعت فقد الوعي، شلتها جريت وحطيتها على السرير وفوقت فيها، خدت وقت على ما فاقت، وطلع اللي سمعته هي كمان سمعته. هتصدقوني يا يونس، ربنا يكرمكم، مش هتصدقوني الله يسامحكم. اليوم اللي بعد كده رحت لصاحب المكان وفسخت العقد لانها كانت ايجار 10 سنين، وخدت جزء من الدفعة اللي اديتها له الله يسامحه يعني. بعدها بأسبوعين سكننا في شقة اصغر واغلى بكتير، بس كانت اول مرة انام من مدة وانا مرتاح. انا بقولك ده يا يونس عشان فعلا البيوت ممكن تكون مسكونة. صديقي انت مش محتاج تحلف ولا اي حاجة ولا تقول احنا مش مصدقينك، احنا بيتحكي لنا قصص كتير جدا يا جماعة عن بيوت مسكونة. محدش فينا محسش بحاجة في بيته، محدش فينا ما دخلش مكان وكان مقبوض وهو بيدخل، محدش فينا ما كانش معزوم في مكان وهو داخل المكان حس بخنقة، محدش فينا كان نايم لوحده في البيت واهله مسافرين او خارجين ومحسش ان في حد واقف على باب الأوضة. حسيتي؟ طب جهاد، جهاد بتقول هحكي لكم على تجربة صعبة لأنها لسه مستمرة لحد دلوقتي. أنا ما بأؤمنش خالص بالماورائيات بسهولة، بسمعك للمتعة مش للتصديق بصراحة. الحلقات بتاعتك ممتعة وجميلة، بس ساعات بيحصل حاجات يا يونس زي ما يكون الواحد بيؤمن بحاجة معينة، بس بيحصل زي ما يقولوا ايه،
اللي يغير تفكيرك ومفاهيمك ويقلب الدنيا زي ما بيقولوا ايه رأسا على عقب. فاللي حصل خلاني ما بقتش عارفة هو انا ظلمك يا يونس ولا ظلم عالم ما وراء الطبيعة ولا انا مخي ضرب. من حوالي سنة اشتغلت في شركة في التجمع، والشغل كان بيخلص بالليل، وطريقي للبيت بيعدي على شارع طويل شبه فاضي في عمدان نور بس معظمها بايظ. اول كذا مرة عديت عادي، وبعدين بدأت الاحظ حاجة، اني كل ما امشي في الشارع ده بالليل اسمع صوت خطوات، والخطوات دي ورايا، ولما الف ما لاقيش حاجة. معقول صدى صوت لخطواتي مثلا؟ معقول كلب ولا قطة مثلا؟ مرة واتنين. كلب ايه؟ القطة ايه اللي هيبقوا عندهم صوت زي صوت الجزم يعني؟ وانا خوفي من المكان خلاني اتجننت ولا ايه. في ليلة قررت اعمل اختبار، مشيت وقفت فجأة في نص الشارع وقلت بصوت عالي: مين؟ مين ماشي ورايا؟ مفيش رد. مشيت تاني والخطوات رجعت، بس المرة دي لما وصلت لاخر عمود في الشارع وده الوحيد اللي شغال، بصيت على الارض وتهيأ لي اني شفت خيالي وجنب منه خيال تاني، لحد واقف على بعد خطوة واحدة مني خيال بني آدم كامل أطول مني بشويتين، جسمه عريض. لفيت بسرعة البرق لقيت الشارع فاضي والخيال مش موجود. حرفيا أنا عمري ما جريت في حياتي بالشكل ده. أنا وصلت البيت وقلبي هيقف من كتر ما بيدق. حكيت لجوز أختي اللي بيشتغل حارس في كومباوند جنب الشارع ده، فقال لي حاجة خلتني أبطل عدي من هناك خالص. قال لي ان الشارع ده في حارس زميلهم قبل كده شاف نفس الحاجة، وانهم بيسموه الشارع المسكون. وقال لي ان في حارس عجوز قال لهم ان الارض دي كانت تراب ومقابر قديمة قبل ما تعمر دلوقتي. انا من يومها بطلت اعدي من الشارع ده تماما، حتى لو هتأخر لي ساعة زيادة مش عايز اعدي، لان الشارع ده كان باختصار هو المشكلة. من فترة قريبة وانا ماشية في شارع جانبي جنب متنا، شارع زحمة وفي ناس، سمعت نفس صوت الخطوات تاني. افتكرتها. انا لحد اللحظة دي مش فاهمة يعني ايه الحاجة ارتبطت بي انا مش بالمكان، يعني الخطوات اللي انا رجعت سمعتها وفي وسط زحمة ناس مش نسياها. بالله عليكم ادعولي، انا خايفة نكون اتجننت. لو حد يا يونس منكم مر عليه حاجة زي كده يحكي عشان اطمن. بالله عليكم لو حد فيكم مر بحاجة زي كده، انه كان ماشي في الشارع والدنيا فاضية وحس ان في حد بيراقبه او ماشي وراه، يقول انا محتاجة اطمن. لو حد فيكم مر بموقف زي موقف صديقتنا، اكتبوا لها، اكتبوا في التعليقات، علشان هي محتاجة حد يطمنها. تجارب حقيقية، العهدة على الراوي.

شريف. الموقف اللي حصل معايا حصل لما وقفت في غسل راجل قريبنا، ولأن ما كانش ليه ولاد فأنا وقفت وكم واحد من العيلة. خلصت الجنازة والدفنة ورجعت البيت تعبان، ونمت نوم شديد عميق. صحيت قبل الفجر بحاجات بسيطة، بس عارف صاحي مخضوض مفزوع. اتهيالي ان انا شفت قدامي واحد واقف ومديني ظهره، صورة طبق الاصل من الراجل اللي مات، هو مش هو الله اعلم. كان باين حاجة بسيطة من وشه تخوف، وفضلت على الوضع ده شوية، هو مديني ظهره ووشه محني انحناء بسيطة كده. الحالة دي كانت بين الصحيان والنوم، فقت ما كانش في حد. كبرت دماغي وعدت الليلة، وجيت الليلة اللي بعد كده نمت، صحيت متكتف الجاثوم ونفس الراجل اللي شبه الميت ظهر لي في نفس الوضع ومديني ظهره برضو ووشه محني ناحيتي انحناء بسيط. نظراته ليا المرة دي ما فيهاش اي نوع من اي حاجة تخوف، ده نظرات انه مشفق عليا تقريبا. بس الموقف مرعب يخوف، وانا مش فاهم هو عايز مني ايه، عايز ايه بقى. هو واقف ما بيعملش حاجة، وبرضو بين

اهدى على الراوي. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 230,000 مشترك، انضم ليه حالا بس اتأكد انه فيه فوق 230,000 مشترك، والجروب اسمه عيلة أحمد يونس، واكتب تجربتك. أنا نورهان، وتجربتي مش عن جن والعفاريت، عن أحلام بتتحقق، وعن لعنة انك تعرف ان اللي هيحصل ومش قادر تغيره. من صغري وانا أحلامي بتتحقق، بس كانت حاجات خيبة تافهة. أحلم ان حد هيزعل مني في الحلم فيتحقق، أحلم ان في حد هيزورنا فيزورنا، وانا بقيت اكبر دماغي واقول صدف. بس اول حلم وقفت عنده كنت في ثانوي، حلمت ان عمي واقف في محطة القطر وعربية بيضة واقفة جنب منه وهو بيبص لساعته كتير، وبعدين القطر بيعدي من غير ما يركب. صحيت وحكيت لماما فقالت لي حلم، يعني اللهم اجعله خير يا بنتي. بعدها بأسبوع عمي كان مسافر والقطر فاته، فخرج وركب عربية بوجو قديمة اللي هي 7 راكب، والعربية اتقلبت ومات. من يومها وانا بقيت خايفة نام. خلينا اقولك على أسوأ حلم شفته، كان من سنة ونص تقريبا. حلمت بأخويا الكبير وهو أحن إنسان عليا في حياتي، شفته في العربية بتاعته والتليفون بيرن جنبه وهو مد إيده ياخده. صحيت 5 الفجر قلبي وجعني، اتصلت بيه، هو شغله في الغردقة، رد وطمني وقال لي بطلت تسمع يونس، مالك في ايه، انت خايفة من ايه؟ اترجيته قلت له ما تردش على التليفون وانت سايق مهما حصل اليومين دول. اخويا فضل 2 شهر كاملين كل ما يسوق يقفل التليفون بسببي، وكان بيقول لصحابه اخته بتحلم او اختي بتحلم احلام بتتحقق فانا بسمع كلامها. وفي يوم كان مسافر على طريق الغردقة وما قفلش التليفون، والتليفون رن جنب منه ما ردش. بعدها بدقيقة عربية نقل فقدت السيطرة قدامه، لولا ستر ربنا وهو كان مركز تفاداها. الحمد لله أخوي عايش يا يونس. دي كانت أول مرة في حياتي الحلم يتحقق وأنا أقدر أغير النهاية، والله أعلم. فضلت عيط من الفرحة أسبوع كامل، بس بعدها رجعت أسأل نفسي، هو أنا شفت الحلم عشان أنقذه ولا شفته عشان أتعذب؟ واللي زي عمي مين كان هينقذه لو حد صدقني وقتها؟ لحد دلوقتي انا كل ما احلم حلم زي ده بكتب تاريخه في نوتة على الموبايل وبقول لصاحبه حتى لو هيستهزأ بيا، يمكن حلم من احلامي ينقذ حد تاني. المفروض يا يونس ان دي تبقى نعمة، لكن انا عمال احكي لطوب الارض عشان بيقولوا ان لما بنحكي النعمة دي بتتحجب، لكنها ما اتحجبتش عني، ما اتحجبتش عني خالص يا يونس. تعرف ان انا افلام فاينل ديستنيشن بترعب منها؟ هي تقصد الافلام بتاع سلسلة فاينل ديستنيشن اللي في حد بيحلم بيبقى فيه حلم او رؤية فبيشوف في الحلم مجموعة هيموتوا فبينقذهم من الموت او من الحادثة اللي هيتعرضوا ليها كلهم، حادثة او لعبة ملاهي باظت بيهم او اي حاجة، وبعد ما بينقذهم الموت ما بيعجبوش الحال فبيقرر يصطادهم واحد ورا التاني.

مكملين سهرتنا ونروح لكريم. عايز احكي عن البيت اللي عشت فيه شهر ولحد النهاردة مش فاهم اذا كان مسكون ولا في حاجة تانية منطقية ورا اللي بيحصل. من اول اسبوع لينا في الشقة بدأت اسمع صوت جر كراسي وترابيزات بعد الساعة 2 بالليل. عادي الصوت جاي من الشقة اللي فوقينا. امي واخويا بقى بيقولوا انه ما بيسمعوش حاجة. بعد فترة بقيت اصحى الاقي باب الحمام مفتوح رغم اني بقفله. اكيد امي او اخويا دخلوا. ومرة لقيت الكراسي متحركة من مكانها ومتجمعة قدام باب اوضة النوم. اغرب حاجة حصلت يوم ما رجعت من الشغل ولقيت ريحة وحشة مالية البيت. دورت على مصدرها لحد ما وصلت لاصغر اوضة في الشقة، ولما دخلتها

لقيت الحيطة كلها عليها علامات غريبة، أثار كفوف أطفال أو طفل كتف معين، أو أنا مش فاهم. بدأت أتخيل بنت صغيرة واقفة في آخر الطرقة، بتظهر ثواني وتختفي، وكل مرة بتبقى لابسة فستان أبيض، ما كانتش بتقرب مني، لكن بتفضل واقفة قدام باب الحمام وتفضل بصة ناحيتي من غير ما تتحرك وبتختفي. بعدها بأسبوع سيبنا البيت، ولما حكينا فضل صاحب البيت يحلف ان مفيش حاجة من الكلام ده والبيت زي الفل، واحنا ماشيين بقى خلاص فمش لازم نتكلم على البيت وما نبوظش وما نسوقش يعني سمعة البيت. بس كده. اما منى فبتقول اللي هحكيه ده حصل من حوالي شهرين، لما خالته سافرت تعمل عمرة وسابت لي مفتاح شقتها علشان اروح اسقي الزرع واكل للقطة كل يوم او يومين، حط لها اكل كافية يومين. اول كام يوم الموضوع عادي تقليدي ناتشرال، مفيش اي حاجة، افتح شقة الصبح اسقي الزرع احط للقطة اكل كويس يكفيها واقفل وامشي. بس من بعد اليوم الخامس بدأت احس ان في حاجة غلط. اول مرة لاحظت ان شباك المطبخ اللي سبته مقفول لقيته مفتوح. معقول انا نسيت؟ معقول؟ القطة بقى، القطة بدأت تعمل حاجة غريبة، بقت تقف قدام باب أوضة النوم وتعمل صوت مخيف، وأول ما قرب منها تهرب وتستخبى تحت الكنبة وما ترضاش تطلع غير لما سيبها وابعد، مع ان القطة دي بتحبني جدا. وفي يوم كنت بصب المياه للزرع سمعت من جوه أوضة النوم خبطة، قلت يمكن حاجة وقعت من على الدولاب. فتحت الأوضة لقيت كل حاجة في مكانها، بس الدولاب الدرف بتاعه مفتوحة سنة صغيرة. بالمناسبة خالتي بتقفل الدولاب بالمفتاح. قفلت الدولاب ورجعت الصالة، بس بقيت حاسة زي ما يكون في حد حواليا، في حد جنبي، وشميت ريحة برفان خالتي مالت المكان. لا لا كده كتير قوي. القطة خرجت من تحت الكنبة، الصوت المخيف بتاع القطة اللي زي ما تكون بتاعوي ده، وعينيها على القطة مش عليا، وعينيها رايحة جاية مع القطة كأنها شايفة حد بيطلع ويدخل. اتصلت بماما وقلت لها انا مش قادرة اقعد اكتر من كده، وحكيت لها اللي بيحصل وسبت الشقة وما عتبتهاش تاني. خالته رجعت من السفر وسألتني ليه الزرع كله مات وليه ما سبتش للقطة مية، خليت القطة للأسف تشرب من التويلت. ما بقيتش عارف ارد عليها، قلت لها انا حط لها اكل كتير. قالت لي هو انت كنت بتفتحي الدولاب لما تيجي؟ لا طبعا، انا سايباه مقفول ومفتاحه معايا، ايه اللي فتحه؟ خدت منها الكلام يا يونس وسكت، ولحد دلوقتي مش فاهمة. تفتكر البيوت اللي اصحابها بيسافروا ويسيبوها يعني فاضية شوية، ممكن حد يبقى عايش عمار البيت بيظهروا يعني مثلا؟ ما هو انا ما فتحتش الدولاب، والله ما قربت من حاجة. الله اعلم. مساء الخير يا يونس، انا حازم. حصل لي تجربة في بيت تيتا القديم في البلد، البيت اللي العيلة بتتجمع فيه في العيد. في آخر البيت في أوضة جده الله يرحمه، مقفولة بقالها يجي أكتر 8-9 سنين مثلا، من يوم ما توفى فيها وكلنا اتعودنا أنها مقفولة ولا حد بيقرب منها ولا يفتحها. والسنة اللي فاتت في العيد أنا وولاد عمي كنا قاعدين في الصالة بالليل، سمعنا من جوه الأوضة صوت خشب بيزيق، اتخضينا، أنا عن نفسي قلبي وقع في رجليا. ما حد من ولاد عمي قال ايه ده، في ايه، صوت كرسي بتاع جده الهزاز، ازاي كرسي بيتحرك والأوضة مقفولة يا يونس؟ معرفناش ننام، فضلنا سهرانين، وأول ما الفجر أذن هدينا. مرة سمعنا صوت خطوات خفيفة طلع على السلم اللي بيوصل للسطوح، وبعدها سمعنا الخطوات نازلة
نبص من العين السحرية، لا في حد طالع ولا في حد نازل. احنا 4 ولاد بنسمع الصوت ده، يعني مش انا الوحدي اللي بسمعه وما بخرفش. حكينا لتيتا، سكتت، قالت الكرسي ده كان بيتهز كده الهزة دي قبل ما جدكو يموت بأيام، وجدكو قبل ما يموت قال أنا مش لوحدي في الأوضة، أنا في ناس جاية تاخدني. تيتا قالت كمان إن الميت لما ساعته بتقرب بيشوف ويحصل له حاجات غريبة، وزي ما يكون بيتكشف عن عينيه حاجات محدش بيشوفها غيره. والناس تقول لك ده مالك الموت. اللي هيرب أكتر بقى، يرعب أكتر يا يونس، إيه؟ إن تيتا قالت أنا شفت الناس اللي كانوا بيجوا لجدوكو دول، على فكرة شفتهم. وبعد 40 يوم ماتت تيتا. تجارب حقيقية والعهدة دوما على الراوي. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 230,000 مشترك، واكتب لنا تجربتك. مساء الخير يا يونس، انا عارفة انك اتكلمت كتير عن المس والسحر وكده، بس بيتهيألي ان اللي حصل مع ابني ما حصلش زيه قبل كده. انا ابني الوحيد اتصاب بالسحر، ونتيجته او نتيجة ده كان ممسوس من الجن واتقلبت حياتنا الجحيم، والله جحيم بمعنى الكلمة. كان طفل، كان طبيعي، حاله اتقلب، هلاوس وخيالات وكل الحاجات اللي انت بتقولها يا يونس في القصص بتاعتك والتجارب. جوزي خده لواحد من المشايخ، وبعد كده ودال دجالين، ودجال يودي لدجال، وكأنهم بيحدفون البعض كتير على فكرة. كان يهدى ويعيش شوية الدنيا طبيعية بصراحة، ويرجع الحالة تسوء، والوقت يعدي والحالة تتطور للأسوأ، بقى يزعق بالليل ويصرخ بكلام مش مفهوم، وصوته نبرته تتغير، لحد ما جه راجل بيتقال عنه شيخ الله أعلم، وقال انه هيحضر جن صالح، والجن الصالح ده هو اللي هيخرج الجن من جسم ابني. وجه وقعد يقرأ أدعية وحاجات معينة أنا مش فاهمة معظمها الحقيقة، والله ما كنتش فاهمة معظمها. وقام جاي وشك صباع رجل ابني، الصباع الصغير، وخرج دم، وقال خلاص الجن خرج. مشي يا يونس، وابني كان مرهق وفاق، حسيت هو بيبص لنا كأنه أول مرة يشوفنا مثلا، أو كأنه كان في غيبوبة وفاق منها. فرحنا، قلنا خلاص هيبقى كويس. تاني يوم هو قاعد معانا، اتفاجئنا بيه بيقوم فجأة وعينيه اتقلبت، وراح ناحية الحيطة وفضل يخبط في الحيطة بإيده، يخبط، وقام واقع في الأرض، وتشنجات وحاجات زي اللي بتحصل في الأفلام اللي بتخوف. فضل أبوي يهدي فيه ويرقيه لحد ما هدي. فضلنا قاعدين لقيتها مش عارفين نعمل ايه. قمت ادخل الحمام، لاحظت ان باب اوضته كان مفتوح على الاخر واحنا طافين النور، بس ابوه ما كانش فاتح الباب. هو وارب الباب عشان نبص عليه لكن ما يفتحوش على الاخر، احنا ما بنعملش ده اصلا، اي حد بينام يفتح الباب على اخره كده يعني. قلت ابص عشان اطمن عليه، وبالمره وارب الباب تاني، سمعت صوت حد بيتكلم، والله والله والله في حد بيتكلم في الأوضة. وقفت زي المشلولة مش عارف اطلع خطوة ولا خلاص، انا جسمي لزق في الارض ورجلي لزقت، حتى عايز اصرخ ونادي على جوزي مش قادرة. كل اللي قدرت اعمله ان انا سكت وسمع صوت حد بيتكلم. انا شايف ابني نايم على السرير وبقه مقفول وفي صوت حد بيتكلم في الأوضة. قدرت اصرخ في الاخر، جي يجري جوزي، وابني نفسه صحي مفزوع. قلت له هو كان في حد في الاوضه هنا؟ قال لي لا، بس انا يا ماما كنت بحلم ان انتي جايه عند باب الاوضه وفي راجل واقف وراكي
ودخلتي الأوضة وقفلتي وهو خرج من ورا الباب وأذاكي. ليلتها يا يونس أنا شفت في المنام الجن اللي على ابني، أقسم لك شفت الجن، شفته خايف ومرعوب مش قوي ولا أي حاجة. صحيت من المنام ده وفضلت أدور لحد ما وصلت الواحد بيتقي ربنا في العلاج ومبياخدش فلوس. جه البيت وقلت له أنا شفت الجن وشفته خايف وشفته، قال لي كل اللي شفتيه يا بنتي صح. عارف يا يونس عرفنا بعد ما ابني خف ايه؟ ان الموضوع كان بسبب الورث والطمع. ابني الولد الوحيد، ولان جوزي حالته الماديه كويسه فاخوه ومراته عملوا ابني لابني عمل بالمرض والموت عشان الميراث، خصوصا ان انا وجوزي قعدنا فتره ما بنخلفش 10 سنين لحد ما ربنا رزقنا بابني. في الوقت ده جوزي لما عرف قال لي انا في حاجه ما حكيتها لكيش عمري. قلت له ايه؟ قال لي انت لما حملتي اخويا جه قال لي وانت تعرف منين ان الولد ده ابنك؟ اشمعنى حملت دلوقتي؟ انت متخيل كميه الشر والغل اللي ممكن تخلي حد يعمل كده، يقول على مرات اخوه كده؟ لا هو انا متخيل، هما كانوا عايزين يموتوا ابنك. هي التجربه خلصت عند كده، بس اتمنى تكونوا خرجتوا من البيت ده ومشيتوا بجد. حوط على ابنك وخافي عليه وربنا يحفظه يا رب ورقيه دايما، وربنا يحميكوا يا رب جميعا. لسه مكملين تجارب حقيقيه ولا عهده دوما على الراوي. حمدي، من حوالي شهر تقريبا حصل لي موقفين عبارة عن جاثوم أو رؤية، ما أعرفش بصراحة، ممكن يكون مزيج بالاتنين مثلا، جاثوم ورؤية على بعض يعني في نفس الوقت. خليني أقولك الموقف الأول. في يوم دخلت نمت وبعد ساعة تقريبا صحيت مفزوع ونفسي كانت قطع وحسيت أن أنا متأيد مش عارف أتحرك، بس كان في كيان كان بيخنقني، بحاول أصرخ بحاول أزيحه من على جسمي، مفيش، حركتي مشلولة تماما، كل اللي قدرت أعمله في عقلي عمال أقول يا رب يا رب يا رب زيح ده عني، يا رب زيح ده عني في عقلي بس، لدرجة أن أنا كنت سامع الصوت في عقلي لحظات والشيء ده سابني. وقدرت أول حاجة أنطقها أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفضلت أقرأ في قرآن لحد ما نمت. نمت من التعب. أكيد اللي مروا بالجاثوم عارفين أن الجاثوم تجربة مرهقة جدا. ده الموقف الأولاني. الموقف الثاني معقد أكتر وتحس حاجتين في بعض. وأنا نايم صحيت بالليل على هزة جديدة في جسمي، كأن حد بيهزيني كده عشان أصحى. حسيت أن جسمي برضو مشلول، لكن رغم كده كنت قادر أشوف كويس. اتخيلت أن قدامي شيء ملامحه لحد دلوقتي مش قادر أوصفها. كل اللي أقدر أقوله أنه كان مرعب جدا، كانش بيتحرك، كان بيبصلي واقف زي الصنم ومعاه ضيق تنفس مش قادر اتنفس، وضغط حاجة على صدري بقيت اتنفس بصعوبة جدا، حاسس اني مخنوق. حاولت اصرخ برضو مفيش حد، مفيش صوت، ما بيطلعش. بس حسيت في لحظة اني في صباعين مسكوا لساني وضغطوا عليه، صباعين سخنين جدا مسكوا لساني وضغطوا. الشيء او المخلوق ده بدأ يميل بجسمه ناحيتي ويقرب من ناحية رقبتي. عايز انطق، عايز مفيش، قدرت احرك جزء اخيرا بسيط من جسمي، وكل اللي قدرت اعمله ان انا يا رب يا رب اعوذ بالله. لساني فك وبدأت اقرا آية الكرسي بسرعة، واول ما وصلت عند وهو العلي العظيم كل حاجة اختفت. المشهد اتبدل. ايوه ده الجديد. حسيت ان روحي طلعت من جسمي وكأنها بتطير في الهواء. شفت نفسي وانا نايم، معرفش ده بتقولوا عليه يا يونس ايه. المهم وانا في الوضعية دي شفت ست بتقرب من جسمي وانا نايم، وعينيها كانت زي عينين القطط بالظبط، وبعدين حطت ايدها على عيني وما كنتش فاهم هي بتعمل كده ليه.
وانا عمال انادي على نفسي عشان اصحيني من النوم، بس بدون فايدة. شالت ايديها من على عينيا وبدأت تخنق في رقبتي. الخنق كنت حاسس بيه، وحسيت بحاجة ضربتني في ظهري، ولقيت نفسي صحيت ورجعت تاني لجسمي. بس صحيت وانا منفعل جدا ومضغوط وموجوع. اول ما صحيت اخويا اللي جنب مني صرخ وصحي. قلت له في ايه؟ بتصوت ليه؟ وايه اللي صحاك فجأة؟ قال لي لا انا صاحي من شوية، بس انت وانت نايم كان بيطلع منك صوت يخوف قوي زي صوت الكلاب، وده اللي خوفني منك. صديقي، الجزء التاني اللي انت حكيته ده هو بيسمى بالاسقاط النجمي، وهي تجربة صعبة جدا وخطر جدا جدا. في البعض بيدخلها بإرادته، وفي البعض زي حضرتك بيدخلها من غير ما يقصد. في ملف كامل على يوتيوب اسمه ملف الإسقاط النجمي، اكتب الإسقاط النجمي أحمد يونس وافهم واعرف عنه أكتر. كملين تجارب حقيقية. إسراء، بحبش اتكلم عن الموضوع ده كتير عشان الناس بتقولي عني ان انا ببالغ، بس لما بسمعكوا بلاقي ان انا عادي. اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. اللي حصل معايا خلاني مقتنع ان في حاجة مش طبيعية. حكايتي بدأت من حوالي سنة، كنت بحلم باماكن غريبة. اول حلم شفته ان انا في سوق قديم في دكان ساعات، وراجل كبير قاعد بيصلح الساعات في المحل ده. كان بيصلح ساعة تحديدا، ساعة حيطة. حلم واضح جدا وفاكرة تفاصيله جدا. بعدها بأسبوع بابا قال لي أروح معاه نشتري حاجة من الفجالة. أول ما دخلنا الشارع أنا قلبي اتقبض. نفس السوق اللي حلمت بيه بالظبط، ونفس دكان الساعات المحل شفته، ونفس الراجل الكبير قاعد بيصلح ساعة حيطة. حالة من الخرس جات لي، وقفت قدام المحل مش قادر أتكلم ولا أتحرك. بابا قال لي مالك يا بنتي، في إيه؟ هرد عليه أقول له إيه؟ قلت له ما فيش حاجة، انا شفت كل التفاصيل دي قبل كده في الحلم. صدفة؟ طب لما تتكرر. حلمت بواحد انا معرفوش واقف عند باب بيتنا في الضلمة، وبعد يومين لقيت صاحب العمارة جاب بواب جديد للعمارة بتاعتنا. الراجل ده هو الراجل اللي شفته في الحلم بالملي. فمرة كنت بايت عند خالته في اسكندرية، وحلمت بماما وهي واقفة وحاطة ايدها على قلبها وشها متغير. صحيت مخنوقة موجوعة، اتصلت عليها على طول، قالت لي انا كويسه يا بنتي اطمني، بس صوتها كان متغير. كنت عارفه انها ما بتقولش الحقيقه. بعدها باسبوع خالتي قالت لي بالصدفه ان امي تعبت ودخلت المستشفى ولازم ننزل القاهره. حلمت من اسبوعين وشفت نفسي واقفه قدام مرايه في بيت ما اعرفوش وانا خايفه، وفي حد في انعكاس المرايه ورايا، بس ما قدرتش احدد هو مين. لحد دلوقتي مفيش حاجه حصلت، بس انا مستنيه حاجه تحصل. انا عارفة ان ربنا هو عالم الغيب طبعا، بس تفتكر في ناس ربنا بيديها يعني ملكة مثلا للحماية، ولا اللي بيخاف من العفريت بيطلع له؟ مش عارفة. تجارب حقيقية، والعهدة دوما عليك وعليكي، على اي حد بيحكي. انا شغال على حنطور في الاقصر، ورثت الشغلانه كلها من ابويا الله يرحمه. بحب شغلي قوي، وخصوصا شغلي بالليل. تعال نورنا في الاقصر يا يونس، واخدك لفه افسحك فسحه ما تنساهاش حبيبي. انا جيت الاقصر كتير وتشرفت باهل الاقصر، اخواتي واهلي. المهم يا يونس، خليني اقولك، على قد ما انا بحب شغل الليل الا اني بترعب منه بسبب حاجه حصلت. واللي حصل ان في ليلة كنت ماشي في شارع فاضي قريب من النيل، ولقيت واحد قاعد على جنب الطريق ملفوف بكوفية كده كبيرة وقاعد مقرفص. وقفت له معرفش ليه، بس وقفت له شاور لي فيما معناه ان انا وصله. وفقت وركب ودعالي.
فضلت ماشي وخرجت على النيل، مد ايده بورقة مكتوب فيها وصلني عند فيلا كذا، ما مش هينفع اقول يا يونس اسم الفيلا عشان هي مشهورة عندنا. قلت ماشي، انت هتقضيها مراسلات يعني؟ وفضلت ماشي لحد ما وصلنا قدام الفيلا، وهي فيلا قديمة والباب مقفول بجنزير. وقفت بالحنطور ولفيت اقول له وصلنا، ما لقيتش حد. خدت ديلي في سناني ورمحت بالحصان والعربية لحد ما دخلت بيتنا، ومن ليلتها وانا مستحيل انزل بالليل اشتغل نهائي. رغم اني حكيت الموقف ده بعد كده في ناس قالوا لي يا ابني نزل وجري يا عبيط، يا عبيط ده اشتغلك عشان ما يدفعش الاجرة. بس يونس انا بحس ما حصلش يا يونس، والله العظيم تلاتة ما حصل. ايمان انا شغالة ممرضة، شفت في الشغل حاجات كتير قوي. في مرة كنت في شفت مسائي وفي ممرضة في مريضة كبيرة في السن كانت في اوضة رقم 8 وحالتها صعبة، وعلى 12 بالليل لقينا الجهاز بتاعها عمل انذار وتوفاها الله. تم عمل الاجراءات اللازمة ونزلت الجثة التلاجة. بعد 3 ساعات لقينا الجهاز بتاع الاوضة اللي هي نزلت منها بيرن. انا وزميلتي بصينا لبعض وما بقناش مصدقين، الجهاز اتقفل والست نزلت التلاجة وباب الاوضة اتقفل. يا حول الله يا رب. قربنا من الاوضة ودخلنا، الاوضة فاضية بس الستارة حوالين السرير كانت مقفولة ومحدش قفلها. حد من الدكاترة مثلا دخل من غير ما ياخد بالنا وقفلها؟ ما لقيناش حد. وبعد الموقف ده بيومين دخلت الأوضة وكان في مريضة جديدة وفي أول ليلة ليها. حكيت لي إنها طول الليل كانت عمالة تتخيل ويتهيأ لها إن في واحدة ست قاعدة على كرسي جنب السرير طول الليل. مرضتش أحكي لها عن اللي حصل، يعني دي مريضة أنا هنعيل الدنيا يعني؟ ما هو طبيعي هقولها إيه الست ماتت على السرير اللي أنت قاعدة عليه. وحاجات كتير قوي يا يونس. لو انت بتحكي يا يونس عن المقابر وبتقول انها مقر الخوف والرعب، لا لا لا لا لا، تعال عندنا. واللي يرضوا يحكوا مش كتير، بس اللي شافه اكتر بكتير. مساء الخير، انا ياسمين. اللي هحكيه ده ليه علاقة براديو جدي القديم. الراديو كان مع جدي من زمان، ما بيسمعش عليه غير الأخبار والقرآن. وبعد ما توفى ماما حطت الراديو في أوضة المخزن وقالت نسيبه ذكرى. بعد الوفاة بأسبوع صحيت الساعة 2 بالليل على صوت مقرئ للقرآن. الصوت جاي من المخزن. رحت لقيت الراديو شغال. الدم نشف في عروقي. ورجعت اوضتي الجري ودخلت تحت اللحاف وانا بترعش. الموضوع اتكرر، مش انا لوحدي اللي سمعت. ماما قالت لي الوقت اللي اشتغل فيه الراديو ده واللي بيشتغل فيه كذا مره هو ده الوقت اللي جدك مات فيه بالظبط. بعد الموقف ده بكام يوم اتفاجئت بالراديو اشتغل تالت. وبعدها بقيت احلم بجدي بينادي عليا يا ياسمين يا ياسمين. ماما خدت الراديو وحطته في كرتونة وشالته في الشقة المقفولة في الدور الأرضي، ومن ساعتها ما بقيناش نسمع حاجة. لو عايز التفسير العقلاني أو المنطقي هقولك الراديو ده فيه بطاريات وعادي، الحاجة اللي البطارية ساعات بيحصل زي ما بيقولوا كده بتخرف وتشتغل لوحدها، البطارية بتبقى مسرب يعني، وارد يحصل ده. لو عايز التفسير الآخر انت مش محتاجة أقولهولك، لله في خلقه شؤون، والعالم الآخر ليه مليون طريقة للتواصل. دينا، أنا ليا تجربة هي مش طويلة لكنها
بتخوفني أنا على الأقل، متعلقة بالاختيار، أو لما نيجي نختار شيء ونكون محتارين والناس ينصحونا بصلاة الاستخارة. المهم أنا في مرة من المرات اتقدم لي عريس وكان شاب محترم جدا، كنت محتارة وافق ولا أرفض، وبصراحة ما كنتش عارف أوصل لاختيار أو قرار. شوية أقول لنفسي ما هو كويس وتمام، وشوية أقول لا لا لا مش مناسب مش دلوقتي. وفضلت على الحال ده فترة، وكان لازم أقول ردي عشان الراجل مستني وعايز يعرف راسه من رجليه. قالوا لي صل الاستخارة. الكلام ده كان بعد صلاة الظهر أنا فاكرة. قلت لماما أنا هصلي، وفعلا دخلت أوضتي وقلت وقفلت عليا الباب. وبعد ما توضيت وقفت أصلي ورا باب الأوضة، كنت لسه هبدأ وأقول الله أكبر، الباب اتفتح، اتفتح فتحة شديدة، اتفزعت من الصوت والفتح، بس مفيش حد. قفلت الباب بس كنت حاسة كأني في حد موجود. والله لصلي، صليت وأنا مش مظبوطة مش مرتاحة. كنت حاسة وأنا بصلي وأنا ببص بطرف عيني من الجنب كده، حاسة زي ما يكون في حد هنا على جنب طرف عيني كده، بخاف، وصوت في دماغي عمال يقول لي اخرجي من الصلاة يا دينا. اتشتت، كنت مكملة الصلاة وأنا دماغي داخلة في مليون حاجة، عندي صراع بين إني أكمل الصلاة وأضغط على نفسي وبين إني أخرج من الصلاة عشان نفخي يرتاح. كملت صلاة الاستخارة، سلمت، وبعدها لقيت كل حاجة هادية، مش أي حاجة. قمت من على سجادة الصلاة بسرعة، رحت لماما وحكيت لها كل اللي حصل وأنا بصلي، وحكيت لها كل التفاصيل اللي أنا عشتها في وقت الصلاة، تفاصيل غريبة. قالت لي والله يا بنتي ما فاهمة ولا عندي تفسير، بس مجرد ما نمت يومها يا يونس أنا كنت مرعوبة، لأني شفت واحد معرفوش جاي يتقدم لي وجايب علبة الدهب اللي ما كان فيها غريب قوي، مش زي الدهب يا يونس اللي احنا نعرفه. وأنا بقوله في الحلم لا أنا مش موافقة. قال لي مش اختيارك، احنا متجوزين، ما تقولوا لصديقتنا مين اللي حلمت بيه ده يا جماعة، اكتبوا لها في التعليقات، عشان اعتقد ان كلكم دلوقتي يعني عندكم من الخبرة والوعي اللي يخليكم تقولوا لها اللي جالها في الحلم وقال لك انت، قال لها انه متجوزها وجايب لها شبكة غريبة، ده يطلع ايه. يلا عبد الرحمن، من حوالي كام سنة كانت خالتي وبنتها في زيارة لينا كام يوم، هم عايشين في بلد تانية وكان بقالنا سنين ما شفناهمش. المهم لما جم واحنا قاعدين لقينا بنت خالتي بتصرخ وبقى مظهرها غريب، بالرغم انها كانت ساكتة لكن ملامح وشها كانت كلها غضب. خالتي فضلت تهدي فيها بكل طريقة وتبصلنا اللي هي ياد الفضيحة، اتفضحت. كان واضح ان الكل خايف منها. لما الموضوع انتهى عرفت بعد كده انها ممسوسة او ملبوسة زي ما بنقول، وان اهلها عيني داخين بيها بسبب الجن اللي بيحضر عليها. والموضوع حصل معاها لما كانت بتزور المقابر، وحصل انها اتكعبلت وقعت في الارض وهي بتقع قامت خبطة في باب تربة، ومن وقتها وهي على الحال ده. انا ما سمعت الكلام ده ما كنتش مصدق، بس لما ركزت معاها لقيتها فعلا بتتصرف تصرفات غريبة قوي. كان ساعات يبقى فيها عافية وصحة اقسم بالله ولا صحة رجالة، وساعات يبقى عندها حالة وهن وضعف رهيب، بتحب الوحدة والعزلة بشكل مش مفهوم، تقعد معانا في الصالة او قاعدين معزولة، ولا بقى معاها موبايل تبص ولا اي حاجة، هي قاعدة كده صنم، وشوية تقوم بصة يمين وتضحك وتبص شمال وتضحك، أو فجأة تعيط لوحدها، حالها غريب.
قلت لخالتي انتوا سايبينها كده ازاي؟ قالت لي جبنا لها اكتر من شيخ وكلهم طلعوا دجالين ونصابين وحرامية. ابويا في الوقت ده قال لا انا اعرف حد كويس، واقترح ان هم يجيبوه البيت يشوفها، وخصوصا ان المكان البلد اللي كانوا مسافرين فيها الواحد في البلد اللي مش بلده غريب ما يعرفش يفهم الصح من الغلط. بابا خد جوز خالتي وراحوا خرجوا وجابوا شيخ. الشيخ لما جه طلب منها تقعد على الارض وبعدين غطى عينيها بشرب وقال لها قولي ورايا اللي هقوله بالظبط. قعد يقول كلام كتير، اذكار ورقيه وحاجات كتير، وهي تقول وراه تقول وراه، وبدا صوتها في اوقات معينه تحس ان صوتها بيتخنق وبدات تلبل عرقها بالعافيه وقطعت الكلام خلاص. اما الشيخ فبدا يبطل يكلمها، ولقيته بيقول انت جيت لها منين؟ جيت لها من اي داهيه؟ عماله جسمها يترعش. الشيخ جاب ميه وفضل يرش عليها، وكل ما يرش عليها تترعش اكتر، ورجع قرى الرقيه الشرعيه تاني وايات من كتاب ربنا. الاشار بتزحلق لورا شويه من على راسها، مش اللي على عينيها اللي هي الحجاب يعني، بس تزحلق كان في ايد بتشده، ولقيناها رفعت ايدها ببطء على راسها وهي مغمضه عينيها وبتخبط على جبينها، وشدت الاشارب ببطء لقدام تداري شعرها من جديد، وبدأت تطلع لقدام ورا اللي هي زي اللي بيقولوا عليها بتفقر كده، تطلع قدام وترجع ورا، كل ده في حالة صمت. والشيخ ما بيسكتش، انا هسألك تاني، جيت منين وحد صلتك عليها ولا انت اللي جيت لوحدك؟ وحوار طويل يا يونس، كنت بشوف كل ده وانا قاعد مع امي واخواتي جوه الاوضه، بس فاتحين باب يعني اوضه تانية وفاتحين بابها وقادرين نشوف اللي بيحصل في الناحيه التانية. بدات تتكلم بصوت مش بصوت تخين ولا اجش ولا حاجه، والشيخ فضل مكمل الجلسه وتفاصيل تانية كتيره لحد ما سكت، ولقيت بنت خالتي نامت، والشيخ قال خلاص خرج ولازم البيت يتحصن وهي تتحصن كمان، وطلب ان في حاجات كتير هتتعمل. بنت خالتي خلال الايام اللي بعدها والله اتحسنت، كان من ضمن الحاجات قرآن، تسمعش اغاني، انتظام في الصلاة، معلقة زيت زيتون يكون متصفي على البارد تتشرب، تستحمى بمية فيها ورق سدر، والمية اللي تنزل من الحمى ما تترميش في الحمام بأي شكل من الأشكال، تترمي في جناين. الشعر اللي بيطلع في الفرشة أو في المشط يتشال وبعد كده يتلف في أي حاجة ويدفن. زي ما بقولك اتحسنت، وفهمت من اللي حصل ان اساس مقاومة الحاجات دي هو الايمان والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وان معظم الناس اللي عاملين فيها بيعرفوا يخرجوا الجن، دي ناس دجالين ونصابين ولاد تيت تيت تيت. كنت متوقع ان انا لما اسألها عن اللي مرت بيه تبقى مش فاكرة، لا هي فاكرة وعارفة وما بتحكيش. خليت امي اتصلت بالشيخ وسالته، قال لها طالما مش عايزه تحكي ما تخلوهاش تحكي، مش صح انها تحكي، طالما هي قالت مش هحكي يبقى ما تخلوهاش تحكي، سيبوها.

ما تنسوش عندنا إنه عالم آخر بودكاست نزل منه مجموعة من الحلقات، حلقة مع عامل مشرحة، حلقة مع مغسلة أموات، حلقة مع طبيبة تشريح، وحلقة أخرى مع عامل مشرحة تاني. لسه عندنا حلقات جاية. الحلقة الجديدة اللي نزلت كانت بعنوان إنه عالم آخر مع أحمد يونس، جارة الموتى. دي قصة عايدة مغسلة بتحكي حاجات غريبة جدا، بتتكلم عن مواقف شافتها زي ما بيقولوا كده تشيب. ادخلوا على يوتيوب واكتبوا إنه عالم آخر أحمد يونس جارة الموتى. خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم ودايما في الميعاد. بس هسألكوا سؤال، مين فيكم شاف حاجة غريبة؟ لما صحي من النوم فجأة قلقان ومتوتر ومخنوق، يا ترى الحاجة اللي شفتها دي شفتها واضحة الملامح ولا كيان اسود بس؟ ابعتولي بقى وقولولي.